0: بعد وقت إنك لوحدك. أنا تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجياً باش إنه ما يكونش لنا، هو الموضوع أساساً متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه، أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي، لما الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك يتعودوا إنك أنت تتحمل، إنك أنت كذا وكذا، لو صار شيء مثلاً يقولوا خليه هو يتصرف لأنه هو إنسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه، تو هو يعرف كيف يحل الموضوع، لو هو لو حد محتاج يقول مثلاً آه الشخص فلان موجود أكيد ما يقصرش لأنه دائماً متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسأل على الشخص هذا الإنسان القوي ويسأل عليه، وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور إنه هو مختارش هو أصلاً إنه يديره، وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش إنه هو ينهار أو يزعل أو يتعب أو يقول أنا مش قادر، أو لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع، ومرات الناس هادم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسند أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: مساء النور.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: مساء الفل، كيف الأمور؟
0: يا مرحبا بك، تفضل خوي، تفضل. تفضل خوي.
1: مسي عليك، مسي على المشاهدين، ومشكورة جدا.
0: كيف؟
1: تمسي عليك ومسي على المشاهدين.
0: يا مرحبا بك،
1: مشكورة جدا.
0: تسلم، بارك الله فيك. تسلم، بارك الله فيك. وصلت التحية، بارك الله فيك أخونا، جزاك الله خيرا. باه، كنا نتكلم حتى على أن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي، كيف يحتاج الى شخص يسنده، كيف يستغربوا يعني، وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش، وكأن السند انه هو ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها، مش عيب انك انت تتعب، مش عيب انك انت تزعل، مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص، ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا، الانسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معنا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حتى حد ما سألش علي مثلا، ما فيش حد إن هو وقف معاي كذا وكذا. لكن خلونا دائما نسأل رواحنا، هل أنت طلبت هالشي من شخص ولما طلبته قلت له أنا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح إن في فرق بين إن الشخص يتمنى حد إنه يسأل عليه، وبين إنك أنت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته. يمكن هو ما عندهش علم إنك أنت شخص تحتاج له، أو أنت ما قلت لهش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول له أنا تمام، أنا أموري كويسة، أنا ما فيها شيء، أنا حالي باهي، أنا كذا. فبعدين أنت تقعد تزعل منه، تأخذ منه موقف وأنت أصلا ما وضحتلاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبني

على ان نكلمك وقت انت تكلمني وقت انت تحتاجني في شيء, او نكلمك وقت انت نحتاجك في شيء, نقعدوا بالايام بالفتره ما نحكوش مع بعض ما نسالوش على بعض وكذا وكذا. وبعدين يقول لك هذه علاقه صحيه, هذه علاقه غير صحيه للامانه, هذه علاقه غير صحيه. بهي لما انت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه, وهذا نوع من انواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبه, في كل فرح, في كل مرض, في كل عزاء, في كل مشكله, في كل الازمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه, تتصل بيه ان شاء الله حتى الساعه 4 تلقاه ديما يسمع لك, ديما يحاول ان يحل مشاكلك كذا وكذا, ويحاول ان هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشيء هذا خطير, لان الناس هنا تبدا عارفاتك انك انت شخص مضمون وشخص متاح. لان اللي كان تدير فيه انت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم الى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير, خير هكي ولا خير تغير فلان, خير ما عادش زي قبل. لا يا جماعه, هو ما تغيرش, هو فقط تعب من العطاء الزائد لا اكثر ولا اقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك, وكلامي حتى لينا والكلام هذا لكم انتم ابدوا بانفسكم. مرات توقف مع الشخص اكثر من مرة وهو ما يوقفش معاك, ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش هو ظروفه هو وضعه هو, بينما لما انت تمر بظروف ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة, ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا, لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك, انك انت تسند في الناس, لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء, نضحي لهم في كل شيء, نوقف معهم في كل شيء, ننسى روحي, نرضيهم, نتحمل على خاطرهم. لكن هذه ما هوش محبة, هذه مش محبة صحية, هذه غير صحية اساسا. لانك كل مرة انت تنقد في غيرك على حساب نفسك, على حساب راحتك, على حساب انتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا انك انت خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش باس انك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك, انك انت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة, انك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة اعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك, وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها, إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل بيه حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناها انك انت ما عندكش ناس في حياتك, على العكس تماما. هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد, والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات.

بحي، متى نعرف ان العلاقة هادي؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول، والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر ومفيش مبادرة منه ولا اي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش انك انت تعاقبه، لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري، هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص، هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا، هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر، هيك العلاقات. جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن انت اليوم تقول انا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وعقلها، ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك ان كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس انانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع ايديك زي بعض، صح؟ صوابع ايديك مش زي بعض، مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانه، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيء ما قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي، قالها ولا تزر وازرة وزر اخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند الآخرين؟ انك لازم تتعلم تقول كلمة لا، انك انت ما تبررش، انك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، انك انت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالأمان معهم، تحس بالراحة معهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شن اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمة في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي انت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة، اكسبايرت نقول احنا، خلاص صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال، كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا؟ اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت يبي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج،
يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقولك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقولك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شي ما تقول مرات الشخص ما يحبكش، يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فأعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا اكثر ولا اقل، ما يهمكش في امور الناس. شي ما تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك متعب روحك، متعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم متاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد الغير. شي ما تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه، ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله ناخذ المكالمات.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى، شنحاش؟
2: يا مرحبا يا أحمد.
3: شنحاش؟
2: بعد من الدوشة يا أحمد، كان أنت جنب دوشة بس.
3: لا لا، شنحاشكم؟ سموك عشيتكم مباركة إن شاء الله. جيت خشيت عليكم متأخر.
2: يا مرحبتين بيك يا أحمد، نورت.
3: وبجودك إن شاء الله. شنحاشك أنت ومليك والأستاذ يونس؟
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجه لكم تحية، انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورة وبنت القربولي، كل من يعرفني. والله مشتحشكم لي هلبة ما كلمتكمش، رصيد والله ما حصلت. هذا وين عبي
2: يا ودي؟ مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بك، والله مرحبا بك يا احمد.
3: با ان شاء الله خليتكم على خير، مم طمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، لوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قول يا نفس وين تحني، رني يعني نقال قناة الشرايا، وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هذه سواراقية من الإعلامية الرائعة، صباح حد عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، كان ربي يحفظك يحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمسات الفنية، مهندس دون.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة جميعا، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رأى أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبي فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك، ودائما أنت في الداخلة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا استاذة ليلى، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
4: انت ان شاء الله ربي ما يغيب عن
2: الصدق. اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه وخيتنا.
2: تسلمي، تسلم
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تبحث فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله،
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام، بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى، بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله،
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت درتي به الخير لي، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلموا خينا أحمد، أنا نسكر ونقدر إني نبعث له توا قرط ويخزنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله،
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا. أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية، هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع لاولاده على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به، هو حتى بالكلمه الطيبه تشعري بالألم اللي هو فيه، لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم، العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنول والعظمة لما الإنسان توقفي في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة، أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فكتفيه يعني شن بيقول، وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يرضى بما يغيبه وسعدنا بمداخلته، ما عندكش مشكلة أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شنو أنت لما نعرفش لبيانة والله المدار، الكلمة الطيبة صدق اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أنا، هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه، أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. يزيدك ربي في بصرك في نظرك، يزيدك في قوتك في صحتك، ما تغفليش. يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا، هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا ملاني من أمك ولاني من بوك، قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله، أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية، قال أخوي في الإسلام، قال أنت لأخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تجيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم، إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. يقولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ينساش فضل الشخص اللي كان سندا يوم ليمات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك، الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الساحة جناتة، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا، وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في الساحة جناتة. حسيت بألم، الألم قاعد موجود يا ملاك، لكن في ولادات أخواتي ولادات وخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله، اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلاش اللي هو ومالك فيه يده أو بشيء إنه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مظاهر، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر، إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية ليك، ودمتي من أحبك الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها، أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله ولك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسفل في كذا، يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء لي كنا راه
2: تسلمي،
4: خلي املك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لي حبيبتي وحبيبه الكل، انتي لمن احبك.
2: شكرا

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معك. كانوا
1: سلسل أنا الأب هذه اللي توه تكلم تقولها صحيتي بارك الله في سنين، لما قلت لك ما عنديش رصيف مش نطلب في رصيف، لكن بارك الله فيها إنه إنسان حنين كريمة بارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى والله يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما قاعد مأثر فيا بالذات لما سمعت الخليفات لما نور السبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، ألم حسيت بيه والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو ندوي.
0: إن شاء الله ربي يرحمها يا أحمد، إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي أشكرها بعر اسمها ما نعرفها، قولها صحيت يا الله يستر، قولها دنيا واخرة ونفتح حالك
0: إن شاء الله يا أحمد.
1: صحيت يا ملك، الله يحبك.
0: تسلم يا أحمد. تسلم. بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا. كانت استدللة الغرياني هي اللي اتصلت وقلت لك وكده، وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 آخر مكالمة. السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته.
0: لا هذه فادية توا،
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيها وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس، ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: يعني. جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هذا هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقض نفسه، فعلا مضبوط والله. هذه وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه ان الانسان لما معاش يثق في حد خلاص يبدا الناس كلهم معاش يثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية. تحياتي إليها، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي يستمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي، دائما نعطي نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي كانت هي زنتانية بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في يني في حجري يني، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديته وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته ومعاش يقدر خلاص، ومعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك أنك أنت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما انا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت نستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك، بجد بجد بجد بصراحه. سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فاديه، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا ليك.
2: سلامة.
0: تسلمي تسلمي يا فاديه. هذه كانت اخر مكالمه من فاديه. الشاعر خليفه يقول مساء الخير، تحيه طيبه لكل لكم جميعا، ان شاء الله اتمنى لكم الخير. محمود عمر شقلوف مصراته يقول موضوعي مس شيئا عميقا في الداخل الانسان، فليس اصعب من ان يعتاد ان تكون حاضرا للجميع، ثم ياتي وقت تحتاج فيه الى ان الى من يطمئن عليك، فلا تجد الا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب ايضا يحتاج الى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا او بعض او تعلمنا بعض المواقف ان نحسن للناس دون ان نهمل انفسنا، وان نمنح وان نمنح بمحبه، لكن دون ان ننتظر من الجميع ان يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صديقتي يا اختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا، قصه قلوبنا اصبحنا لا نطيق بعض، المحبه والموده ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة، وكيف حال أستاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا هذه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير فعليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، كلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وانت مش بخير، يلي كل الناس

0: وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبي نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم رأي. هذا ختام على فكرة. أيوة. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لانك انت كنت طيب، الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي، ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش ان حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. واذا ما لقيت السند من الناس اتذكر ان عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك، ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع انه يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي اشياء صايرة معاك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية، فاطمن وارتاح. ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب اكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشى خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك، وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض، لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس.

0: فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحي.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر

وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير

وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

عنكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا

نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

زوجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.

وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على

أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

أطعتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم

بآياته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها

بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون

لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها

لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ويجعل

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى

يدعون ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةٌ

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

منورة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع

تبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم

مدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون

ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس

والف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

إذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

بين المؤمنين وإرصادا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعمون

يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مسه كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإلى

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي

الْمُحِيطُ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

محدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

الحق إن ربك عليم حكيم

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين.

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. رب

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع سيرة المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. تسلسلت بنا هذه السيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، والصراع الذي جرى بينهم وبين الكفر، ورأينا هذا الصمود العظيم الذي صمده المسلمون، وهذا الضغط الشديد الذي قاده سادة قريش وعلى رأسهم أبي جهل، ورأينا كيف تسلسلت الأحداث حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالضغط الشديد، فخرج خارج مكة لعله يبحث عن نصير، فاستقبلته الطائف بأسوأ استقبال، ما تركوه حتى يتكلم مع أهل الطائف، بل استقبلوه بالحجارة حتى أدموا رجله الشريفة، وظلوا يضغطون عليه حتى ألجأوه إلى مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة. ثم حدث ما ذكرنا من قصة عداس، وكيف أنه سمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس عليه السلام: هو نبي وأنا نبي. فقام عداس فقبل رأسه، وتعجب عتبة وشيبة في لحظات أثر في هذا الغلام، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده. أنا تأملت يا إخواني يا أخواتي، تأملت في السيرة فما وجدت لحظة تدل على الضعف البشري وعلى شدة الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه اللحظات. مكة رفضته ورفضت أن يعود إليها، والطائف هذا كان استقبالها، وبقي وحده صلى الله عليه وسلم بلا نصير ولا معين سوى الله عز وجل. فكان الدعاء العجيب، الدعاء الخارج من القلب الذي يدل على الضعف البشري والاستعانة بالقوي العزيز. هكذا الإنسان لما خلاص تغلق أمام الأبواب، يا إخواني يا أخواتي، إذا ضاقت الدنيا وضاقت أبوابها فباب السماء مفتوح، والله سبحانه وتعالى هو المعين. فكان الدعاء إلى الله رب العالمين من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، اسمع الدعاء العجيب، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يبقى الصمود، تبقى قوة الإيمان رغم كل هذا الضعف وكل هذا الأذى، تتجلى في هذه الكلمات: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لكن يبقى الحاجة للعون الإلهي: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل علي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وضوء واستسلام. سبحان الله، الإنسان أحيانا يحتاج مواقف الضعف حتى يرجع إلى الله عز وجل، يحتاج أن يرى الأذى.

كتاب الله مكتوب، الجو إلى الله، استعينوا بالله، تكلوا على الله، لا تتوكلوا على غير الله، لا تعتمدوا على غير الله، لا تتعلق قلوبكم والله فلان ممكن يدبرها وفلان ممكن يتوسط لي وفلان ممكن يعمل لي، لا تتعلقوا بغير الله. أحيانا الإنسان يحتاج أن يؤذى ويضغط عليه الدنيا حتى يعرف أن المخرج عند الله وحده. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، لكن الآن هو خارج مكة، فسادة مكة صدروا قرار بمنع من الدخول. أراد أن يدخل بأي حماية، لا ممنوع يدخل، فأرجع يرسل إلى سادة قريش، فأرسل إلى الأخنس بن شريق، أجرني أحميني بدخول مكة، قال أنا جواري من جوار قريش ما أحمي عليها. أرسل إلى سهيل بن عمرو من سادات مكة، فرفض أيضا، قال ما أجير على قريش. فأرسل إلى مطعم بن عدي، مطعم هنا تفكر، قال لو تحدثت العرب أن قريش تطرد سادتها، هذا سيد من سادات قريش كيف يطردونه، لو تحدثوا بهذا يذل الدهر. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مطعم ما زال على الشرك، قال أدخل وأنت في جواري. وجهز مطعم بن عدي نفسه، أمر أولاده، طبعا أولاده يأتمرون بأمره، 6 من الأولاد، فتدججوا بالسلاح وخرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في حمايتهم، بحماية مشركين دخل مكة. أحيانا الله سبحانه وتعالى ينصر الدين بالكافر أو بالفاجر، تحت هذا الضغط الشديد من قريش الكفار هم الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحيانا من السياسة الشرعية، أحيانا الإنسان يضطر إلى مثل هذا. ولا مانع ما دام ما تنازل عن شيء من دينه ولا تنازل عن شيء من مبادئه، ما في مانع من مثل هذا. على كل حال هذا موضوع سياسي طويل، لكن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بحماية المطعم بن عدي. الآن تخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وصل الكعبة، بدأ يطوف، طبعا دائما يبدأون بالطواف، بدأوا يطوف حول الكعبة، ووراءه 7 من سادة قريش، المطعم بن عدي وأبناء 6 مدججين بالسلاح، من الخودة إلى السلاح وكل أنواع أسلحة معاهم، يطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحمونه. قريش تأملت في المشهد، وعن جالسين الآن في دار الندوة وحول الكعبة ينظرون، فقام سادة قريش للمطعم بن عدي، فقالوا أمجير أم تابع، يعني هل أنت تعطي الحماية لمحمد أم اتبعت دينه؟ قال بل مجير، قال لو كنت تابع لقاتلناك، كيف تتجرأ، لكن مجير أنت سيد من ساداتنا ما أقدر منك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بحماية هذا الكافر على قريش. انظروا الآن كيف وصل الضعف الإسلام في هذا العام، في عام الحزن وصل الضعف درجاته، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخفف عنه. فبدأت أحداث عظيمة، من هذه الأحداث قصة جن نصيبين، قصة جن نصيبين الشهير أنها حدثت في هذا العام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي في عام الحزن خرج، وكان من عادته أن يخرج يصلي أحيانا في الصحراء خارج مكة، فخرج صلى الله عليه وسلم، وخرج معه أحد الصحابة الكرام هو عبد الله بن مسعود، وهو الذي يروي هذا الحادث. يقول فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسرنا، فأمرني قال اجلس هنا، وتحرك صلى الله عليه وسلم، مشى، وقف بعيد، بدأ يصلي، أمرني اجلس هنا، جلست وأنا أنظر خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد يؤذيه ولا شيء، أراقب. فجأة جاء قوم بدأوا يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم، أشكالهم غريبة جدا، يقول قمت من مكاني فزع خايف، أريد أن أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي وهو في صلاته أن اجلس، جلس. فاقتربوا حتى ما عدت أرى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرتهم، تجمع هؤلاء، بدأ يشهد هذا المشهد. الجن خلق ثابت بالقرآن والسنة من عالم الغيب، من أركان إيماننا أن نؤمن بالغيب، ومن هذا الغيب الملائكة الذين لا نراهم والجن الذين لا نراهم، وقد ذكروا كثيرا في كتاب الله رب العالمين، من قصة إبليس كان من الجن هكذا في القرآن الكريم، وثبت في القرآن الكريم أنهم يروننا ونحن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولهم صفات كثيرة كنت لخصتها في سلسلة مختصر العقيدة الإسلامية. على كل حال أنا لا أريد الدخول في قضايا الجن وكذا، لأن بعض الناس يبالغون يجعلون حياتهم كلها جن، وهذا تلبس بالجن وكذا، وهذه هي استثناءات، لكن نحن نؤمن أنهم موجودون وأن هناك نوع من علاقة بيننا وبينهم لا نعرف تفاصيلها. على كل حال أنا يهمني السيرة. فتجمع الجن على النبي صلى الله عليه وسلم. الجن هؤلاء من قرية تسمى نصيبين، والجن لهم قرى ولهم مدن ولهم يعني نظام كامل للحياة مثل أنظمتنا، لكن الفرق أننا لا نراهم ولهم قدرات ليست عندنا. فكانوا يسيرون يبحثون عن خبر السماء، ما المقصود هنا؟
قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يطلعون على خبر السماء، يسمعون أخبار الملائكة كما في الحديث، يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويجلس أحدهم يستمع.

0: الأخبار. الملائكة تتحدث بأوامر الله، الله سبحانه وتعالى أمر أن يعطوا فلان كذا، يرزقوا فلان كذا، فاللي فوق يخبر اللي تحت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيزيدها كذبة حتى تصل إلى الأرض ومعها 100 كذبة، فتصدق مرة وتكذب 100 مرة. الآن الدجالين والمنجمين تلقى مرة يصدق، الناس يتناقلون الخبر، 1000 مرة يكذب ما حد يتناقل الخبر، يتناقلون فقط أخبار الصدق. وفعلا قد تأتي مثل هذه الأخبار. لما صارت البعثة منعوا من خبر السماء، وصار أي واحد يقترب من السماء يأتيه شهاب يحرقه، هذا في القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي ويقرأ عليهم القرآن وهم متجمعين عليه يسمعون القرآن. جاء هذا في كتاب الله، لولا أنه في كتاب الله عز وجل قد يشكك بعض الناس في الخبر، لكن هذا في كتاب الله رب العالمين. في سور كثيرة منها سورة الأحقاف تكلمت ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ومنها السورة العظيمة التي سميت باسمهم سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. آمنوا الجن أول ما سمعوا القرآن آمنوا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تركوا الشرك وآمنوا بالله الواحد. لماذا لم يؤمن الجن قبل هذا؟ كان زعيمهم إبليس هو الذي يقول لهم، كانوا يظنون أن إبليس لا يكذب، فالآن اكتشفوا أنه كذب عليهم وجعلهم يشركون، فقالوا سبا في إبليس وأنه كان يقول سفيهنا، إبليس يعني، على الله شططا، كان يكذب كذبات عظيمة على الله عز وجل، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، صدقناه، ما ظننا أن أحد يتجرأ يكذب على الله. هذا طبعا من قلة عقولهم، ما كانوا يتوقعون أحد يكذب، وعقول الجن أقل من عقول الإنس، الإنس درجة أعظم وأعقل من الجن، فكانوا يظنون أن ما في أحد يكذب على الله، إذا قال على الله يكون صدق، كيف؟ هذا سبب كفرهم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كانوا يلجؤون إليهم يطلبون عونهم، وهذا فيه دليل على الاتصال بين الجن والإنس، فزادوهم رهقا، يعني بالإضافة إلى كفرهم الجن يطلبون منهم أشياء تزيدهم كفرا. ولذلك قال العلماء الاتصال بالجن حرام والاستعانة بالجن حرام بل كفر، يحذر الإنسان من مثل هذا، ويحذر من الرجوع إلى الكهنة والدجالين والمشعوذين الذين يستعينون بالجن، لأن هذا النوع من الكفر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم كفرا وظلما وعدوانا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، كانوا يظنون ما في بعث بعد الموت، هذا من تدجيل إبليس وكذب إبليس عليهم. يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، منع عنهم خبر السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كما ذكرت لكم يجلسون حتى يستمعون إلى السماء، هذا في القرآن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. منع عنا خبر السماء لا ندري لماذا، والدليل على أنهم لا يدرون لماذا حدث هذا قول الله عز وجل على ألسنتهم، وأنا لا ندري لماذا منع عنا خبر السماء، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن الآن وصف للجن وأحوالهم، شوف دقيق القرآن في هذا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ليس كلهم على الكفر، كان فيهم بعض الناس ما زالوا على التوحيد، فيهم ناس حتى على الكفر لكن فيهم نوع من صلاح وأخلاق، ليس كلهم أشرارا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى، الآن لما سمعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، ما في أذى ما في تعب ما في ظلم. وأنا منا المسلمون، الآن في ناس أسلموا في ناس ضلوا على الكفر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسط الظالم عكس المقسط العادل، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، في ناس مسلمين في ناس ظالمين، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون هؤلاء الظالمون الكافرون فكانوا لجهنم حطبا. انظروا الآن عقيدة كاملة، عقيدة التوحيد وتوزيع الناس بين الكفر والإيمان، وعقيدة الآخرة والبعث والجنة والنار. وأن لو استقاموا هؤلاء الكافرون، وأن لو استقاموا على الطريق، لو آمنوا وصاروا على الطريق المستقيم، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه. الذي يا إخواني يا أخواتي الذي يبتعد عن ذكر الله عز وجل يسلكه عذابا صعدا. سبحان الله، يوم عن يوم يزداد الأذى والألم النفسي والعذاب، نسلكه عذابا صعدا، يزيد العذاب يوم عن يوم. ثم يقول الله عز وجل على ألسنتهم أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تشركوا بالله أحدا. يقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قام عبد الله، قام محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو الله عز وجل، وقف يصلي واجتمعوا عليه، كادوا يكونون عليه لبدا، تجمعوا عليه حتى ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يبان. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وظلت الآيات الثالثة في سورة الجن. إذن هذا من تخفيف الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، من تخفيف الله كيف أسلم هؤلاء الجن. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، كان كل نبي من الأنبياء يبعث لقومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كافة. فهذا من خصائصه ومن فضله ومن مكانته صلى الله عليه وسلم أن وصلت دعوته ليس فقط إلى أرجاء الأرض، وإنما حتى إلى عالم الغيب، إلى الجن وهم مكلفون. المؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل النار، فالرسالة مبلغ بها ليس فقط إلى عالم الإنس بل إلى العالمين، عالم الإنس وعالم الجن. وأسلم هؤلاء الجن وبدأوا يدعون في قومهم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، بدأوا يدعون في قومهم، فصار الآن دعاة من الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن مسعود أن هؤلاء الذين تجمعوا عليه ورآهم من بعيد هم من الجن. طبعا موضوع الجن موضوع كبير، لا أريد أن أخذ به أكثر من هذا، لكن هكذا من تخفيف الله عز وجل على المعصر. اشتد الصراع كما ذكرنا بين الإسلام والكفر، ورأينا كيف اضطر المسلمون للهجرة من الجزيرة إلى أفريقيا، وعبروا البحر الأحمر نحو الحبشة، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختار الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، اختار العدل، اختار الملك العادل على العرب الذين هم أقرب الناس إليه وعلى أقاربه وأهله وقوميته كما يقولون. العدل أهم من هذا. فرغم أن النجاشي كان نصرانيا لكنه كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الكفار لأنه كان أعدل. وفعلا توجه المسلمون وعاشوا هناك في أمان واطمئنان، يعبدون الله تعالى وحده. قريش خافت من هذا التجمع الذي بدأ يتجمع في الحبشة، وخافت أنه يبدأ يكبر يكبر وفي يوم من الأيام يبدأ يكون هجوم مضاد عليهم، فقالوا لابد من تفريق هذا الجمع. وعندها أرسلوا بعثة من رجلين، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. عمر طبعا رضي الله عنه كان على الكفر في ذلك الوقت. مهمة هذين الرجلين أن يذهب إلى الحبشة ويقنع ملك الحبشة بتسليم المسلمين الذين عنده إلى قريش، طبعا حتى يؤذوهم ويضغطوا عليهم حتى يتركوا هذا الدين، لأن الآن شعرت قريش بالتحدي بينها وبين هذا الدين، والصراع صار صراع حضاري كما يقولون، ليست صراع مادية وصراع أموال، صراع حضارات، إما نحن أو هذا الدين الجديد. وفعلا تحرك الرجلان. طبعا قريش زودتهم بمجموعة من الهدايا الفخمة، وكانوا سألوا ماذا يحب النجاشي وأهل النجاشي، فعرفوا أن أحب الهدايا إليهم الأدم، الأدم يعني الجلود، فجاءوا ببعض الجلود المصنوعة من الشام، وصناعة الشام في الجلود صناعة فخمة، فجاءوا بهذه الصناعة الفخمة من الشام كان من تجارتهم، وأعطوها لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على أساس أن يذهبوا إلى النجاشي بها، وفعلا ذهبوا هناك. وصل الرجلان إلى أرض الحبشة، ما ذهبا فورا إلى النجاشي، هكذا الدهاء بن العاص بدأ، قال نبدأ بالبطارقة، البطارقة كبار رجال الدين، طبعا الأحباش كانوا نصارى، وكان يرأسهم هؤلاء البطارقة رجال الدين، وكان النجاشي من رجال الدين أيضا، بالإضافة أنه كان ملكا أيضا كان عالم من علمائهم، وكان مطلع على الكتب السماوية وعنده قراءات في الأديان، رجل عالم وملك ومحاط بمجموعة من البطارقة رجال الدين ويحكمون البلد بالدين. فقال نبدأ بالبطارقة، فاتصلوا بالبطارقة، بدأوا يهدونهم الجلود، الهدايا الفخمة، سر بها البطارقة سرورا شديدا، طلبوا منهم أن يعينوهم على المهمة وهي تسليم المسلمين. ذكروا لهم أن هؤلاء قوم من قومنا فروا منا ونحن نريد رجعهم، قومكم رجعوهم ما عندنا مشكلة، نحن نعينكم على هذا خاصة مقابل هذه الهدايا، لا مصلحة لهم في بقاء هؤلاء المسلمين لديهم. فوافقوا فورا وفعلا رتبوا الزيارة لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وتم اللقاء مع النجاشي، فشرحوا للنجاشي المهمة التي جاءوا بها، فالنجاشي رفض، قال لا يمكن أسلمكم، هؤلاء الناس الذين لجأوا إلي اختاروني من كل الناس، لجأوا إلي لجوء سياسي لأني أقيم العدل، لجأوا إلي اختاروني، أنا أسلمهم لكم؟ ما أسلمهم حتى أسمع منهم أن تدعون عليهم أنهم فعلوا فيكم وظلموا فيكم و آذوكم وكذا وهربوا، يعني مثل ما تقول هروب مجرمين، أنا أريد أن أتأكد، شوفوا العدل، انظروا العدل، انظروا فعلا صدق فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملك لا يظلم عنده أحد. ما معقول أنا أسمع من واشي على دعوة إسلامية ولا على دعاة وخلاص أصدق بدون ما أسأل ولا أناقش. بعض الناس يأتون للحكام ويزينون لهم ويشوشون لهم، هؤلاء الدعاة هذا يقصد كذا وهذا يقول كذا، يعني أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، ويأتي هذا الحاكم يتصرف بدون ما يدقق بدون ما يسأل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى قضية العدل، إذا جاءك الرجل وقد فقئت عينه، واحد ذلك عينه مصابة ويبدأ يشتكي ويبكي، ظلموني وضربوني، شوف عيني سووا فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحكم له حتى ترى الآخر، انظر إلى الآخر، اسمع للآخر، لعله فقئت عيناه، يمكن الاثنتين رايحين. إذن هذا من قضايا العدل، أن الإنسان يسمع للطرفين ما يسمع لطرف واحد، وهذا من العدل الذي قامت به السماوات والأرض وطبقه النجاشي. قال حتى أسمع، ائتوني بهم. عمرو تضايق، كان يريد أن يرتب الأمر بدون ما يلتقي معهم، خايف أن يؤثرون عليه، لكن النجاشي صار ملك ما حد يستطيع يرده. فجاءوا بالمسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، جعفر بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من عظماء الإسلام، من أهل البيت الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهنا لما التقوا مع النجاشي قال هؤلاء قومك يريدون أن يرجعوكم ويقولون عنكم قولا عجيبا عظيما مجرمين وكذا، ماذا تقول دافع؟ فهنا بدأ جعفر بكل صدق، والصدق من جاء، شوفوا يا إخواني يا أخواتي أي موقف تقفون تخافون فيه لا تقولوا إلا الصدق، الصدق من جاء، سبحان الكذب حبل قصير، الصدق هو الذي ينجي الإنسان ولو شكل خطر عليك، لأنه الآن لو تكلم بعقيدته ستكون مصادمة لعقيدة النجاشي، لكن الصدق من جاء. قال المسألة ليست هذه، نحن كنا نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نفعل الفواحش، نعمل المعاصي، نقطع الرحم، يسبي بعضنا بعضا، يقتل بعضنا بعضا، فأكرمنا الله عز وجل برجل جاءنا من سادتنا ومن أخيارنا ومن شرفائنا لم نعرف عنه كذبا قط، وجاءنا يدعونا لعبادة الله الواحد وترك عبادة الحجارة، ودعانا إلى صلة الرحم وإلى الأخلاق الحسنة وترك الفواحش والمعاصي، بدأ يشرح للإسلام. النجاشي طبعا يعرف الأديان السماوية ويعرف هذا دين الأنبياء جاءوا بهذا، قال هل عندك شيء مما جاء به هذا الرجل؟ قال نعم. قال قل. بدأ يقرأ عليه من سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. بدأ يتلو له آيات سورة مريم إلى أن أكمل قصة زكريا ويحيى في آخرها، لما على لسان يحيى عليه السلام لما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واكتفى بهذا القدر. النجاشي يسمع متأثرا بما قيل، كلام عجيب جدا، في قصة زكريا ويحيى وهو يعرف هذه القصة. زكريا ويحيى كانوا معاصرين لعيسى عليه السلام ومشهورة عندهم قصتهم ويعرفونها ومذكورة عندهم في الإنجيل، كلام مشابه تماما للإنجيل، ويعرف أن العرب ما عندهم هذه القضايا. فقال قولة عجيبة، قال والله إن هذا الذي تقول خرج هو وكلام عيسى من مشكاة واحدة. الآن ملك النصارى النجاشي يقر هذا الكلام، يقول له هذا الكلام نفس اللي جاء به عيسى، نفس المعلومات، نفس الكلام، نفس الشرح، نفس القصة، بل هي أبلغ مما عندنا. والله لا أسلمكم أبدا، اذهبوا. وطرد عمرو، قال ما أسلمك، ما أسلمهم لك، كلام صدق وحق، ما جاءوا بظلم ولا جاءوا بشيء، وأنتم الذين تعبدون الأصنام، تعبدون الحجارة، هؤلاء أقرب إلينا. وطرده. هنا عمرو بن العاص ما سكت، كيف يرجع بمهمة فاشلة؟ ففكر فكر، طلب اللقاء مع النجاشي مرة أخرى، وأيضا بصلاته مع البطارقة رتب له اللقاء، وفعلا ذهب إلى النجاشي مرة أخرى، قال في شيء مهم أريد أن أوصل له. قال ما هو؟ قال هؤلاء يسبون عيسى ويسبون مريم. قال كيف؟ قال يقولون في عيسى وفي مريم قولا عظيما وبهتانا وكفرا وكذبا. قال ماذا يقولون؟ قال ما أريد أقول لك، ما تصدقنا حتى تسمعهم، اسمع لهم، اسألهم، ائت بهم واسألهم عن عيسى ومريم ماذا يقولون. انظروا، يعني الدهاء الآن يريد أن يوقع بهم في هذه القضية، يريد أن يصادموا الآن مباشرة مع النصرانية، ورفض أن يخبر ماذا يقولون عن عيسى ومريم حتى يجعلهم هم يقولون. نجاشي والبطارقة لما سمعوا أن هؤلاء يسبون عيسى ومريم قضية عظيمة جدا عندهم، فقال ائتوا بهم. جاء المسلمون مرة أخرى، وعلى رأسهم مرة أخرى جعفر رضي الله عنه. قال ما تقولون في عيسى ومريم؟ هنا أيضا مرة أخرى الصدق من جاء وتجلى الصدق بقول الحق. الهداية بيد الله عز وجل، دورنا أن نبلغ الإسلام. بعض الناس يريد يعرض الإسلام، يقول يعني السرقة أن السارق تقطع يده، يمكن الناس يظنون وحشية وكذا، لا خلينا نغطيها ما نقولها، هو دينك أنت تلعب فيه على كيفك، هذا دين الله عز وجل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا دين الله عز وجل، ليس لك أن تخفي شيئا منه. جعفر عليه الرضوان فورا أجاب بالقرآن الكريم إكمالا لنفس القصة التي في سورة مريم، لكن هذه المرة قصة مريم وعيسى عليه السلام. والآن النجاشي يسمع والبطارقة يسمعون، وبدأت تلاوة الآيات العجيبة في رأي الإسلام والقرآن في النصرانية وفي الانحراف الذي جرى فيها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، أرسلنا جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. جاءها بصورة بشر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذا كنت تتقي الله عز وجل فإني أعوذ بالله منك، لا تؤذيني، لا تفعل بي شيئا، خاصة أنها كانت معتزلة عن الناس ولا يصل إليها أحد إلا زكريا. فرد عليها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني متزوجة ولم أفعل فاحشة، كيف ألد؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله، يعني عيسى عليه السلام، آية للناس ورحمة منا. عيسى عليه السلام، هذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام، ولد بمعجزة من أم عذراء وآية للناس ورحمة من الله عز وجل. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. عملت به فورا وخافت من الفضيحة، كيف ستشرح للناس أنها بنت عذراء كيف تلد؟ فلما شعرت بالحمل أنها ستلد خرجت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، تعدت بعدا شديدا، فأجاءها المخاض، جاءتها الولادة عند جذع نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أي فضيحة هذه، كيف سأفسر للناس؟ هذه معجزة لكن كيف سيصدقني الناس؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تفجر عين ماء، نبع ماء صار تحتها فبدأت تشرب منه، جاءها الماء بمعجزة، وهزي إليك بجذع النخلة، فتساقط الثمر بمعجزة إلهية، جذع ليس فيه أوراق حتى، سقط منه التمر والرطب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين اطمئني. يا أهل الإلهام والوحي، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ممنوع تتكلمي مع إنسان، أي واحد يكلمك أشيري إليه. فأتت به قومها تحمله، رأوها ومعها ولدها، قالوا ولدك أشعر. تعجب، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، منكر عظيم الذي فعلتيه، كيف تلدين وأنت غير متزوجة، كيف ترتكبين الفاحشة؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون بالأخلاق والعبادة، نحن نظنك من العابدات، كان يضربون المثل بهارون في العبادة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت من عائلة كريمة، كيف تفعلين الفاحشة؟ خاصة الناس اللي من عوائل كريمة يتوقع منهم الالتزام أكثر وخلق أكبر، فكيف أنت يعني لو من عائلة سفيهة يمكن نتوقع هذا؟ فأشارت إليه، كلموه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وهنا تحدث المعجزة العظيمة. فنطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، يعني في المستقبل، ويوم أبعث حيا. يقول الله عز وجل ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. الانحرافات التي جرت في النصرانية والأقوال الكثيرة، تلقى كل طائفة لها تفسير ولها رأي ولها قصة ولها كذا، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا لما سمع النجاشي هذه الآيات العظيمة في وصف عيسى عليه السلام وحقيقته، وهو يعلم الاضطراب الذي عند النصارى، كل واحد لا رأي، كل فرقة لها عقيدة، ناس يقولون ابن الله، ناس يقولون مقدس، ناس يقولون لا ندري، يعرف هذا ويعرف ما في الكتب المقدسة، قال قولة عجيبة، قال الله أكبر، والله ما تعدى عيسى ما قلت هذا العرجون، وأخذ عود صغير من الأرض، قال ما في فرق بين حقيقة عيسى وبين هذا الكلام، حتى هذا العود الصغير. هنا البطارقة القساوسة نخروا نخرة عظيمة، صرخوا كيف تقول هذا الكلام، كيف تقول أنه بشر وأنه عبد عيسى ابن الله؟ قال والله ما تعدى هذا القول، وإن نخرتم أنا أعلم. عالم من علمائهم فاضطرب النصارى، حدث الخلاف بينهم. هنا طد النجاشي المجلس وقال للمسلمين أنتم في أرضي آمنون لا يمسكم أحد، وأعطاهم الأمان وأعطاهم أرض قرب النيل على الضفة الأخرى، قالوا تسكنوا فيها وتعيشوا هنا ولا يمسكم أحد. هنا رجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قائبين، ما استطاعوا أن يحققوا المهمة. لكن اقتربت الأحوال الآن في داخل النصرانية في الحبشة، شوفوا الآثار الإسلامية الآن وين وصلت، وبدأ الكلام الآن بين البطارقة، وبدأ ملك النجاشي يتزعزع، فأمر بجمع البطارقة، وكان قبلها جعفر بن أبي طالب يزوره سرا ويعلم القرآن والإسلام ويكتب له القرآن. فيوم من الأيام جمعهم وكان قد وضع بعض الصحف من القرآن في جيبه داخل ملابسه عند قلبه. فلما جمعهم قال ما لكم، لماذا اضطربتم، لماذا تتكلمون علي؟ قالوا أنت كأنك انحرفت عن النصرانية. قال كيف انحرفت؟ قالوا أنت تقول في عيسى قولا شنيعا وهو ابن الله. قال أنتم ما تقولون؟ قالوا نقول ابن الله. فوضع يده على صدره، قال وأنا على هذا، يعني يقصد على الآيات التي عند قلبه. لما قال هذا بعضهم اطمأن، ما تغير خلاص، بعضهم قالوا لا خاف بس يرضينا بكلام، لكنه فعلا تغير. ظل الاضطراب بين النصارى. هنا ثار عليه واحد من أقاربه، قال هذا انحرف عن النصرانية، وثار عليه ليأخذ الملك منه، وقام معه بعض البطارقة. النجاشي الملك طبعا وعنده جيش، فحرك الجيش وبدأ القتال بين النصارى بسبب الإسلام. صار القتال بين النصارى في الحبشة قرب النيل على الضفة الأخرى، المسلمون على الضفة ينظرون من بعيد إلى المعركة لكن ما يتبينون، فقالوا من ينظر لنا الخبر؟ هنا تطوع بطل من أبطال المسلمين الزبير بن العوام رضي الله عنه، فنفخ قربة وتعلق بها وبدأ يسبح إلى الضفة الأخرى، يقولون على الضفة الأخرى من النيل، وراقب المعركة، وانتهت المعركة بفضل الله بانتصار النجاشي. ورجع الزبير يخبر المسلمين ويبشرهم بهذه البشارة العظيمة، واستقر الأمر للنجاشي، وإلا كان ملكه يذهب بسبب الإسلام. وأمر النجاشي ببقاء المسلمين، لكن حتى لا تقترب الأمور صدر قرار رئيسي أن المسلمون لا ينتشرون في الدعوة ويدعون النصارى حتى لا تحدث مشاكل أكبر من هذا. وهذا سر عدم انتشار الإسلام في الحبشة، وهذا سر عدم استمرار الهجرة إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم ما استمر بالهجرة هناك، لأن الهجرة الهدف منها نشر الدين، والحبشة ممنوع فيها نشر الدين. وعاش النجاشي ومات على الإسلام، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصلى عليه صلاة الغائب، ومعه الصحابة الكرام رضوان الله عليه. وأراد الله عز وجل أن يخفف عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت القصة العظيمة، من هنا كان الإسراء والمعراج. تبدأ القصة، قصة هذه المعجزة الهائلة، تبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عند حجر إسماعيل قرب الكعبة، فيأتيه جبريل عليه السلام فيوقظه من نومه، ويأتيه بالبراق، والبراق دابة يركبها الأنبياء عليهم السلام، فتقطع بهم الأرض، تسير سيرا سريعا، دابة يصفونها أكبر من الحمار وأصغر من البغل، بين الحمار والبغل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فركبتها فانطلقت. هذه الدابة تضع رجلها عند مد بصرها عند الأفق، فما هي إلا لحظات حتى وصلت بهم إلى بيت المقدس، في لحظات، وإذ هم عند القدس الشريف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى مكان مبارك، وما حوله مكان مبارك، الذي باركنا حوله. فهذه أرض مباركة، والأرض تبارك ليس بسبب حدث يحدث فيها، وإنما باختيار الله عز وجل لها أنها تكون مباركة، كما يختار الله عز وجل الأنبياء، يختار من الأراضي ما يباركها. فمكة مباركة والمدينة مباركة، والمسجد الأقصى وما حوله من أرض فلسطين الطاهرة الشريفة مباركة، أرض عظيمة مقدسة لدى المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في عدة مرات على أنها أرض بورك فيها للعالمين، أرض حبها من الدين وتقديسها من الدين، الله سبحانه وتعالى شرفها وقدسها لنا. كيف تضيع؟ كيف يفرط بها المسلمون؟ كيف يسمحون لإخوة القردة والخنازير أن يطؤوها؟ وكيف يسمحون لأنجاس من هؤلاء اليهود أن يدخلوا المسجد الأقصى بأقدامهم النجسة؟ هذا من التفريط الذي وقع به المسلمون. كيف نفرط في المسجد الأقصى؟ لكن الله تعالى وعدنا أنها لنا، وأخبرنا أننا سندخل المسجد الأقصى، ندخله ونحرره، وأنه ستكون بيننا وبين اليهود الأنجاس معركة عظيمة. نحن شرقي النهر، نهر الأردن، وهم غربي النهر كما هو الحال اليوم. ويأتي هؤلاء العباد المؤمنون فيدخلون هذه الأرض المباركة ويقتلون اليهود، حتى أن الطبيعة الشجر والحجر لتعيننا عليهم. هذا وعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخلف الميعاد، وحي من الله رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فموعدنا في القدس إن شاء الله، نعيدها ونصلي فيها بلا تدخل من هؤلاء اليهود، وبتطهير لهذه الأرض المباركة من رجس هؤلاء الذين غضب الله عليهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وهناك عند حائط البراق الذي يسمونه اليوم اتباعا لليهود حائط المبكى، هو حائط البراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق عنده. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، وإذا اجتماع ليس مثله في التاريخ، لا من قبل ولا من بعد، أعظم اجتماع في التاريخ ذلك الاجتماع الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد غاص إلى آخره بالأنبياء والمرسلين، في الروايات أن عدد الأنبياء أكثر من 100,000، وعدد المرسلين أكثر من 300 رسول. يجتمعون في ذلك المكان المبارك. لم يجتمع الأنبياء والمرسلون في مكان على الأرض في وقت واحد إلا المسجد الأقصى، أحياهم الله عز وجل وجعلهم يجتمعون في ذلك المكان. ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت إبراهيم وموسى وعيسى، الكل، كل الأنبياء حتى أولي العزم من الرسل كلهم اجتمعوا هناك في المسجد الأقصى. لماذا؟ لماذا هذا الاجتماع؟ حتى لا ينسى المسلمون عظمة المسجد الأقصى. فممكن يجتمعون في مكة، لكن مكة عرفوا قيمتها، فحتى لا يجهلوا قيمة المسجد الأقصى ولا ينسوا، يتذكرون أنه ما من بقعة في الأرض اجتمع بها الأنبياء أجمعون إلا هذا المكان الطاهر. وتقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى إماما، والمأمومون من ورائه كلهم أنبياء ومرسلون. هل تفكرتم في هذا المشهد؟ حدثوني، حدثوني عن صلاة إمامها خاتم الأنبياء والمرسلين والمأمومون جميعهم رسل وأنبياء. أي صلاة أعظم من هذه الصلاة؟ أي بركة أعظم من هذه البركة في ذلك المكان الطاهر؟ طهره الله تعالى من رجس يهود في ذلك المكان، ظهرت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمم وكل الخلق. هو إمام الأولين والآخرين، هو إمام المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكانت أعظم صلاة بأعظم إمام بأعظم مأمومين ليس في الأرض وليس في الخلق من البشر أعظم من الأنبياء والمرسلين. نعم الصحابة لهم وزنهم ومكانتهم، وأهل البيت لهم وزنهم ومكانتهم، لكنهم يبقون أقل من منزلة الأنبياء والمرسلين. فكانت هذه الصلاة العظيمة، وظهرت بركة ذلك المكان وشرف ذلك المكان، ظهرت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان الطاهر. ثم جاء جبريل عليه السلام بإناء فيه لبن أي حليب، وإناء فيه خمر، وقدمهما للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قبل تحريم الخمر في الإسلام، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء الحليب، إناء اللبن، وشرب منه. فقال له: هديت الفطرة، هديت وهديت أمتك. طبعا هذه فيها إشارة إلى أن الخمر سيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، لا في الزمن الذي قبل البعثة ولا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرب الخمر ولم يذق الخمر قط. وكذلك ممن كان ممتنعا عن الخمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سألوه قال: تذهب بالعقل، كيف يكون إنسان عاقل يختار بنفسه أن يضيع عقله؟ كيف؟ هذا من قلة العقل. لذلك تحذير ووعيد شديد لمن يشرب الخمر في الحديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وعيد شديد حتى لا يقترب الإنسان، والله أذوق أجرب، لا يضحك عليك بمثل هذا أخي وابني، انتبه، فالوعيد فيها شديد. واختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، وهذه أول إشارات لتحريم الخمر في الإسلام، أو لأن الخمر فيها سوء، هذه أول إشارة ظاهرة واضحة. ثم جاء المعراج، المعراج سلم إلى السماء، سلم عجيب ليس كسلالم الأرض، سلم من نوع خاص، سلم من نور، كيف لا ندري ما صفته ما تفصيله، لم يأتنا شيء في ذلك، ونحن إنما نصف ما جاءنا في الوصف في القرآن والسنة. فجاء المعراج وصعد به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام، وفي لحظات وإذا هما عند السماء الدنيا في أول سماء، وجاء في الكتاب الكريم أنها من دخان. كيف من دخان؟ كلها معجزات، كلها إشارات الله أعلم بها. نحن الآن نتكلم عن عالم لا نعرفه، سبحان الله، نحن في عالم الأرض لا نستطيع أن نصف أشياء نعيشها كل يوم. يعني لو سألت واحد منكم صف لي طعم العسل سيقول حلو، أشياء كثيرة حلوة، ثم ماذا؟ لزج، كثير أشياء لزج، بعد هذا يعجز الوصف، ما تستطيع تصف عسل، فكيف بأن تصف شيئا ليس من شأن الأرض ولا من شأن الدنيا في شيء؟ وصل إلى السماء وطلب جبريل عليه السلام أن يفتح باب السماء، فناداه خازن السماء: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قال: من معك؟ قال: معي محمد. ففتح الباب، قال: لم أؤمر أن أفتح لغيره. هكذا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في الأرض وإنما أيضا في السماء كما ظهر في هذا الموقف العظيم. وفتح باب السماء الأولى ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الآن تجاوز الأرض وانطلق إلى السماء ورأى مشاهد السماء العجيبة. رأى الملائكة عليهم السلام، رأى خلق الله عز وجل في الكون مظاهر عجيبة لم يرها إنسان. وهناك يقول رأيت رجلا طويلا طويل جدا وحوله سواد على يمينه ويساره، فإذا التفت جهة اليمين ضحك وإذا التفت جهة الشمال بكى. فتعجبت فسأل جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، هذا أبوك آدم، آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، هكذا بالأحاديث الصحيحة المتتالية 60 ذراعا في السماء. يعني إذا قلنا الذراع نص متر نتكلم عن 30 متر عملاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص من ذلك الوقت، فيها إشارات إلى كيفية تغير خلق الإنسان، هكذا كان طول البشر ثم بدأ الخلق يتناقص حتى الآن. قال ما هذا السواد الذي يمينه ويساره؟ قال الذي على يمينه نسم ذريته الذين منهم من أهل الجنة والذين على يساره من أهل النار، فإذا رأى أهل الجنة فرح ذريته يدخلون الجنة، وإذا رأى الذين على يساره بكى هؤلاء ذريته الذين يدخلون النار. فرآه آدم عليه السلام فناداه وسلم عليه ورحب به وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، نعم الابن أنت. هذا من سلام آدم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض، شيء عجيب. فرأى من المشاهد التي رآها في السماء يطردان سريعان، فقال ما هذان؟ قال هذان نهران في الجنة منهما ينبع النيل والفرات، من هنا يتغذى النيل والفرات. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد عجيبة، من المشاهد التي رآها أناس يسبحون في نهر من دم ثم يقتربون إلى الشاطئ، وعلى الشاطئ رجل واقف، إذا اقترب واحد منهم رماه بحجارة على فمه فيكسر فمه وأسنانه فيرجع وهو متهشم بهذه الطريقة ولا يموت، ويسبح في نهر الدم حتى يكاد يغرق ثم يرجع وقد رجع كما كان، فيلقمه حجرا آخر، عذاب متتالي. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلت مال اليتيم. أعوذ بالله، الذي يتجرأ على هؤلاء القصر، الذي يتجرأ على هؤلاء الضعاف بدل ما يرعى لهم أموالهم يقوم يأكلها. بعض الناس يأكل أموال أخوانه لما يموت أبوه ولا أحد ورثته، فيستحوذ على أموال أخوانه وأخواته ولا يعطيهم إلا النزر القليل، هذا ظلم، هذا أكل لمال اليتيم. هذا من العذاب الذي يكون في البرزخ، هذا العذاب ليس هو العذاب النهائي، هذا العذاب من الآن إلى يوم القيامة يعذبون بهذه الطريقة والعياذ بالله. ثم يوم القيامة عذاب أشد وأكبر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجال بطونهم كبيرة قد سقطوا على الأرض، وإذ بوقت كبير موجة كبيرة، وإذ آل فرعون، فرعون وقومه يجرون مسرعين فيدوسون على بطون هؤلاء فيؤذونهم أذى شديدا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء وما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذوي البطون الكبيرة أكلت الربا، الذين لا يتورعون من أكل الربا والعياذ بالله، يعذبون على هذه الصورة إلى يوم القيامة. ثم يوم القيامة فليأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله. قال من هؤلاء الذين يدوسون عليهم؟ قال هؤلاء آل فرعون يؤخذون إلى النار كل صباح وكل مساء، يؤخذون إلى النار والعياذ بالله. جاء ذلك في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء كل يوم يعرضون على النار مرتين إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هكذا في الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الآن. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا من أوضح الأدلة على وجود عذاب في البرزخ، حياة البرزخ ما بين القبر ويوم القيامة ليست فترة انقطاع وإنما فترة نعيم أو عذاب، لكن نعيم محدود وعذاب محدود إلى أن تكون الجنة ويكون النار. تكون النار فيكون العذاب الدائم العظيم والعياذ بالله، والنعيم الجميل الخالد بدرجات لا تخطر على قلب بشر. فحياة البرزخ فيها نعيم وفيها عذاب كما جاء في هذا الدليل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أمامه طعام فاسد، نتن رائحته فاسدة سيئة، وأمامه طعام طيب جميل طاهر لذيذ، فإذ بالرجل يترك الطعام اللذيذ الطاهر ويأكل من هذا الطعام النجس النتن. تحجب النبي صلى الله عليه وسلم، من يفعل هذا؟ طعام خايس نتن لا يؤكل، يأكل منه ويترك الطعام اللذيذ. فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم، من يفعل هذا؟ ما هذا؟ ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزنا، الزاني الذي يرتكب الفاحشة الحرام ويترك الزواج، الزواج الطاهر الطيب يتركه للخبيث النتن الذي كله أمراض وكله بلاء وكله مفسدة في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. هذا عذابهم إلى يوم القيامة. ورأى من المشاهد العجيبة، وانطلق من السماء الدنيا إلى السماء الثانية، وهناك التقى بنبيين كريمين عظيمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت ابن الخالة، نبي ابن خالة الآخر، هما عيسى ابن مريم وابن خالته يحيى ابن زكريا. التقى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصف لنا عيسى عليه السلام، يصفه يقول: هو أحمر، يعني أبيض مشرب بحمرة شديد الإحمرار، كثير الخيلان، تعرفون الخالة الحبة السوداء التي تكون في الوجه ولا في الجسد، فكثير الخيلان، كثير جدا الخيلان التي فيه، كأنه خرج من ديماس، يعني خرج من حمام، فإذا نزل كأنه يتساقط من رأسه الماء. فهذا وصفه صلى الله عليه وسلم. فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام، حتى وصل إلى السماء الثالثة وافتتح الثالثة ففتحت لهما، ثم دخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، يصفه يقول: وقد أوتي شطر الجمال. الشطر هو النصف، شطر الجمال يعني نصف الجمال، يعني لو أردنا أن نتخيل يؤخذ كل الجمال الذي في الخلق فيقسم قسمين، قسم يوزع على كل الخلق، النساء والرجال والمخلوقات والطبيعة، هذا نصف، ويوسف عليه السلام وحده يأخذ النصف الآخر. هكذا كان جمال يوسف عليه السلام. ولذلك لما دخل على النسوة، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، تعرفون القصة مشهورة، كان عندهن يعني ثمرات ويقطعنها بالتفاح، فلما رأينه من شدة الانبهار بجماله قطعنا، شوفوا الآية حتى دقيقة، ما قالت قطعنا وإنما قالت قطعنا، يعني تكرار القطع. تخيلوا إنسان يقطع عيدة ما يحس من شدة الاندهاش والانبهار، ما يحس بالألم. أي جمال هذا، أي عظمة هذه ليوسف عليه السلام. لذلك ليس من العجب أن النسوة قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، كأنه ملك من ملائكة الله. هذا جمال يوسف عليه السلام. فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، وإذا فيها نبي الله العظيم إدريس عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. السماء الرابعة فيها إدريس عليه السلام. ثم انطلق نحو السماء الخامسة، فإذا فيها هارون أخو موسى، هارون عليه السلام. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو شيخ جليل. فرحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، ورأى فيها نبي الله موسى عليه السلام، يصفه يقول: أسمر شديد السمار، أقرب إلى الناس السمر السود، أسمر شديد السمار، طويل نحيف، هكذا وصف موسى عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خفيف اللحم أقنى الأنف، أنفه مرتفع في الوسط ومدبب في الطرف كالأنف العربي الشهير، أقنى الأنف، هكذا وصف موسى عليه السلام وهو العظيم من أولي العزم من الرسل كليم الله عليه السلام. رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فسئل لم تبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. شوفوا التنافس، تنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو السماء السابعة، السماء الأخيرة، أعظم السماوات التي أحاطت بالسماوات، فرأى مشهدا عجيبا، رأى في السماء السابعة كعبة، هي فوق الكعبة التي في الأرض، اسمها البيت المعمور، وقد ذكرت في القرآن الكريم في سورة الطور والطور وكتاب مسطور، جاء فيها قسم الله عز وجل بهذا البيت الذي في السماء والبيت المعمور، أقسم الله عز وجل بكعبة السماء، كعبة في السماء فوق كعبة الأرض، كما أن أهل الأرض يطوفون بالكعبة فأهل السماء يدخلون كعبة السماء ويخرجون منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليها إلى يوم القيامة. تخيل كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة، فكم أعداد هؤلاء الملائكة. يقول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، وفي الحديث أطت السماء يعني ثقلت وحق لها أن تأط، كيف لا تثقل السماء، ليس فيها موطن شبر إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح. فسبحان الملك، سبحان الله العظيم. وهناك عند البيت المعمور يقول رأيت رجلا مسند ظهره إلى البيت المعمور، متسند على البيت المعمور، هو شبيه صاحبكم، أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل جبريل من هذا؟ فقال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام، وصفه أنه شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرحب أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد السماوات السابع، ورأى ما فيها من عظمة ومن ملكوت وما فيها من أنبياء، ثم انطلق لم يتوقف عند ذلك، فتجاوز السماوات السبع نحو الجنة إلى سدرة المنتهى، تقدم إلى سدرة المنتهى، هناك تغير شكل جبريل عليه السلام وتحول إلى صورته كما هو على الحقيقة. في هذه الأثناء كلها كان متشكل على شكل بشر، الآن على صورته الحقيقية رجع، ملك عظيم جبار له 600 جناح، جاء ذلك في الكتاب في القرآن العظيم. شوفوا احنا لما نسمع السيرة نفهم القرآن، لما نقرأ القرآن يقول الله عز وجل ولقد رآه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى، بالإضافة إلى المرة الأولى التي عند بداية الوحي رآه مرة ثانية عند سدرة المنتهى. يقول الله عز وجل يعني رآه على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. هناك عند الجنة في آخرها انطلقوا نحو سدرة المنتهى، وتوقف جبريل عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق. وفي رواية يروى أنه وتوقف قال لو تقدمت خطوة، هذا جبريل يقول عليه السلام، لو تقدمت خطوة لاحترق. ولذلك بعض العلماء فسر سدرة المنتهى أنها النهاية التي يصل إليها الملائكة لا يستطيعون تجاوزها، منتهى الخلق، لم يتجاوز هذا المكان العظيم أحد من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فظهرت مكانته وشرفه، هو أعظم عند الله عز وجل حتى من الملائكة، وبل من سيد الملائكة جبريل، فوصل إلى مكان لم يصله أحد إكراما لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعرفتم مكانته عند الله، أعرفتم عظمته عند الله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت سدرة المنتهى وإذ أوراقها عجيبة، أوراقها كآذان الفيلة. شفتوا إذن الفيل هكذا أوراقها، وثمارها كالأباريق، تعرفون الإبريق اللي يشرب به الماء، هكذا ثمارها. شجرة عادية هكذا يبدو، ثم تحدث المعجزة العجيبة عندما يغشاها من نور الله ما يغشى. هكذا جاء في القرآن الكريم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. يغشى يعني غطى، فغطاها شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا رأيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح البشر، أفصح الخلق، أوتي مجامع الكلم، ما استطاع أن يصفها. يقول: ما استطعت أن أصفها سوى أن عليها مثل الفراش من الذهب، كأن حواليها الفراش من الذهب، تغيرت هكذا فجأة، فوصلت من الجمال، من نور الله عز وجل، وصلت من الجمال لا يمكن أن توصف. هذا مخلوق من مخلوقات الله، شجرة أصابها من نور الله فغشيها من نور الله ما غشي، فهكذا صار لها حتى عجز عن وصفها أفصح البشر. فما بالكم بجمال الله رب العالمين، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. بعض الناس يقولون هذا كله كان رؤيا في المنام. أي رؤيا في المنام؟ القرآن يقول: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو كانت أحلام ما فيها معجزة، لكن لأنها حدثت على الحقيقة بالروح والجسد ورؤيا العين، هنا الإعجاز، هنا العظمة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى من آيات الله تعالى ما لا يوصف، وبدأ المشهد العظيم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، مع رب العالمين، مع الخالق سبحانه، مشهد من أعظم مشاهد التاريخ. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه. سئلت السيدة عائشة من قبل أحد الصحابة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعري مما تقول، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، كيف تقول رأى ربه؟ لكن كلم ربه تكليما. موسى عليه السلام كلم الله عز وجل بلا واسطة، بلا رسول. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله، حبيب الله. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو كليم الله وحبيب الله، فاجتمعت له صفات العظمة، عليه أفضل الصلاة والتسليم. وكان الكلام بين المحبوب وحبيبه، كان كلاما في منزلة لا تخطر على قلب بشر، مشهد لا يمكن أن يوصف. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقول لنا ماذا حدث هناك، ورجع بعد هذا المشهد العظيم، رجع إلى جبريل عليه السلام، وبدأت رحلة العودة نحو الأرض. بعد أن مأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مأن قلبه صلى الله عليه وسلم، وارتفع عنه الحزن الذي كان في عام الحزن بهذه السلوى التي كانت له، رجع صلى الله عليه وسلم ومعه مهمة جديدة. هنا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر واحد حدث، أمر واحد، حديث واحد حدث بينه وبين ربه الكريم سبحانه، هناك عند سدرة المنتهى في أعلى درجات الكون والخلق. هناك جاء الأمر من الله رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بفرض الصلاة. فرضت الصلاة ليست على الأرض، ولم تفرض الصلاة على لسان جبريل بوحي من الله رب العالمين أبدا، بل بخطاب مباشر من رب الأرباب إلى سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.
1: لماذا؟ كان ممكن أن الله عز وجل يأمر بها كما أمر بكل العبادات، كان ممكن أن يكون الخطاب وهو على الأرض، لكن الله عز وجل أراد أن ينبه الأمة إلى عظمة الصلاة، فلا يغفلون ولا ينسون، لمكانتها لعظمتها، لم يؤمر بها على الأرض ولم يؤمر بها بوحي من ملك، وإنما بأمر مباشر بكلام مباشر من الله عز وجل، حتى نعرف عظمة الصلاة أننا نصلي لله. فانتبهوا يا إخواني يا أخواتي إلى مكانة الصلاة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق العودة توقف عند موسى عليه السلام فسأله فأخبره أن الله عز وجل قد أمره بالصلاة. قال كم صلاة؟ قال قد فرض علي 50 صلاة. قال كثير، 50 صلاة في اليوم كثير، ادعو ربك يخفف عنك. فدعا الله عز وجل فخفف عنه وظل يراجع بين موسى

0: أجرها كأنك صليت 50 صلاة، فهذا عظمة الصلاة في أجرها وفي مكانتها. فاتقوا الله يا من تقطعون في الصلاة وتتركون الصلاة، اتقوا الله. إذا كان الإنسان مشغول في حقوق الخلق، مشغول في رزق، مشغول في حق أولاده ولا أهله ولا نفسه ولا رئيسه في العمل، فليتق الله وليعلم أن مكانة الصلاة هي فيها حق الله سبحانه وتعالى، فلا تضيعوا حق الله. الصلاة الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما أمر وذكر به. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى بيت المقدس. لماذا عاد إلى بيت المقدس لم يعد إلى مكة؟ أيضا مرة أخرى لإظهار عظمة بيت المقدس. يا مسلمون، يا من فرطتم في بيت المقدس، يا من تركتم اليهود يعيثون به ويتحكمون في عباد الله ويؤذون عباد الله وينجسون بيت الله، البيت العظيم بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي بارك الله تعالى فيه وفيما حوله، أولى القبلتين وثالث الحرمين. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس، وفي المدينة في بداية هجرته يصلي إلى بيت المقدس، أولى القبلتين ثالث الحرمين بعد مكة والمدينة بيت المقدس، مقدساتكم يا مسلمون. كيف ضيعتموها؟ كيف فرطتم بها؟ أما آن للمؤمنين أن يعودوا إلى منهج ربهم ويعرفوا حق الله عليهم ويتحدوا ويتركوا الفرقة ويتركوا الدنيا، يبيعوا أنفسهم لله وللآخرة، فيعيدوا هذه المقدسات ويطهروا هذا المكان المبارك من رجس يهود. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر مكانة بيت المقدس، شرفه الله تعالى، المسجد الأقصى المبارك. وهناك ركب البراق مرة أخرى وعاد مع جبريل عليه السلام نحو مكة. في الطريق يحدث حادث صغير قبل وصوله إلى مكة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قافلة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إبلهم، ورأى دائما في القافلة يكون هناك بعير في مقدمة القافلة له زينة خاصة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الناس بعضهم خرج يبحث عن شيء، فنظر فإذا عندهم بعير قد ند، يعني هرب، فناداهم: بعيركم في مكان فلاني. تعجبوا، صوت يسمعونه، توجهوا وجدوا فعلا بعيرهم. وأيضا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند القافلة، وإذ إناء مغطى، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه ماء، فشرب منه الماء فغطاه مرة أخرى لهدف. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ووصل مكة قبل الفجر. هذا كل الأحداث في ليلة واحدة. طبعا الزمان عند الله عز وجل ليس كالزمان عندنا، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق المكان، لا يحكمه الزمان ولا يحكمه المكان سبحانه. فمقاييس الزمان تختلف تماما عنا، وكذلك مقاييس المكان. هذا قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر عند المسجد الحرام، وبعد الفجر جالس يفكر ما حدث له، مشدوه بالذي جرى في الليلة السابقة من أحداث عجيبة في القدس، وأحداث عجيبة في السماء، وأحداث عجيبة عند سدرة المنتهى. مشهد عجيب، تعرفون الإنسان لما يكون مرت عليه أحداث وفجأة يصحى بعدها، ما الذي حدث؟ فمشدوه. وإذ يمر عدو الله أبو جهل فيرى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، فعرف أن في شيء صار، فقال له: يا محمد، أحدث شيء؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ فقال: ذهبت البارحة إلى المسجد الأقصى وصليت هناك. هنا أراد أبو جهل أن يضحك فسكت، مسك نفسه، فرصة بالنسبة له. قال: صليت في المسجد الأقصى البارحة؟ قال: نعم. قال: وعدت إلينا وصليت عندنا هنا الفجر؟ قال: نعم. قال: هل تحدث، أرأيت إن دعوت قومي تحدثهم بما حدثتني به؟ لو ناديت الناس تكلمهم بالكلام هذا، تقول لهم مثل ما قلت لي؟ قال: نعم. فرصة عند أبي جهل
1: بالنسبة لا، يعني فرصة، كأنه يقول: فرصة أني أثبت أنه كذاب. فقام أبو جهل يدعو الناس ليستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة تحدث. بدأ: يا بني عدي بن كعب، يا بني فلان، يا بني فلان. بدأ ينادي الناس، تجمعوا، أبو جهل يناديهم، شيء عجيب بالنسبة لهم أن يناديهم: تعالوا اسمعوا لمحمد. قال: اسمعوا لمحمد. قال: ماذا يقول؟ قال: تعالوا اسمعوا، حتى لا تقولوا أنا أكذب عليه.
0: فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: محمد، ماذا حدث؟ قال: ذهبت إلى بيت المقدس البارحة. قال: رحت البارحة بيت المقدس ورجعت إلينا؟ قالوا: نعم.
1: هكذا الآن في الوصف الحديث يقول فبعضهم مصفق وبعضهم

رأسه تعجبا يعني لهذه المبالغة فيه. لما الإنسان اللي أمامك كيف يكذب؟ ماذا تفعل؟ هكذا يفعلون ويضربون على رؤوسهم، يعني ما هم مصدقين. قالوا نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس، نصله في شهر ونعود في شهر، وأنت تذهب في ليلة وتعود؟ قال نعم. نادوا الناس تعالوا خلي يسمعوا، يسمعوا هذا الكذب بالنسبة إليهم. وانتشر الخبر في مكة وبدأ الناس يتنادون، حتى أن المسلمين لما سمعوا الخبر ما صدقوا، يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا يسمعوا مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت. وبدأ الكفار يركضون في كل مكان ينادون الناس تعالوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا الذي حدث، اسمعوا ظهر كذب محمد. وجاء أحدهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال تعال اسمع اسمع ماذا يقول صاحبك. قال ماذا يقول؟ قال يقول ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة. قال لئن كان قاله فقد صدق. قال تصدق يذهب بيت المقدس ويرجع؟ قال أصدقه في الخبر يأتي من السماء في لحظة، من السماء إلى الأرض يصل الخبر في لحظة، ما أصدق يذهب إلى بيت المقدس ويرجع. وذهب أبو بكر مسرعا ليسمع مباشرة، وإذ بالناس متجمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون به. فهنا جلس أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ذهبت البارحة إلى بيت المقدس؟ قال نعم. قال وعدت في ليلة؟ قال نعم. قال صدقت. قالوا تصدق على هذا الكلام؟ كيف تصدق؟ قال أصدقه في خبر السماء يأتي في لحظة، ما أصدقه في البيت المقدس. هذا الإيمان، تجلى إيمان أبو بكر. ثم قال يا رسول الله كلنا يعلم أنك لم تذهب إلى بيت المقدس، أنت ما رأيت بيت المقدس، كلنا يعلم هذا، وفينا من رأى بيت المقدس، فإن كنت قد ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فبدأ يصف بيت المقدس، فيه كذا وفي كذا عمود، وطبعا متحجبين كيف عرف؟ يمكن أحد علم. فهنا بعضهم يعرف بيت المقدس معرفة وثيقة، فبدأ يسأل عن تفاصيل. سبحان الله الواحد التفاصيل ما ينتبه لها، يعني الواحد لو سألنا كم شباك في المسجد اللي تصلي فيه كل يوم، كم باب، يمكن يا الله يتذكر. فبدأوا يسألون عن التفاصيل، كم شباك وكم عمود وكم باب، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتذكر التفاصيل. فرفع بيت المقدس أمامه بمعجزة إلهية، فأخذ ينظر إليه، وأي سؤال يسألونه يصفه. بدأوا يسألون عن التفاصيل، ما يمكن واحد ما رأى بيت المقدس يصف هذا، فأخذ يصفه لهم وهم متعجبين كيف يفعل هذا، وظلوا مكذبين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال بيني وبينكم علامة. قالوا ماذا؟ قال أنا مررت في الطريق على قافلة وفيها كذا وفيها كذا وعددها كذا، وعلى رأس القافلة جمل أحمر له زينة الفلانية. بدأ يصف لهم، وحتى كان عندهم إناء فيه ماء مغطى، كشفت الإناء وشربت منه. قالوا عجيب، متى تصل هذه القافلة؟ طبعا لو كان تصل بعد ساعات يمكن راح شافها ورجع. فقال لهم بعد 3 أيام يلا تصل القافلة. 3 أيام مستحيل، أمس كان معهم، إذا مستحيل يكون راح شافها ورجع. فقالوا هذه علامة بيننا وبينك. وظل الناس، خرجت قريش في طريق الشام ينتظرون، وإذ فعلا بالقافلة قادم، تعجب الناس، وإذ بمقدمة القافلة ذاك الجمل عجب الناس وزاد الذين آمنوا إيمانا. فلما وصلت القافلة سألوهم هل حدث لكم شيء غريب؟ قالوا نعم، ونحن في الطريق قبل 3 أيام كان عندنا بعير هرب، فسمعنا صوت ينادينا في السماء بعيركم في المكان الفلاني، وكان عندنا ماء مغطى فرجعنا وجدنا ما زال مغطى والماء ذهب. تعجب الناس ومع ذلك لم يسلم الكفار وقالوا ساحر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر لهم صدقه وهم يصرون على الكفر. وازداد الذين آمنوا إيمانا وازداد الذين كفروا كفرا. وأبو بكر الصديق تجلى في هذا الموقف، كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال صدق، كلما وصف شيئا من بيت المقدس قال صدق، كلما تكلم كلمة قال صدق صدق صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق. فمن هنا جاء اسمه الصديق، والصديق منزلة تحت الأنبياء لكنها أعظم من الشهداء والصالحين، منزلة أعظم من الشهداء منزلة الصديق. هذا الحادث لم يكن الهدف منه معجزة يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم بها الكفار تعالوا اعملوا مثلها، وإلا لأظهرها الله عز وجل بتفاصيلها لهم. أليس الهدف إثبات النبوة؟ ليست هدفها المعجزة للناس، وإنما هدفها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف الحزن الذي عنده. وفعلا كان ذلك، رأى من آيات ربه الكبرى، وكان السلوان للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث العظيمة

التي حدثت في تلك الفترة كذلك، حادث انشقاق القمر، ذلك أن الكفار أصروا أن يروا معجزة مادية، قالوا هذا القرآن ما يكفينا، نريد أن نرى معجزة كالمعجزات التي يحدثنا بها أهل الكتاب عن الأنبياء، كيف أحيا عيسى الموتى وكيف شق موسى البحر، نريد معجزة نراها بأعيننا. قال أرأيتم إن شققت لكم القمر تؤمنون؟ قالوا نعم، إذا القمر ينشق أمامنا نؤمن. فواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عظيمة، وتجمعت قريش، كل الناس تجمعوا، تحدي وفرصة، فاجتمعوا والقمر بدر تمام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم أشار إلى القمر، وإذ بالمعجزة الهائلة، القمر ينشق أمام أعينهم نصفين. يصفه الصحابة يقولون كان حتى هناك جبل، فصار نصف على يمين الجبل ونصف على يسار الجبل، والناس تنظر، حتى قيل أن الناس أرخوا بانشقاق القمر، كانوا يؤرخون بالأحداث، ما كان عندهم تاريخ، فيقولون عام الفيل وعام انشقاق القمر. فقالوا سحركم محمد، لكن ليس بسحر، لأن ليس فقط أهل مكة رأوه، وإنما حتى المدن الأخرى والبلاد والعالم كلهم رأوه. بعض المؤرخين يقولون أنه كتب عن انشقاق القمر في الهند، ونزل ذلك في القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه المعجزة العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى مع المعجزات المادية وحتى مع ظهور الآيات الواضحة ما عادت قريش تؤمن بشيء، ويتهمونه بالكذب والسحر باستمرار، ما عاد ينفع معهم شيء، عندها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في عرض الدعوة على غير قريش. فبدأ يستغل موسم الحج ليعرض الدعوة على القبائل، وهذه المرة ليست فقط دعوة للإسلام، وإنما دعوة من ينصرني لأبلغ رسالة ربي، ما عادت دعوة تعالوا أسلموا فقط، أريد قبيلة تتبناني، تأخذني، تتبنى هذا الدين العظيم وتؤمن به وتجاهد في سبيله إلى أن ينتصر. والعجيب في هذا العرض أن كان وراءه رجل، كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على قبيلة وقف هذا الرجل وراءه ويقول لا تصدقوه، هذا كذاب، هذا ساحر، هذا من قبيلتنا، من أهلنا، نحن نعرفه، لا تصدقوه. فيسألون من هذا، فيقولون هذا عمه، عمه أبو لهب قاتله الله، وراه في كل مكان، هو النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة وهذا ينقذ الدعوة والعياذ بالله. فكيف يستطيع الإنسان أن يدعو بهذه الطريقة؟ ومرت الأحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن يحدث شيء في قريش أو في القبائل، ولا شيء، إلى أن جاءت قبيلة بني صعصع. هذه الأحداث العظيمة هي لقاؤنا القادم بإذن الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة يا جماعة، يعني إحنا لما بنعيش مع هذا الجيل الفريد بنستشعر قد إيه التجربة العظيمة التي مروا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يا جماعة، عظمة هذا الجيل من ان انت تجد جيل كامل من اوله لاخره سبحان الله يتواجد في مكان معين وفي زمن معين سبحان الله، وكلهم يحملون صفات معينة من سلامة العقيدة ونقاء السريرة والصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والجود والكرم وقوة العزيمة وحب الجهاد في سبيل الله وحب البذل والعطاء. جيل كامل يا جماعة يتصف بالصفات الجميلة دي كلها، يتوجد في مكان معين وفي وقت معين، دي في حد ذاتها يعني سبحان الله يعني تدل على مدى عظمة هذا الجيل بفضل الله عز وجل. انت ممكن تلاقي انسان يعني بفضل الله عز وجل انسان نابغة يظهر في زمان معين، الصادقين او مجموعة من الناس الافاضل يظهروا في وقت معين او في مكان معين، لكن عشان يكون الجيل كله بالمنظر ده فهذا شيء يعني منحة ربانية يعني جعلها الله عز وجل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لان هؤلاء الصحب الكرام يا جماعة هم اختيار الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة سبحان الله يعني لذلك يعني أنا عايزك بس تتخيل معايا كده، عيش معايا هذا المعنى. تخيل لو ظهر في الزمن بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده واحد مثل أبي بكر أو سيدنا عمر، يعني واحد زي سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي أو أي واحد من أصحاب النبي، لو واحد بس ظهر في هذا الزمان يكون هذا بفضل الله عز وجل يعني من أسباب سعادة أهل هذا الزمان، إن هو يدلهم على طاعة الله، يأخذ بأيديهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فكيف لو كان كل أصحاب النبي ظهروا في زماننا هذا؟ أليس هذا من سعادة هذا الجيل؟ طبعا إحنا يا جماعة يعني وإحنا بنتكلم عن أصحاب النبي عليه السلام إحنا مش بنبحث عن قصة كل صحابي عمل إيه وراح فين وجاب إيه، يعني إحنا عايزين نعرف بس في النهاية عايزين نعرف إزاي إن إحنا نوصل إن إحنا نقلد الصحابة ونصل إلى ما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمرنا بذلك فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث جميل جدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك يا جماعة يعني نفسي أسأل سؤال واحد، إيه المانع إن الجيل بتاعنا ده يظهر فيه واحد زي سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي أو زي مثلا طلحة أو الزبير أو الناس دي كلها؟ إيه المانع يا جماعة؟ وإيه المانع أيضا إن تظهر واحدة في هذا الزمان مثل أمنا خديجة أو عائشة أو حفصة أو غيرها من يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو أي صحابية؟ إيه المانع؟ الدين اللي هم يعني دانوا به يعني لله سبحانه وتعالى هو نفس الدين الذي نعتنقه، الإله الذي عبدوه هو نفس الإله الذي نعبده، النبي الذي اتبعوه سنته بين أيدينا، القرآن الذي قرأوه بين أيدينا، السنة التي اتبعوها بين أيدينا، يبقى العيب فين؟ العيب فينا احنا صح ولا لا؟ هي المشكلة فينا احنا، مش في ايه؟ مش في المنهج. المنهج موجود يا جماعة، القرآن موجود، السنة موجودة، النبي سنته بين أيدينا صلى الله عليه وسلم، يبقى المشكلة فينا احنا يا جماعة. الصحابة وزنوها صح وحسبوها صح، وازنوا بين الدنيا والآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة.
فالدنيا ما تساوي أي شيء بالنسبة للآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. تخيل كده لما واحد زي سيدنا عمر، والحديث رواه مسلم، لما يقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من شدة الجوع ما يجد حتى الدقل، الدقل هو رضيء التمر، فاهم ازاي؟ بما يسد به جوعه صلى الله عليه وسلم. تخيل لما سيدنا ابن مسعود، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، لما يدخل على النبي عليه السلام ويجد ان النبي نايم على الحصير وقد اثر الحصير في جنبه الشريف، واخد بالك، ويقول له: يا رسول الله، الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها. بالله عليك، بعد اللي شافوه من حال النبي عليه السلام، ازاي تعظم الدنيا في عين الصحابه؟ لا يمكن. اذا كنت انا شفت حال النبي، خير يعني خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد ادم وسيد الاولين والاخرين، ورغم ذلك ينام على حصير، لا يجد رضيء التمر، لا يشبع من خبز الشعير 3 ايام ورا بعض. اشياء تخلي الانسان في النهايه لما يشوف حال النبي بالمنظر ده، لا يمكن تعظم الدنيا في عين الصحابه. ولذلك طلقوا الدنيا ثلاثا، فهم ازاي؟ واقبلوا بكل جوارحهم وجوانحهم على الاخره. كانوا كما قال حنظله والحديث رواه مسلم: كان النبي يكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين، كانهم شايفين يا جماعه الجنه والنار قدام عينهم، فهم يعملون للجنه، واخد بالك، وفي النهايه يعملون للنجاه من النار، وقبل ذلك وبعد ذلك هم يعملون للفوز برضوان الرحيم الغفار. لان من اعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على اهل الجنه، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه، يعني كما في الصحيحين ان المولى عز وجل حينما يطلع على اهل الجنه وينادي: يا اهل الجنه، هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. فيقول جل وعلا: الا اعطيكم افضل من ذلك؟ في حاجه افضل من الجنه؟ في حاجة أفضل من النجاة من النار؟ ده الجنة ربنا قال عنها: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في إيه تاني أفضل؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. سبحان الله، في الأعظم من ده كله كمان، يعني نعمة عظيمة طبعا لا تقل عن نعمة الرضوان، نعمة النظر إلى وجه الله. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فده لا يحجب بعضكم بعضا، الكل شايف ربنا عيانا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. خدت بالك؟ فيا جماعة إيه المانع إن احنا نحاسب أنفسنا ونقف وقفة مع نفسنا؟ الدنيا تساوي إيه والآخرة تساوي إيه؟ الدنيا ما تساوي أي حاجة خالص. في النهاية: فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينع، وكل مذكور فسينسى، وكل مذخور فسيفنى، ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. مهما علوت في الدنيا في النهايه ان فرعون علا في الارض، في النهايه في الارض، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خدت بالك؟ النهايه ان الدنيا ما تساوي اي شيء. والمحاسبه يا جماعه لو هتحاسب نفسك محتاجه حاجتين. اول حاجه ان انت ترى صوره واضحه لكل ما يدور في الاخره من نعيم وعذاب. ولذلك احنا بنقول لأي إنسان بيدعو إلى الله عز وجل، لما تيجي تكلم الناس عن القبر أو عن الآخرة، بلاش تقول عذاب القبر وتسكت، بلاش تقول أهوال يوم القيامة وتسكت. لا، القبر يا جماعة زي ما في عذاب في نعيم، فنقول من باب الاستبشار: نعيم القبر وعذابه، أفراح يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. وده من باب يعني الإنسان يخلي الناس بيعيشون بين الخوف والرجاء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. يبقى أول حاجة إن أنت تستحضر كل ما يدور في الدار الآخرة من نعيم وعذاب. الحاجة الثانية إن أنت يبقى عندك علو همة، تحول هذا العلم اللي أنت تعلمته إلى عمل. عرفت إن في آخرة، عرفت إن في جنة ونار، في عذاب ونعيم، في يعني كل دوت، يبقى أعمل إيه؟ يبقى أضع نصب عيني رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، واجري بقى وإيه أعمالي تسبقني بفضل الله عز وجل. الخلاصة يا جماعة إن جيل الصحابة هو الجيل الوحيد اللي نقدر نقول إن هذا الجيل له قدر عظيم عند الله ونجزم بذلك. ليه؟ لأن ربنا زكاه، والنبي صلى الله عليه وسلم زكى هذا الجيل، وعندنا نصوص رضي الله عنهم ورضوا عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فربنا زكاهم صراحة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم صراحة في السنة. على سبيل المثال، مثلا أهل بيعة رضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يقول عنهم جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
يبقى احنا علمنا يقين ان ربنا راضي عن هؤلاء. كانوا كام واحد يا جماعه؟ 1400 صحابي رضي الله عنهم وارضاهم. هل عندنا احنا نص لاي انسان فاضل يعيش بيننا الان، هل عندنا نص في ان ربنا غفر له او ان ربنا وعده بالجنه او ان ربنا نجاه من النار؟ ما عندناش نصوص. احنا نشوف انسان فاضل لكن لا نجزم بصلاحه. ليه؟ ما عندناش نص، لا نعلم ما بداخل هذا الانسان. انما الصحابه يقينا ربنا زكاهم، ونستطيع ان نجزم بذلك رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا الحلقه دي يا جماعه مع ضيفنا المبارك الصحابي الجليل حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه. صحابي جليل عرف بين اصحاب النبي بانه، خد بالك من اللفظ بقى الجميل ده واللي يعني المكانه العظيمه التي تبواها سيدنا حذيفه، عرف بانه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه اعلم الناس جميعا واعلم الصحابه بالفتن الكائنه الى قيام الساعه. مين اللي علمه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا قصته من اولها بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. كان والد سيدنا حذيفه وكان اسمه حسيل ابن جابر، حسيل ابن جابر كان مكي، كان من بني عبس. اللي حصل ان هو يا جماعه وفي يوم من الايام حصلت مشاده بينه وبين واحد فقتله، فلما قتله هرب من بني عبس وراح على فين؟ على المدينه المنوره، وحالف بني عبد الاشهل. بني عبد الاشهل هم القوم بتوع مين؟ سعد بن معاذ لو تفتكروا الحلقه، واخد بالك؟ فحالف بني الاشهل، بني عبد الاشهل، فسماه قومه اليمان. يبقى اسمه حسين بن جابر لكن سموه ايه؟ اليمان. ليه؟ لانه حالف الانصار وكان اسمهم ايه؟ اليمانيه. تمام كده؟ فلما عاش هناك اليمان اللي هو والد سيدنا حذيفه، تزوج امراه فانجبت له حذيفه فين؟ في المدينه المنوره. شويتين بدات تظهر تباشير الاسلام، بدا ايه؟ الاسلام يظهر في مكه المكرمه. شاء المولى عز وجل مين اللي سمع عن الاسلام؟ سيدنا حذيفه ووالده اللي هو اليمان. فاول ما سمع عن الاسلام سبحان الله اصحاب الفطر النقيه يا جماعه لا يتاخروا ابدا عن اي خير يدعى اليه. اول ما سمعوا عن الاسلام، طيب خلاص انتوا قاعدين فين؟ في المدينه، والنبي فين؟ عليه السلام كان في مكه. طب ما نستنى بقى لحد اما النبي يهاجر ويجي وبعدين نبقى نروح نشوف الموضوع. ابدا ابدا. وسابقوا الى مغفره من ربكم، وسارعوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات. طالما سمعت عن خير اجري، فاهم ازاي؟ سمعت ان في داعيه فاضل في المسجد الفلاني، اجري واسمع منه، فاهم ازاي؟ سمعت ان في كتاب ما شاء الله يعلمك علم التوحيد اصل الاصول، اجري واشتري الكتاب وشوف حد ايه يشرحه لك. هكذا عرفت ان في حد بيحفظ قران، اجري واحفظ على ايديه. تسابق الى كل طاعه. سيدنا حذيفه وابوه اول ما سمعوا راح ابوه واخده من ايده وطلعوا من المدينه الى مكه وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا بختهم، واخد بالك؟ فلما قابلوا النبي عليه السلام سمعوا القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. فاسلم اليمان واسلم حذيفه ابن اليمان، الاثنين اسلموا. وده درس جميل قوي. ابنك انت ستسال عنه يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم، وكل ديت يقول عنها علماء اللغه من اقوى الفاظ العموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا قال يا ايها الذين امنوا، ما حدش يسمع الكلام ده الا المؤمنين، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد. طب ما كفايه غلاظ او كفايه شداد، لا غلاظ وشداد في وقت واحد. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى انت مطالب ان انت تقي نفسك واهلك من النار، صح ولا لا؟ طيب سيدنا اليمان اخذ ابن حذيفه ووصله للنبي عليه السلام وخلاه اسلم. ليه؟ حرص على هدايه ابنه، فاهم ازاي؟ فبدل ما انت تاخد ابنك للسينمات والمسارح والمصايف والاماكن اللي فيها معاصي، فاهم ازاي؟ خد ابنك لدروس العلم، للمساجد، خده لصلة الرحم، خده للحج والعمرة، علم ابنك ان انت تاخده الى اماكن الخير، لان انت مسؤول عن هذا الابن يوم القيامة. والله ممكن تيجي يوم القيامة تلاقي اعمالك الصالحة 10 من 10 بسبب ان انت سبت ابنك لا يصلي، سبت بنتك من غير حجاب، سبت زوجتك من غير حجاب، ممكن تخش النار بسبب زوجتك وولادك. تخيل في حد في الدنيا غالي عندك لدرجة ان انت تتعذب عشان خاطره؟ انا ما اظنش هذا، صح ولا لا؟ وبعدين ده ربنا عارفين عافيكم، ده يعني النار كما اخبر النبي عنها صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم قال ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره. قال يا رسول الله وان كانت كافيه، يعني نار الدنيا كفايه لو هنتعذب فيها. فقال صلى الله عليه وسلم اجل، ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرهن. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من نار جهنم. فالمهم ان بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا حذيفه اسلم مبكرا هو ابوه اليمان. لذلك سبحان الله شاء المولى عز وجل ان النبي عليه السلام في يوم من الايام قال لسيدنا حذيفه، يعني طبعا سيدنا حذيفه كده اصبح ايه؟ مكي الاصل مدني النشأه.
هو اصلا من مكه لكن هو نشا فين؟ في المدينه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت يا حذيفه كنت مهاجري، وان شئت كنت ايه انصاري. قال: بل انا انصاري يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا سيدنا حذيفه بعد ما اسلم هو وابوه طبعا كانوا بيتمنوا اللحظه، وكل الصحابه كانوا كده يا جماعه، كانوا بيتمنوا اللحظه التي يهاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. كانت طبعا اسعد لحظه في حياتهم ان هم يلاقوا النبي بين يعني بينهم صلى الله عليه وسلم. وبالفعل زي ما قلنا وزي ما بنقول دايما في كل درس، لما اشتد اذى المشركين باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودايما نذكر الناس بان الصحابه اتاذوا وصبروا وثبتوا، مش مع اي ابتلاء المسلم يترك دينه، مش مع اي ابتلاء بسيط الاخت تقلع حجابها، مش مع اي ابتلاء بسيط الواحد يحلق لحيته، مش مع اي ابتلاء اسيب الصلاه، مش مع اي ابتلاء ان الدين يكون عندي رخيص للدرجه دي. لا، دينك دينك، لحمك دمك، اغلى حاجه عندك دينك. انت لما تلقى الله عز وجل بكنوز الدنيا كلها هتنفعك؟ ابدا. لكن لو لقيت الله عز وجل بالعمل الصالح هو ده اللي هينفعك. القبر صندوق العمل، فاهم ازاي؟ واللي هتغرسه هنا هتجنيه هناك بفضل الله في يوم ربنا قال عنه ايه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان يعلم قدر الرجال، وكان يعلم كيف يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدها في دين الله عمر، واكثرهم حياء عثمان، وهكذا الى اخر الحديث. النبي عارف قدر الرجال، عارف كل واحد موهبته ايه، فاكتشف موهبه عظيمه جدا في سيدنا حذيفه. لما قرب من سيدنا حذيفه، وسيدنا حذيفه بقى ملازم للنبي عليه السلام، سيدنا النبي عليه السلام اكتشف ان سيدنا حذيفه عنده ذكاء نادر لا تكاد تجد مثيلا له. في نفس الوقت الذكاء دوت يستطيع انه يحل بيه يعني اعضل المشكلات، واخد بالك؟ ويتعامل مع اعتى المواقف. الحاجة التانية، السمة التانية اللي النبي اكتشفها في سيدنا حذيفة، ان عنده قدرة عجيبة جدا على انه يحتفظ بأي سر ولا يبوح ولا يفشي سرا ابدا لأي احد. يوم النبي عليه السلام لما عرف كده افضى الى حذيفة بأعظم سر او بسر عظيم جدا في حياته، لكن هنجيله دلوقتي ونعرفه، واخد بالك؟ في مكة يا جماعة، في مكة كانت المسألة حاجة واحدة بس، يا اما كفر يا اما اسلام. ليه؟ لان شوكة المسلمين كانت ضعيفة، ودايما لما يكون شوكة الإسلام والمسلمين ضعيفة في مكان لا يظهر النفاق. ليه؟ أنا هنفق ليه؟ أنا مش خايف منك أصلا، أنت أصلا ضعيف، فأنا مش محتاج إن أنا أنافقك، فاهم إزاي؟ ففي مكة ما كانش فيه غير إسلام وكفر. لما راح النبي المدينة وظهر هناك القوة بقى بتاعت ما شاء الله الدولة الإسلامية، وبقى فيه للإسلام دولة في المدينة المنورة، بدأ بقى بعض المنافقين يندسون ويخش الإسلام بهدف واحد بس، هو إن هو يعصم دماؤه واخد بالك وأمواله. يقول لك انا اخش وايه؟ اقول انا اسلمت وخلاص وانطق الشهادتين من ورا قلبي بس عشان ما حدش لا يقتلني ولا يطلب مني جزيه ولا يعمل كذا، انا ايه عصمت دمي ايه؟ ومالي. ويبدا بقى يدس ايه الدسائس والمؤامرات للنبي واصحابه من تحت لتحت، فاهم ازاي؟ فبفضل الله عز وجل، الله عز وجل ارسل جبريل عليه السلام بكشف كامل في اسماء كل المنافقين. وسيدنا جبريل املى الكشف دوت، عرفه لمين؟ للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي لما عرف أسماء المنافقين عايز يقول لحد ويأتمن

واحد من الصحابة يا جماعة على أسماء المنافقين، عايز أقول لواحد يا فلان دي أسماء المنافقين احتفظ بيها، أوعى تقول لحد خالص. اختار مين؟ اختار سيدنا حذيفة بن اليمان. لا، ده أكتر واحد ممكن يحتفظ بالسر. مش معنى كده إن الصحابة التانيين رضي الله عنهم وأرضاهم هيفشوا السر أبدا، بس زي ما قلت لك كل واحد من الصحابة كان ليه موهبة يعني بيتميز بيها شوية عن إيه؟ عن التاني، واخد بالك؟ فأملى النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين لسيدنا حذيفة، وطلب منه إن هو يتتبع خطوات هؤلاء المنافقين عشان يعرف هم بيعملوا إيه. خدت بالك؟ شفت قد إيه سيدنا حذيفة كان غالي عند النبي؟ يا ترى سألت نفسك لو كنت أنت عايش في عهد النبي، يا ترى كنت ممكن تبقى غالي عنده زي ما سيدنا حذيفة غالي عنده كده؟ يا ترى كان هيبقى ليك مكانة وقدر عند النبي لدرجة إن النبي ممكن يختصك بحاجة ويقول لك أنت بالنسبة لي أنا بخصك بالموضوع ده؟ يا سلام، يا ريت نبقى غاليين عند النبي، ويا ريت النبي زي ما قلت لكم في الدرس اللي فات يا ريت نبقى غاليين عنده، ويا ريت يفرح بينا لما يشوفنا على الحوض صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس يا جماعه، ده سيدنا حذيفه بن اليمان كمان كان اعلم اصحاب النبي بالفتن الكائنه الى قيام الساعه. اي فتنه هتحصل لحد قيام الساعه كان اكتر واحد عارفها مين؟ سيدنا حذيفه. تخيل، يشاء المولى عز وجل في حديث رواه مسلم عن عمرو بن الخطاب ان هو قالها، حديث يعني عجيب جدا، بيقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام طلع بعد صلاه الصبح، بعد صلاه الفجر يعني، فضل يخطب على المنبر لحد اذان الظهر ونزل صلى بهم الظهر، وطلع يخطب لحد اذان العصر ونزل صلى بهم العصر، وطلع يخطب لحد اذان المغرب ونزل صلى بهم المغرب. قال فحدثنا بما هو كان، بما هو كائن وما يكون الى قيام الساعه، فاعلمنا احفظنا، اي احفظنا لكلام النبي. مين اكتر واحد حفظ الحاجات ديت؟ سيدنا حذيفه. سيدنا حذيفة، ولذلك في حديث جميل قوي رواه البخاري، سيدنا حذيفة بيقول ايه؟ بيقول كان الناس، شوف بقى فقه سيدنا حذيفة، كان فقيه وذكي جدا، قال ايه؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، خد بالك، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا سلام، هم بيسألوا النبي عن ايه؟ عن الخير، يا رسول الله ايه اللي يدخل الإنسان الجنة؟ كذا وكذا. ايه اللي يخلي ربنا يحب فلان؟ كذا وكذا. ما الذي يضحك الرب من العبد؟ كذا وكذا. فاهم ازاي؟ هو ما كانش يسال عن كده، كان يسال عن الشر. فاهم ازاي؟ ليه؟ قال مخافه ان يدركني، وذلك من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. واخد بالك؟ انا بعرف الشر ليه؟ عشان ابتعد عنه. سيدنا حذيفه كان بيعمل كده. قال فقلت يا رسول الله، الحديث في البخاري، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، ده قبل بعثة النبي عليه السلام، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير يعني بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال أجل. خد بالك بقى، سيدنا حذيفة ما سألوش عن الشر، الحديث ده مهم جدا يا جماعة، ما سألوش عن الشر اللي بعد الخير ده ليه؟ لأن في علماء الصحابة موجودين، ووجود أهل العلم في أي زمان بفضل الله بيكون من أسباب دفع الفتن عن المسلمين. ليه؟ بيوضحوا الفتن للمسلمين، يعرفوهم إيه؟ يحذروهم منها. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال أجل، خير وفيه دخن. فهم زي؟ قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني الناس عمالة بتخلط، شوية ياخد من سنة النبي وشوية يبعد عن سنة النبي وهكذا. فهم زي؟ خير وفيه دخن. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال أجل، خد بالك بقى، دعاة على أبواب جهنم. النبي بيتكلم عن زماننا ده. من اجابهم قذفوه فيها. فسيدنا حذيفه قال له ايه؟ صفهم لنا يا رسول الله، اوصفهم لنا. فاهم ازاي؟ طب وايه الفايده؟ هو سيدنا حذيفه هيدرك الزمن ده يا جماعه؟ طبعا مش هيدركه. امال ليه بيسال؟ عشان انا وانت، عشان انا وانت نحذر. شفت قد ايه سيدنا حذيفه بيحب الخير لاخوان المسلمين حتى اللي هيجوا بعديه ب 1400 سنه؟ فاهم ازاي؟ قال صفهم لنا يا رسول الله، مواصفاتهم ان لذولت. قال اما انهم من جلدتنا، مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، يعني علماء. فقال سبحان الله، شوف بقى، شوف الموقف عامل ازاي، هم من جلدتنا ويتكلمون ايه؟ بألسنتنا. قلت فما تأمرني يا رسول الله ان ادركني هذا الزمان؟ قال ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت فان لم اجد لهم جماعة ولا امامة. سيدنا حذيفة عمال يسأل برضه عشان انتوا تحذروا وتخافوا. فاهم ازاي؟ قال فما تأمرني يا رسول الله إن لم أجد لهم جماعة ولا إماما؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم الكلمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولو أن تعض على أصل شجرة، قالوا أن تلزم عالما عاملا. أن تلزم عالما إيه؟ مش أي عالم، لا، عالما عاملا. فاهم إزاي؟ فده من أعظم أسباب النجاة، كما يقولون العلماء العاملون هم كسفينة نوح.
عليه السلام. خدت بالك؟ لذلك سيدنا حذيفه يقول في حديث اخر رواه مسلم: والله اني لاعلم الناس بكل فتنه قائمه الى قيام الساعه. اكتر واحد عارف الفتن التي ستحدث الى قيام الساعه. يا سلام، شوف قد ايه يا جماعه كان سيدنا حذيفه بيحب الخير لكل اخوانه المسلمين اللي هيجوا من بعد كده. عشان كده كان بيسال النبي عن كل حاجه، عشان احنا كمان نحذر ونخشى على انفسنا من هذه الفتن. كان عنده كمان يا جماعه خشيه لله فوق الخيال، لا يمكن ان تتخيل مدى خشيه سيدنا حذيفه، لدرجه ان هو كان يتمنى ان يعتزل الناس وان يعيش في بيته بعيدا عن اي فتنه. واخد بالك؟ وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام هذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ان خير الناس من يخالط الناس ويصبر على اذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر ايه على اذاهم. واخد بالك؟ لكن دائما لما اكون انا بامن الفتنه على نفسي، انما لو خشيت على نفس الفتنه وتيقنت اعتزل. ماشي، تفقه ثم اعتزل كما قال اهل العلم. واخد بالك؟ سيدنا حذيفه كان بيقول ايه؟ والله لو وددت ان لي رجلا يقوم في مالي، يعني يشتغل في التجاره بتاعت فلوسي بتاعتي انا، تمام، وان اعتزل الناس وان اعيش في بيتي، افضل في بيتي كده اتفرغ لايه؟ لطاعه الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الايام يا جماعه كان بيصلي فبكى، فكان في واحد معاه، هو مش سيدنا حذيفه مش واخد باله منه. ففجاه بعد سيدنا حذيفه بعد ما بكى وبعدين صلى وسلم، فوجد رجل فقال: لا تخبرن احدا، اوعى تعرف حد ان انا بكيت في يوم من الايام. يا سلام، عشان يطبق عليه حديث النبي عليه السلام كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تعالوا نعيش مع قصة سيدنا حذيفة بن اليمان بعد هذا الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: يرسل عليكما شواظ، مو شواظ، شيء مضمومة، شواظ.
1: تصحيح التلاوة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية يا جماعة نرجع لسيرة سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة كان ليه موقف جميل جدا مع أمه، ويعني الحديث رواه النسائي بإسناد حسن. في يوم من الأيام أمه بتسأله، بتقول له منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها منذ كذا وكذا، فثبته أمه. فسيدنا حذيفة رفقا بأمه وحبا لها وبرا بها قال لها والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلب منه أن يستغفر لي ولك. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلقى النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي صلاه المغرب، قال فصليت معه المغرب ماء المغرب، قال فصليت معه المغرب، ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من المغرب الى العشاء، ثم صلى العشاء ثم انصرف النبي. فضل ماشي وراه سيدنا حذيفه فعرض للنبي عارض فمشي معاه، ففجاه نادى عليه سيدنا حذيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقلت له حذيفه، فقال وماذا تريد؟ قلت يا رسول الله حدث بيني وبين امي كذا وكذا فاستغفر لي ولامي، فقال غفر الله لك ولامك. اما رايت العارض الذي عرض لي الان؟ قلت اجل يا رسول الله، قال انه ملك من ملائكه السماء استاذن ربه جل وعلا ان ينزل فيسلم علي، فبشرني بان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وان فاطمه بنتي هي سيده نساء اهل الجنه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه يعني الشاهد من القصه البسيطه ديت او الموقف البسيط ده، شوف قد ايه بر سيدنا حذيفه بامي. فانت يا ترى اخبارك ايه مع امك؟ يعني واخبار برك معاها ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه، وكلمه اوسط ابواب الجنه مش معناها الباب الوسطاني، لا، اوسط يعني احسن، الوالد احسن ابواب الجنه. ربنا يرزقنا اياكم بر الوالدين. الحقيقه يا جماعه كان في موقف في حياه سيدنا حذيفه، يعني قد يتساءل البعض يقول سيدنا حذيفه مع هذا القدر العظيم والمكانه العظيمه التي كانت له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سيدنا حذيفه لم يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجاهد في غزوه بدر. ايه السبب اللي خلى سيدنا حذيفه يتغيب عن غزوه بدر؟ خد بالك من حاجه، حقيقة الحديث رواه مسلم، سيدنا حذيفه بنفسه هو اللي بيوضح ايه السبب. بيقول خرجت انا وابي ابو اليمان، فلما خرجوا فاخذهم كفار قريش. قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم اكيد انتوا رايحين تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لهم ابدا، ده احنا رايحين نقصد المدينه، احنا رايحين المدينه. فاخذ كفار قريش العهد على حذيفه وعلى ابي ان هم ما يقاتلوش مع مين؟ مع النبي عليه السلام. فراحوا الاثنين لمين؟ للنبي عليه السلام، وكان لسه هيبدا ايه؟ القتال او الجهاد في غزوه بدر. سيدك النبي عليه السلام يعمل ايه؟ كان ممكن يقول ايه؟ دول مشركين وكفر، في حد يدعي عهد المشرك ولا كافر؟ سيبك منهم وخش قاتل. ابدا. فلما قال له حذيفه بن اليمان ما الذي حدث والعهد اللي هم ادوه للمشركين؟ قال سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم، قال نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. طالما اديته وعد للكفار دولت حتى، فاهم ازاي؟ فاحنا نكون اوفياء بهذا العهد وما تقاتلوش، وطلعهم بره فلم يقاتل لا هو ولا ابوه. يا سلام، شفت قد ايه الوفاء جميل؟ النبي عليه الصلاه والسلام سيد الاوفياء بيعلمنا الوفاء. شوف النبي عليه الصلاه والسلام وفاءه لامنا خديجه، النبي بيعلمنا لمسات جميله جدا في حياتنا واخلاقياته ومعاني جميله جدا في حياتنا من حيث الاخلاق الجميله يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام كده، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وانك لعلى خلق عظيم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه السلام كان من وفاء لامنا خديجه بعد موتها كان اذا ذبح شاة كان يقسم لحمها ويرسل لاصدقاء او لصديقات خديجه، وكان لما في يوم من الايام سمع صوت هاله بنت خويلد اللي هي اخت مين؟ خديجه بنت خويلد. اول ما سمع صوتها وهي بتنادي قال اللهم هاله، يعني يا رب تكون هاله. ليه؟ عشان ذكرته بمين؟ بخديجه. لدرجه ان امنا عائشه سبحان الله وهي كانت زوجة من ضمن 9 زوجات للنبي عليه السلام قالت ما غرت من امرأة قط مثل غيرتي من خديجة، مع ان الزوجات الثمانية التانيين عايشين وخديجة ماتت، رغم ذلك امنا عائشة كانت لا تغار الا من مين؟ الا من امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. خد بالك من حاجة، شوف كمان وفاء النبي عليه السلام لمين؟ لعمه ابو طالب. عمه مات على كفر، مات مشركا، والحديث في رواه البخاري ومسلم. ورغم ذلك شوف وفاؤه، لما مات عمه ابو طالب وسيدنا النبي عليه السلام راح يعني يتعهد بالدعوه لحد اخر لحظه، يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند ربي، فكان يكون هو على مله عبد المطلب. في اخر رمق عمه بيقول له والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك، ومات على الشرك. ياتي العباس عم النبي عليه السلام فيقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ شوف وفاء النبي عليه السلام، قال لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يا سلام على وفاء النبي عليه السلام. بل وفي الصحيحين يأتي صحابي اللي هو المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان من قصته أنه كان ماشي مع 11 واحد من أصدقائه، شربوا الخمر لحد ما سكروا، يوم المغيرة بن شعبة يعمل ايه؟ راح قايم قتل ال11 وخد فلوسهم
وبعد ما خد فلوسهم وهو ماشي القى الله حب الاسلام في قلبه، راح للنبي يطلب منه ايه؟ ان هو يعني يقبل ان هو يسلم، وراح بيدي الفلوس للنبي وحكى له القصه اللي حصلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما الاسلام فنقبل، انت اسلمت فاحنا ايه؟ قبلنا اسلامك، واما المال فلا نقبله، انما اخذ غدرا. يا سلام يا جماعه، يعني حتى في الحروب في حد في الدنيا شاف اخلاق في عز الحروب؟ ده النهارده الكفار نسال الله العفو والعافيه، شوف لما بيتمكنوا من دوله من دول المسلمين شوف بيعملوا فيهم ايه؟ نسال الله العفو والعافيه، بيدبحوا النساء والاطفال والعجائز واليتامى والارامل كله، فاهم ازاي؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام الحديث رواه مسلم: كان اذا امر سريه كان يقول لهم: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا اعداء الله، خد بالك، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، شوف خد بالك، سبحان الله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبير، ايه ده كل ده؟ شوف قد ايه، شوف حتى الحرب كلها كانت اخلاق بابي هو وامه صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر جنوده ان هم لما يخشوا في اي مكان مش قتال على طول كده ابدا، اعرضوا عليهم الاسلام، اسلموا فبها ونعمت عين، مفيش اسلام يبقى الجزية، مش عايزين الجزية يبقى الحرب، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم، وتعطوهم مهلة 4 أيام. يا سلام، في شرع أكتر من كده، في رحمة أكتر من كده يا جماعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام يا جماعة بعد غزوة بدر، تمر السنة ويأتي يوم غزوة أحد. حصل حقيقة موقف عظيم جدا وعجيب جدا في غزوة أحد، خلى سيدنا حذيفة بن اليمان على قد ما ليه قدر عالي جدا عند النبي، لا زاد قدره في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل ان يوم غزوه احد دخل سيدنا حذيفه يقاتل، ابوه كان خلاص بقى سنه كبير جدا سبحان الله، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان اليمان اللي هو والد حذيفه يطلع مع واحد اسمه ثابت بن وخش، الاثنين يطلعوا في الاطام في الاماكن المرتفعه مع النساء ومع الشيوخ، يفضلوا قاعدين خلاص ما تقاتلوش، ما عليهمش قتال. فما كان منهم الا ان واحد فيهم قام بيكلم الثاني، ثابت بن وخش بيكلم مع اليمان، فبيقول له: والله ما بقي لنا من اعمارنا الا مثل ظمأ الحمار، اعزكم الله، لان اكثر حيوان لا يصبر على العطش ابدا هو الحمار. فبيقول له يعني معنى كلامه ان خلاص احنا حياتنا فاضلها قد ايه؟ شهر ولا سنه؟ ده احنا خلاص على وشك يعني، طب ما ايه رايك؟ ما تيجي ناخد اسيافنا ونخش نقاتل لعل الله ان يرزقنا الشهاده في سبيل الله وتبقى اجمل ميته، فاهم ازاي؟ فقال له خلاص يلا ننزل، فنزلوا هما الاثنين. ثابت بن وخش المشركين قتلوه ساعتها، اما اليمان والد سيدنا حذيفه دخل فالصحابه ما عرفوهوش، لان وانت لابس الخوذه ممكن انا اعرفك او ما اعرفكش الا اذا كان في علامه معينه تعرفني بيك، واخد بالك؟ فسيدنا اليمان ما كانش عارفينه، فدخل عليه مجموعه من الصحابه فقتلوه ساعتها، وهو بيتقتل وهو بيتضرب بالسيوف سيدنا حذيفه شاف ابوه وهو بيتقتل فبدا يصرخ، شوف المشهد المؤثر ده، بدا يصرخ يقول: انه ابي انه ابي، وعمال يصرخ والصحابه مش واخدين بالهم. بعد ما خلصوا على ابوه قتلوه، فتقدم حذيفه قال: انه ابي. قالوا: والله ما عرفناه، وهم صادقين فعلا، والله ما عرفناه. فماذا صنع حذيفه؟ هل قام قتلهم؟ هل قام مسك فيهم؟ ابدا، قال: يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يوصل الخبر لسيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر للنبي، النبي يعمل ايه؟ راح مطيب خاطر سيدنا حذيفه، وراح جمع الديه بتاعت ابوه من الصحابه وراح بيديها لمين؟ لسيدنا حذيفة. سيدنا حذيفة شاف الدية، أول ما شاف الدية وجد إن أصحاب النبي فقراء ومش لاقين، فقال: هم أولى بتلك الدية، قد تصدقت بها على إخواني. يا سلام يا جماعة على الأخلاق، إيه العفو والتسامح والجمال ده؟ ما أنا بقول لك إحنا مش بنحكي قصة صحابي عشان نقول كان يا مكان، ولا بنحكي حدوتة يا جماعة، إحنا عايزين نعرف الناس دي عملوا إيه عشان يوصلوا للمكانة العالية والمنزلة العظيمة دي، ليهم حق يكونوا فعلا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الكلام ده لينا وليهم، لكن هم المخاطبون ابتداء رضي الله عنهم وأرضاهم. يا جماعة عفوك عن أخيك بيكون سبب لأن ربنا يعفو عنك، مغفرتك لأخيك بتكون سبب ان ربنا يغفر لك، رحمتك باخيك بتكون سبب فوزك برحمه الله. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا، انت واحد عمل لك حاجه وحشه وانت تقدر تنتقم منه وعندك القدره والقوه، عفيت عنه، فاهم ازاي؟ قلت له: رغم ان انا قادر اعمل فيك واعمل، بس انا عفيت عنك. من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، ايه الجزاء يا جماعه؟ دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه، فاهم ازاي؟ حتى يخيره من الحور العين يزوجه من ايها شاء. يجيب لك كده كميه حور عين ويقول لك اختار، تاخد دي ولا دي ولا دي؟ طبعا الجواب معروف، عايزهم كلهم طبعا. ربنا يرزقنا اياكم الجنه والحور العين. واخد بالك؟
تمر الايام برضه ويجي يوم غزوه الخندق يا جماعه. في غزوه الخندق الحقيقه كان حصل موقف يعني من اجمل واعجب يعني من ابهى مواقف سيدنا حذيفه بن اليمان. يعني سيدنا حذيفه لو اختصرنا حياته كلها نختصرها في الموقف الجميل ده. حصل في غزوه الخندق اجتمعت كتائب الشرك والكفر والوثنيه 10,000 كافر جايين عايزين يقضوا على النبي عليه السلام وعلى اصحاب النبي عليه السلام وعايزين يستاصلوا شقفه الاسلام. ايه اللي حصل؟ الحديث ده يعني واحد من اهل الكوفه بعد موت النبي عليه السلام بيسال سيدنا حذيفه سؤال جميل جدا. فسيدنا حذيفه بيفكره بالزمان بقى في عهد النبي عليه السلام، بيقول له يا حذيفه هل رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبتموه؟ قال له اجل. قال فكيف كنتم تصنعون؟ بتعملوا ايه وانتم عايشين معاه؟ قال والله لقد كنا نجهد، ده احنا كنا بنعمل اللي نقدر عليه عشان ان احنا نحاول نحافظ على النبي عليه السلام وان احنا نبلغ شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتابعي ده بيقول له ايه؟ بيقول له والله لو كنا مكانكم ما تركنا النبي يمشي على الارض. بمعنى ايه؟ كنا شلناه فوق كتفنا كده ونعمل معاه اللي ما يتعملش. معناها ايه؟ معناها ان هو بيتهم الصحابه ان هم ايه؟ قصروا في حق النبي. سيدنا حذيفه حب يعلمه حته حلوه قوي. قال له طب انا هحكي لك بس موقف حصل في عهد النبي اللي هو في غزوه الخندق عشان تعرف احنا كنا بنعمل ايه. في يوم غزوه الخندق يا جماعه انتوا عارفين الصحابه ما شاء الله كانوا صحه وشده وقوه ما شاء الله، فاهم ازاي؟ لدرجه ان كان بعض الصحابه لما كان يضرب احد المشركين بالسيف على راسه كان يقطم الخوذه وينزل السيف من

متخيل موقف زي كده؟ فيجي النبي عليه السلام عايز يعرف اخبار الايه المشركين في المعسكر بتاعهم بيعملوا ايه، يا ترى ايه اخبارهم، ايه هيمشوا ولا قاعدين، فاهم ازاي؟ فقام ونظر الى الصحابه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال: من رجل يذهب الى القوم فياتيني بخبرهم واشترط له النبي الرجعه، يعني بيقول له ايه، انا اضمن لك ان انت هترجع سليم. حلو كده الكلام ده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضمن لك ان انت هترجع، مين فيكم يقوم يجيب لي اخبار القوم ويشوف هم بيعملوا ايه وانا بشترط انه يرجع؟ طب والجزاء؟ قال: وهو رفيقي في الجنه. تخيل، تخيل الموقف صعب قد ايه. ابو بكر ما امشي، عمر ما امشي، عثمان ما امشي، علي ما امشي، طلحه، الزبير رضي الله عنهم جميعا، ما حدش فيهم قام. فقام النبي قال: طالما ما حدش عايز يقوم بقى، انا بقى اللي اختار. فتقدم النبي، شوف المشهد بقى الجميل ده، النبي ماشي وفين؟ وسطهم، كل واحد فيه ده في نفسه فين؟ في الرمله. فتقدم سيدنا حذيفه بيحكي بيقول ايه؟ فما زال النبي يقترب وانا ايه؟ بنزل. هو النبي بيقرب وسيدنا حذيفه عمال ينزل فين؟ تحت الارض. مش وفجاه راح نادى عليه النبي عليه الصلاه والسلام: يا حذيفه. قال: نعم يا رسول الله. قال: قم. خد بالك بقى من الحته الجميله دي. قال: فما كان لي من طاعه رسول الله بد. خلاص النبي امر على عين وعلى الراس، انا ما اقدرش اتاخر. طب ده انت هتموت من البرد ومدفون تحت الرمل، مش مشكله لو هموت، المهم اطيع امر رسول الله. يا سلام، يا ريت بقى الشاب اللي ما بيصليش نقول له الهديه ديت: فما كان لك من طاعه الله وطاعه رسول الله بد، واللي مش لابس حجاب. شوف حذيفه بيقول ايه رضي الله عنه وارضاه: فما كان لي من طاعه رسول الله من بد. فاهم ازاي؟ سبحان الله. المهم سيدنا حذيفه قام، فطبعا حس ان هو الدنيا طبعا برد موت وهو دافن نفسه، فوضع النبي يده على صدري، قال: فكانني اسير في حمام، كاني ماشي في حمام بخار من كتر بقى ايه يعني من بركه النبي عليه الصلاه والسلام. فمشي وذهب الى معسكر المشركين. النبي حذره من حته واحده، قال له: اذهب واتيني بخبرهم ولا تحدثن في القوم شيئا، اوعى تضرب حد ولا تمسك في حد، انا مش عايز مشاكل، عايز بس تعرف لي اخبارهم وترجع لي على طول. سيدنا حذيفه تسلل ودخل المعسكر بتاع المشركين. اول ما دخل كان مين ساعتها بقى اللي قائد المعسكر ده وكان لسه على الكفر لسه ما اسلمش؟ سيدنا ابو سفيان. فابو سفيان طبعا الدنيا ما كانتش مقمره، يعني الدنيا مش منوره قوي، فسيدنا ابو سفيان او ابو سفيان ساعتها يعني كان لسه ما اسلمش طبعا، فحب يعرف حد دخل بينهم ولا لا، لانه عايز يقول لهم كلام ايه؟ كلام سر يعني. فقال: ليسلم كل واحد منكم على صاحبي اللي جنبه ويساله: من انت؟ حط نفسك بقى في الموقف ده. لو واحد مد ايده سيدنا حذيفة قال له: انت مين؟ هيقول له: انا مين؟ ما هم كلهم عارفين بعض. فلو قال له اي اسم غريب هيقول: بس تعالى ده جاسوس، هيتقتل في ساعتها. فاهم ازاي؟ سيدنا حذيفة يتصرف ازاي؟ انت لو مكانه تعمل ايه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ راح هو بدا، هو راح واخد ايده اللي جنبه: انت مين؟ قال له: فلان. قال له: حلو، خليك كويس سيد، ماشي. وراح معالج المشكله كلها في اللحظه دي. مين اللي كان بيسلم عليه بقى؟ سيدنا عمرو بن العاص. بعد كده لما سيدنا عمرو اسلم بعد ذلك في عام الفتح، سيدنا حذيفه بقى قعد يفكره بالموضوع ده، قال له: عارف مين اللي سلم عليك يوم كذا؟ انا بقى اللي سلمت عليك، واخد بالك؟ فكان من ضمن المواقف والنوادر الجميله اللي حصلت من سيدنا حذيفه. المهم بيقول لك فجاه لقيت ابو سفيان خلاص، قال لهم: يا جماعه مش هينفع نقعد، لا خلاص هلكت بقى الخيل والابل، هلكت والريح لا يعني لا تقر لنا قدرا ولا خيمه ولا بتاع، خلاص مش هنعرف نعيش هنا، فلازم نرحل. فابو سفيان طلع وركب الناقه بتاعته، سيدنا حذيفه راح مطلع سهمه ولسه هيضرب، قال: فتذكرت ان النبي امرني الا احدث فيهم شان، قمت حاطط السهم مكانه والحمد لله انه ما ضربوش. ليه؟ لان ابو سفيان اسلم بعد كده، واخد بالك؟ اه اسلم بعد كده، شوف تقدير ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم سيدنا حذيفه رجع للنبي عليه السلام، لقاه بيصلي وعليه كساء كده، فاول ما شاف سيدنا حذيفه راح حطه تحت الكساء وراح مدفيه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان رفيق النبي في الجنه، صلى الله على النبي محمد. يا جماعه شوفوا قد ايه، قد ايه الصحابه كانوا مطيعين للنبي عليه السلام، ما كانش حد فيهم ابدا يفكر انه يعصى امر النبي عليه السلام ابدا. وفي النهايه الحمد لله انصرف الكفار عن المدينه وعادوا مره اخرى وابتعدوا، في الكلام ده كان في غزوه الاحزاب اللي هي غزوه الخندق. تمر الايام الحلوه زي ما بنقول كل حلقه، بتمر الايام الحلوه بسرعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة سيدنا أبو بكر، ثم مات أبو بكر وتولى الخلافة بعد ذلك عمر. طبعا أنتوا فاكرين أن النبي أصر بأسماء المنافقين لمين؟ سيدنا حذيفة. يوم سيدنا عمر، سيدنا عمر طبعا كان سيدنا حذيفة كان لا يصلي على أي منافق، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقوم على قبري، واخد بالك؟ فسيدنا حذيفة كان ما يصليش عليهم. كان سيدنا عمر لما أي حد يموت كان يسأل حذيفة رضي الله عنه وارضاه صلى عليه ولا لا، أو رايح يصلي لا ولا لا. لو قالوا له راح يصلي كان سيدنا عمر يروح يصلي، لو قالوا له امتنع عن الصلاه يعرف ان ده منين؟ من المنافقين اللي النبي عليه الصلاه والسلام ساب له ايه؟ اسمائهم. لدرجه سيدنا عمر في يوم من الايام سال سيدنا حذيفه، قال له: افي عمالي الولاد

اللي انا موليهم على المدن افي عمالي احد المنافقين؟ قال واحد فقط. قال من هو؟ قال انا اخبرك. قال حذيفه. فما لبث عمر ان هدي اليه، عرفه وطلعه ونفده لوحده. وعمر سيدنا عمر كان عنده فراسه، حتى قال النبي في حقه لو كان نبي بعدي لكان عمر، حديث عند احمد بسند صحيح. وقال ان الله اجرى الحكمه على قلبي ولسان عمر، والحديث ايضا عند احمد بسند صحيح كما اخبر النبي. لدرجه يا جماعه ان سيدنا عمر، شوف قد تمر الايام وسيدنا عمر هو بنفسه يروح يسال سيدنا حذيفه يقول له يا حذيفه اسالك بالله هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ انا منافق؟ سبحان الله. فقال له حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. سبحان الله. تخيل لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتهم نفسه بالنفاق، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ نسأل الله العفو والعافية. لدرجة ابن أبي مليكة كان يقول أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى النفاق على نفسي، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل. سبحان الله. شوف قد إيه يعني الصحابة كانوا أصحاب قلوب شفافة رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم تمر الأيام، سيدنا عمر بن الخطاب يولي سيدنا حذيفة بن اليمان على المدائن. المدائن دي بقى بتاعت كسرى اللي كان فيها بقى الأموال والكنوز، زي ما يكون مثلا مولي واحد مثلا النهارده على إيه؟ على مثلا منهاتن اللي فيها الفلوس كلها، فاهم إزاي؟ أو على سويسرا، واخد بالك؟ فكان موليه على المدائن. فالمهم أرسل عمر بن الخطاب إلى أهل المدائن إنني أرسلت إليكم فلانا وهو من خيرة الناس. فقالوا بس ده بان عليه واحد يعني ايه ما شاء الله من الناس يعني. فالمهم استقبلوه علية القوم، خرجوا عشان يستقبلوه. هو داخل رضي الله عنه وارضاه كان راكب اعزكم الله راكب حمار ولابس لبس بسيط جدا وماسك سندوتش في ايده كده فيه حته لحمه واخد بالك ورغيف ومش عارف ايه، وداخل راجل بسيط جدا. فهو داخل ما عرفوش، قالوا يمكن طبعا ده يكون الامير. فلما عدى وبعدين جم بعد كده واحد ده مر عليهم قال لهم اما رايتم الامير؟ الامير فين؟ قالوا له داخل قدامكم ده هو ده. قالوا اه. فالمهم فذهبوا اليه رضي الله عنه وارضاه. فلما قابلوا سيدنا حذيفه سالوه أأنت امير البلاد؟ قال اجل. قالوا فما تامرنا؟ تامرنا بقى نعمل لك ايه؟ ها يا ترى طلب فيلا ولا استراحه على النيل ولا طلب قصر ولا طلب ايه؟ ابدا. قال ما اريد الا طعاما لنفسي وعلفا لحماري، ما اريد اكثر من ذلك. وقعد يا جماعه امير على المدائن فتره كبيره، ثم استدعاه عمر بن الخطاب عشان يشوف يا ترى الدنيا غيرتك ولا لا. فاستدعاه واختبأ له عند مدخله من المدينه المنوره، فلقاه زي ما راح زي ما رجع، اعزك الله نفس الحمار اللي كان راكبه هو نفسه، فاهم ازاي؟ ونفس اللبس اللي لابسه هو نفسه، سبحان الله. فاحتضنه امير المؤمنين عمر وبكى وقال انت اخي وانا اخوك. يا سلام. قد ايه يا جماعه؟ المهم تمر الايام يا جماعه وسيدنا حذيفه زي ما قلت لك كان بيشارك في جميع الفتوح الاسلاميه، حتى ان كتير من الناس ما يعرفوش ان هو كان ليه دور عظيم جدا في فتوحات العراق. يعني في همدان والري والدينور تم الفتح على يد حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، بل وفي فتح الفتوح في نهاوند كان عدد الفرس كام يا جماعه؟ 150,000، وكان عدد المسلمين 30,000. سيدنا عمر أمر على المسلمين من النعمان بن مقرن، قال له فإن قتلت فالراية مع حذيفة بن اليمان. وبالفعل قتل النعمان بن مقرن وأخذها حذيفة بن اليمان، وكانت النصرة لجند الموحدين. اتقتل كم واحد في الفرس يا جماعة في معركة نهاوند؟ أكثر من 100,000 واحد من الفرس قتلوا جميعا. فده وكتب الله نصرة لجند الله الموحدين بفضل الله عز وجل. المهم تمر الأيام يا جماعة ويقتل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ويتولى الخلافة سيدنا عثمان ابن عفان. فعاد سيدنا عثمان ما زال برضه حذيفة يشارك في كل الفتوحات الإسلامية، حتى لما جه الحديث رواه البخاري في فتح أرمينيا وأذربيجان كان سيدنا حذيفة كان ليه موقف من أجمل المواقف. إيه هو؟ لقى المسلمين اللي جايين من العراق مع المسلمين اللي جايين من الشام، لقاهم اختلفوا مع بعض في قراءة القرآن، لأن القرآن نزل على 7 أحرف، فهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة، حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا. القرآن اللي أنت جايبه ده؟ القرآن اللي أنت جايبه ده؟ فبدأ إيه بعضهم إيه؟ يشكك في بعض. فقال حذيفة بن اليمان ودخل على عثمان بن عفان قال يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. إيه اللي حصل؟ سيدنا عثمان أرسل لأمنا حفصة، فأرسل إن هي ترسل الصحف اللي كانت عندها اللي فيها القرآن، فنسخ منها نسخة وأمر سيدنا زيد بن ثابت ومعاه 3 من الصحابة إن هم يعملوا إيه؟ إن هم ينسخوا القرآن في مصحف واحد وبلغة واحدة، فاهم إزاي؟ قال وإن اختلفتم مع زيد فاكتبوه بلغة إيه؟
قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فكتبوا القرآن في مصحف واحد، وأمر بأن تنسخ منه نسخ وترسل في الآفاق، وأن يحرق ما دون ذلك من المصاحف حتى يجتمع المسلمون على مصحف واحد. وكان السبب في هذا الخير سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه. تمر الأيام الجميلة في حياته، والبذل والعطاء ما زال في حياة سيدنا حذيفة، إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها حذيفة على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه. فقال عندما حلت به السكرات، قال عند السحر: أعوذ بالله من صباح إلى النار. وظل ورحل حذيفة عن دنيا الناس، وما رحلت سيرته رضي الله عنه وارضاه ليكون رفيق النبي في الجنة رضي الله عنه وارضاه. نطلع من قصة سيدنا حذيفة بدروس جميلة جدا يا جماعة، ست دروس أقولها في عجلة سريعة. أول درس: حفظ الأسرار يا جماعة. شوف قد إيه سيدنا حذيفة كان يحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، الأسماء المنافقين التي أعطاها له صلى الله عليه وسلم، شوف قد إيه كان بيحفظ أسرار. تاني حاجة: حب الخير للمسلمين. شفت قد إيه سيدنا حذيفة فضل يسأل النبي عن الفتن؟ ليه؟ خايف علينا، خايف علينا وبيحذرنا رضي الله عنه وارضاه. الحاجة التالتة: الوفاء بالعهد. فاكرين في غزوة بدر لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ده انا اديت عهد للمشركين احنا ما نقاتلش معاك؟ قال: انا نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. خدت بالك؟ الدرس الرابع: العفو والمسامحة. لما بوت قتل والصحابة هم اللي قتلوه، عمل ايه؟ عفى وسامحهم، بل وتصدق عليهم بالدية رضي الله عنه وارضاه. رقم خمسة: طاعة النبي في يوم الخندق. لما جه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تقوم يا حذيفة، عمل ايه؟ قال: فما كان من طاعة رسول الله ايه؟ بد. فاهم ازاي؟ رقم ستة جماعة: خدمة هذا الدين. سيدنا حذيفة كان سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد، ولم يتأخر أبدا عن خدمة الدين. يا جماعة محتاجين ان احنا نتخلص بقى من هوى النفس، ومن رق النفس، ومن الشيطان، ومن حظوظ النفس، ان احنا نقبل على طاعة الله، نقبل على طاعة الله، ونقبل على اتباع رسول الله، ونبتعد عن كل معصية، عشان نقدر نخدم دين الله، ونقدر نقلد أصحاب النبي، ونقدر نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: أيام

فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم يسر لنا الخير كله واجمعنا مع النبي وأصحابه في الجنة، وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وما زالت الصفحة مفتوحة إن شاء الله لنلتقي مرة أخرى مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الإيمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتذاكر في كتاب الإيمان وفي باب قوله تعالى، وهو الذي عقده الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهي آية من سورة التوبة الآية الخامسة. وهذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان. أخرج البخاري هذا الحديث في هذا الموضع، وكذلك أخرجه أيضا في كتاب الجهاد، ونحن نعلم ما بين الجهاد وما بين هذا الحديث من مناسبة. أخرجه أيضا هناك في كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة، وهنا أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك أخرجه من حديث أنس رضي الله عنه في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، ستجدونه في كتاب الصلاة وتحت رقم 392. كذلك هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان أيضا، أخرجه في باب الأمر بقتال الناس، وزاد فيه الإمام مسلم: ويؤمنوا بي وبما جئت به. وكذلك أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الإيمان أيضا، باب الأمر بقتال الناس، فهو حديث صحيح مذكور في الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تابوا، يعني رجعوا عن الكفر إلى التوحيد، خلعوا الأوثان وأقاموا الصلاة، معنى أقاموا الصلاة أدوها أو أدوها وداوموا، أدوها وداوموا عليها بحدودها وشروطها كما ينبغي. والمراد بالصلاة هنا، المراد بالصلاة الصلاة المفروضة لا جنس الصلاة. فالمراد بهذا الأمر أقاموا الصلاة، الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة يعني أعطوها لمستحقيها، والزكاة معروفة هي ذلك المقدار المخرج من النصاب المستحق، كما هو معروف في كتب أهل الفقه. أو قول القرآن: فخلوا سبيلهم، اتركوهم وشأنهم، اتركوهم وشأنهم، فلا تأسروهم ولا تقتلوهم ولا تحصروهم، وطالما هم دخلوا تحت شهادة التوحيد وأقروا بشهادة التوحيد وأقاموا الصلاة وأتوا بشعائر الإسلام، فخلوا سبيلهم واتركوهم وشأنهم ولا تتعرضوا لهم بشيء. نأتي إلى ذكر الإمام البخاري لهذه الآية في هذا الباب. بوب الإمام البخاري في هذا الكتاب باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يقصد بهذا التبويب الرد على المرجئة، ينبه على أن الأعمال جزء من مسمى الإيمان وأنه قول وعمل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهنا قرن الإسلام العمل بالعلم، وقرن الإسلام القول بالعمل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا قول، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا فعل، فلا بد من الإقرار بكلمة التوحيد والنطق بها والإتيان بمقتضياتها ومستحقاتها من الطاعة والإذعان والامتثال لأمر الله عز وجل. فهذا يعني يعطينا أن الإسلام اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهو ما أراد أن يدندن حوله الإمام البخاري وأن يعقد الأبواب والأحاديث والفصول حول هذا المعنى. جعل الإمام البخاري الحديث مفسرا للآية. كيف؟ لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، فإن تابوا يعني رجعوا من الكفر إلى التوحيد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا معنى التوبة. وأيضا يشير الحديث والآية إلى مناسبة أخرى، وهي أن التخلية في الآية فخلوا سبيلهم معناها العصمة، قد عصمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، ويعني حفظت بسبب أنه أضفيت عليهم العصمة حيث أقروا بتعاليم الإسلام وخلعوا الكفر عن أنفسهم والتزموا بدين الإسلام. فالتخلية في الآية فخلوا سبيلهم هي مقابلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصموا، هي العصمة، عصمة دمائهم، هذا معنى تخلية سبيلهم، معنى تخلية سبيلهم عصمة دمائهم وأموالهم من الاعتداء عليها، عصموا، ولذلك عصموا أي منعوا مني دماءهم. بماذا؟ بإقرارهم بالإسلام وبتعاليم الإسلام وبشهادة التوحيد وبترك الكفر وخلعه وترك عبادة الأوثان، يعني منعوا مني دماءهم ومن عصموا. ولذلك العصم في اللغة معناها المنع، عندما يأتيك معنى العصم أو تفتح في القواميس، قواميس لغة العرب، مادة عصم معناها منع. ولذلك يسمون العصام، العصام هو اسم للخيط في اللغة، للخيط الذي يشد فم القربة، سمي به لأنه يمنع الماء من السيلان فسموه عصام. ونحن نعلم معنى الاعتصام، الاعتصام المنع، الامتناع عن العمل، مثلا اعتصم الموظفون بمعنى أنهم امتنعوا عن العمل وأغلقوا الطرقات وعطلوا المصالح ومنعوا الناس من تقرير مصالحهم، وهذا معنى الاعتصام مأخوذ من العصم وهو المنع. فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وأمرهم إلا بحق الإسلام. وهنا نقطة مهمة جدا، أن عصمة الناس هي في ذمة الإسلام، وأنه لا يوصل إلى دم أحد أو عرضه أو ماله إلا بحق الإسلام، يعني بوجه شرعي يؤاخذون عليه من قبل الشارع، يبيح الشارع مؤاخذتهم على وجه من وجوه الحق أو إقامة الحق والعدل وعلى وجه من وجوه استيفاء الحقوق مثل القصاص مثلا، أو مثل إقامة الحدود، السرقات وغيرها من الأمور التي ينتهكونها فيؤخذون بتلك الحدود، يعني بحق الإسلام. ولذلك هناك نعرف حتى في الفقه الإسلامي معنى الإكراه الشرعي أنه ماضٍ، وأنه لا يعد مفسدا للبيع، لأنه أكره بوجه شرعي. من أكره بوجه شرعي أي بحق الإسلام على بيع ملكه فالبيع نافذ صحيح، لأنه بحق الإسلام. إذا إنسان أخذ من آخر ما ضمان ما أتلفه له مما يسمونه غرامة أو غيرها، ومما يسمونه غرامة أو غيرها، فإنما يأخذه، إنما أخذه بحق الإسلام. من أتلف شيئا ضمنه، والعمد والسهو في أموال الناس سواء. إذن يعني عصمة الدماء والأرواح والأموال والأعراض محفوظة في الإسلام، لا يؤخذ شيء منها إلا بحق، كما قلنا في القصاص والحدود، وكما قلنا في تحليل أو إباحة الغيبة في عرض المسلم. إذا في النصيحة أو في المشورة أو في الخطبة، فإن ذلك يبيح الكلام عنه بقدر محدود مما يدفع المفسدة ويجلب المصلحة، فهذا وجه من وجوه الشرع. وإلا فكل الناس معصومو الدماء متى وفوا أو أقاموا أو أتوا بشرائط الإسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، يعني بوجه أباحه الشارع، أو بوجه أباح الشارع مؤاخذتهم به على وجه إقامة العدل واستيفاء الحقوق من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو نحو ذلك، وإلا فالأصل أنهم معصومون وحسابهم على الله. لا نتكلف أن نبحث فيما وراء ذلك، وإنما نأخذ بظواهر الأشياء. وحسابهم على الله، أمر سرائرهم إلى الله. أما نحن كمسلمين فإننا نحكم بالظاهر، نحكم على الناس بالظاهر، نعاملهم بمقتضى الظاهر أفعالهم وأقوالهم. وهذا ما جاء ودل عليه حديث الصحيحين، وهو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم بينهم، قال اتق الله. قالها لمن؟ لسيد الخلق، اتق الله. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وأنا يعني نبي من أنبياء الله، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قالها متعجبا من هذا القول، لم يعاقبه وإنما أنكر عليه هذا الكلام وزجره بهذا الكلام. قال له خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. شفت مقدار الصلاة أنها تعصم دم الإنسان، لأن نأخذ بالظاهر ده طالما هو يصلي فلا بد أن نعصم دمه. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، إنما قال له إني لم أمر أن أشق على عن قلوب الناس ولا عن بطونهم. نحن مأمورون بالأخذ بإيش؟ بالظاهر. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة تفيد هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، كما يقع في بعض من يحاول أن يزور الحقائق أو يصل إلى حقوق الناس بالتزوير وشهود الزور أو بالرشوة أو بغير ذلك، يظن أنها إذا مرت على المشايخ أو المفتين أنه قد أحل ماله، وإن كان في حقيقة الأمر أنه يأكل مالا حراما وسحتا، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، لكن عند الله سيحاسب عن كل كبيرة وعن كل صغيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة، ومن باب أولى أن نحذر أنفسنا نحن اللي هم لسنا في مقام الصحابة ولا في عشر معشارهم. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أحق بحجته من بعض، فأقضي له أو فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار، قطعة من النار. وأمرنا، وأيضا فيه هناك حديث آخر صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وهذا الحديث عفوا هو حديث غير صحيح، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح لكنه في السند غير صحيح. أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وهي كلمة من الجمل المشهورة المعروفة، معناها صحيح كما دل عليه الحديث السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله عن عمر موقوفا في صحيحه ماذا قال؟ قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم. ولذلك دائما حتى في مجال الفتوى والاجتهاد دائما يعني يقال أن الحكم الذي يصدر عن المجتهد فيما طريقه الظن ولا القطع إنما هو فيما يظهر للمجتهد، ولكن ليس هو الحق في نفس الأمر وباطنه، في باطن الأمر الله أعلم. ولذلك من أدب المفتي أن يختم حديثه أو قوله أو فتياه أن يختمها بقوله: والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأنه يحكم فيما ظهر له من حجج وبينات أو من أدلة واستدلالات وأوجه استدلال على المسألة، ولذلك لا يجزم أحد فيما طريقه الظن والاجتهاد بأنه مصيب 100%، بل هو ما غلب على ظنه أنه الحق، لأن المفتي هو لا يملك إنشاء الحكم، وإنما يملك كشف وإظهار مراد الله عز وجل من وحيه من الكتاب أو من السنة عن طريق البحث والاستقصاء والقياس وطلب الأدلة المختلفة. كذلك العلماء تكلموا على قضية الظاهر، وتكلموا حتى في مسألة أن القاضي إنما لا يجوز له أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بوفق ما توافرت لديه من الأدلة والبينات والدعاوى، وإن كان هو يعلم أن الحقيقة غير ذلك. هذا في مجال الحكم، ويعني لابد للقاضي أن يحكم بما يعلم، أن يحكم بما توفر لديه من البينات والأدلة والدعاوى، ولا يحكم بعلمه إلا في مقام واحد وهو مقام تزكية الشهود، يقولوا في الجرح والتعديل في الشهود يحكم بعلمه إذا علم أن أناسا فاسقا، أن رجلا فاسقا غير عدل فلا يقبل منه الشهادة، ولكن إذا أدى مثلا عدل تبت شهادة تثبت حقا يعلم القاضي خلافه، يعلم القاضي خلافه، فبأيهما يأخذ؟ يأخذ بقول العدل، يأخذ بقول العدل. ولكن يجوز لذلك القاضي أن يكون شاهدا، أن يكون شاهدا في تلك المسألة عند قاض آخر، إذا كان يعلم فيها شيئا لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما أدى إليه، أدت إليه شهادة العدل. ولذلك ابن عاصم رحمه الله يقول: وعدل إن أدى على ما عنده خلافه، إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، منع أن يرده، منع أن يرد العدل، وإنما يأخذ بما أفاده ذلك العدل. وحقه يعني حق القاضي، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه. يجوز أن يكون شاهدا في المسألة، ولكن لا يجوز أن يكون أن يرد ما توافر لديه من بينات وشهود وفق وقد جاءت على خلاف ما جاء في علمه. ولذلك أيضا يقول: وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. كذلك أيضا حرمة دم المسلم خصوصا، هذه مسألة عظيمة جدا دل عليها هذا الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولذلك هذا يبين عظم حرمة دماء الناس والاعتداء على الأنفس وعلى الأرواح. ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، أعظم عند الله من زوال الدنيا. وكذلك أيضا في مسند أو في سنن ابن ماجه بإسناد حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وأيضا هناك زيادة على هذا الحديث موجودة في سنن البيهقي، وهذه الزيادة تقول: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. يعني لو كلهم تمالأوا على إنسان فقتلوه لأدخلهم الله النار ولا يبالي، لأنهم قاموا يعني قاموا بانتهاك حرمة دم المسلم. وهل مال المسلم وعرضه إلا فرع من حرمة دمه وعصمة دمه؟ ولذلك حتى الإمام القرطبي يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى، وهو يعني سبب من أسباب نزول الآية، وهي قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي رواية: ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. أحيانا يتدرع الإنسان بتكفير غيره أو تضليل غيره ليصل إلى عرضه أو دمه أو ماله تحت هذه الحجة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهذه الآية نزلت كما يقول ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت، وهي موجودة في صحيح البخاري، سنأتي إليها في صحيح البخاري في الأحاديث القادمة المتأخرة، يعني في آخر صحيح البخاري، أنه كان رجل في غنيمة عند بعض الأغنام القليلة، كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا الغنيمة، أخذوا غنيمته، فأنزل الله ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وعرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة القليلة، قتلوه من أجلها. يعني هناك من يرى من العلماء أن قوله ألقى إليكم السلام يعني نطق بالشهادتين عندما أدركوه، أو حياهم بتحية السلام أو غير ذلك، ولكن المعنى أنهم تسارعوا في قتله وأنهم أرادوا بذلك عرض الحياة الدنيا. وأيضا موجود هذا حديث أيضا في صحيح مسلم، حديث أسامة بن زيد، وهو حديث مشهور، عندما قال رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات، أي فصبحنا الحروقات من جهينة، موضع أتيناه صباحا فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. لما عندما وصل سيدنا خالد ووصل الرجل يعني قال لا إله إلا الله، وهذا سيأتينا أنه أمرنا أن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فما كان من خالد إلا أن طعنه فوقع في نفسه من ذلك. قال فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كان إيمانهم صحيح، وكان عند الشبهات ولا عندما تأتيهم الشبهات لا يركنون إليها ولا يلتفتون عنها، وإنما كانوا يحققون الأمر فيها ويرجعون فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لإيمانهم وبيانا أنهم في منتهى الإيمان والورع. عندما وقع في نفسه شيء من ذلك ما كتمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يا من يقتلون الناس في المساجد أو يقتلون من ينطقون بكلمة التوحيد من أبناء الإسلام. هذا رجل جاءه خالد، عندما جاءه قال لا إله إلا الله، وربما قالها خوفا، فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت على قلبه؟ أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال خالد فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. من شدة التعنيف من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد أنه ما كان ينبغي له أن يقدم على هذا العمل، وإن كان قد وقع منه ذلك اجتهادا وغيرة على الإسلام والمسلمين، لا ينبغي ذلك. فهذا هو معنى قوله وحسابهم على الله، يعني أن أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، إنما أنا بشر وإنكم تأتون إلي أو تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وهذه الآية وردت كما قلنا التي استدل بها الإمام البخاري رحمه الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنها قيل كما ورد عن أنس رضي الله عنه أنها آخر ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن. وهي هذه الحكاية ذكرها ابن ماجه في سننه، ولكن الإمام البصيري ضعف هذا الإسناد، إسناد أنها آخر ما نزل من القرآن، وقال فيه الربيع بن أنس، والربيع بن أنس ضعيف. فأن الصحيح أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى واتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه في الراجح عند المفسرين أنها آخر ما نزل من القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت يعني أمرني من؟ أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر ولا من المخلوقين إلا الله. أمرني، أمرت يعني أمرني، إما عن طريق جبريل وإما عن طريق الوحي مباشرة من الله عز وجل. فالآمر للرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أمرت، الآمر الله حقيقة، أنه أمره بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولكن قياسه في الصحابي، إذا قال الصحابي أمرت فالمعنى ماذا؟ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أمرني صحابي آخر. لما نقول أمرنا إلا إذا كان ذلك الصحابي أميرا قد يحمل عليه، كأن يكون أمرنا في عهد عمر أو في عهد أبي بكر، وقد يكون الآمر هو ولي الأمر. ولكن الأصل في قول الصحابي أمرت لا يراد به إلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك في عصره أو أمر الخلفاء، ولكن أمر صحابي آخر فلا. لأنهم من حيث أنهم مجتهدون في الجملة لا يحتجون بأمر مجتهد لمجتهد آخر. لكن إذا قال التابعي احتمل، لو قال التابعي أمرت يحتمل أن يكون الأمر من صحابي وأن يكون الأمر من تابعي آخر عالم من العلماء أو مجتهد من المجتهدين، هذا ما حكاه الإمام ابن حجر في فتح الباري. وقال هو في الحاصل، يعني في حاصل ما ذكر، قال والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له في ذلك هو الرئيس. ولذلك نقول أن ربما يحتكم إلى سياق الكلام وإلى لسان الحال والمقال. فإذا قال إنسان مثلا أمرت، وكان هذا الأمر مقتضاه أن يكون أمرا شرعيا، يحمل على أنه أمر من قبل العلماء والمجتهدين. وإذا كان هو عسكري مثلا وأمر بأمر ما ونفذ فعلا عسكريا ما وقال أمرت، يعني أن هذا الأمر صادر من رئيسه المباشر أو غير المباشر ممن هو في هذا في هذه الوجهة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أن أقاتل، فأمرت أن أقاتل، أصلها أمرت بأن أقاتل. دائما في لغة العرب يكثر حذف حروف الجر، يقول لك يكثر حذف الجار من أن المصدرية كثير، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، أن تعتدوا، يعني بأن تعتدوا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني شهد الله بأنه لا إله إلا هو، أو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، يعني بأن يقاتلوكم. وقوله تعالى مثلا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أطمع في أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ألم يعني للذين آمنوا بأن تخشع قلوبهم، أن يعني بأن تخشع قلوبهم. لكن أحيانا حروف الجر التي تقدر قبل أن المحذوفة، وكثيرا ما تحذف كما قلنا، أحيانا إذا غيرت تتغير المعنى، مثل نقول رغبت أن أذهب، فإذا قدرت في مثلا رغبت في أن أذهب، وإذا قدرت عن تقول رغبت عن أن أذهب، يعني لا أريد الذهاب في الجملة الأولى، أريد الذهاب، رغبت في أن أذهب، إذا قدرت في معناها أنك أنت تريد الذهاب، إذا قدرت عن تريد أنك لا تريد الذهاب، رغبت أن أذهب يعني عن أن أذهب، يعني تركت الرغبة في الذهاب. ولذلك صاحب مغني اللبيب يذكر بيت جميل وأردت أن أنقله من باب الفائدة النحوية واللغوية، أحد الأبيات: إذا غيرت التقدير ينقلب من ذم إلى مدح، وإذا غيرت التقدير ينقلب من مدح إلى ذم، قول ابن السيد: ويرغب أن يبني المعالي خالد، واحد اسمه خالد يقول لك ويرغب أن يبني المعالي خالد، ويرغب أن يرضى صنيع الألائم، ويرغب أن يرضى صنيع الألائم. كيف؟ إن قدرت ويرغب في أن يبني، يبدأ مدح ولا دم، في أن يبني المعالي خالد، ويرغب عن أن يرضى صنيع الألائم، يبدأ مدح. لكن إذا قلبت وجعلت عن في الأول وفي في الثاني يبدأ هذا دم. كيف يكون المعنى؟ ويرغب عن أن يبني المعالي خالد، ويرغب في أن يرضى صنيع الألائم، لئام يعني. فهنا ذكر العلماء أن التقدير يختلف ويؤثر في المعنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل، يعني أي بأن أقاتل. وأن هنا عند أهل اللغة مصدرية، يعني مصدرية شي معناها مصدرية أنها تسبك بالفعل الذي تدخل عليه باسم بمصدر وتكون اسم، يعني أمرت أن أقاتل أمرت بمقاتلة الناس، بمقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنا قال أقاتل، ما قالش أمرت أن أقتل الناس. هذا يفهم منا كلام مهم جدا، أن الأقاتل تقتضي وقوع الفعل من طرفين، يعني من ناصبني القتال ومانعني عن دخول الإسلام وحارب الإسلام ودخوله والدعوة فهذا واجب القتال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم يعني سمحوا للإسلام بالدخول فلا حرج أن نهادنهم وأن يدخل الإسلام سلما. ولذلك تعرض الأمور، هذا يقال في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع. العرض يعني العرض إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، هذا في جهاد الدفع ولا في جهاد القتل، في جهاد الطلب، هذا في جهاد الطلب عندما نطلب عدوا. ولكن في جهاد الدفع لا يستأذن العدو ولا يعطى له إعلام أصلا بأننا سنقاتلك، لأنه هو اقتحم ديار المسلمين. ولذلك هم اختلفوا في الجهاد، إقامة الجهاد كل سنة، هل هو فرض عين، هل هو فرض كفاية، هل هو يعني هل هو سنة، هل هو نافلة، كلام طويل. وهل هو يعني يتغير بتغير أحوال المسلمين، ربما يتغير بأحوال المسلمين، لأن الإعداد هو من جملة الجهاد وإقامة الجهاد. يعني عندما يقول العلماء يعني فرض في كل عام إقامة الجهاد مثلا، لا يراد به حتى اقتحام بلدان العدو، وإنما يراد به الإعداد والتقوية لأجل أن يكون الجيش الإسلامي على جاهزية تامة بأن يتصدى لأعداء الإسلام. ولكن إذا حميت أطراف البلاد وسدت الثغور كما قال ابن رشد رحمه الله في المقدمات، ومن أراد أن يرجع إلى المقدمات فهي في جزئها الأول صفحة 263، يقول إذا حميت أطراف البلاد وسدت الثغور سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين وبقي نافلة. نافلة بمعنى أن هذه يقررها سياسة الحاكم وولاة الأمر الذين يقررون متى يقدمون ومتى يحجمون، ويتناولون المعطيات الإقليمية والدولية، وعلى ضوئها من الممكن أن يقرروا فرضية الجهاد من عدمها، هل هي نافلة هل هي فرض أو غير ذلك. وهذا يبقى تقديره لأهل الحل والعقد وأهل الاختصاص في هذا المجال. لذلك حتى ابن الصلاح رحمه الله في الفتاوى ماذا يقول؟ قال الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم، لأن الله تعالى ما أراد إفناء الخلق. يعني نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل، ولم يقل أمرت أن أقتل، لأن بعض الناس يتصورون أن الجهاد شرع والقتال من أجل القتل وإزهاق الأرواح، وإنما إزهاق الأرواح والقتل هو عارض وليس أصلا، وإنما هو عارض، ليس المراد بإقامة الجهاد إزهاق أرواح الناس مسلمين ومن غيرهم، وإنما الأصل كما قال ابن الصلاح رحمه الله إبقاء الكفار وتقريرهم، لأن الله تعالى ما أراد إفناء الخلق ولا خلقهم ليقتلوا، وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد منهم، إلا أن ذلك ليس جزاء لهم على كفرهم، ليس لأنهم كفار نقتلهم، إنما ليس ذلك جزاء لهم على كفرهم، فإن دار الدنيا ليست دار جزاء بل الجزاء في الآخرة، الجزاء في الآخرة، وإنما نقاتلهم لكونهم ناصبون العداء، لكونهم يعني ناوشونا بالقتال، لكونهم يشكلون خطرا على الإسلام والمسلمين، لكونهم لم يحترموا معاهداتهم معنا. لكل هذه المعطيات يمكن أن يقرر الحاكم، وهذا كما قلنا فرق بين جهاد الدفع والطلب، فإنه لا يجوز جهاد الطلب للكفار إلا تحت راية الحاكم، كما أن جهاد الدفع لا ينتظر فيه استشارة حاكم ولا إذن ولد من والده ولا زوجة من زوجها ولا عبد من سيده، وإنما يقاتل الجميع إذا اقتحم على المسلمين ديارهم وانتهكت أعراضهم، فإنهم لا ينتظرون في ذلك إذنا ولا بل يقاتلون بما تيسر لديهم. وأيضا الإمام الشربيني رحمه الله، الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، يقول: وجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد. وجوب الوسائل وسيلة وليست مقصد في حد ذاتها. القتال والحروب يستنكرها الإسلام كما يستنكرها العالم، وإنما شرع القتال في الإسلام لكونه وسيلة لغاية محمودة، وهو إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله جل وعلا. إذن هو وجوب الجهاد كما قال الشربيني في مغني المحتاج، قال: وجوب الجهاد وجوب الوسائل إلى المقاصد، إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد. إذا فتحت بلدان الكفار وكانت هدايتهم عن طريق الدعوة وعن طريق السلم، وكان ذلك وسيلة لهدايتهم وإقامة الحجة عليهم، قال كان ذلك أولى من الجهاد. فهذا الذي جرنا إليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. وهو جعل الغاية شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن هناك دفع الجزية وهناك المعاهدة. يعني سنأتي إلى لماذا يعني دخلت معاني أخرى في هذا الحديث، لأن مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فإن تابوا يعني خلعوا الأوثان واعتنقوا الإسلام يترك قتالهم، ولكن يدخل حتى من أدى الجزية وقر على دينه. وكذلك المعاهد، وإن كان كافرا فإنه يعصم دمه وعرضه وماله منا. العلماء ذكروا عدة أوجه، ذكرها الإمام ابن حجر 5 أوجه، ونذكر منها مثلا على سبيل المثال احتمال النسخ في هذه الآية، النسخ بالأحاديث التي يعني والآيات الأخرى التي تفيد أن سبب كف القتال عنهم إذا أعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا قال العلماء المراد بالشهادة ليس مجرد حتى النطق، إنما المراد بها إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين لها، فيحصل في بعض بالقتل، ويحصل في بعض بالجزية، ويحصل في بعض بالمعاهدة وغير ذلك، طالما هم أذعنوا لكلمة الإسلام وكلمة التوحيد والتزموا شرائط الدين ودخلوا تحت الدولة الإسلامية كفوا، يعني عصموا دماءهم وأموالهم وإن بقوا على ديانتهم. العلماء تكلموا على أن المراد بالصلاة كما قلنا هي المراد بالصلاة المفروضة، ولذلك ليس المراد جنس الصلاة، وإنما أقاموا فإن تابوا وأقاموا الصلاة يعني أدوها بشروطها وكمالها وتمامها. وذكر هنا الإقامة، إقامة الصلاة بمعنى الإتيان بها، وعبر بالقيام لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وهو كما يقول علماء اللغة، يقول لك علماء اللغة هو من باب التعبير بالجزء عن الكل، فالقيام طبعا هو أهم أركانها، هو من باب التنبيه بالجزء عن أو التعبير بالجزء عن الكل. استفاد العلماء من هذا الحديث كما قال مثلا الإمام القرطبي في المفهم تكلم، قال: استفادوا من هذا الحديث أن أحكام الإسلام إنما تدار على الظواهر الجلية لا الأسرار الخفية. وتكلمنا على هذا الموضوع وأشرنا إليه، يعني شرائع الإسلام في هذا النحو، نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وحسابهم على الله. وجوب قتال الكفار، يعني أمرت أن أقاتل الناس، والمراد بالناس الكفار المشركين. متى؟ قال لك العلماء: وجوب قتال الكفار إذا طاقه المسلمون، حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا ممن تقبل منهم، ولكن إذا لم يطق المسلمون وجب عليهم جهاد آخر هو الإعداد للجهاد وبلوغ الطاقة في النكاية بالأعداء وحماية أرض الإسلام.

بعدين الجانب الآخر المادي، الإعداد الاقتصادي والسياسي والإعلامي وغير ذلك من الأمور، والمالي وغير ذلك من الأمور، حتى يتمكن المسلمون من تحقيق قوتهم والإعداد للجهاد في سبيل الله. وأما أن نتحدث عن الجهاد في سبيل الله وكل ذلك غير موجود فهذا هو غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما أشار في حديث صحيح، عندما قال حديث مهم جدا اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذروة جهاده وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ليش قال ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله؟ شبهه بالجمل العظيم الذي له سنام، يعني لا يتأتى الحديث عن الجهاد والسنام غير ممتلئ، يعني أن القوة والجسد جسد الأمة لا يكون هزيلا بل يكون في ذروة الجهاد عندما يكبر السنام، شبهه بسنام الجمل الغليظ السمين بسبب قوته، فيكون ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وإلا لا يكون إلا عن هزال وضعف ولا يتأتى ذلك. وهذا دلالة على وجوب الإعداد والملأ حتى يكون الجهاد في سبيل الله من منطلق ذروة السنام، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أيضا في هذا الحديث إشارة إلى وجوب قتال تاركي الصلاة والزكاة، وخاصة إذا شكلوا منعة وكانوا في جماعة وأعلنوا بذلك فإن لولي الأمر أن يقاتلهم. مش طبعا مش يسلط الناس بعضهم على بعض كما يحصل في بعض المجتمعات، لا، لابد إذا كان هناك قتال لمانعي الصلاة والزكاة ليست ظاهرة منفردة وإنما هي ظاهرة جماعية ظهرت فيها منع لهؤلاء الناس الذين يتركون الصلاة ويلتفتون عنها وكذلك يمتنعون عن الزكاة، فإن الإسلام أباح قتالهم وأباح يعني مواجهتهم لأنهم يشكلون خطرا للإسلام. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما امتنع الناس عن دفع الزكاة قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. العلماء قالوا هذا يدل على أن من ترك الصلاة يقاتل لأنها حق البدن، كما أن الزكاة حق المال فإن الصلاة حق البدن. وعندما بعث أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد أمره أن يقاتل الناس على 5 أشياء، من ترك واحدة من هذه 5 فقاتله عليها، اللي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، يعني هذه من شعائر الإسلام العظمى. فإذا تألف الناس فيما بينهم على ترك شعيرة من شعائر الإسلام جاز لولي الأمر أن يقاتلهم، كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه فيما يروي عنه سعيد بن جبير يقول لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه، يعني تركا نهائيا، كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. وهذا دليل على قتال الطائفة الممتنعة من هذه الواجبات إذا كانت هناك طائفة وظهرت، أما إذا كانت على سبيل الانفراد فهذا خلاف كبير في تارك الصلاة، من تركها كسلا وبشكل منفرد هل يقتل كفرا أو يقتل حدا، خلاف بين أهل العلم، أو يترك ويحبس كما يقول أبو حنيفة رضي الله عنه. كثير من علماء الحديث وعلماء الأمة يرون كفر تارك الصلاة ولو كسلا. المالكية أيضا منهم من يرى كفره ولو تركها كسلا، مثل عبد الملك بن حبيب وابن عبد الحكم، هذين يرون أن تارك الصلاة مطلقا كافر. وابن المشهور في المالكية أن من تركها مقرا بوجوبها فإنه يقتل على كل حال، ولكن يقتل حدا بعد أن يستتاب ويترك لمدة 3 أيام، يستتاب ثم يترك لآخر الوقت، فإن صلى وإلا أقيم عليه الحد ودفن في مقابر المسلمين، وماله حيث كان مقرا بوجوب الصلاة عليه ماله

يعتبر تركة لأهله، وإلا كان ناكرا وجاحدا فإنه هذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا يقتل على حد الردة مرتدا، لأنه أنكر الصلاة إنكارا كاملا وشاملا. فالصلاة، ولذلك سيدي خليل رحمه الله، الإمام خليل رحمه الله صاحب المختصر، يقول: وأخذت من تركة الميت اللي هي زكاة، وكرها وإن بقتال، تؤخذ منه كرها، كان ما لا يمشي كرها وناصب الدولة القتال تقاتله حتى تفتك منه. قال لك: وأخذت من تركة، هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة للزكاة، وأخذت من تركة الميت إن كانت عليه زكاة، وكرها، تؤخذ منه كرها إن أبى أداءها، وإن بقتال، وإن بقتال وأدب، يؤدب ويؤدب على هذا الأمر حيث أخذت منه بدون قتال وأخذت منه كرها، فإن للإمام أن يؤدبه على إبائه دفع الزكاة. أيضا كما قلنا، أخذ العلماء من هذا أن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجوبها، مذهب الجمهور أنه لا يكفر، ولكن يكفي في شؤمه وفيما ينوبه أن العلماء مختلفين في كفره، هذا يكفيه. وكل من يترك الصلاة يعني هو على أمر خطير، يعني هناك من يرى من العلماء مثل الإمام أحمد وبعض أهل الحديث يرون أن حكمه حكم المرتد، لا يورت ولا يغسل ولا يصلى عليه، وتبين منه امرأته، تطلق منه امرأته، أليس هناك أمر أكثر من هذا الأمر؟ تارك الصلاة ولو تركها كسلا، طالما هو تركها عامدا لابد أن تقام عليه حد الردة. أبو حنيفة يرى أنه يحبس ولا يقتل، وعلماؤنا فصلوا كما ذكرت، ويعني يمهل إلى آخر الوقت، فإن لم يصلي حتى خرج الوقت قتل حدا إن كان أنكرها كسلا، يعني تركها كسلا، ويدفن في مقابر المسلمين وماله لوراثته. واحتج علماؤنا بقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، حيث أنكرها تركها بمعنى تاركا لها جاحدا لمشروعيتها، من ترك الصلاة فقد كفر، يعني من تركها عامدا فقد كفر كفرا دون كفر، يعني جحد نعمة الله عليه، أو من تركها فقد كفر كفرا حقيقيا، ومعنى تركها هنا جحدها وأنكرها. فهذا بإجماع العلماء. ولذلك أعطانا هذا الحديث أيضا أن من أظهر الإسلام كما قلنا وفعل الأركان كففنا عنه، لا نتعرض له إلا لقرينة تظهر منه. وأيضا تكلم هذا الحديث عن الزكاة، وأن أنها ركن من أركان الإسلام، حتى إن الإسلام يعني أباح وشرع قتال مانعي الزكاة، كما هو في حديث أبي بكر عندما حارب الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، والقصة مشهورة ومعروفة. الزكاة مهمة جدا بالنسبة للإسلام، يعني حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يرويه الإمام البخاري، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الزكاة، أنه قال: من آتاه الله مالا، وهو حديث عظيم، فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا. والشجاع المراد به الثعبان الذي يقوم على ذنبه ويواتب الفارس، يعني الثعبان هذا الشجاع الذي يقف هكذا ويقاتل بذيله ورأسه، حيث يقف على ذيله ويرفع رأسه إلى السماء، فهذا هو المراد الشجاع. مثل له ماله يوم القيامة شجاعا، أقرع معناها أن جلدة رأسه قد تمعضت وقد يعني تأثرت من كثرة السم. ثعبان أقرع
له زبيبتان، والزبيبتان جمع أو تثنية زبيبة. والزبيبة ما هي؟ الزبيبة عبارة عن الزبد أو الرغوة التي تخرج من جانبي شدقيه من شدة هياجه ومن شدة استعداده لتعذيب صاحب ذلك المال. أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يعني يلتف عليه ثم يأخذ بلهزمتيه. واللهزمتين الشدقين، المراد بهم الشدقين، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون بهذا المعنى على هذا الحديث الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى العلماء يعني تذاكروا على قضية الزنديق الذي هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إذا جاء تائبا هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته؟ فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. أما إذا اطلع عليه فإنه يقتل يعني ردة، وإن جاء تائبا ففيه خلاف بين أهل العلم هل تقبل توبته أو لا تقبل. والظاهر أنه يقبل إن جاء تائبا، كما قال إمام خليل رحمه الله في المختصر: وقتل المستسر، وقتل المستسر يعني الذي يبطن الكفر ويظهر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا، إلا أن يجيء تائبا. مقتضى كل هذا الحديث، هذا هو خلاصة هذا المعنى في هذا الحديث، يعني تكلم العلماء حول أهمية الصلاة والزكاة، وذكروا أنها ارتبط كل منهما بالآخر في 26 موضع من القرآن الكريم. ولذلك كانت كلمة سيدنا أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها قرنت في القرآن الكريم في 26 موضع. هذه هي خلاصة ما جاء في هذا الحديث، ونتوقف عند ترجمة رواتي من لم يذكروا سابقا من رجال هذا السند. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الدنيا وجعلها قنطرة للآخرة، وجعلها محطة عبور ليعبر الناس منها إلى دار البقاء، من دار الفناء إلى دار البقاء. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار عبث ولا همل، وحاشاه سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية عظيمة، ولم يجعلهم هملا، ولم يتركهم دون توجيه وإرشاد وهداية. فاصطفى سبحانه وتعالى من خلقه صفوتهم وخيرتهم، فجعلهم أنبياء ومرسلين، وأنزل عليهم وحيه وهديه سبحانه وتعالى ليدلوا الناس على طريق الفوز والنجاة في هذه المحطة، محطة العبور، حتى ينجو منها وحتى يسلكوا منها إلى دار النعيم بفضله سبحانه وتعالى. فأنزل سبحانه وتعالى على رسله كتبه ورسالاته، وجعلها نوراً وهدىً للناس، تهديهم إلى سبل الخير والصلاح والفلاح التي تنصلح بها دنياهم، ويقيمون بها دينهم، ويصلون بها إلى النعيم في أخراهم. ولأن الله سبحانه وتعالى قد قضى بحكمته العظيمة ألا يخلد في هذه الدنيا أحد، فحتى الأنبياء والمرسلون إنما لهم آجال محددة سينتهون إليها، فأراد سبحانه وتعالى أن يخلد هذا الهدى والنور بتوريثه من بعد الأنبياء والمرسلين إلى خيرة الناس من بعدهم، ليتحملوا هذه الأمانة وليقوموا بأعبائها، وليتولوا القيام بالدور الذي كان القيام به من قبل الأنبياء والمرسلين. فجعل سبحانه وتعالى العلماء في منزلة تلي منزلة الأنبياء، وجعلهم ورثة الأنبياء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزلهم حقيقة منزلة ورثة الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فإنما يترك الأنبياء من بعدهم هذا العلم الذي به صلاح الدنيا والدين، هذا الكنز العظيم
الذي لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لصفوة الخلق وخيرتهم. ويروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مرة كان ماراً بالسوق فوجد الناس يبتاعون ويشترون، فقال لهم: الناس يقسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأنتم هنا فيما أنتم فيه. فأسرع الناس إلى المسجد. ما هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقسم ونحن عنه غافلون؟ فلم يجدوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلق القرآن والذكر، فسألوه فقال لهم: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تشريف الله سبحانه وتعالى لحملة هذا العلم أنه قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة الملائكة، وهذا تشريف وأيما تشريف. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي أن الله يشهد والملائكة تشهد وأهل العلم يشهدون بأن الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ونزه سبحانه وتعالى أهل العلم عن مساواتهم بغيرهم من الناس، وكيف يستوي الرعاة مع الرعية، وكيف يستوي قادة الناس وسادتهم مع سائر عامة الناس، وهل هذا إلا تشريف لهم سبحانه وتعالى بشرف ما تحملوه وبشرف الأمانة التي كلفوا بها. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا سؤال يفهم منه استنكار الإقرار به، يفهم منه ألا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مرة من المرات عامله على مكة نافع بن عبد الحارث. انظر إلى تشريف الله سبحانه وتعالى لحملة هذا العلم، وإن كانوا في أنظار الناس من المستويات والطبقات التي تعتبر دون غيرهم. لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في طريق سفره عامله على مكة، أميره على مكة، نافع بن عبد الحارث، فقال له: من تركت على أهل مكة؟ من وليت على أهل الوادي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنما تركت عليهم ابن أبزى مولا من موالينا. وابن أبزى هذا كان مولا من موالي أهل قريش في ذلك الوقت، والمولى يطلق على العبد الذي أعتق وحرر، أو يطلق على جد من أجداده الذين كانوا عبيداً وأعتقهم سيدهم. فالمولى إما أن يكون هو في ذاته عبداً الآن، أو يكون محرراً، أو يكون جد من أجداده كان محرراً، فهو في مرتبة دون سائر الناس الأحرار. فقال له: تركت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزى مولاً من موالينا. قال له: تركت على أهل مكة رجلاً من الموالي. فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى عالم بالفرائض. وقوله قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى ما كانوا يقصدون به مجرد الحفظ والتلاوة كما يطلق لفظ القراء أو القارئ في زمننا، بل كانوا يطلقون لفظ القارئ على الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى المتفقه فيه، فهو عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة، حق الرفعة في هذه الدار وفي الدار الأخرى، إنما لمن حمل العلم وعمل به. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم
على الهدى لمن استهدى أدلاء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وإن كان المرء يحسد حقيقة على نعمة يؤتاها في هذه الدار، فلا يحسد على جاهل ولا منصب ولا غير ذلك من نعيم الدنيا الفاني، وإنما يحسد على أمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يحسد امرؤ إلا على شيئين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، رجل آتاه الله مالا وسعة في الرزق فسلطه على هلكته بالحق، سلطه على أهله وعلى ورثته بالحق، فكفاهم من رزق الله سبحانه وتعالى الحلال، وصرفهم إلى أمور الخير النافعة، فكان المرء يحسد على هذا. وليس المقصود بالحسد المعنى المذموم، وهو معنى تمني زوال النعمة على الغير، وإنما يقصد بالحسد هنا الغبطة، وهي حب استمرار النعمة على الغير مع سؤال الله سبحانه وتعالى أن يهب مثلها لهذا المتمني. لا يحسد امرؤ على إلا على أمرين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أيها الناس، إن العلم بعمومه والعلم بشرع الله سبحانه وتعالى بخصوصه تكليف، وأيما تكليف، وهو تشريف لمن قام بهذا التكليف، فهو تكليف لأن صاحبه يقوم فيه مقام الأنبياء والمرسلين، يقصده الناس دون غيره من الناس، ويجعلونه حجة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فهو حجة لهم يدرؤون به السؤال أمام الله سبحانه وتعالى، وهو حجة عليهم أن بلغ الله سبحانه وتعالى به الرسالة إليهم، وهو تشريف لمن قام بهذا التكليف على وجه الصلاح، وليس تكليفاً اعتيادياً. أيها الكرام، فإن العالم إذا قام مقام النبي والرسول فإنه مأمور بالتبليغ وبتحمل أعباء ذلك التبليغ، ومأمور بالصبر على ما يعرض له من لأواء وابتلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وهو يسأل عن كل ما يبلغه للناس ويؤدونه من عباداتهم ومن أحكام الله في معاملاتهم، المسؤول عنه هو العالم. وقد أمر سبحانه وتعالى الناس بسؤال العالم، سؤال أهل الذكر واجب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن هذه الأمانة عظيمة، تبوأوا بذلك المنزلة العظيمة، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بطلب الازدياد من شيء كما أمره بطلب الازدياد من العلم، وقل رب زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عقب صلاة الصبح: اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. المقصود أيها الكرام أن العلم أمانة وعبء وتكليف من الله سبحانه وتعالى، يجب على الإنسان أن يحرص عليه حتى يقيم دينه على بصيرة، وهو في ذات الوقت متى ما تحمل أعباءه على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى نال بذلك الرفعة والمنزلة التي ذكرناها والتي يلقاها في دنياه وفي أخراه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في مفاضلته حتى على سائر العباد والزهاد: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل به. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، ما سبق هو مقدمة في فضل العلم وفي فضل أهله. أردت أن أصل منها إلى حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل من مقال وكلام من العلماء في تصحيحه وتضعيفه، غير أنهم متفقون على صحة معناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد شرح العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فما المقصود بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم فينا؟ ليس واجبا على كل مسلم أن يتخصص في العلم الشرعي ويدرسه دراسة موسعة ودقيقة، فليس هذا واجبا على كل مسلم، وإن كان هذا العلم أشرف العلوم وأفضل هذه العلوم وأرفعها، لأنه إنما يعتني بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرف العلم بشرف موضوعه، لكن لا يجب على كل مسلم أن يدرسه. فإذا قامت به جماعة من المسلمين وحصلت بهم الكفاية سقط الوجوب عن سائر المسلمين من حيث التخصص والتعمق في هذا العلم كسائر العلوم الأخرى. فكل العلوم الأخرى يجب على فئة من الناس أن يتخصصوا فيه وأن ينتفعوا به وينفعوا به المسلمين، حتى تكتمل المعيشة وتتكامل المعونة فيما بين الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالعلم الشرعي كسائر العلوم من حيث التخصص، أما العلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه وهو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو العلم بأحكام الله سبحانه وتعالى المتعلقة في عباداتك ومعاملاتك التي تباشرها بنفسك، والتي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم. فالعلم بالله سبحانه وتعالى واجب على كل مسلم، والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، والعلم بأحكام الطهارة واجب على كل مسلم، لأن الطهارة واجبة على كل مسلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة واجبة على كل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على الأغنياء من المسلمين، فيجب على كل من آتاه الله سعة في رزقه أن يتعلم بنفسه أحكام الزكاة. والحج فريضة على كل مسلم، فمن يسر الله له الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. أيها الكرام، هذه مسائل مهمة وقاعدة مهمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يجب على كل امرئ فينا أن يضعها نصب عينيه، فإنه والله من العيب ومن الجهل العظيم أن يجهل مسلم يعيش بين ظهراني المسلمين في ديار المسلمين ويجهل أحكام الطهارة، ولا يحسن أن يغتسل من الجنابة، ولا يحسن أن يقيم صلاته، ولا أن يرقعها من السهو البسيط العادي، ولا يعرف أبسط الأحكام الشرعية في البيع والشراء وهو يزاول البيع والشراء، فيقع من جراء ذلك الناس الكثر في الحرام والعياذ بالله، يقعون في الربا ويقعون في الظلم وفي أكل أموال الناس بالباطل. وإذا سألته أو نبهته أو أشرت إليه قال: والله لا أدري. وهي مسألة ظاهرة واضحة، يحسب كثير من الناس أن المرء يعذر بجهله في كل مسألة، وقد نص العلماء على أن الإنسان لا يعذر بجهله فيما كان تعلمه
ضرورياً واضحاً مسهلاً كما نعيش نحن الآن في ديار المسلمين، والعلم موجود وأهل العلم موجودون ووسائل التعلم موجودة، ثم يجهل من الناس من يجهل أحكام الشرع البسيطة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يجب على كل امرئ فينا أن يتعلم أحكام دينه الصحيحة، أن يحسن إقامة دينه، أن يحسن إقامة عباداته. يجب على كل ولي أمر أن يعلم هذا العلم لمن يليه من رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكثير من الناس يحسب أن مسؤوليته على الرعية إنما هي في إطعامهم وسقايتهم، ويجهل أن الأعظم من ذلك أن يطعم أرواحهم ويسقيها بالغذاء الذي يعيشون به حياتهم وينتقلون به إلى أخراهم، وأنهم يحتاجون إلى تعلم الأحكام التي يعبدون الله سبحانه وتعالى بها في يومهم وليلتهم 5 مرات فأكثر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن الإنسان إذا تعلم العلم، وقد قلنا إن العلم بهذه الأحكام واجب، فإذا تعلم هذا العلم وكان عالما بهذه المسائل ولم ينقلها إلى غيره ويعلمها لغيرهم أنه مسؤول عن هذا العلم وأنه محاسب عليه، وأنه لربما تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وقد ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وجب عليك أن تتعلم الأحكام الشرعية هذه التي تباشرها بنفسك كل يوم وليلة، فماذا فعلت في إبلاغها لغيرك، في تعليمها لأبنائك وبناتك، في نصحك بها لجيرانك وأصحابك؟ ستسأل عن علمك ماذا علمت، ماذا عملت به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عمن آتاه العلم وآتاه آياته وهديه سبحانه وتعالى فتخلف عنها وتركها ولم يعمل بها، فماذا وعده الله سبحانه وتعالى وتوعده؟ فقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تركها، رمى بها خلف ظهره، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن العلم يرفع أهله، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يرزقنا الهمة لطلبه، أقله العلم الذي نقيم به أصول ديننا التي سنسأل عنها، وأن يوفقنا لنشره وتعليمه للناس وتعليمه لأبنائنا وبناتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك بعزتك وجبروتك وقوتك التي لا ترام أن تجعل لأهلنا في غزة فرجا ومخرجا، أن تفرج عنهم عاجلا غير آجل، وأن تكسر الحصار المفروض عليهم، وأن تسلط على عدوهم جندا من جندك، وأن تجمع شمل المسلمين على قتال اليهود وأعوانهم. اللهم عليك باليهود وبمن والاهم أو ساندهم أو تواطأ معهم أو حاصر المسلمين معهم أو طبع معهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وردنا لدينك ردا جميلا، واجمعنا اللهم على كتابك وهديك وسنة نبيك يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا يا رعاكم الله على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، كما أوصاكم بذلك ربنا في كتابه العظيم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا
1: في هوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قبل أن نبدأ، سمعتموني قرأت فلا يخاف عقباها، وربما أشكل هذا على بعضكم، وقد أشكل على بعضكم، وهذا طبعا من انتباه هذا الذي أشكل عليه، فليس ممن سهى في الصلاة ولا عرف بماذا قرأ القارئ. وهذه قراءة طبعا، قال الشاطبي: وعم بلاواوي، العم المشار إليه بعم، وهم نافع وابن عامر يقرؤون فلا يخاف عقبها، والباقون يقرؤون ولا يخاف عقبها. و يعني جيد أن من سمع شيئا لم يعتد عليه، ممن يظن أنه يعني من أهل هذا الشأن لا يسرع بالتخطئة. إذا كان هذا الذي يقرأه مجهولا أو يعلم من شأنه أنه ليس من هذا الشأن فلا بأس بتخطئته، لكن إذا كان هذا مما يحضرني في هذا أن هارون رشيد كان يصلي به الكسائي. الكسائي هذا أحد القراء السبعة، له قراءة معروفة، قراءة الكسائي. يقول كسائي: فأخطأت، كنت أصلي بالرشيد فأخطأت خطأ لا يخطئه الأطفال في الكتاتيب، فوالله ما استطاع الرشيد أن يردها علي. لماذا؟ الإمام الكسائي هذا، ما هو الخطأ؟ قرأ وراد أن يقول: لعلهم يرجعون، فقرأ لعلهم يرجعين. فلما انتهت القراءة قال هارون: يا علي، أي حرف هذا؟ بماذا قرأت؟ فقال كسائي: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. الجواد ربما عثر. فقال هذا الرشيد: أما هذه فنعم. طيب، نرجع إلى ما حل بصدده. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق هو المتصف بالفسوق، والفسوق الخروج. العرب تقول: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. العرب تقول: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. فالفسوق والخروج، ثم استعير الفسوق لخروج لخروج ما، وهو الخروج عن الشرع، فهو خروج لكنه خروج عن أمر الشارع. طيب، قال ربنا: إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ الخبر. قال ربنا سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه أيضا قراءة، أنا قرأت: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أنتم تقرؤون: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم. ويقال نبأ وأنبأ، وقد اجتمعا في قول ربنا: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. اجتمعت اللغتان في هذه الآية. وبعض أهل التفسير يقول إن النبأ ليس الخبر مطلقا، ولكنه يعني بينه وبين الخبر فرق. أبو هلال العسكري فروقي يقول الخبر، يقول النبأ هو الخبر الذي له شأن عظيم، هذا النبأ، ولا يكون الخبر نبأ إلا إذا كان ذا شأن عظيم. طيب، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا، تبين هو طلب البيان، والبيان حقيقة الشيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي اطلبوا حقيقة هذا الخبر الذي جاء بكم هذا الفاسق. الخبر الذي جاء به إليكم هذا الفاسق
فاطلبوا حقيقته، لا تقبلوه من الفاسق ولا تطلبوا بيانه من جهة هذا الفاسق، اطلبوا بيانه من غير جهته. وفي قراءة حمزة والكسائي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أي اطلبوا الثبات. طيب، هذا إن جاءكم فاسق، فاسق هذا نكرة ولا لا؟ تعرفون النكرة؟ نعم سيدي؟ لا، أنا أسأل عن النكرة. معروف النكرة؟ نكرة والمعرفة. أنا تفزعونني، والله تفزعونني. معروفة؟ طيب قولوا معروفة نستريح. طيب، فاسق هذه نكرة، بنبأ، نبأ هذه أيضا نكرة. طيب، قال ربنا إن جاءكم، هذه إن ما هي؟ شرط. طيب، عندما تكون عندك النكرة وتجيء في سياق الشرط، هذه صيغة عند علماء أصول الفقه يقولون تدل على العموم. مع الكلام، إن جاءكم أي فاسق بأي نبأ فتبينوا. ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. شيء نكرة في سياق شرط تفيد، يعني أي شيء تنازعتم فيه فردوه إلى الله ورسوله، تعرفوا حكم الله فيه. مفهوم؟ طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ، كيف ما كان فسق هذا الفاسق؟ جاءكم بنبأ، كيف ما كان هذا النبأ؟ فاطلبوا البيان فيه، انظروا حقيقته، لا تقبلوا كلامه كيف ما كان، لأن ربنا قال بنبأ، أي نبأ. والفاسق كيف ما كان فسقه، لا يقبل الخبر من جهته حتى يتبين فيه، يتبين فيه من غير جهته. طيب، لماذا ربنا سبحانه يأمرنا أن نتبين قبل أن إذا سمعنا خبر الفاسق؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. لماذا تتبينون وتتثبتوا؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة، الجهل يطلق على ما يقابل العلم، ويطلق على ما يقابل الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهلنا. هذا الجهل يقابله ضده الحلم، قد يكون عالما جاهلا في هذا النوع من الجهل ولا؟ طيب، قال ربنا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تقبلوا خبر الفاسق كيف ما كان خبره. لماذا؟ لأنكم إن قبلتموه ربما أصبتم قوما بجهالة، بجهالة التي هي ضد العلم والتي هي ضد الحلم، يستفزكم الخبر الذي جاء به فتغضبون فتصيبون قوما بجهالة، أي تجهلون عليهم هذا الجهل الذي ضد الحلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون على هذه الإصابة التي أصبتم بها قوم براء، أصبتموهم بجهالة. فهذه الآية دليل أصل في أنه لا يقبل خبر المجهول، فضلا عن الفاسق، حتى يتبين، حتى تكشف حقيقته. فلما ترك هذا الأصل وقوبلت أخبار المجاهيل، ترتب عليه هذا الشر المستطير الذي ترونه. يجيء كاذب فاسق فيتكلم في عرض إنسان، ويتكلم فيه بكلام لا يخاف الله في تبعته، ويكون الشر المستطير الذي أدركناه في هذا الزمان. والله الموعد، والله الموعد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من عرف أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. هذا كلامك تملأ به صحيفتك. جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فقال له: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، يعني لا يمحوه الزمان هذا السب الذي أسبك. فقال له الأحنف:
معك يدخل لا معي. صحيفتك هذه أنت تملأها فمعك يدخل. قال ربنا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. الخطاب لمن؟ هم الذين فيهم رسول الله ولا لا؟ طيب أهم يجهلون أن رسول الله فيهم؟ فلماذا يقولون واعلموا أن فيكم رسول الله؟ أي تأكيد؟ هم يرونه؟ هم يعني عندما تقول تأكيد كأنهم يشكون. هم النبي صلى الله عليه وسلم يرونه بين أظهرهم، كيف يقولون واعلموا أن فيكم رسول الله؟ هم يعلمون هذا فهذا لا يخبر عنه؟ لا، شوف ربنا يقول لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. هم لا لا لا لا، كيف يقول كيف هذا التقدير؟ كيف يكون زيادة التقدير؟ لا يراد به الخبر، هم يعلمون هذا واعلموا أن فيكم رسول الله، يعلمون هذا. أنت عندما تخبر إنسان بشيء تعلم أنك أنه يعلمه فلا تريد إخباره بذلك الشيء ولا؟ مثلا تقول لصاحبك الشيخ سعيد جاء الكويت وأنت تعلم أنه يعلم أني جيت، فأنت لا تريد إخباره بالشيء وأنت تعلم أنه يعلم، ماذا تريد؟ حضر المجلس. هذا بيسمى عند أي بلاغة لازم الخبر، لا يراد الإخبار، هذا الخبر. اعلموا أن فيكم رسول الله، يعلمون أبو بكر يعلم هذا، وعمر يعلم، أبو جهل يعلم، كلهم يعلمون ولا لا؟ لكن ما الذي يراد؟ لازم هذا العلم ولازمه أن يطاع صلى الله عليه وسلم ولا يعصى، وأن يتبع ولا يخالف، وأن يعظم شأنه وأن يعزر وأن يوقر. واعلموا أن فيكم رسول الله، فينبغي أن يترتب على هذا العلم فائدته، وأن شأنه صلى الله عليه وسلم أن يطاع ولا يطيع، وأن يتبع ولا يتبع، وأن يقتدى به ولا يقتدي، وأن يكون أمره المقدم وأمر الخلق جميعا وراء صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أنظر قضية هنا مهمة جدا، واعلموا يقول ربنا سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه أن تعرفونها تعرفونها وقولوا نعم وقولوا نعم هذا أحسن وأحسن. طيب يجيء بعدها اسمها ويجيء بعدها خبرها. طيب اسمها يكون منصوبا، خبرها يكون مرفوعا. ممتاز، لأنه أحتاج أعرف أن الناس ما يتفهم ما أقول، ماذا الناس نقوم بالسلام عليكم. لا، ما يصلح، لابد من أن أفهم أنكم تفهمون. الحمد لله قد اطمأننت عليكم من بعدي. يقول ربنا واعلموا أن فيكم رسول الله، ما الذي يتقدم؟ الاسم أم الخبر؟ ترتيب الاسم. تقول علمت أن زيدا قائم، لا علمت أن القوم يفهمون. طيب ربنا قال واعلموا أن فيكم رسول الله، ماذا فعل ربنا في هذا؟ قدم الخبر، أخر اسم إن. ترتيب الكلام واعلموا أن رسول الله فيكم، هذا ترتيب الكلام ولا لا؟ هذه شوف، وإن لم تدرسي النحو حياتك كلها لكن هذه الجزئية تفهمها. واعلموا ترتيب الكلام واعلموا أن رسول هو اسمه إن من أن اسمه إن منصوب، رسول الله فيكم. لكن ربنا لم يدع ترتيب الكلام على ما هو عليه، قال واعلموا أن فيكم رسول الله. دائما قلت لكم أمس لا يكون في القرآن شيء لغير شيء، لغير علة، لغير حكمة، لغير نكتة. فلماذا هذا كسر الترتيب؟ تقديم ما يؤخر وتأخير ما يقدم،
لأن ربنا سبحانه يريد أن يبين قدر لا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدر كونه فينا، قدر كونه فينا. واعلموا أن فيكم الاهتمام بهذه فيكم، أنه فيكم، يعني اغتبطوا بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، فإن كونه فيكم صلاح لجماعتكم، شرف لكم. من كان يعرفكم؟ من كان يأبه لكم؟ من كان إذا حدث عن الناس جاء العرب في ذهن السامع؟ يوم قال هرقل لبطارقته وكان حزاء ينظر في النجوم، حديث البخاري، قال إني رأيت لما نظرت في النجوم أن ملك الختان، وفي رواية أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من أمر هذه الأمة؟ ماذا قال له؟ قالوا اليهود هم يختتنون، فلا يهمنك شأنهم إلى آخره. طيب هم يعرفون العرب والمناذرة واللخم وغسان، كلهم من نصارى العرب، وكلهم يتولون، منهم الملوك يوليهم قيصر، ويعرفون هذا من شيء، لكن ما يجيئهم في البال أن هؤلاء هذو يكون منهم شيء؟ لا، يهودية، لأن كان فيهم الأنبياء وكان فيهم الملوك وكان فيهم، ونحن الروم وهذو الهند وهذو الصين، الحرم هذا أكلة الضبابة والبولون على الأعقاب، يكون منهم شيء؟ ما يجيهم. ربنا يقول واعلموا أن فيكم، لما كان صلى الله عليه وسلم في ناس صار لنا الذكر عند الناس، صار لنا القدر بين الأمم، ربنا سبحانه ينبه على هذا الكون فينا، على كونه صلى الله عليه وسلم فينا، لنختبط به، لنفرح به. ربنا وكونه فينا بلغ مبلغ ما يمتن به الرب سبحانه علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من الله علينا ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بالأوصاف الجليلة الجميلة، وصفه سبحانه بأنه رحيم، فبما رحمة من الله لنت له، وصفه سبحانه بأنه ذو خلق عظيم. أنا ذكرت لكم أمس هذا الوصف بالعظم لما يصف به الرب سبحانه، وإنك لعلى، انظر المؤكدات بإن وباللام، وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه سبحانه بأنه ليس بفظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه سبحانه بأنه عزيز.

يشق عليه الصعوبة التي يدخلها عليكم. وصفه سبحانه بأنه حريص عليكم، حريص علينا صلى الله عليه وسلم، حريص على من لم يسلم أن يسلم، حريص على من لم يهتدي أن يهتدي، حريص على من لم يستقم أن يستقم، حريص على على بذل الخير للناس صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. أعلم أن فيكم، شوف هذا التقديم، هذا الكسر الترتيب، لأن ربنا يلقي الكلام إلى من إلى من يفهم عنه، إلى من يلتقط هذه النكت عن ربنا. وأعلم أن فيكم، اغتبطوا بهذا الكون بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، لم يجعله في أمتي غيركم، ولو شاء لجعله، لجعله في الصين، في الروم، في ما يشاء، لكنه اختاركم أنتم ليفضلكم به على العالمين. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ما روى البخاري ومسلم الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تكون في النار يقعن فيها وجعل هو يحجزهن فيغلبنه فيتقحمنها. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجازكم عن النار. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بحجاز أمته يلا يقع في النار، أنا آخذ بحجازكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وتغلبوني فتتفلتون من يدي تتقحمون فيها. يا إخواننا، ربنا سبحانه أجزل لنا العارفة ببعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجعله منا، أجزل لنا العطية بجعله على ما جعله عليه من الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه رحمة، انظروا إلى الحصر، لم يقل ربنا وأرسلناك رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة، لست شيئا آخر. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك عن نفسه في الحديث رواه الحاكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بالحصر أيضا، إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول ربنا سبحانه عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فأرسل ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يقول له: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما يبكيه وربك أعلم. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر ربنا سبحانه وربنا أعلم، فقال الرب سبحانه جبريل: أخبر محمدا أننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا إخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبكي ويقول: يا رب أهل بيتي، يا رب فاطمة ابنتي، يا رب فلان وفلانا من خاصة، يا رب أبي بكر وعمر من أصحابي، يا رب أمتي، فضلنا صلى الله عليه وسلم على أهل بيته عندما قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، دعوة أي مقطوع بالاستجابة فيها، مقطوع، وتعجل كل نبي دعوته، وادخرت اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي لأمتي، لا لفاطمة ابنتي ولا لعلي صهري ولا لأبي بكر وعمر صاحبية ولا لعائشة وأم سلمة، أمتي بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله ادعو الله.

أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها رضا بهذه الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنها لدعائي لأمتي عند كل صلاة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفليس يحق حينئذ أن يقال: واعلموا أن فيكم رسول الله؟ بلى. ثم قال ربنا سبحانه: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، فيما تريدونه، فيما تقترحون عليه لأنفسكم، لأصابكم العنت. فأمره فيكم أتم من أمركم لأنفسكم، حكمه لكم خير من حكمكم لأنفسكم، رفقه بكم أعظم من رفقكم بأنفسكم. صلى الله يا إخوانا. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، حديث عجب. يقول: لو يطيعكم. طبعا أنتم عندما تشيرون عليه، تشيرون عليه فيما تظنون أن فيه النفع لكم. لو يطيعكم لعنتم. لا يمنعه من طاعتكم في كثير من الأمر إلا حب الرحمة بكم والرفق لكم والاعتناء بكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لكن ربنا قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر، لم يقل لو يطيعكم في الأمر كله، ليبين أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيعهم في بعض الأمر ويعمل بمشورته. لو يطيعكم في كثير من الأمر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم ما شرع لكم وزينه في قلوبكم. حبب إليكم وزين ذلك الذي حببه إليكم. تدرون لماذا زينه ربنا؟ لأنك قد تحب الشيء، ولكن لطول ملازمته قد تمله. هذا معروف. قد تشتري سيارة لا يوجد في الدنيا مثلها في الفخامة، تحبها حبا، تحب أن تنام بجانبك السيارة أو تصحى، ولكن تركبها شهرا وشهرين وثلاثة وخمسة، فتنزل تقول: أحو أي أنت هذه تعشقها عشق كثير يا عزة، لأنها لم تزين فيحصل الملل. ربنا سبحانه يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فلا يحصل منه الملل أبدا. الإيمان وشرائعه كل يوم تزداد في جمالا في نفوسكم. ولذلك تفهمون كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا قرة العين أحب شيء، ويقوم حتى تتورم قدماه. لا ألم، في رواية صحيح حتى تنتفخ، وفي رواية حتى تتورم. جعلت قرة عيني لأنها مزينة. ولكن الله حبب إليكم وزين. ولهذا يروي مالك في الموطأ، ونحن قريبون من رمضان، أن الذين قبلنا أهل المدينة كانوا يقومون في في في صلاة التراويح في رمضان، يطيلوا القيام حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام. كم يقومون، كم يقومون في الموطأ. أنه روى مالك أنهم كانوا في المدينة إذا انصرفوا من التراويح استعجلوا الخدم بالسحور خشية أن يدركهم الفجر ولما يتسحروا. أين كنتم؟ كانوا في القيام. من يطيق هذا؟ نحن نصلي ركعات، أح كذا أش أح؟ أنت ما تعبد عبادة الصبيان عندهم، عبادة العجائز، عبادة المرضى، عبادة الزمنة، عبادة المقعدين، هذه أحسن منك.
والله يا إخوان رأيت أنا مرة في واحد مقعد مقعد رجلاه مقطوعتان يطوف بالكعبة مقعد ما عنده يعني يزحف زحفا. كان شيخنا وهو ثان ويعتمد على العكاز ويطوف يطوف يطوف يطوف يطوف. هذه النفوس هذه ليست عضلات. أن تدخل كمال الأجسام هذا بسبس وتريسبس وما تشاء وثم في القيام تتعب ثم في في في في الطواف تتعب وتجد امرأة عجوزا. أنا واحدة من آل بيتنا والله يا إخواننا أحدثكم كما حدثتني امرأة عجوز جوز 70 تطوف في الكعبة. طبعا أنتم الآن تعلمون الصحن هذا لا يدخله إلى المحرمون فتطوف في السطح في رمضان تطوف. قالت فسمعت طرق في رجلها كسر شيء عندها مسكينة وهي تمشي. قالت سمعت ما استطعت أن أتحرك حركة. قالت فدعوت الله يا ربي لا تحرمني كما ترى ناس تحرمني الطواف بيتحرمني وما أدري لعل كان في ضرار عندها إخلاص شيء. قالت فوطئت ما أحسست بشيء. كانت لا تستطيع تحرك. هذه أنا أعرفها معرفة شخصية هي تحدي في ذلك ما تتحرك سمعت طرق شيء انكسر لنا ما عجوز دعوة لأي شيء. هي لا تريد أن تركض لا تريد أن يحمل عليها لا الطواف. أنا يعني أذكر أنا للتراويح بجانب واحدة ونحن في المغرب نطيل شوية على ما عندكم أنتم في المغرب كل مساجد المغرب تختم القرآن في رمضان كل مساجد المغرب يصلون بجزء في كل ليلة منذ بداية رمضان نصف جزء لوحزب بعد صلاة العشاء ونصف جزء قبل الفجر يقرأ يصلي بنصف جزء ثم يصلي الشفعة والوتر ويجلس الناس خمس دقائق فيؤذن الصبح. هذه عادة المغاربة عندنا دركناها منذ عقلنا إلى اليوم. المهم أصلي يصلي بجانبي رجل ليس في وجهه شعرة سوداء كله أبيض فهو طبعا أنتم تعرفون فطور المغاربة هذا ثخين شوية فيه حريرة فيه شباكية بيض أشياء هذا الفطور فقط. إن شاء الله أنا أتعمد ذكرى هذه الأسماء لعلكم ثم نذهب للتراويح بعد نرجع عن التراويح تعشينا ثم بعد ذلك نقوم إلى السحور أيضا فيكون رمضان حافلا بالأكل الله المستعان. ما أظن في مغربي ينقص وزنه في رمضان كل فالمهم نذهب إلى فيصلي بجانب هذا الشيخ العجوز. عندما يسلم القارئ أجلس شوية يدخل في القراءه يعني يقرأ الفاتحة يخف أخفف على نفسي يعني. وهذاك الذي بجانبي بمجرد أن يسلم القارئ هو يقوم ويقوم يعتمد على يديها ويقوم. والله أنا استحيت هذا العجوز فيه من النشاط ما ليس فيه ولا من 20 رياضة قاعدة ها ها ها شو هذه نفوس. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ما فعل بكم ربكم من هذا التحبيب والتزيين والتبغيد للكفر والفسوق والعصيان إنما فعله ربكم بكم فضلا منه ونعمة لم تستحقوا شيئا من ذلك على ربكم ولكن الرب المتفضل تفضل على عباده فضلا من الله ونعمة. فنسأل ربنا سبحانه يتفضل علينا بتحبيب عبادة إلينا وأن يحببها تحبيبا عظيما إلينا في هذا الموسم القريب. عسى ربنا أن يغفر لنا فيه
ما تقدم من ذنوبنا، وأن

0: يجعلنا من العتقاء الفائزين في هذا الشهر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: خير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة اسمه مناجاة. انت بتصور سجل خلاص. مناجاة وذكر ودعاء لملك الأرض والسماء. والحقيقة أنا مقتبس هذا الاسم من كتاب رائع جدا، أتمنى لو الناس تقرأه، اسمه تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء للشيخ محمد موسى عقيل الشريف. مين فيكم عارف محمد موسى عقيل؟ هو على فكرة شيخ سعودي، هو نص مصري، والدته مصرية، وهو كابتن في الطيران السعودي، وشخصية جميلة جدا اتعرفت عليه في العمرة، وده من أجمل وأروع الكتب اللي هو كتبها، تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء. وأعتقد الأخ اللي بره موجود معاه الكتب دي، الأخ محمد. إيه التحدي اللي بيواجهنا؟ كل واحد فينا التحدي بيواجهه إيه؟ إن هو مخلوق من الطين، ومطلوب منه إن هو يتسامى إلى الملأ الأعلى. مخلوق من الطين، يعني أنا عندي جسد له متطلبات، متطلبات يعني شهوات، والشهوات دي بتشدني لتحت للطين اللي أنا مخلوق منه، بس أنا مطلوب مني إني أتسامى إلى الملأ الأعلى، بل أبقى أحاول أنافس الملائكة في الذكر والدعاء والتسبيح والصلاة والاتصال بالله، بل مطلوب مني أني أحاول أبقى أفضل منه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير المخلوقات. يعني المفسرين قالوا خير من الملائكة. أقول ما الملائكة ما عندهاش شهوات بتجرها لتحت، لكن انت عندك، فإذا انت قدرت تبقى على مستوى الملائكة في التسبيح وفي الاتصال بالله، يبقى انت افضل. انت عندك شهوات، عندك جسم، عندك متطلبات، عندك حاجات بتجرك لتحت. هو ده صعب، صعب جدا. يبقى انا عايز اقاوم الاسفاف بالتسامي، وعايز اقاوم النسيان بالذكر، وعايز اقاوم الانانية بالايثار. وكل شيء، هذا الجسد وهذه الشهوات وهذا الهوى، فاكرين الهوى المزاج، ها، عمال يشدني له، انا عايز اقاومه بعكسه. عايزين نقاوم النسيان بالذكر. ازاي ننسى ربنا؟ ننسى ربنا وهو خالقنا، وهو رازقنا، وهو حافظنا. هل احنا بننسى ربنا؟ اه طبعا بننسى ربنا. وقت ما بنعصى بننسى ربنا، بننسى ان ربنا موجود اصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالايمان ينتقل. ازاي ننسى ربنا؟ لابد ان احنا نتذكر. يبقى انا لازم اذكر نفسي باستمرار، يبقى لابد اني الجأ الى الذكر. الملائكة بتذكر وتسبح باستمرار 24 ساعة، 7 ايام في الاسبوع، 365 يوم في السنة، لانها متفرغة. لكن انا مش متفرغ، انا عندي شغل ولازم انام ولازم اكل. طب اعمل ايه؟ ابدا قبل ما انام بذكر. نومي يعتبر ذكر. ابدا شغلي بذكر، شغلي يعتبر ذكر. ابدا اكلي بذكر، اكلي يعتبر ذكر. شفتوا كرم ربنا؟ قبل ما تنام تقول الذكر، ونام بقى 4-5 ساعات تعتبر بتذكر ساعتها. ايه ده؟ ليه نفوت الفرصة دي؟ كده عارفتوا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم هو إثبات أن البشر يمكنهم الارتقاء لمستوى الملائكة في الذكر والشكر أو أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ووصل إلى هذا المستوى وهو أسوتنا. اوعى حد يقول لك ايه يا عم ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتك هو قدوتك. ده أجمل ما في السيرة النبوية أنها أبقت على صاحبها بشرا حتى نتأسى به. بعد السير الأخرى تم تحريفها فخرجوا بصاحب السيرة إلى مستوى آخر إلى مستوى الألوهية. فما تلاقيش أتباع هذه الأديان يتأسوا لك من عم ده إله يا عم نتأسى به إزاي؟ لكن لا الرسولان بشر ولجب أن نتأسى به. عايزين نفهم بقى النفس يا أخوانا تتكون من جسد وروح. جسد وروح. لذلك الجسد عنده شهوات والروح هي اللي لو قوية تستطيع أن تسيطر على الشهوات، إنما لو ضعيفة الشهوات هي اللي مسيطرة وسيئة. النفس تصبح نفس أمارة بالسوء. روح قوية تبتدي هي تلوم النفس تبقى نفس لوامة. روح قوية جدا وتمت السيطرة بالكامل على عجلة القيادة بقت نفس مطمئنة. ايه هو غذاء الجسد؟ تغديت النهاردة ملوخية، ده غذاء الجسد، ملوخية وفول وكشري. يا سلام لو كمان لو كويس لو فيه لو متاح. طب ايه غذاء الروح بقى؟ لا ملوخية ولا كشري. غذاء الروح هو الذكر. هتغذي روحك، روحك هتقوى وتسيطر هي. ما غذتش روحك، روحك هتضعف والشهوات هتسيطر. يبقى الاساس عندنا اننا عايزين نغذي الروح بالذكر عشان الروح تقوى ويصبح عندنا نفس لوامة ونوصل للنفس المطمئنة. يبقى الذكر هو غذاء الروح. غذاء ودواء، غذاء ودواء. يعني انت ممكن تفتح شنطتي دي تلاقي فيها فيتامين سي عشان وانا مسافر كده لو ابتديت اعطس شوية ولا اقوم اخد فيتامين سي اقوم ايه معياش. وممكن تلاقي فيها الدواء بتاع النقرس عشان لو حد عزم عليا بسندوتش شاورما ولا حاجة اخد دواء النقرس عشان رجلي ما توجعنيش. عندي في دواء في مخصوص الرجلين بتوجع كده من اسمه يوريك اسيد لما الواحد بياكل حاجه لحمه حمراء. هل لو انا بدات اشعر باعراض النقرس ان صوابع رجلي بتوجعني اخد فيتامين سي ينفع؟ ما ينفعش. طب ليه؟ ما ينفعش ليه؟ ما دي حبايه ودي حبايه يا عم الشيخ. لا ما ينفعش. عند الضعف الجسدي ده انت محتاج دواء معين. بدأ رشح اخد دواء النقرس؟ ليه لا؟ ما دي حبايه ودي حبايه. لا، عند الضعف الجسدي التاني عندك دواء تاني غيره. نفس الكلام، هناك اذكار اسمها اذكار الاحوال. انا دلوقتي بدأت اكل بقول دعاء الاكل، انا هخش انام بقول دعاء النوم، انا راكب الطيارة او راكب القطر ومسافر بقول دعاء السفر. ينفع اركب الطيارة اقول دعاء النوم؟ بسم الله وضعته جنبي وبسم الله ارفعه؟ لا. بتحكوا ليه؟ مش ذكره خلاص؟ لا، انا في حالة الضعف النفسي ده محتاج اللهم انت الصاحب في السفر. محتاج دي، هو ده الدواء المطلوب هنا. هو انا قبل ما انام بقولش دعاء دخول الحمام، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. انت بتضحك اهو ليه؟ ما ده ذكر. ايوه بس مش ده وقته. انا عند الضعف النفسي ده محتاج اللهم بسم الله وضعت جنبي وبسم الله ارفعه. هو ده الضعف ده محتاج دواء معين. اذا الذكر غذاء ودواء للروح، ودواء للروح. ايه كمان؟ الذكر ده كوميونيكيشن شانل، طريقه اتصال، طريقه تتصل بيها ربنا، هو ده الذكر، طريقه للاتصال بالله. ازاي؟ فاذكروني اذكركم. هتتصل هيترد عليك، بس اتصل، انت تتصل الاول، ربنا مش هيتصل بيك ابدا الاول، انت تتصل الاول، واذا اتصلت الاتصال بيتحقق. بص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا زي الإنسان الحي، الذي لا يذكر الله ميت. زي ميت، ما هو حي بياكل ويشرب وبيعدي الشارع وبيسوق العربية وشايفينه كلنا، هو مش بيتصل بقاله مدة. فلما نكون في الحرب ونرجع وفي جندي ما يرجعش، اسمه ايه؟ جندي مفقود. احنا جثته ما جاتش، بس بعد مدة معينة من فقده بيعتبر مات، ويسري عليه حكم الميت، والقاضي بيقوم مطلق مراته منه، بيحكم لها بالطلاق ويوزعوا تركته، ما خلاص بقى له مدة معينة هو مفقود، انتهى، مفقود، بقى لك مدة ما بتتصلش. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ويقول الله سبحانه وتعالى، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. تقول أنا قاعد لوحدي وزهقان، مفيش حد من أصحابي معايا، طب إيه رأيك بقى لو معاك ربنا؟ اذكر ربنا مش تبقى لوحدك. وانا معه اذا ذكرني، في ونس ايه اكتر من كده؟ فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انا اذكر ربنا وسط احمد ومحمد وعبد الله وجورج وعائشة وهدى ومريان، كل دول ملأ مسلمين على مش مسلمين على كله، ده بذكر ربنا وسطهم. يوم ربنا يذكرني وسط مين؟ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الجمال ده. انت بس اذكر ربنا يذكرك، فاذكروني اذكركم. ليه نضيع الفرص دي؟ احد الصحابه راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له، يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فاخبرني بشيء اتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خلي لسانك كده رطب مبلول بذكر الله على طول، على طول ذكر ربنا في لسانك. انت في الحاله دي معاك ربنا على طول. ولكن ازاي نذكر ربنا؟ هذه المشكله. طريقتنا في الذكر لا تختلف عن طريقتنا في قراءه القران زمان، اللي هو بدون عاطفه وبدون تدبر وبدون فهم. بعد الصلاه مش كده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ايه ده؟ انت كده بتثاب؟ ان شاء الله معرفش، ما عايزين شيخ منهالك دي، انك بتثاب بهذه الطريقه، او ان الذكر بيفيدك باي شيء، ايه ده؟ اين العاطفه؟ بص عاطفه جياشه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيذكر ربنا، لك اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. طب احنا نقول انا شهيد ان محمدا عبدك ورسولك، اقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه معنى ان النبي نفسه يقول على نفسه كده اشهد اني رسول الله؟ ايه معناها؟ اصرار على تبليغ الرسالة وتأدية الامانة حتى اخر نفس، حتى اخر نفس. لكن عايزك تلاحظ انه لم يبدأ بالدعاء، ده في كلام بيحصل الاول اسمه مناجاة. يعني انت تفتح الايميل تلاقي صاحبك بيقول لك هات لي 4000 جنيه. ايه ده؟ فين عزيزي فلان؟ ارجو ان خطابي هذا يصلك وانت في خير حال. لازم كده، لازم تكلمني، لغيني الاول وبعد كده اطلب، صح؟ لازم نكلم ربنا يا جماعه، مش نخش على طول في الدعاء. دي اسمها المناجاه. مش كده بقول لكم كتاب زي ده جميل جدا لان فيه امثله للمناجاه. ربنا الرسول عليه الصلاه والسلام يناجي الله فيقول اللهم ربنا، وفي روايه الامام احمد اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، انا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، يدعي بقى، دعا بإيه؟ اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. حتى لما دعا، دعا بشيء أخروي. أصل الدنيا هينة قوي لا قيمة لها. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، رجاء شديد. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طب ما كان يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ لا، هو بيحفزك، يعملك تحفيز، يقولك كلمتان بس خفيفتان على اللسان، ما بتحرقش يعني 50 كالوري لما بتقولهم يعني ولا حاجة خالص. خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، لكن ثوابهم كبير قوي. حبيبتان إلى الرحمن. إيه هما يا رسول الله؟ عشان نقولهم كتير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تسبيح يعني تنزيه الله عن أي نقص. ربنا لا يوصف بالنقص. تعرفين اليهود موحدين مش مشركين، لكنهم يصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، فعندهم ربنا يندم وما يعرفش ويغلط وأي واحد في السنة الأولى شريعة يصلح لربنا عادي جدا. احنا ده الفرق بيننا في وبينهم في الحته دي، نحن ننزه الله عن النقص. سبحان الله وبحمده، تذكر نعم ربنا عليك، اكبر نعمه نعمه الاسلام. سبحان الله العظيم، اقرار بعظمه ربنا. التحفيز ده في الاوامر المهمه دايما يجي قبل الاوامر المهمه، حتى في القران الكريم. القرآن نفسه يحفزنا، وده دليل على حب ربنا على فكرة لينا، إن ربنا لو ما بيحبناش يقول الأمر خلاص، لكن ربنا بيحفزنا عشان نفعل ذلك فننال الخير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
1: تنجيكم من عذاب أليم. ربنا بيقول لنا يا مؤمنين، تحب أقول لكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فأنت عملت، أنت عايز تقول إيه؟ إيه؟ اتحفزت. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كان ممكن تبقى أوامر من ربنا خلاص، لا، ربنا بيحفزنا إن دي أوامر مهمة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حفزنا عشان نذكر ربنا ولا نترك الكلمتان الخفيفتان على اللسان، الثقيلتان في الميزان، الحبيبتان إلى الرحمة. هل معقول بقى واحد طول النهار لسانه رطب بذكر الله يشتم، يقول ألفاظ مش نظيفة؟ خلاص مش فاحش. نفس اللسان اللي بيذكر الله يقول ألفاظ مش نظيفة، فاحش. تبقى الإنسان نفسه يلاقي نفسه بيتسامى، يبقى الذكر عمال ينعكس عليك بالتسامي. أحد الأذكار المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا النهارده هيكون عندنا واجب اذكار الصباح واذكار المساء، لازم خلاص ده الواجب بتاعنا، ده في الواجب بتاعنا. وبتدبر احد هذه الاذكار، سبحان الله وبحمده عدد خلقه. شوف قد ايه يعني بني ادمين النهارده بس 7.5 مليار، والجيل اللي قبله كان بتاع 6 مليار، وقبله وقبله وقبله، بس ده عدد الخلق. الخلق دول مش بني ادمين بس، الحيوانات اللي عايشين النهارده قد ايه، وقبل كده قد ايه، وجاي لسه لغايه يوم القيامه قد ايه، الميكروبات قد ايه، الفيروسات قد ايه، المخلوقات الاخرى كلها قد ايه. انت بتسبح ربنا وتحمده بهذا العدد الذي انت لا تعلمه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه حتى يرضى، وزنة عرشه، وزن العرش، ومداد كلماته. قد ايه عظيمة، عظيمة. وورد في الحديث أن عبد من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يعني يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، على قد جلال وجهك وعظيم سلطانك. ده انفينيتي، انت بتتكلم في لا نهائي، ده كلام لا نهائي. فعملت مشكلة لمين؟ للملكين اللي بيكتبوا، هو مش لاقينا في البرايس ليست اصلا، ده مش موجود اصلا، مش عارفين يكتبوا ايه. فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبان، مش عارفين يكتبوا ايه، قد ايه يعني. فصعد الى السماء فقال يا ربنا ان عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو اعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال يا ربي إنه قد قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. يعني سيبوها لنا دي، اكتبوها بس زي ما هي كده، هي كبيرة قوي مش هينفع تكتبوها غير كده، اكتبوها زي ما هي. عارف ده واحد يقولك مش عارف انقلك، طب صورها لي بس، صورها وخطها وخلاص، مش عارف، مش تعرف، كبيرة قوي. طب انا عارف الذكر ده قد ايه كبير، ليه انا ما بقولوش؟ ليه بيمر عليا الايام من غير ما اقوله؟ ده المفروض اقوله الصبح وبالليل، صباح مساء، لساني يلهج بذكر الله، استغفار. بس خلي بالك بقى، احنا عمالين نعمل ايه دلوقتي؟ بنقرن الذكر ايضا بالمشاعر. فاكرين الدرس اللي فات اللي عن المشاعر؟ المشاعر اقترنت مع قراءة القرآن، وقلنا نجمع قلبنا ونحن نقرأ القرآن أيضا عند الذكر بجمع قلب أيضا، حتى الذكر يكون فيه جمع قلب وتحريك مشاعر. لو خبطت المية دي وقعتها على أخويا ده، لازم اقول له ايه؟ انا اسف. اقولها له ازاي؟ ينفع اقول له كده؟ انا اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف. هيقوم بظهر ايده وخبطني. ايه ده؟ ده بالظبط اللي بنعمله مع ربنا. بنمسك السبحه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ايش المفروض اقول له ايه؟ انا اسف. قلت له مره واحده لكن بينت له مشاعر الندم، اسف جدا ما اقصدش، بينت له مشاعر الندم بس كفايه، لان اقترنت بالمشاعر بقت مقبوله منه. لكن 500 اسف بدون مشاعر استفزته اكتر. لذلك السيدة رابعة العدوية تقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. إحنا لازم نستغفر ربنا من طريقتنا في الاستغفار. يقول لك يلا قولها 500 مرة سبحة بعداد. ما كله بقى عندنا عبارة عن كميات كميات كميات، لازم كل حاجة بكميات كبيرة، لكن الكواليتي بقت مش مهم. لا خلاص، احنا بقى هنا الدورة دي بتخلينا ندي كل حاجة بكواليتي. هنعبد ربنا كواليتي، هنذكر ربنا كواليتي. المرة الجاية مهمة جدا الصلاة، بتبقى كواليتي. قراءة القرآن كواليتي. الكيف الكيف الكيف اهم من الكم يا جماعة. بصوا سيد الاستغفار، احسن طريقة في الاستغفار، ورد عليه الصلاة والسلام: اللهم انت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كل ده لسه ما استغفرش دلوقتي، هو فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. خلي بالك بقى، قال لك من قالها من النهار موقنا بها، مش اللي يقولها وخلاص، مش اللي بيقولها بيتفرج على التلفزيون، مش اللي بيقولها هو بيشتغل، مش اللي بيقولها هو بيعمل اي حاجه، لا، موقنا بها. هي مره اديهاني صح الصبح، تموت قبل الليل انت من اهل الجنه، مره تقولها لي كويس بالليل وموت قبل الصبح تبقى من اهل الجنه. هو ده انت تشوف المعاني اللي فيها. اللهم انت ربي اقرار بربوبيه الله، لا اله الا انت إقرار بألوهية الله، خلقتني إقرار بأن الله هو الخالق، وأنا عبدك إقرار بعبوديتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، مبايعة وعهد، أعوذ بك من شر ما صنعت، استعاذة وندم على ما فعلت، أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بنعمة ربنا عليك، وأبوء بذنبي، اعتراف بأنك مذنب ومقصر، فاغفر لي، طلب المغفرة يأتي بعد كل هذا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بأنه لا غفار إلا الله. واحد يقول ليه يا عم ده انا في الوقت ده كان زمان قلتها 15 مره، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خلاص انت حر بقى، مصر انت بقى على النظام القديم، انت بتاع النظام القديم. لا، احنا نظام جديد، كل حاجه في من هنا ورايح في علاقتنا بربنا هتبقى بكيف، بكواليتي جيده. علاج الهم والحزن ايه؟ عندك هم او حزن؟ بص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك. الأخوات هيقولوا إني أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك برضو. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك،
0: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ دون نحفظهم؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. لازم اللي يسمعهم يتعلمهم، اكتبهم وحطهم في ورقة معاك أو تحفظهم. اللهم إني عبدك، إقرار بالعبودية، ابن عبدك، ابن أمتك، أنا وأبويا وأمي كلنا عبيد ليك يا رب. ناصيتي بيدك، أنت متصرف في شؤوني، لك ناصيتي بيدك، توديني كده، تجيبني كده، عدل في قضاؤك، يعني أنا مستسلم، منتهى التسليم لله. ده هو ده أساس الدين، ده احنا اسمنا دين الإسلام، الدين الوحيد في العالم اللي مش متسمي على اسم إنسان ولا اسم قبيلة أو جماعة ولا اسم منطقة جغرافية. الهندوسية على اسم الهند، منطقة جغرافية. لما أقول لك الهندوسية حسيت بأي انجذاب؟ أنا مالي وأنا هندي؟ صح. ليه؟ على اسم منطقة جغرافية، فبقت محصورة، ليميتد قوية. ماشي. المسيحية على اسم السيد المسيح، إنسان. اليهودية على اسم قبيلة يهودا. البوذية على اسم واحد اسمه بوذا. الإسلام على اسم مين؟ مش على اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خالص. بل في الغرب لما بيحبوا يستفزونا يقولون محمدنز، المحمديين، نشعر بالاستفزاز. طب مستفز ليه؟ ما احنا بنحبه. ايوه، لكن احنا مش محمديين، احنا مسلمين زيه وزي موسى وعيسى وابراهيم ونوح. هو ده الاسلام، هو الاستسلام التام لقضاء ربنا. مستسلم يا رب، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك، أسماء اللي احنا عارفينها واللي مش عارفينها، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، تخليه يريحني، ونور صدري، وينور لي طريقي، وينور لي قلبي، وجلاء حزني، وأرى حزني روح، وذهاب همي وغمي. لكن مهمة كل دعاء من دول كان بيسبقه ايه؟ كلام، مناجاة. فالمناجاة مهمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنناجي الله بأسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا قوي قوي، يا شافي اشفني، يا هادي اهدنا. ندعو الله بأسماء وصفاته. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، يعني الرجل دخل خبط لازق دعاء، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاش حتى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. الرجل ده استعجل، استعجلش كده، بعد ما خلص دعاه
1: فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، فإذا صلى يعني إذا دعا. الصلاة من أسماء الدعاء، الدعاء اسمه صلاة. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعد بما شاء. قبل ما تدعو تثني على الله وتمجد الله وتصلي على رسول الله ثم تدعو. من ثناء الأنبياء على الله سورة إبراهيم. سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. بعد كده بدأ يدعي: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طب أنا من هنا أقدر أفهم أنا ممكن أثني على الله بالأشياء التي من بها عليه. ما هو يقول له الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أنت ممكن تعمل نفس الحكاية وتحمد ربنا على نعمه اللي اديها لك وعلى أولادك وعلى صحتك وعلى، وعدد نعم ربنا عليك. قلنا المرة اللي فاتت ذكر النعم، إحصاء النعم، عبادة مهجورة، تذكر نعمة ربنا عليك. أيضا سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين. هو خلي بالك هو ناوي يدعي فبدأ بالثناء على الله. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بدأ يدعي: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. قبل ما يدعي بدأ بالثناء على الله، ولأن إيمانياته عالية فالدنيا عنده ملهاش قيمة، فالأدعية منصبة على الآخر. ودي حاجة هتلاحظها في نفسك، كل ما إيمانياتك تزيد كل ما دعائك ينصب على الأمور الأخروية، وتلاقي نفسك الدنيا عندك بتصغر وتفوض الله. يعني حتى لو دعيت إن ربنا مثلا يرزقك عروسة، أو أنت دعيت ربنا يرزقك عريس، إيمانياتك ضعيفة هتطلب عروسة معينة، إيمانياتك عالية تدعي ربنا يرزقك الزوجة الصالحة وتفوض الله أن يختار لك هو. أنت لا تعلم اللي أنت محددها في ذهنك دي أحسن واحدة ليك ولا أسوأ واحدة ليك، ما تعرفش. وأنت نفس الكلام، هي بطيخة، جواز ده بطيخة، فادعي ربنا أنك تتجوز بطيخة حمراء خلاص. وأنت برضه ادعي ربنا تتجوزي بطيخة حمراء. ربي قد آتيتني من الملك، سيدنا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هيدعي: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي بيدعي يموت مسلم. ايه ده؟ نبي بيدعي يموت مسلم وانه يلحق بالصالحين ويعدد آلاء الله عليه. ده اتسجن ظلم، ما قالش انا ايه اللي جابني هنا، انا كنت عملت ايه عشان كل حاجه عنده منوره بوزيتيف جدا، الدنيا عنده حلوه قوي. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دروس بصراحة. بص مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. كل المناجاة والتذلل والحب والإقبال والاعتراف، كل دي مشاعر، مشاعر عمالة تتحرك قبل ما تدعو. ضرب بالطوب، عيال صغيرة كانت بتضربه بالطوب وتشتمه، راح قايل ايه؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. يعني مش فارق معايا لو أنت مش ساخط عليا، اللي بيحضر مش فارق معايا، إلا إن العافية أفضل. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو أن ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلها مشاعر عمالة تتحرك. تكلم ربنا بمشاعر، تدعي ربنا بمشاعر. والدعاء مهم جدا. بعض الناس فاكرة إن الدعاء مش مهم، لا، ده الدعاء فصلان له حديث شريف بيقول: الدعاء هو العبادة. حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. طبعا الدعاء هو العبادة تفسير لآية، آية غافر 60: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربنا بيأمرنا بالدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أنت بتستكبر أنك تطلب من ربنا، لا، في قضاء ربنا وربنا قدر، خلاص اللي هيحصل هيحصل، مش فارقة، قاعد ادعي ما ادعيش، لا، أنت لازم تطلب من ربنا، ربنا يحب أنك تطلب منه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الواجب يا جماعة ورد القرآن ساعة، يا ريت لو نص الصبح ونص بالليل، ما لا يدرك جله لا يترك كله، هات اللي عندك، بس بلاش 5 دقايق يا أختي، بلاش 8 دقايق دي، حاولي أكتر شوية، حاولي، معلش، ماشي؟ بإيه؟ بتدبر. تاني، أول مسرح وأقرأ بدون فهم، بقف وارجع لآخر آية قريتها بتدبر. إياك تقرأ بدون تدبر. الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. أنا طلبت من الأخ اللي بره

0: الانترنت. أزرق حاجة فيه نار رفيعة حتى في جيب الواحد جوه المحفظة بتطلعها بتقراها، لكن أرجوكم صباحا ومساء المأثورات تقرأ وبجمع قلب وبتحريك مشاعر. مرة جاية نتكلم في الصلاة، درس المرة جاية اسمه روح الصلاة، ده مهم جدا جدا، ولو ركزت فيه واتدربت عليه هيغير حياتك. الغائب يبلغ أنا آسف، خلاص يعني خلاص غلطت في البخاري، أي حد يبلغ أي حد، والله أنت متخبطة ما تخبطش. طيب خلاص تاني بنصح بالكتاب ده، تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء بتاع الشيخ محمد موسى عقيل، لأن فيه أمثلة من المناجاة والثناء على الله بتاع الأنبياء وبتاع الصحابة وبتاع الصالحين. جميل جميل جدا. المأثورات لازم تبقى عندك، لو سمحت نزلها من على الإنترنت أو هاتها من الأخ محمد برة. تاني مؤسسة الجسور والتعريف بالإسلام عاملين دورتين مهمين جدا، كيف تحاور ملحدا وفي كيف تحاور متنصرا، دول جمال جدا وأرجو اللي يقدر يجوا إن يجي فيهم. أيضا أحب أقول لكم إن زي ما قلت لكم كده، بكرة احتمال كبير اللي بيتابع معانا على تويتر وفيسبوك وكده، هي على تويتر خاصة، احتمال يكون في مبادرة نروح الكاتدرائية في العباسية عشان نعلن تضامننا وإن دي بلد واحدة وإننا إيد واحدة وإن ربنا يقي مصر الفتن بإذن الله. أدعو الله إنه يقي مصر الفتن وإنه يقينا وإياكم من فتنة الشيطان ومن فتنة النفس، وجزاكم الله خيرا وأراكم على خير يوم الحد اللي جاي، وأنتظر إيميلاتكم اليومية لو سمحتم. السلام عليكم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا،
1: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغني. حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم، وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور. في الحلقة الماضية انتهينا من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نشرع في الحديث حول سورة جديدة من سور القرآن الكريم، وهي سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيم. سورة الفتح. واعتدنا في بداية كل سورة أن نقدم مقدمة عنها، نتحدث عن اسمها، عن آياتها، أسباب نزولها، موضع نزولها، مكية كانت أو مدنية، نتحدث عن علاقاتها بالسورة التي قبلها والسورة التالية لها، نتحدث عن أهم الموضوعات التي
1: تناقشها
0: وأهم المحاور التي فيها، ونتحدث عن ثوبها اللفظي وثوبها البياني الذي خصص لها، لأن كل سورة لها ثوب خاص بها.
1: صحيح، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تفضلت، كل القرآن عظيم، وعظمة هذا الوحي لأنه منزل من رب العالمين، وكل سورة تتميز بثوبها اللفظي، بنسيجها البياني، بمضامينها التي تحمل الحق والعدل والعقيدة إلى غير ذلك. لكن نحن اليوم مع سورة استثنائية، نحن اليوم فعلا مع سورة استثنائية. هذه السورة هي أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم مع أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني أيضا نحن صراحة أنا سررت جدا وأنا أقرأ في التفاسير عن سورة الفتح. فعلا يعني نسأل الله أن يوفقنا، ونشهد الله أننا نحب هذه السورة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. هذه سورة لها في قلب رسول الله مكانة خاصة. هو يقول: أنزلت علي اليوم الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.
0: يا سبحان الله،
1: هذه هي السورة، فكيف لا نقف عندها ونسأل الله أن يوفقنا إلى فهم أسرارها. هذه السورة بارك الله فيك سورة الفتح، عنوانها عظيم. وأنزلت عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، كما تعرف في السنة السادسة من الهجرة النبوية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا.
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ورؤيا الأنبياء
0: حق
1: حق. رأى أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه رضوان الله عليهم. وبعد ذلك خطر خاطر في ذهنه وفي وجدانه، وخرج مع الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكة. طبعا المنافقون قالوا: إلى أين يذهب؟ يذهب إلى حتفه؟ يعني هو الآن خرج من المدينة إلى مكة قبل كل المعارك أستاذ محمد، كل الغزوات. في بدر جاء المشركون، في أحد جاء المشركون، في غزوة الأحزاب جاء المشركون، يعني يأتون من مكة ومن القبائل إلى المدينة يقاتلونه، وهو صلى الله عليه وسلم إما يدافع إما يعني يبذل ما يستطيع هو والصحابة رضوان الله عليهم. في السنة السادسة للهجرة أراد أن يعتمر، وهو ذاهب إلى مكة المنافقون تخاذلوا، قالوا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، لن ينقلبوا، سنرتاح منهم. فذهبوا، فلما وصلوا إلى وادي الحديبية، كما تعرف يعني منطقة تبعد عن مكة حوالي 25 كيلومتر،
0: يعني هي إلى مكة أقرب منها إلى المدينة
1: بكثير، يعني هو 25 كيلومتر عن مكة، والمدينة تبعد يعني 400 كيلومتر. فلما وصلوا إلى المنطقة سمع صلى الله عليه وسلم ونومي إليه أن خالد بن الوليد مع فرقة من قريش
0: قبل إسلامه
1: رضي الله عنه بمنطقة الغميم. فمال صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى الحديبية،
0: وهم جاءوا غير مسلحين،
1: غير مسلحين إلا بعض السيوف في الأغمات. جاءوا مع البدن، مع النوق، مع يقلدونها، يريدون أن يعتمروا،
0: قاصدين العمرة،
1: قاصدين العمرة. فتنحوا إلى بطن وادي الحديبية. هنا قريش أخذتها الحمية وسمعوا، وكان رجل يسمى بديل بن الورقاء من خزاعة، وخزاعة كما تعرف كانوا عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا محل نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبائل بعضها تحالفت مع قريش وبعضها تحالف مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، على الرغم أنهم لم يكونوا مسلمين، كانوا عيبة رسول. فجاءه أحدهم وقال له إن بني لؤي وبني كعب، يقصد إن قريشا خرجت يعني بالعوذ المطافيل، يعني بنوقها وجمالاتها وبخيولها، وسوف تمنعك من الوصول إلى الكعبة إلى الحرم. هنا أستاذ محمد
0: يقولون هذا الكلام ناصحين له،
1: ناصحين لمحمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان العالم ينظرون
0: أن يرجع.
1: فالأمر ليس من السهولة كما تتصور. أعطيك المعنى، والحديث صحيح ورواه البخاري ورواه مسلم وكتب الصحاح، لكن نختصره. لماذا هذه المقدمة؟ إذا لم نفهم هذا الكلام لا نفهم سورة الفتح، بارك الله فيك. فقال كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل قريش، نهكتها الحرب، يعني قال قتلتها الحرب. ما هذا؟ نحن نريد أن نعتمر بيت الله، لا نريد القتال. المهم بعد أخذ ورد، وذهب عثمان وقالوا له: إن شئت أن تطوف فافعل، أما صاحبك فلن يدخل أبدا. بدأت المفاوضات. نسيت أن أقول شيئا، لما جاءت إلى الحديبية ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعرف القصواء، وله ناقة مر العضباء وله القصواء، فحرنت ولم تتحرك. فقال لها الصحابة الذين يقودون، قال: حل بمعنى تحركي، فما تتحركت. فقال الناس: خلأت القصواء. ما معنى خلأت؟ أي حرنت،
0: أداها شيء يعني منعت، يعني منعت.
1: وبعض انت تعرف الناقة الحرون أو الحصان الحرون الذي لا يتحرك. فقال: خلأت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل.
0: يا سبحانك،
1: هنا
0: يا
1: بدأت القصة. حبسها حابس الفيل. والله لا تسألني اليوم قريش إلى خطة فيها حقن للدماء إلا وافقت صلى الله عليه وسلم. المعنى صحيح. المهم بعثوا له رجلا يسمى مكرز، وبعثوا له رجلا آخر حتى لا نطيل القصة. أحدهم كان يحب من أسرة تحب التبتل والانقطاع، تحب النسك. فلما عرفه صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل من قوم يحبون البدن، أرسلوا له البدن. البدن يعني جمع بدنة، النوق، وكانت مقلدة بمعنى مشعرة بأنها ستنحر. فلما رآها قال: ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت يا أخي، هؤلاء جاءوا معتمرين، كيف نصدهم؟ رجع إلى قريش، لم توافق قريش، إلى أن بعثت رجلا يسمى سهيل ابن عمرو.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم أن سهيلا جاء قال: سهل الأمر،
1: ما شاء الله، تفاءل باسمه وقال: لقد سهل عليكم أمركم، وفي رواية: سهل عليكم الأمر. جلس سهيل وبدأ، وقبله سامحني أنا ربما القصة طويلة،
0: هم ثلاثة.
1: عروة بن مسعود قبل هذا جاء عروة بن مسعود. عروة بن مسعود كان حكيما من حكماء العرب، ولما وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم اندهش، فبدأ يقلب لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة بن المغيرة واقفا يضربه بسيفه، يعني يمنعه، يقول: أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من هذا؟ قالوا: المغيرة. قال: لولا، يقول: أنت نسيت يا غدر، لأن لازلت أدفع دية غدرتك. هو ابن أخيه هو ابن أخيه، وكان قد غدر ببعض الكافرين وجاء إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، أما المال الذي أتيت به فلا أقبله ولا نقبل الغدر. المهم، فقال له: يا غدر، ما زلت أدفع دية ما فعلت، ما يهم. بعد ذلك قال له: يا محمد، إن كان الأمر لك، يعني إذا تغلبت علينا في القتال، أرأيت ما تقول عنك العرب جاء واستباح قومه، استباح دماء قومه، وما عرفنا ذلك أن رجلا قتل قومه. وإن كانت الأخرى، إذا انهزمت أنت، ما أراك إلا أن يتخلى عنك هؤلاء الأوباش أو الأوشاب بمعنى الأخلاط. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص بدر اللاتي سبه، وقال: أنحن نتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من هذا؟ قالوا: أبو بكر الصديق. قال: لولا يد لك علي لأجبتك.
0: سبحان،
1: كان أبو بكر قد أحسن إليه بالجاهلية، فسكت. بعد ذلك رجع إلى قومه وقال كلمة حق، كلمة حق، قال: يا قوم، وفدت على قسرى، وفدت على قيصر، وفدت على النجاشي، ما رأيت أناسا يجلون ملكهم كما يجل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا سارعوا إليها، والله ما توضأ إلا سارعوا إلى وضوئه. فأنا رأيي اقبلوا خطة رشد معه. بعد ذلك بعثوا من؟ سهيل بن عمرو، ولقد سهيل لكم أمركم. لما جاءت الخطة الصلح كما سوف نفصل في السورة إن شاء الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. أبو علي الكاتب رضي الله عنه لم يشأ أن يمحوها، فمحاها صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كما تعرف. فقال: والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك.
0: سبحان الله.
1: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال محمد صلى الله عليه وسلم لعلي: امحها، والله يعلم إني لرسوله. انظر إلى التنازلات، الذين يتهمون الإسلام بالشدة والقتال والإرهاب، انظر إلى هذه القصة كيف كان صلى الله عليه وسلم يقبل تنازلات لصالح حقن الدماء ولصالح أن تترك الحرية للناس، ووافق على شروط الصلح ولو كان ظاهرها ضد المسلمين. تخيل في أحد الشروط، أستاذ محمد، وسنذكرها، قال: إذا جاءكم من مكة رجل أسلم فلا تقبلوه،
0: ردوه.
1: فثار الصحابة قالوا: كيف نرد رجلا جاءنا مسلما؟ صلى الله عليه وسلم قال: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهو يتحدث سهيل بن عمرو، جاء ابنه أبو جندل، ابن سهيل، جاءه يرصف في القيود، خرج متخفيا وقال: وهذا أول من أطالبك به. تخيل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم ننتهي من العقد، قال: هذا أول من أطالبك به. الصحابة، كان أبو جندل شديد الإيمان، قل: يا أيها المسلمون، أترك إلى المشركين وقد فعلوا بي ما فعلوا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. المهم، القصة طويلة، وقعوا صلح الحديبية، فيه شروط في معظمها، أو دعني أقول في ظاهرها، ضد المسلمين، وتحجون من قابل، يعني العام القادم، يعني
0: ترجعون السنة هذه،
1: ترجعون. قال: كيف تقول عنا العرب إذا أذن لكم أنكم دخلتوا علينا ضغطة، أي كرها؟ ووافق صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه عمر بن الخطاب، هذا الرجل الشديد الذي كان ما في لسانه في قلبه. قال: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أولست رسول الله؟ انظر، هذا كلام شديد، كلام لا يقوله إلا رجل مثل عمر. قال: أولست رسول الله؟ قال: بلى. أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أوليست قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ فقال له: أنا رسول الله ولن يضيعني الله. وفي رواية: والله ناصري. قال: ذهب إلى أبي بكر، كان في زاوية أخرى، قال: يا أبا بكر، أوليس رسول الله؟ قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر، انظر، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو رسول الله ولن يضيعه الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني قلب أبو بكر كان مربوطا بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه في كلمة. والله عمر قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، وركب على ناقته وذهب هو يمشي. فبعد ذلك قال خشيت أن تكون يعني أن ينزل الله في قرآنا. فلما عاد المسلمون وسنفصل إن شاء الله إلا ونادى منادي يا عمر يا ابن الخطاب، قال خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، أنزل الله في قرآن. فلما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لب القصيد ولب القصة، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد جاءوا يعني يتسابقون، قال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، صلى الله عليه وسلم. فلما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى هذه الدرجة تعرف ماذا قال عمر؟ قال أو فتح هو يا رسول الله؟ إلى الآن ما زال أو فتح إيه وربي إنه لفتح. نطق أحد الصحابة قال هذا ما يفعل الله بك فما يفعل بنا؟ قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سورة الفتح من أعظم سور البشرى في القرآن الكريم، ولذلك بدأها الله إنا، لفظ الجلالة، إن مؤكدة ونا العظمة، فتحنا لك فتحا مبينا. قبل أن نفسرها نقول لك انظر إلى هذه الجملة سيد محمد، إن مؤكدة ونا العظمة، فتحنا من الفتح،
0: فتحا فتحنا وليس فتحت،
1: لا فتحنا بنون العظمة، فتحا مفعول مطلق مبينا وصف.
0: يا الله
1: يعني هذه جملة عجيبة سنقف عندها. فنزلت بارك الله فيك في غزوة الحديبية.
0: جزاكم الله خيرا الجزاء على هذه المقدمة الجميلة صراحة،
1: الحديث
0: التي
1: طويل.
0: تشعرنا يعني بالموقف الذي نزلت فيه هذه السورة العظيمة من القرآن الكريم. لكن الآن هي نزلت في موضع لا في مكة ولا في المدينة،
1: في الطريق،
0: في الطريق.
1: نعم.
0: فهل تنسب إلى مكة أو إلى المدينة؟
1: هي الرأي الراجح أنها مدنية، لأن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني،
0: فهو مدني العهد،
1: مدني الفترة والعهد، حتى ولو نزل بمكة
0: هكذا.
1: ومنها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أين نزلت؟ في مكة، في عرفة، في عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم، وهي آية مدنية من سورة المائدة كما تعرف. كل الفاصل هو القرآن، الهجرة النبوية ما بين مكة والمدينة بارك الله فيك. فعلماء التنزيل يقولون هي سورة مدنية ليلية وليست نهارية، نزلت في الليل إلى غير ذلك كما جاء في أوصافها في السيرة النبوية.
0: جميل. طيب الآن نتحدث عن علاقتها ربما بسورة محمد، تقريبا واضحة، لأن سورة محمد هي سورة القتال.
1: صحيح.
0: وقد تحدث الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا عن القتال ومواقف الناس من هذا الأمر.
1: نعم.
0: وتأتي سورة الفتح لكي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الفتح.
1: جميل. قبل أنا جزاك الله، طبعا سنتكلم وسنعطي هذا بالتفصيل، لكن المحور العام الآن أنا قلت لك مناسبة نزولها بعد الانصراف من غزوة الحديبية، وهي لم تكن غزوة، كانت صلحا، ولكن تسمى هكذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 1400 صحابي، وتمت بيعة الرضوان، وهي تفاصيل كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك. المحور العام لو جئنا احنا دائما نبحث عن محور السورة، إذا عرفنا محور السورة سهل علينا أن نفهم جميع الموضوعات، هذا دائما صحيح. احنا الان ذكرنا ما مناسبه نزولها، الان ما محورها الذي يمسك الموضوعات؟
0: الفتح.
1: الفتح هو، معظم المفسرين يقولون الفتح، فتح معنى فتح مكه ام فتح الحديبيه، هذا الذي نريد ان نشير. غزوه الحديبيه هي الفتح الاعظم، لذلك لما سئل او فتح هذا يا رسول الله بعد ما وقعنا الصلح ورجعنا، قال نعم انه لفتح، وفي رواية أخرى واحد سأله من الصحابة قال فتح عظيم، الفتح الحقيقي هو الحديبية ليس فتح مكة،
0: لكنه ذكر فيه فتح مكة كذلك.
1: نعم نعم بارك الله فيك، لكن الفتح الحقيقي هو الحديبية، لما تم الصلح وأمن الناس الكل دخل في الإسلام فجاءوا أفواجا إلى مكة في السنة الثامنة. إذن لو ذهبت إلى جميع المفسرين يقولون موضوعها الفتح صحيح، لكن إذا جئنا ونقول المحور، أنا أصوغ المحور في عبارة من عندي وعبارة قرآنية. العبارة التي صغت فيها محور الصورة صورة البشريات والبشائر،
0: هكذا
1: صورة البشائر، واضح سيد محمد؟ كل الصورة تبشر، وسأعطيك الدليل. الفتح المبين، صلح الحديبية بشرى، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، بشره بالمغفرة، إتمام النعمة ويتم عليك نعمته،
0: ويهديك صراطا مستقيما،
1: ويهديك صراطا مستقيما. النصر، وينصرك الله نصرا عزيزا. إنزال السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إدخال المؤمنين الجنة، هذا يعني
0: هذا فقط الآيات الخمسة الأولى بس،
1: كلها بشريات. أنا عديت هنا 27 بشرة سيد محمد، 27 بشرة عددتها. بعد ذلك تعذيب، تكفير السيئات بشرة، تعذيب المنافقين والمشركين بشرة للمؤمنين، لأنهم أخرجوهم من ديارهم. لأنك أنت لما يأخذ الله بعدوك يعني الذي كان يهينك، ولله جنود السماوات والأرض، بشرة عظيمة. التنويه بالبيعة، إن الذين يبايعونك
0: إنما يبايعون الله،
1: هذه بيعة عظيمة. جيد. الوعد بالأجر العظيم، إسقاط الحرج عن الأعرج والأعمى والمريض. الرضوان على الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه أعظم فائزة أو جائزة أخذها الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. رضا الله يعني معلن ومقرر ومصرح به في القرآن. إثابة المؤمنين بالفتح القريب، أثابكم فتحا قريبا وهو خيبر. الوعد بأخذ الغنائم ومغانم كثيرة ستأخذونها في أقرب الآجال، بشرى. كف أيدي المشركين عنكم، هداية المؤمنين إلى الصراط المستقيم. تبشير المؤمنين بأنهم لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار، الله أكبر، هذه بشرى. تبشير أهل الإيمان بأن عددا من الناس من المؤمنين في مكة، في رأيك أنت لماذا الله سبحانه وتعالى منع القتال؟ هذه حكمة عظيمة موجودة في السورة. ألم يكن الله سبحانه يقول من بعد أن أظفركم عليهم والصحابة بايعوا رضوان وكلهم كانوا مستعدين للموت في سبيل الله، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. النصر كان لمن؟ للمسلمين. جيد، لماذا منع الله القتال؟ انظر إلى رحمة الله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة.
0: سبحان الله،
1: لو تزينوا، لو تميزوا لعذب الله الكافرين. كان في مكة مؤمنون يكتمون إيمانهم، هذا هو السبب الحقيقي لكف الدماء. لو دخل المسلمون وقتلوا من أهل مكة كان قد قتل عدد من المؤمنين.
0: يا الله،
1: لذلك يا الله منع القتال وكف أيدي الناس عنكم.
0: سبحان،
1: رأيت الحكمة سبحان. هذا الذي كلها بشريات. إذن مكة فيها مؤمنون، نعم فيها عدد كبير من المؤمنين يكتمون إيمانهم، والله من أجل ذلك كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. إذن إنزال السكينة، وصف المؤمنين، انظر قال وكانوا أحق بها وأهلها، وصف المؤمنين بأنهم أحق بكلمة التقوى لا إله إلا الله. بعدين قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لا تخشى يا أخي الرؤيا ستتحقق. وأبو عمر رضي الله عنه كان مستعجلا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام. بشرى أم ليس
0: بشرى؟
1: بعد ذلك قال التبشير بظهور الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آخر شيء وصف الصحابة رضوان الله عليهم ومدحهم وأثنى عليهم، صورة البشائر. طبعا والفتح من هذا، من هذه البشائر بارك الله فيك. الآية القرآنية التي تحمل هذا المعنى بالضبط، كل هذه المعاني، قوله تعالى نصر من الله
0: وفتح قريب،
1: وفتح قريب زيد،
0: وبشر المؤمنين.
1: بس هذا هو، والله لو طلب منا أن نضع عنوانا كآية: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، هي سورة الفتح.
0: سبحان الله،
1: ولله في خلقه شؤون وفي القرآن أسرار. بارك الله،
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. إذن هذا هو المحور العام.
1: نعم.
0: للسورة، لكن لا شك أن السورة فيها موضوعات.
1: طبعا،
0: وصحيح أن هذه الموضوعات كلها تأتي تدور حول هذا المحور. صحيح. لكن موضوعات مختلفة، لأن ذكر فيها صلح الحديبية، ذكر فيها فتح مكة.
1: نعم. ذكر فيها تخلف الأعراب.
0: نعم.
1: قل للمخلفين من الأعراب.
0: نعم.
1: ذكر فيها صفات أصحاب رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ذكر فيها مغفرة الله لرسوله ولرسوله والنصر، وذكر مغفرة المؤمنين.
0: نعم.
1: أيضا في نهاية السورة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فيها موضوعات كلها تدور حول التبشير كما قلت قبل قليل، حول الفتح، حول تثبيت المؤمنين.
0: نعم.
1: نأتي الآن إلى سؤالكم.
0: الارتباط.
1: بارك الله فيك. والله يا أستاذ محمد، اللهم علمنا. نحن، أنا أقول عن نفسي، والله نحن نجهل الكثير من القرآن. يعني قبل أن تسلط الضوء والتدبر على السورة، أنت تبدو لك والله سورة الفتح وراء سورة محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، هل نستطيع سورة الفتح نضعها قبل سورة الأحقاف أو كذا؟ أبدا، الارتباط عجيب. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، سورة محمد جاء فيها أمر بالقتال.
0: نعم.
1: فإذا لقيتم الذين كفروا
0: فضرب الرقاب،
1: وبعد ذلك في آخر شيء الذي قرأناه في الحلقة الماضية: فلا تهنوا ولا وأنتم الأعلون.
0: نعم.
1: وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، ولا تخشوا شيئا فالنصر معكم. وجاء سورة الفتح تؤكد أن النتيجة ستكون نصرا مؤزرا، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن بعد مجاهدة المشركين سيكون النصر. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك
0: وللمؤمنين
1: والمؤمنات. صح؟ استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تكلمنا عن هذا الكلام. هنا قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، شيء عجيب، ويتم نعمته عليه. وعن المؤمنين أيضا قال له: وعد الله
0: ليدخل المؤمنين والمؤمنات
1: جنات تجري من تحتها النار. وفي نهاية السورة قال: يغفر الله لهم أيضا.
0: لا، قال ويكفر عنهم سيئاتهم.
1: بارك الله فيك.
0: فإذا هناك أنت استغفر، والله قال هنا يغفر.
1: بشره بأن دعاءه مقبول أم غير مقبول.
0: مقبول،
1: ما شاء الله. جيد. في سورة محمد، ونقف هنا وقفة جيدة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وفي قراءة إلى السلم وأنتم الأعلون، هل محرم على المسلمين أن يدعوا إلى السلم؟
0: لا.
1: قلنا ذلك احنا في شرح السورة. إنما وأنتم الأعلون، لا تهنوا، لا تتكاسلوا، لا تضعفوا. أما إذا الفريق الثاني وإن جنحوا للسلم
0: فجنح لها. وقلنا أنها، وأذكر أن قلنا هذا الأمر مناط بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بولي أمر المسلمين في أي فترة كان.
1: بارك الله فيك. جاءت سورة الفتح، لا، الأمر ليس هو القتال. إن جنحوا للسلم فاجنح لها. صلح الحديبية هو جنوح إلى السلم، جنوح إلى التفاهم والتفاوض، حتى ولو كانت الشروط ضد المسلمين.
0: وقلنا إن الآيتين محكمتان.
1: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. فحتى لا نطيل، لكن نعطي هذا الأمر. وبعد ذلك عندما وضعت الحرب أوزارها 10 سنوات، ما النتيجة؟ أمن الناس، أمنت القبائل، دخلوا في دين الله أفواجا. حتى أولئك الذين كان الشرط ضدهم، أنت تعرف هذا، ذكرني أبو جندل فر من أبيه هو وأبو بصير وذهبوا إلى البحر. خلص محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم، المعاهدة تقول لا يقبلهم. كونوا، أصبح كل واحد يسلم يذهب إلى ناحية البحر، وكونوا فرقة من حوالي 40 رجلا.
0: سبحان،
1: وأصبحت قريش مهددة في طريقها وتجارتها، إذا ذهبوا أغاروا عليهم. بعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 7، قال: يا محمد اقبل هؤلاء عندك، اقبل هؤلاء عندك.
0: في السنة
1: 7 بعد الحديبية. يعني
0: الحديبية كانت في السنة
1: 6
0: أيوة.
1: بعدها بشهور، بسنة تقريبا، قالوا: أناشدك الرحم، اقبل هؤلاء عندك. هم كتبوها بالشرط، لا تقبل من جاءك مسلما. قال: لا، اقبلهم
0: تنازلوا عن هذا الشرط يعني.
1: أيوة، هذا هو الذي رآه رسول الله ولم يره غيره
0: صلى الله عليه وسلم.
1: جاء في أواخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صح، ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر لهم. المهم السورة كلها كفروا وصدوا، كفروا وصدوا. في سورة الفتح يقول الله: من هم الذين كفروا وصدوا؟ الله يقول لمحمد: هم الذين كفروا وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام. كفروا وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام. كأنك أنت إذا قرأت سورة محمد ولم تفقه، تأتي سورة الفتح تقول: انظر ماذا فعلوا.
0: فالمقصودون هم كفار قريش
1: والمشركون الذين صدوهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. أعطى مثال تطبيقي.
0: يا الله،
1: بارك الله فيك. سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب للمنافقين في نهايتها: وإن تتولوا
0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، في سورة محمد.
1: وهنا واصل الحديث مع المخلفين من الأعراب، قال لهم: وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. انظر إلى التناسق. كما توليتم من قبل، وين؟ بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتناسق في آيات في سور القرآن عجيب. نأتي إلى شيء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حديث عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وبين فيها جل شأنه أنهم يستحقون القتال لصدهم عن سبيل الله، هذا ذكرناه. وأوضح في سورة الفتح موقفا من الذين كفروا، وجئنا بهذا، يعني كأنه قال: هؤلاء فعلا هم الذين يجب قتالهم. هذه الفكرة ذكرناها قبل قليل. جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم تصريح بكلمة التوحيد: فاعلم
0: أنه لا إله إلا الله.
1: تصريح بها. في سورة الفتح قال كلمة التقوى: وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله. وهذا مدح وثناء على الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قلنا احنا ذلك،
0: صحيح.
1: إن الله يدخل الذين آمنوا، لكن انظر إلى التعبير أستاذ محمد كيف هو دقيق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أنهار، لم يقل خالدين. لما جاء في سورة الفتح قال ليدخل المؤمنين، لم يقل الذين آمنوا. أنت معي؟ ما الفرق بين الذين آمنوا والمؤمنين؟ الذين آمنوا أي واحد صدر منه إيمان، الذين اسم موصول آمنوا، أيهما أشد ثباتا في الإيمان، الذين آمنوا أم المؤمنين؟
0: المؤمنون.
1: لما قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم، لثبات الإيمان أضاف في الجزاء. هنا قال الذين آمنوا يدخل جنة من تحتها الأنهار. أنت معي؟ فتتمة. وفعلا الصحابة الذين رضي الله عنهم في غزوة الحديبية كانوا من خيرة الصحابة، تستطيع تقول هم أفضل الصحابة. جيد، نأتي إلى تكفير السيئات. في البداية قال آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. قال عن الصحابة في رضوان يكفر عنهم سيئاتهم إلى غير ذلك، نفس الكلام. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله للمؤمنين: إن تنصروا الله
0: ينصركم
1: ويثبت أقدامكم. وهنا بشره قال وينصرك الله نصرا عزيزا. جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم حديث عن الطوائف الثلاثة: الذين آمنوا والذين كفروا والذين نفقوا. نفس الكلام في سورة الفتح: الذين آمنوا والذين كفروا والذين نفقوا. وسنقف ذلك. انظر إلى هذا الجمال في التناسق أستاذ محمد. ذكر عن المنافقين في سورة محمد ماذا قالوا بألسنتهم؟ طاعة وقول معروف.
0: نعم، فإذا هنا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا.
1: نكلوا وكرهوا وعادوا. في سورة الفتح عمل تطبيقي: تعالوا تذهبوا معنا إلى مكة إلى العمرة.
0: شغلتنا أموالنا
1: بس، ما شاء الله عليك، شغلتنا أموالنا. هناك طاعة وقول معروف، وهنا شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذا الجملة هي لحن القول. ما قال الله سبحانه وتعالى ولا تعرف أنه في لحن القول، هذا لحن القول: شغلتنا أموالنا وأهلنا. فصلت ما معنى لحن القول الذي ستعرفهم به يا محمد حتى لا أطيل عليك وعلى المشاهدين الكرام. جيد، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنافقين نفاقا عقديا اتبعوا ما أسخط الله
0: وكرهوا رضوانه.
1: المؤمنون يبتغون رضوان الله في سورة الفتح. الذين يبتغون فضلا من الله
0: ورضوانا
1: ورضوانا يعني وأثبت المقابل بالدرجة الأولى. ذكر جل شأنه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم للمنافقين وللناس جميعا قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم نبلونكم. هنا قال لهم في سورة الفتح للمخلفين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فإن
0: يقاتلونكم أو تسلمون
1: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا وإن تتولوا يعذبكم. هنا وضعهم على المحك والقتال بمعنى الكلمة. جيد اسمع معي أستاذ محمد عند سورة محمد صلى الله عليه وسلم بدأها الذين آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق. من هو محمد هذا؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بدأت تصف وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وين سورة الفتح. هنا قالت نزل عليه وهنا بدأت تصف وظيفته وتشريفه بهذه الرسالة العظيمة. انظر إلى الجمال التناسق اللفظي. فمن يبخل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
0: صحيح.
1: الفتح فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.
0: سبحان
1: الله. عبارتان تتجاوبان تقولان إن السورتين متلاحمتان. أنا هذا الذي أفهمه.
0: وهذا ربما يعني دليل قاطع عملي على أن ترتيب الصور ترتيبا توقيفيا.
1: بارك الله. آخر شيء أقوله قبل يعني ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
0: صحيح.
1: جيد. ما جزاؤنا
0: في النهايات تقريبا
1: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعدهم بشيء؟
0: لا.
1: جاء في سورة الفتح ومن يطع الله ورسوله يدخلوا جنات جنب تحتها.
0: سبحان الله.
1: أعطاهم الجزاء. بعدين هنا قال ونبلو أخباركم وصدوركم وحقيقتكم. هنا قال فعلم ما في قلوبهم. يعني السورتان متلاحمتان ولا يصح أبدا إلا أن تكون الفتح بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحب أن نشيره إلى إخوتنا المشاهدين حتى نقرأ القرآن بتدبر.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور وجزاكم الله خير الجزاء. طيب هل سنتحدث عن علاقتها بسورة الحجرات أم نرجئها إلى أن نصل إلى الحجرات؟
1: يعني أنا أفضل أن أرجئها حتى نفصل، لكن المعنى العام كما أمرهم ووصفهم في نهاية السورة محمد رسول الله والذين معه كيف هم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا وصف ذاتي للصحابة. هنا جاءت سورة الحجرات تأمرهم بالتأدب مع الرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وثم علاقات كثيرة أفضل أن نرجئها حتى نربط بين السورتين
0: بإذن الله.
1: نعم.
0: طيب الآن نتحدث عن ثوبها
1: اللفظي
0: البياني. نعم. بعض الأنساق التعبيرية التي اختصها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، بعض الألفاظ التي لم تذكر إلا فيها،
1: نعم.
0: إن وجدت
1: موجود طبعا لا يخلو الأمر. كلمة الظانين بالله ظن السوء، الظانين لم تتكرر لم تأتي إلا فيها. قضية يبايعون يبايعونك لا مرتين، يبايعون الله يبايعونك جاءت إلا فيها ما لم تأتي. أيضا مغانمة تكررت فيها ثلاث مرات لأنها سورة الفتح سورة المغانم،
0: وما ورد في غيرها،
1: وردت مرة في الأنفال لكن مغانمة ثلاث مرات ومرة واحدة في سورة النساء عفوا. أخرج شطأه لم ترد إلا فيها
0: الشطأ.
1: فاستغلظ لم ترد إلا في سورة الفتح. ثم عدد من الكلمات، لكن الأنساق ذرونا لم ترد إلا فيها. الأنساق التعبيرية كثيرة ما شاء الله، التي مجرد ما تسمعها ولله جنود السماوات والأرض، فأنت مع الفتح التي تبشر إنا فتحنا، خلاص هذه خاصة بها، لم تأتي هذه العبارة إلا هنا.
0: إنا أعطيناك
1: الكوثر.
0: تختلف هذيك.
1: إيه جيد، أعطيناك الكوثر ما شاء الله عليك، أنت تفتح لي زاوية. ما معنى إنا أعطيناك الكوثر سيدنا محمد؟ الكوثر ما هو؟
0: نهر في الجنة يقال.
1: جميل. والكوثر هو الخير، هو القرآن، هو الإسلام، هو الخير الكثير فوعا، صح؟
0: صحيح.
1: هذه بشرى أم مذمة؟
0: بشرى
1: عظيمة، هذه جائزة عظيمة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. السورتان الوحيدتان اللتان فيهما البشريات للرسول بهذه الطريقة إنا أعطيناك إنا فتحنا لك، غيرهم لا يوجد. فهذا من تشابه المطالع للتوحد أو الاتحاد المضمون. سورة الفتح سورة البشائر، ومن أعظم البشائر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر في الآخرة، أما في الدنيا أعطيناك الفتح وكذا وكذا وكذا، واضح مثلا؟ وهذا من اتحاد المطالع واتحاد المضمون، بارك الله فيك. فأنت ذكرتني بشيء أنا ما نسيت نقول لك إياه. جيد. ويتم نعمته عليك، جائزة الرسول صلى الله عليه وسلم. الظانين ظن السوء، لا توجد إلا هنا. انظر إلى جملة وتعزروه وتوقروه، فقط هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أحكي عن كلمة تعزير، نحكي الصيغة كما وردت، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، علما أن ثمة من يقول وتعزر الرسول وتوقروه وتسبح الله. الضمائر يفكها، والكل يعلم لأن التسبيح لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال لتؤمنوا، الآية من فضلك،
0: لتؤمنوا بالله ورسول يقول لتؤمنوا بالله ورسوله
1: وتعزروه وتوقروه
0: وتسبحوه بكرة وأصيلة.
1: تؤمنوا بالله ورسوله معروفة، تعزروه وتوقروه بعضهم يعيدها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وتسبحوا تعود لله تعالى، والمعنى يجعلك لا تلتبس. واضح الكلام؟ وبعضهم يقول كلها في حق الله جل شأنه،
0: لكن التسبيح بكرة وأصيلة لله لا شك.
1: هذا أقول لك يعني معروف. يد الله فوق أيديهم من أنساقها التعبيرية، وسنقف عندها إن شاء الله. فمن نكث من سورة الفتح، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه الله في قراءة أخرى. جملة المنافقين شغلتنا أموالنا، على كثرة ما أنطق الله المنافقين في القرآن، هنا الوحيدة التي قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. بعد ذلك أن لن ينقلب الرسول جملتهم حين قالوا ذرونا نتبعكم يا أخي، خذونا معكم، يريدون المغانم. بعد ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه شهادة عظيمة للمؤمنين، للصحابة رضوان الله عليهم. فعجل لكم هذه، لها أنساق كثيرة لا تجدها إلا في هذه الصورة، بارك الله فيك. بعد ذلك قال وكف أيدي الناس عنكم، سورة الفتح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، سورة الفتح. آمنين محلقين، أنساق تعبيرية جميلة، إلى أن نصل إلى الآية العجيبة الجميلة، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى. هذه لا توجد إلا في هذه الصورة العظيمة التي ترفع قيمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملح، دعني أقول، ومن اللطائف الجميلة، هذه الصورة فيها كم آية؟
0: 29 آية،
1: 29 عند الجميع تقريبا، لا يوجد فيها خلاف،
0: متفق
1: هكذا على ما قرأت إلى حد الآن، 29 آية. جيد. في الآية 29 اللي هي محمد رسول الله والذين معه،
0: وهي أطول آياتها،
1: جمع الله فيها حروف العربية 29.
0: سبحانك يا
1: ربي، اقرأها الآن، كل حرف باللغة العربية تجده موجودا في هذه الصورة.
0: سبحان الله.
1: نعم، هذه من الملح يعني، لكن مقصودة.
0: هي في اللغة العربية 29 ولا 28؟
1: ناس من يقولون 28 وآخرون يقولون 29 بإضافة الألف واللام، لكن الأرجح 29، وأنا قلت هذا لأن الصور التي تبدأ بالأحرف المقطعة 29 صورة، والصور التي تبدأ غير عائلة 85، فأنا أرجح 29 وهي التي ورد نصفها، وهنا 29
0: حرف. 29 قصدك ألف ولام التعريف يعني؟
1: نعم، التعريف تعتبر حرفا
0: هكذا.
1: نعم. بارك الله فيك،
0: ما شاء الله. كل
1: الحروف عندما تقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقع فيها الحروف كلها،
0: مع أن بعض الحروف قليل الورود.
1: جيد، مثل الشين، مثل الذال،
0: زاي، الضاد،
1: الحروف المعجمة اللي فيها نقط فوقها. نعم. فلذلك كلها وردت هنا، فهل هذا من العبث؟ هذا من الإحكام. وجيد، وكيف تأتي في الآية 29؟ وكيف تكون حروف العربية 29؟ فكل هذا من الإحكام الدقيق، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ الدكتور، نحن تحدثنا عن آيها. نعم. واتفاق جميع يعني الذين تحدثوا في العد بأنها
1: نعم 29
0: آية. طيب طيب ماذا بقي لنا؟
1: بقي أن أشير إلى بقي شيء من الوقت أو أقول لك التناسب بين مطلعها وختامها.
0: ممتاز، ممتاز.
1: إحنا نسينا
0: وبه نختم إن شاء الله.
1: جيد، المطلع بدأ بتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، بمغفرة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى غير ذلك، وختمت أيضا بحديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن المغفرة، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذا تناسب عجيب. بدأت بالحديث عن أصحابه أيضا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وختم الحديث عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى غير ذلك. بدأت بالحديث عن الهداية ويهديك صراطا مستقيما، صحيح، وانتهت يقول ويهديكم صراطا مستقيما هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ثم تناسق جميل بين بدايتها ونهايتها، وهذا ديدن القرآن. في البداية أستاذ محمد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين،
0: صحيح،
1: السكينة،
0: صحيح،
1: وفي النهاية قال جل جلاله يعني أيضا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. إذن ثم تناسق عجيب في بناء مطلعها وختامها. بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم. سؤال أخير،
1: تفضل.
0: لما لم يرد الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم في سورة محمد؟ محمد رسول الله والذين معه، لما ورد في سورة الفتح ولم يرد في سورة محمد؟
1: وهذا من أحسن من أعظم التناسق، ورد في سورة محمد والذين آمنوا بما نزل على محمد. ثم تحدث عن الطائفتين، صح؟
0: لا، لكن هنا هذه آية صريحة تتحدث وتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء إلى آخر الآية.
1: بارك الله.
0: يعني لما لم يرد هناك؟
1: لأن هناك بارك الله فيك كان الحديث عن الطائفتين المشركين والكافرين، وكيف عفوا المؤمنين والكافرين، وكيف كان هؤلاء يتبعون الحق وهؤلاء يتبعون الباطل كذا كذا، وقال بما نزل على محمد. بالعكس، وجاء سورة الفتح تتم وتشهد بأن رسالة محمد، وذكر اسم محمد في السورتين، وهذا بذاته من أعظم الشواهد على التناسق بينهما.
0: جميل.
1: وجاء سورة الحجرات متممة وتقول لا تقدموا بين يدي الله ولا تأدبوا معه، إن الذين ينادونه باسمه ويغلظون له لهم يعني كيف نقول موقف شديد مع الله، وسنصل إلى ذلك.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بحول الله وعونه وتوفيقه نبدأ بالتفصيل في سورة الفتح، نسأل الله التوفيق. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المتابعين على متابعة

0: البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة وهداية للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن في شط الهنشير، شط الهنشير بمنطقة الساحل. وشط الهنشير معروف منذ القدم، والساحل في طرابلس الغرب المحروسة معروف منذ القدم بكثرة الحفظة في كتاب الله، بكثرة الحفظة في كتاب الله، ومعظمهم يضبط بضبط الداني. ومنذ الصغر بالنسبة لي نعلم ونعرف كثير من المشائخ الحفظة الذين يأتون إلى كتابنا في جامع الشيخ مختار حورية، بجانب دار القاضي الأربع عرصات، بجانب جامع الدروز. يأتون من هذه المنطقة، ويأتون كذلك من منطقة تاجورة مشايخ كثيرة، ويحضرون معنا حلقة يوم الخميس. الحلقة متاع يوم الخميس هي بمثابة الاختبار للحفظة وللغير الحفظة، يعني للحفظة من الطلبة وللغير حافظين من الطلبة. ولكن السواد الأعظم في هذه الحلقة زي ما نقول احنا هي من الحفظة، تختلف أعمارهم من سن إلى أخرى. هؤلاء المشايخ يأتون من هذه المناطق، وكثير منهم جاء إلى شيخنا الشيخ مختار حورية بصفة الصداقة والأخوة، وكان من بينهم الشيخ أحمد الشارف رحمه الله تعالى، ليس بالشيخ أحمد الشارف الشاعر، ولكن أحمد الشارف رجل آخر، وهو آنذاك في الأربعينات كان شابا حوالي عمره 30 سنة، كان من خيرة حفظة القرآن الكريم. وعبد القادر عمار، كذلك الشيخ عبد القادر عمار رحمهم الله الاثنين، كذلك شاب وله صوت جميل جدا في كتاب الله، وقرأ على شيخنا قراءة نافع كاملة. يرجع حديثنا إلى هذه المنطقة، شط الهنشير بالساحل، وقلنا إن هذه المنطقة غنية بحملة القرآن الكريم. زد على ذلك فإن المسجد الذي نحن فيه الآن يقال له جامع الدويش بالشين في هذه المنطقة. وهذا المسجد منذ القدم، أي منذ حوالي 250 سنة تقريبا على ما أذكر وعلى ما سمعت، إلى أن نحقق في هذا الموضوع أنه يتلى فيه كتاب الله ويصلى فيه الأوقات الخمس، لأنه مسجد أوقات وليس بمسجد جمعة. وتبرع صاحب الشأن رحمه الله، وهو الدويش، لقبه اللقب بتاع الدويش، تبرع بالأرض وبني المسجد، ثم زيدت عليه هذه الخلوة التي نحن فيها. جامع الدويش هذا به كثير من الحافظات والحفظة، ونحن الآن في هذا المسجد، يعني التصقت بهذا المسجد أو أتيت إلى هذا المسجد بناء على طلب من طالبات هذا المسجد لنتدارس القرآن الكريم، ويتعلمون القرآن الكريم أداء وتطبيقا وحفظا. فبعد الاستشارة أو بعد التعاون مع إدارة الأوقاف أو فرع الأوقاف بسوق الجمعة، وأخذ الإذن منهم، ثم أخذ الإذن من أولياء أمور الطالبات، ثم تدارست الموضوع مع أحد المشايخ وهو الأستاذ الشيخ أحمد أحمد قدور، فعلا الشيخ أحمد قدور. كل هذه المنطقة الآن عندها علم بذلك، ونحن وعائلتنا في نفس المنطقة هذه منذ القدم لها سواني، سواني جنية ومعروفين في هذه المنطقة، وتربطني بها صلة محبة منذ القدم. حتى في إبان الحرب وبداية الحرب العالمية الثانية خرجنا من المدينة القديمة وطلعنا لشط الهنشير هنا، ثم انتقلنا إلى الساحل، ثم انتقلنا بعد ذلك لما تزايد الحرب والاستعمار على بلادنا وعلى وطننا وعلى بلدتنا طرابلس هذه المحروسة ازدجاد. والدي كان من الذين يخافون، فخرجنا من طرابلس الغرب إلى منطقة مسلاتة في بجانب ترهونة، ما بين ترهونة والقمص. لا أريد أن أطيل في الكلام، فإن خير الكلام ما قل ودل. جامع الدويش يتلى فيه كتاب الله منذ 250 سنة مثل ما ذكرت، والآن مع طالبات هذا المسجد وهن مخيرة الطالبات الذي رأيتهن خلال فترة الماضية، ونستمع الآن منهم في القراءة الجماعية. اليوم الحلقة هي القراءة الجماعية أو القراءة التلقينية الجماعية المرتلة. الآن حلقتنا في هذا اليوم هي سورة القصص مكية النزول، وهي 88 آية. عندما نقول للعلم، عندما نقول يعني مكية النزول، أي أنها نزلت بمكة المكرمة، نعود فنقول إن ما نزل من القرآن بالمكة المكرمة أو بمكة المكرمة يعتبر مكيا، وما نزل بالمدينة المنورة يعتبر مدنيا. كما قلنا 88 آية بعد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة الجماعية، القراءة قراءة الإمام نافع، والرواية رواية الإمام قالون، والطريق طريق بنشيط، والوجه المقدم في الرواية وهو سكون ميم الجمع بقصر المد المنفصل. ثم بعد ذلك نأتي إلى الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، نقف على الوقف الهبطي لأنكم مصممون على ذلك، كويس. ثم نقف على بعض رؤوس الآية ونعيد القراءة لنقف على الوقف الهبطي، وهو الوقف الذي جعله الإمام الهبطي في قراءة الإمام نافع. ثم بعد ذلك هناك قراءة فردية أو قراءتين، إذا تمكننا من الوقت أو مكننا الوقت نقرأ بقراءة فردية، ثم نقرأ مرة أخرى قراءة فردية ثانية، وإذا لم يسعفنا الوقت فنكتفي بقراءة واحدة. الآن على بركة الله إن شاء الله وبعونه تعالى وتوفيق منه نبدأ في القراءة الجماعية، ونسأل الله منه العون والتوفيق إنه سميع مجيب. يلا على بركة الله.

0: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاكم الله أحسن الجزاء الأوفى. ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين. قراءة رغم أنها سريعة قراءة حدر، يعني قليل من يقرأ بهذه المرتبة، لأن المرتبة هذه إذا اختل التوازن فيها اختلت الأحكام فيها، إذا اختل التوازن في القراءة اختلت الأحكام. لكنها قراءة سريعة متقنة. ما شاء الله قريت بالوقف الهبطي ورجعت ووقفت على الوقف الهبطي ولم تقفنا على الوقف الهبطي، ولكن كان الوقف والابتداء ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين، يعني ما تضركم زي ما يقول المثل. الآن من خلال القراءة في بعض الحاجات، طبعا القراءة الجماعية زي ما قلت لكم يعني أصعب قراءة، القراءة الجماعية أصعب قراءة لأن الأصوات تختلف وقوة الأصوات تختلف والطبقات الصوتية تختلف والصوت وحلاوة الصوت يختلف والترنم يختلف. فإذا جمعت هذه الأشياء اللي ذكرتها الآن في يعني سياق واحد، من الصعب تجد السياق هذا ما فيش خلل، من الصعب، لأن الخلل وارد ما بين صوت وآخر، الخلل وارد لأن الصوت موهبة الله سبحانه وتعالى لعبده، موهبة لا تجد أي واحد في الصوت يتفق، ذكر أو أنثى يتفق، لا أنثى تتفق مع أنثى، ولا مرأة تتفق مع مرأة، ولا شابة ولا طفلة صغيرة تتفق مع طفلة أخرى، ولا رجل ولا شاب ولا حتى كاهل ولا حتى عجوز يتفق، لأن فيه هناك من وصلوا إلى درجة 90 وهم يتقنون القرآن بصوت جميل حسن من القراء، ومنهم شيخنا رحمه الله الشيخ مختار حرية، لكن لا تجد صوت يتفق مع الآخر، ولذلك حكمة الله اقتضت على أن الأصوات تختلف. الآن الملاحظة الأولى، حتى يصدر الري، خلوا بالكم الياء خلينا منها مرققة، الصاد مفخم، الدال مرقق لأن الكسرة، ما الدال لم يكن مفخم أبدا، لكن الراء مفخم، تفخيم الراء، إما يجي بدك الدال كسرة الدال تجي بدك للراء وتخلي الراء مرقق على قراءة ورش ونحن نقرأ للإمام قالون، وتخلي الراء الثاني يرتبك ما بين الكسرة، أي ما بين الترقيق وما بين الترقيق، فعودوها حتى يصدر الرعاء، تقولوا
1: حتى يصدر الرعاء.
0: علاش وقفت بالطول هني؟
2: مد متصل
0: وقفنا والهمز موجود، وقفنا عليه بالإسكان لأن الأربع حركات المتصل ثم اثنين للعرض، بارك الله فيك. كذلك لما نجي على استحياء أختها بالضبط، حتى يوقفنا عليها بالستة تمام، فلا عدوان علي، ردوا بالكم استحياء يصدر الرعاء، ردوا بالكم من التقيؤ بالهمزة، تتقيئيش بالهمزة، يقول يصدر الرعاء على استحياء لحن، أظن سمعتوه في الدروس الماضية كلكم وأنتم فاهمين الموضوع هذا، فخلوا بالكم من زلة اللسان والكمال لله وحده. فلا عدوان علي، انتوا فلا عدوان علي زي ما خديتوا هذه الياء وسكرتوا عليها النفس مرة واحدة، خلوها لينة حنينة، فلا عدوان علي، ضروري ما تطلع الشدة، ضروري ما تطلع الشدة على الوقف على الإسكان، فلا عدوان علي، قولوا ترى
1: فلا عدوان علي،
0: علي
1: علي،
0: زيدوا شوي، فلا عدوان علي،
1: فلا عدوان علي،
0: تمام. خلوا بالكم في كل هم، في كل ياء مشددة أو واو مشدد أو ياء ساكنة، الهدي بتقولش الهدي تقعد فيها مرة واحدة، لا ضروري ما يطلع الإسكان. ما بنوقفه بالإسكان، ما بنوقفه بالروم ولا بالإشمام ولا بغير ذات، لكن بنوقف بالإسكان. لما بنوقف بالإسكان على أي حرف في آخر الكلمة بالوقف، ضروري وقف بالإسكان، ضروري ما نظهر الكلمة دون تكلف، نظهر الكلمة دون تكلف. هذا ما لاحظته أنا في القراءة ما شاء الله تبارك الله. ربنا يفتح عليكم جميعا ويبارك فيكم كلكم. الآن شيخ شعبان، شوف من طالبات، ولو قلنا جدد عليك لكن أعتقد هم يعرفوك من خلال البرنامج، فكلف واحدة من الطالبات لتقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الطلبة والطالبات، يتجدد بنا اللقاء معكم على مائدة القرآن الكريم ومع البرنامج القرآني القراءة التعليمية التلقينية المرتلة، صحبة طالبات جامع الدويش بمدينة طرابلس المحروسة. والآن مع القراءة الفردية للطالبة نبيها علي حكم، وهذه الطالبة من ضمن الطالبات التي ختمت القرآن في هذا المكان، وستقرأ علينا بإذنه تعالى من بداية السورة القصص وإلى قوله تعالى: وهم لا يشعرون، أي إلى نهاية الثمن، فعلى بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

0: صدق الله العظيم.
1: بلغ رسوله الكريم، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. كويسة يا نبيها، ما شاء الله كويسة. قلنا فيه بعض الملاحظات، لكن مش هذيك الملاحظات اللي هي تأخذ لما تقفي، تأخذ عليك يعني. لما تقفي لا تقتلوه، تراقفي على لا تقتلوه.
0: عود الآية
1: بتاعتها. لا عود الآية، وقفي على لا تقتلوه.
0: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه.
1: لكن لحن وين؟ تقتلوه. فتحتي فمك طلعت زي الفتحة، لا تقتلوه. يعني آخر حركة اللي نطقنا بها شن هي يا نبيها؟ طب انت خلي بالك معاي،
0: الضمة.
1: يما الضمة لما بننطق بحركة الضمة نخلي الشفتين بتاعنا مضمومات، لأن اللي بنقف عليه عارض. حتى هي لا تقتلوه، لأن الوقف على الهاء عارض، ما هوش وقف حقيقي، يعني عارض للسكون. يعني اللي بتطلع إيش؟ اللي بتطلع الضمة قبل السكون الأخير. ما تفتحيش فمك، لا تقتلوه. ترى عاودي.
0: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه.
1: ايوه تمامك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قولوا مع بعض. وقالت
0: امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه.
1: مش لي ولك، لي ولك مش ولك، ولا كيف قلتوها مش عارف. لا واحدة منهم جابتها غير صحيح. عاود الآية.
0: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه.
1: لي ولك لا تقتلوه. عاود ترى.
0: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه.
1: معلش تجي بعدين. كويس. بعدين عندك الوقوف على المفتوح، أو الوقوف على الألف الساكن، زي قوله تعالى، مثل قوله تعالى لولا أن ربطنا. هنا وقفتي، ترى عاوديها وقفي هنا.
0: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا.
1: ما تطوليش أكثر من حركتين، أنت جبت حركتين ونفس أو حركتين وثلث أربع. عاودي ترى الآية.
0: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا.
1: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا. عاودوا مع بعضكم.
0: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا.
1: تمام، فوق من حركتين ما تجيبوش. الآن أشار إلي إبراهيم بأن الوقت انتهى، وخلوا الأسئلة اللي في كاتبينها عندكم خلوها للحلقة الثانية إن شاء الله يوم الاثنين. فأول ما نبتدي ذكروني في الأسئلة. أرجو الله أن يوفقنا وإياكم، وإلى أن نلتقي وإياكم مع الطلبة والطالبات المستمعين والمستمعات، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وأهلا وسهلا إخوتي الكرام في شهر الصيام، شهر ذكر الله والقيام، شهر تضاعف فيه الحسنات، شهر تكفر فيه السيئات، شهر يرتقي فيها العبد إلى الدرجات العلى من الجنة، شهر تسلسل فيه بردة الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، شهر هيئ الله لك كل ما يساعدك لطاعته والتقرب إليه وأنت المحتاج وهو الغني عنك، لا إله إلا هو. هذا شهر خصه الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن الكريم، أعظم كلمة لله تعالى، الكلمة الخالدة التي أنزلها الله لا يمحوها الزمان ولا ينالها التحريف ولا التبديل. القرآن الذي حفظه الله سبحانه وتعالى بحفظ منه وعناية، تولى حفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قص الله علينا في سورة البقرة اختصاص شهر الصيام بإنزال القرآن وما ورد فيه من كرم وإحسان، فلنتلو تلك الآيات ولنتدبر معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا

هذا الوجه من هذه السورة، سورة البقرة، جاء في بدايتها بيان واضح ونداء من رب العالمين لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام، إذن فهو فرض، وليس خاصا بكم، بل كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام فرض من الله على كل عباده في كل أزمانه، في كل أزمانهم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هذه الجملة تشعرنا بالمقصود من فرض الصيام، وأن النهاية المطلوبة من فرض الله على عباده الصيام أن يصلوا إلى تقواه. المقصود من الصيام أن تتقي الله، المقصود من الصيام أن تنقطع فترة من الزمن محدد في شرع الله من الفجر إلى غروب الشمس، فتحجم نفسك وتحبسها عن مشتهاها ومبتغاها وما ألفته وتعودته 11 شهرا سبقت، فدخل شهر رمضان فحرم عليك الطعام والشراب والشهوات المتعلقة بين الذكر والأنثى، كل ذلك محرم عليك في هذا النهار إن كنت من أهله، إن كنت ممن فرض الله عليهم. نعم، والمقصود أن تصل إلى تقوى الله وتعود نفسك، كما أنك تركت الطعام والشراب والشهوات، كذلك أن تستمر وتأخذ شحنة من هذا الشهر لباقي الأيام في ترك معاصي الله والابتعاد عما حرم الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاءت الإشارة هاهنا إلى اختصاص هذا الشهر بالقرآن، وأنه في الحقيقة هو شهر القرآن، شهر ينبغي أن يكون المؤمن فيه مصاحبا لكتاب الله تلاوة وتدبرا وقياما بين يدي الله. فعلى العموم إخوتي الكرام، لا يطير المؤمن في هذا الشهر إلى ربه والتقرب إليه إلا بجناحين: جناح الصيام وجناح القيام. وكما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين، كذلك المؤمن لا يطير إلى ربه والقرب منه إلا بجناحي الصيام والقيام. فالصيام فرض والقيام ندب يكمل بعضهما البعض. نعم، لم يفرض الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد القيام، وإنما ندب إليهم ودعاهم إليه وجعلها شعيرة عظيمة يجتمع المسلمون فيه لصلاة التراويح والقيام، يحرض بعضهم بعضا، يكونون بيئة تسهل عليهم ما هو مطلوب منهم في كل الليالي من القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم تنتهي هذه الآيات في بنهاية عجيبة تشعرك أن هذا الشهر أنت قريب من ربك، وأنه شهر تقديم الطلبات، شهر إقالة العثرات، شهر تكفير السيئات، شهر فيه تحقيق الدرجات من العلا من الجنات، إذ يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بعض المتدبرين قالوا: هو الموضع الوحيد الذي لم يرد فيه بعد السؤال لفظ قل، كما في آيات أخرى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير،
يسألونك عن المحيض قل هو أذى إلا في هذا الموضع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا توسطها هنا، مباشرة كلمك المليك أنه قريب منك. وليس هذا فقط، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا إله إلا الله. ألا فهل من موقن لهذا الكلام؟ وهل من متدبر يربط بين هذا العرض العظيم وبين فرض الصيام والقيام؟ وأن الله يعرض عليك أن تدعوه فيستجيب لك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها هنا أشار في آخر الآية إلى الارتباط الوثيق بين إجابة الدعوات وبين الإيمان والإيقان. إن الله يستجيب دعاء من تيقن بإجابته، من علم أن الله قادر لا يحول بينه وبين ما يريده شيء. فسل الله حاجتك وارغب إليه فيما تريده من خير الدنيا والآخرة، فإنه قريب منك وإنه مجيب الدعوات. وقال في آية أخرى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلاصة الكلام إخوتي الكرام، فلنقبل على الله في هذا الشهر بالحفاظ على الصيام والإحسان إلى القيام، وبهما إن شاء الله تعالى يفتح الله لنا أبواب الخير كلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: ولا يجوز صرف مؤخر ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما قريبا مع فرقة ببدن اختيارا ولو بأن يدخل أحدهما في الحانوت ليأتي له بالدراهم منه لا إن لم تحصل فرقة فلا يضر إلا إذا طال كما يأتي.
1: يعني التقابض لابد أن يكون عاجلا فوريا دون تأخير، فالتأخير الطويل يضر سواء كان حصل فيه فرقة بالبدن أو لا، يعني مدة طويلة حتى انصرفوا إلى أشياء أخرى وتركوا العقد الأول وأحدهما أخذ العوض والآخر لم يعطه فمضت مدة طويلة، هذا يضر لأن ليس هناك تقابض. أو كان المدة غير طويلة ولكن كان هناك فرقة بالبدن، واحد منهم أخذ الدينار والآخر خرج لمكان آخر ليعد الدينار أو ليحضره لكذا وحصلت لك فرقة، حتى لو لم تكن طويلة فإنها تضر. وحيث خرج مالك في الموطأ، مالك بن أوس بن الحدثان كان عنده 100 دينار وكذا أراد أن يصرفها، فأتى إلى طلحة بن عبيد الله فصار يقلبه في يده وقال أنظرني حتى يأتي خازني من الغابة، وكان عمر راضي موجودا فقال لا تنتظره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، وذكر له الحديث فمنعه أن ينتظر حتى يأتي خازنه من الغابة ويقبضه، بل أمره بالقبض الفوري ولا يغادر المجلس حتى يتم التقابض.
0: ثم قال ومؤخر ولو قريبا أو غلبة، أي أو كان التأخير غلبة فهو عطف على قريبا، خلافا لابن رشد القائل إن التأخير غلبة لا يضر، وظاهره ولو طال كأن يحول بينهما سيل أو نار أو عدو.
1: يعني هذا الغلبة تعريفة ليس كما ربما يتساءل فيها، والمشهور لما مذهب المدونة أنه لا يجوز التأخير ولو غلبة، حتى لو حدث غلبة يجب نقض الصرف، ولا الغلبة أيضا لا تجعل الصرف ينظر إلى أي مدى يبلغ التشدد في مسألة التقابض. يعني حتى لو كان غلبة، غلبة معنى نار حريق، واحد أخذ الدينار وبدل ما قبل قبضها الآخر العملة الأخرى حصل حريق فصار تأخير لم يقبضه إلا في اليوم التالي، قال لا يجوز حتى ولو كان غلبة، هذا ما عليه المشهور. ابن رشد اختار أنه إذا كان التأخير غلبة بهذه الصورة، حال بينهما نار أو سيل أو هدم أو كذا، فهذا يغتفر والتأخير لا يضر.
0: وبعطف غلبة على قريبا يكون في كلامه الرد على ابن رشد حال الغلبة مطلقا، خلافا لمن جعله معطوفا على الصفة المقدرة أعني اختيارا، فإنه لا يفيد الرد حال البعد. وعطف على قريبا أيضا قوله أو عقد ووكل في القبض، أي وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل، وإلا جاز على الأرجح.
1: لا يجوز التوكيل في الصرف، الصرف لا يجوز فيه التوكيل، يبقى أنت تعطي الدينار وتقول لا وفي وكيلي سيقبض منك، فلا يجوز إلا إذا كان الوكيل قبض بحضرة الموكل بحيث يتم التقابض. أما إذا كان أعطاه الدينار وقال وكيلي يأتي ويقبض منك فهذا غير جائز لأنه مظنة التأخير.
0: هذا بناء على أن عقد الصرف قد يعني قد أبرم،
1: بناء على أنه
0: قد أبرم عقد الصرف بينه وبين الصراف، يعني
1: هو عقد طبعا لو أعطى الدينار أنه عقد يتكلم على عقد، يعني عقد الصرف وأعطى الدينار وقال له دقائق يأتي وكيلي ويأخذ منك العبلة الأخرى فغير جائز. نعم. عبره
2: فرقة بالأبدان،
1: أيه.
2: مع أن في البيع المطلق يقولون أن الفرقة ما لم يفترق للأقوى
1: أو زي ما قلنا الصرف يعني أضيق أبواب الربا، هناك شروط في الصرف، الصرف يدخل في باب البيع لكنه بالمعنى الخاص، والشروط التي يجب أن تتوفر في الخاص ليس هي الشروط توفر في العام، الشروط العامة مطلوبة في العام وفي الخاص، لكن هناك ما دام سمينا هذا بيعا خاصا ما سميناه بيعا خاصا إلا لأن فيه شروطا أخرى مضافة إلى الشروط اللي هي يجب أن تتحقق في البيع العام. من الشروط اللي يجب أن تتحقق في البيع بالمعنى الخاص وهو الصرف هو التقابض وعدم الفرقة بالأبدان والمماثلة وفي الربويات، يعني أشياء كلها يختص بها الصرف لا توجد في البيع العام. يعني لا يستغرب، يعني هذا الاعتراض هو على خلاف الأصل، كان ينبغي يكون أن تقول لماذا الصرف هو نوع خاص من أنواع البيوع وليس فيه شروط، ليس فيه شروط خاصة تختلف عن شروط البيع. لو كان الأمر بهذه الصورة صحيح يكون محل استغراب، لكن عندما يقال الصرف هو بيع خاص لأنه خاص ببيع الأثمان فلابد أن تكون له شروط خاصة تختلف وتزيد عن الشروط اللي تحقق في البيع العام. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، يعني فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد معنى حضور، ما في فرق، يدا بيد، ها وها، خذ واعطي. يعني واضح أن التقابض لابد أن يكون يعني تقابض في المجلس، الفرقة بالأبدان تضر، كل حديث هكذا تنص على أن تقابض خذ واعطي، ها وها، يدا بيد، فالكلام فيها واضح غاية الوضوح.
0: ثم قال: أو غاب نقد أحدهما، أو ولو غاب نقد أحدهما عن المجلس وطال بلا فرقة ببدن فيفسد.
1: إذا كان واحد الدينار متاعه موجود والآخر مش موجود، قال أنا محتاج لنصرف نبي عملة، لكن قال والله فلوس توم ما عنديش مش نتسلف من فلان عشان ما دام تدي فرصة أنت عندك الألف دولار وأنا ما عنديش القيمة بالدينار الليبي، فأعطيني الدولار وسأذهب إلى فلان وأستلف منه وأعطيك، أو كل منهما يريد أن يصطرفها لعند الدولار يقول الآن ما عنديش ولكن محتاج للعملة الليبية فسأذهب إلى فلان، يتعاقدان على الصرف، يعني موضوعهم تعاقدا واتفق على السعر، ثم قال صاحب الذي عنده الدولار قال سأذهب إلى فلان وأخذ منه الدولار، واللي يريد أن يعطي الدينار الليبي قال أيضا ليس عندي وأنا محتاج الدولار سأذهب إلى فلان وأتسلف منه الدينار، بعد أن تعاقد واتفق على السعر وكذا، فكل منهم ذهب ليستلف وليقبض صاحبه. قال هذا غير جائز، هذا يعني إيه غير جائز، سواء كان الاثنان يستلفان أو أحدهما يستلف والآخر النقد موجود عنده، وهاتان الصورتان تسمى الصرف على الذمة، الصرف على الذمة حرام، لا يجوز الصرف على الذمة، بمعنى أنت هذا المال ليس موجودا أن تريد أن تنشئ دينا في ذمتك بعد أن تعاقدت على الصرف، هذا الصرف يسمى صرف على الذمة، بخلاف الصرف في الذمة، الصرف في الذمة جائز، الصرف في الذمة أن الدين متحقق ومترتب في الذمة وتريد أن تصرفه وقد حل أجله، صرف ما في الذمة إذا حل أجله جائز، أطلب منك ألف دولار وتطلب مني مبلغ من المال بالدينار وحل الأجل، يعني ليس مؤجل، لا مالي ولا مالك مؤجل، ونريد أن نصرفهما، فهذا صرف ما في الذمة وقد حل أجله فهذا جائز، صرف ما في الذمة إذا حل أجله جائز، لكن صرف الصرف على الذمة بمعنى تريد أن تنشئ دينا بعد أن تعاقدت على الصرف هذا غير جائز، لكن في الأول دين سابق، دين مترتب في الذمة تريد أن تصرفه. نعم،
3: لو كان بشرط ان يرده بغير عمله اللي اعطاه دينار وقال له ترد لي الدولار،
1: مشروطه من الاول، لا هذا غير جائز، هذا دخول، هذا دخول على الصرف المؤخر غير جائز، لكن لو كان يعني انا اطلب منك مال وانت تطلب مني مال، او احدهما يطلب مال والاخر لا يطلب، مثلا انا اطلب منك مال وحل اجله دولار مثلا، وعندما أردت أن أقبضه لك قلت لي أعطيه لي بالعملة المحلية فتصرفنا وأعطيتك العملة المحلية، فهذا غير ممنوع، صرفت ما في الذمة وقد حل أجله وحصل التقابض لأن الذمة حاضرة والأجل حاضر فهذا جائز، لكن في الصرف على الذمه الدين غير موجود في الذمه، ولم يريد ان ينشئ دينا جديدا، فهذا هو الممنوع. اما الدخول عليه كما قلت فهذا غير جائز، لان الدخول على صرف مؤخر، اعطيني مبلغ بالعمله الاجنبيه يلاقيك في تركيا ولا في الصين ولا كذا تقضي بحاجاتك وتقول سأدفعه لك بالعملة الليبية في ليبيا، هذا غير جائز، هذا دخول على الصرف مؤخر. إذا أردت أن تأخذ منه أنت هناك توفيه بالعملة نفسها اللي أخذتها، أخذت منه دولار ريال، لما ترجع ليبيا تشتري له الدولار وتشتري له الريال. لكن لو دخلتم على هذا فالعقد جائز، لكن لو بعد ذلك عندما عند التقابض بدل قال لك ما تعطيني الدولار أعطيه لي عملة محلية خاص، وكانت العملة المحلية موجودة عندك فعند التعاقد أقبضته، فالمسألة جائز لا إشكال فيها. لكن أن تعد تقول له بدل ما بيعطيك الدولار تقول له لا خلاص أنا أريده صرف، ويقول لك خلاص أنا أجيب لك بكرة وكذا، فتدخل في الصرف المؤخر غير جائز.
0: جزاكم الله خير. هناك بعض الأسئلة. نعم. الوقت قارب. يا سائل يقول ما حكم من عنده مبلغ في المصرف بالدولار ولكن المصرف يقول أنه ليس لديه دولار، فوجد من قال له حول لي المبلغ في الخارج وأعطيك مقابله بالعملة الليبية الدينار، والثمرة هو فرق العملة التي يعطيها هذا الشخص أكثر من المصرف.
1: وإيش؟
0: الثمرة يعني الفائدة هي فرق العملة التي سيعطيها هذا الشخص وهي أكثر من قيمة المصرف.
1: لا أعرف، ما فهمت السؤال، لكن هي
0: هو لديه مبلغ في المصرف بالدولار، المصرف يقول أنه ليس لديه دولار، وجد من يقول له حول لي المبلغ في الخارج وأعطيك مقابله بالعملة الليبية هنا بالدينار.
1: لمن يقول حول؟ لصاحب اللي عنده دولار في المصرف يعني؟
0: نعم، شخص ثالث يقول لصاحب الحساب حول لي حسابك اللي في الدولار في الخارج وأني نعطيك بالعملة الليبية هنا.
1: هذا جائز، لكن لابد من التقابض في الخارج. يعني متى يتم التقابض؟ زي ما سبق تكلمنا عليه، إذا كان في تحويل مباشر يعني يقبض وأن عنده وكيل يقبض في الوقت اللي قبض هذا هنا بالعملة الليبية هناك يقبض، أو في تحويل آلي أوتوماتيك كذا يصل، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان هو يأخذ المال هنا والتحويل يتم بعد يومين وبعد ثلاثة وأربعة، فإجراءات المصارف مسموح بها، تأخير المصرف يعني تبدأ الإجراءات ويحصل التحويل وينقل الحساب من مالك بالفعل في وقت التعاقد، لكن حتى يدخل حساب الآخر ربما هناك إجراءات بنكية هذه لا تضر، لكن لابد أن تبدأ إجراءات التحويل ويحجز المال من حسابك أنت في الوقت في التو والحين، بحيث ما يكونش عندك أنت فرصة للتراجع وتندم إذا سحب منك المال بعدك، حتى لو تأخر يوم أو يومين حسب ما يقتضيه عمل المصرف فهذا لا يضر.
0: السائل يقول سيارة بسيارة مع زيادة نقود من أحد الجانبين، الطرف الآخر سيارة فقط من غير عملة. الطرف الآخر سيارة فقط من غير عملة.
1: أي لو كان سيارة واحد يعني عملة جائز، أو سيارتين بسيارة جائز، سيارة
0: وسيارة وعملة
1: وعملة جائز، لكن كل عملة من الجانبين ومع السيارة هذا هو غير جائز.
0: إلا هي سؤال عملة من جانب واحد فقط.
1: العملة من جانب واحد جائز لا إشكال فيها.
0: نعم، وسيارة من الجانبين.
1: أو السيارة من الجانبين جائز، ما دام العملة من جانب واحد فهي جائزة.
0: هل الحال نفسه ذكر السؤال تمر بتمر متساوي مع زيادة نقود في أحد الجانبين فقط. تمر بتمر متساوي مع زيادة نقود في أحد الجانبين فقط.
1: التمر بتمر إذا كان منهما من نفس الصنف لا يجوز، لأن هنا في مفاضلة. في مفاضلة، لأن التمر ما صاحب التمر هو بيعد من صنف التمر. ما صاحب التمر في العقد ما صاحب الربوي فهو من صنف الربوي، فالمفاضلة موجودة حتى في هذه المسألة.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم،
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وحرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد أي ذهب وفضة، ولو قال في عين كان أولى، لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به.
1: الحرمة لا تختص بالمسكوك، بل لو إنسان باع ذهبا بذهب غير مسكوك، سبائك أو تبر أو مكسور، عند ذهب مكسور وأخذه إلى الصايغ، والذهب المكسور وزنه فوجده 100 جرام، وقال يعطني به عقد أو أساور وزنها 90 جراما، والفرق هذا مقابل الكسر والصنع، فهذا لا يجوز، لأن الصنعة ليست لها قيمة في مبادلة العين ذهب والفضة. الصنع لا يحسب لها حساب، بل لابد من المماثلة بالوزن، سواء كان مكسورا أو مصنوعا، أيا كانت الصناعة فاخرة رديئة، فلابد من المماثلة في الوزن في جميع العين، سواء كانت من المسكوك أو كانت من المكسور أو من السبائك أو غيره.
2: قال: وطعامي ربا فضل أي زيادة ونساء بفتح النون أي تأخير.
1: في طعام إيه؟
2: وطعامي ربا فضل ونساء. وطعامي ربا فضل أي زيادة ونساء بفتح النون أي تأخير، لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي، ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد.
1: أشار هنا إلى أن الربا كما هو في العين مطلقة، سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة، كذلك هو الربا يجري في الطعام، والربا في الطعام وفي العين هو يتنوع إلى نوعين، نوع يسمى ربا الفضل، ونوع نوع آخر يسمى ربا النساء. ربا الفضل يعني مأخوذ من المفاضلة، أن تبيع شيء من الأشياء الربوية، ليأتي تفصيلها وبيانها ما هي الأشياء الربوية، اللي هي العين اللي ذكرها الآن والطعام الذي سيبينه، أن تبيع شيئا منه بصنفه متفاضلا بزيادة، لذلك سمي ربا الفضل. أنك تبيع شيء بصنفه من الأشياء الربوية، ذهب بذهب، تبيع الذهب بصنفه من الذهب، فضة تبيعها بصنفها من الفضة، بر، طعام، قمح تبيعه بصنفه من القمح، لكن لا تبيعه مثلا بمثل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ذكر الأصناف الربوية، ذكر كلها، ثم قال: مثلا بمثل. إذا بعت شيء منها بصنفه، تمر بتمر، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، إذا صار في مبادلة بينهم لابد أن يكون مثلا بمثل بالمعيار الذي وضعه الشرع، بالوزن يكون الوزن 100 جرام ب100 جرام، لا يكون واحد 100 جرام واحد 100 جرام واحد من 10 معها، لا لا يمكن، لابد أن يكون مثلا بمثل، مماثلة متكافئة متساوية، يعني يقينا. هذا إذا أردت أن تتخلص من الربا، فإذا صار يعني في مفاضلة بين هذين النوعين، هما صنف واحد، واحد جرام واحد جرامين وكذا، فهذا اللي يدخل في هذه المسألة هو يسمى ربا الفضل، وهو محرم، حرام، وأجمعت الأمة على تحريمه. خالف فيه ابن عباس في بادئ الأمر ثم رجع، كان ابن عباس في بادئ الأمر يقول: إنما الربا في النساء، في النسيئة، يعني كان يقصر ربا المحرم هو في ربا النسيئة، ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، أن يستدين الإنسان دين فإذا حل الأجل لا يقدر على دفع الدين، فيأتي إلى الدائن ويقول له: أخرني، زيدني فرصة تانية وأعطيك زيادة، على بدل ما كان 1000 أعطيك 1100، لكن أنظرني شهرا أو شهرين وكذا. هذا ربا الجاهلية، ويسمى ربا النساء، وهو حرام بالإجماع. كان عبد الله بن عباس يرى أن الربا في بادي الأمر هو ربا النساء وربا النسيئة، ولا ربا غير النسيئة، فربا الفضل كان لا يقول به. ثم بعد ذلك رجع عندما ناظره الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع عن ذلك، وصار هناك إجماع على أن الربا بنوعه مجمع عليه حرام، ربا النسيئة وربا الفضل. فربا الفضل هو التفاضل في الأشياء الربوية من العين أو من الطعام في الصنف الواحد. يبدأ تأخذ ذهب مكسور إلى الصائغ، أو تأخذ فضة، أو تأخذ طعام، أو تأخذ كذا، وتقول لا يعني أنا عندي هذا الخاتم مكسور، خذه وأعطيني خاتم جيد مصنوع. ويزن الخاتم خاتمك يجد يلقاه مثلا 5 جرامات، أنت تريد خاتم جيد وأنيق وكذا، يخرج لك خاتم يلقاه 4 جرامات، تقول له خلاص كويس، أنا هذا أحصل لي من المكسور. صحيح ربما قيمته هي 5 جرامات من الخاتم القديم اللي أنت لا تريده، قد يكون قيمته بالدينار هو 50 دينارا مثلا، والخاتم اللي 4 جرامات أعطاه لك قد يكون حتى أيضا قيمته 50 دينارا. من حيث القيمة هما سواء، لكن من حيث الوزن يختلفان. أنت أعطيت خاتم وزنه 5 جرامات وأعطاك خاتم يساوي 4 جرامات، هل تحققت المواثل التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تتحقق. قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن. فالعبرة في المماثلة هي بالوزن بالمعيار الشرعي لا بالقيمة. القيمة لا اعتبار لها، لأن القيمة تدخل فيها الصنع أحيانا، تدخل فيها مؤثرات أخرى، والصنع لا قيمة لها في تبادل العين وتبادل الذهب والفضة. الصنعة لا تعتبر ولا شيء تعتبر شيء له اعتبار، بل العبرة هي بالوزن الموجود. فإذا كان حصل تبادل بهذه الصورة يكون هذا من الربا الفضل المحرم غير جائز.
0: شيخ، الأصناف توقيفية في الحديث، يعني التي ذكرت في الحديث،
1: الأصناف هذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لغيرها، يعني أجمع الناس على أن إلا من شد ربما من أهل الظاهر ربما كذا خالف في هذه المسألة. لكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة ذكرهما لأن الذهب والفضة هي أثمان تقوم بها الأشياء. فأهل العلم قالوا كل ما يكون ثمن وتقوم به الأشياء يأخذ حكم الذهب والفضة. فالفلوس كان الناس يستعملون الفلوس، حاجة يسموها الفلوس، يصنعونها من غير الذهب والفضة، من النحاس ومن الرصاص ومن الأشياء أخرى. فإذا تعاملوا بها وصارت عملة وسكة رائجة فيجي فيها الربا كما يجي في الذهب والفضة. وذلك مالك رحمه الله في المدونة يقول لو تعارف الناس أو تعامل الناس بالجلود لدخلها الربا. لو كان إنسان عندما يريد أن يشتري عمارة يدفع قطعة من الجلد وتقبل وتبقى هذه أثمان تقدر بها مواصفات معينة لدخلها الربا. فالعبرة بأن المعنى المتحقق في الذهب والفضة ما هو؟ لماذا حرمة؟ لأنها أثمان، أثمان الأشياء اللي الناس تشتري بها أشياء وتقومها، تريد أن تعرف أنت ما تملك تقومه بالدينار ذهب والفضة في السابق، تريد أن تشتري أي شيء تشتري بالذهب والفضة. الآن الناس لا يستعملون الذهب والفضة في مثل هذه الأشياء، يريد أن يقوم بيته يقول ب100,000 دينار أو درهم ورقي، فهذا 100,000 درهم ما دام صارت هي تقوم بها العقارات تقوم بها الأشياء ويشترى بها تشترى بها الأشياء والسلع والحاجيات، فهي تقوم مقام الذهب والفضة لأنها أدت وظيفتها تماما. فالناس أجمعوا يكاد يجمعون على هذا الأمر. وكذلك ما كان مثل هذه الأشياء نص عليها المطعومات، نص الحديث على البر وعلى الشعير وعلى الملح وعلى التمر، فنص على البر والشعير لأنها من الأقوات، ونص على الملح لأنه من مصلحات الطعام، فكل من مصلحات الطعام تكون لها حكم الطعام، ونص على التمر فيما يكون من أنواع اللي هي يستعمل قوت وفاكهة وتفكه. فكل ما توفر فيه هذه الصفات إما قوت وإلا مصلح القوت أو قوت وتفكه وكذا، كل ما توفر فيه هذه الصفة من الأشياء فيدخل الربا. وإن كان هذا هو محل اجتهاد، يعني غير الأشياء الستة اللي ذكرت في الحديث، الأشياء الأخرى اللي هي هل تتحقق فيها هذه الصفات تتحقق، هذه محل اجتهاد يختلف أنظار أهل العلم فيها. لكن في الجملة يتفقون على أن العلة متعدية، العلة في الربا في هذه الأصناف ليس قاصر عليها، بل كل ما يقوم مقامه وتوفر فيه وتتحقق فيه العلة فيجري فيه الربا.
2: جزاكم الله خيرا.
3: سلعة الشيخ في سلعة ثانية، يعني يجوز سلعة
2: استبدال السلعة بسلعة أخرى ليست من نفس الصنف.
1: شنو السلعة؟
2: استبدالها بسلعة أخرى.
1: استبدال السلعة بسلعة أخرى إذا كانت هي من الربويات فلابد توفر الشروط التي نذكرها الآن. ما كانت من صنف واحد لابد من مماثلة، وما كان من صنفين من الربويات فالمماثلة غير شرط لكن التقابض لابد منه. أما إن كانت هذه السلعة ليست هي من الربويات، لا هي من المطعومات ولا هي من العين، فيجوز بعد ذلك التفاضل فيها ويجوز التأخير والتأجيل، أرض بأرض ولا حيوان بحيوان ولا كذا. غير ممنوع أن يكون واحد حاضر والآخر بعد شهر، وحيوان باثنين، وإلا قطعة أرض بقطعتين، ولا سيارة بسيارتين، كله غير ممنوع، لأن هذه ليست من الأشياء الربوية. الأشياء الربوية فقط يذكرها الآن اللي هي الذهب والفضة والنقود وما شابهها والمطعومات، هذه التي تسمى أشياء ربوية، ليس ما أشياء ربوية لأن غيرها من الأشياء العروض والعقارات والأشجار والأحجار واللثات، هذه ليست أشياء ربوية، فلا يمنع فيها الربا، لا يمنع فيها الزيادة، تبيع واحد باثنين أو تؤجر وكذا غير ممنوع، لكن الممنوع هو في الأشياء الربوية. كان من صنف واحد فيشترط فيها شرطان: المماثلة والتقابض في المجلس في الوقت. وإن كانت من صنفين مختلفين وهي من الأشياء الربوية فيشترط فيها شرط واحد فقط وهو التقابض، أما المماثلة فلا يشترط فيها. فيجوز أن تبيع مثلا كيلو ذهب بمئة كيلو من الفضة، كيلو ذهب بمئة ألف دينار، لا يشترط الوزن تكون كيلو بكيلو، لا يشترط. قنطار قمح بثلاثة قناطير من الشعير مثلا، صنفان مختلفان فيجوز إيه التفاضل، لكن إذا كان من صنف واحد فلا بد من التفاضل ولا بد من التقابض. لا لابد حسا في الربا، الربا صرف، يعني أضيق أبواب الربا هي أبواب الصرف، هذا يسمى صرفا. العقود التبادل الأعيان والمنافع اللي هو يعني استبادع السلعة وبيع سلعة ومقابل ثمن، هذه قد تكون في بيعا في الأشياء اللي سبق الكلام عليها، يعني رقبة مقابل شيء من الأثمان، عرض من العروض مقابل ثمن من الأثمان، هذا يسمى بيعا. لكن عندما يكون العوضان من جنس الأثمان هذا يسمى صرف، وهذا هو تعريف الصرف. الصرف هو نوع من أنواع البيع، حتى هو بيع من البيوع، لكن بيع بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام. البيع بالمعنى العام يشمل بيع العقار وبيع الحيوان وبيع النقد وبيع الطعام، وكله يسمى بيعا بالمعنى العام. لكن الصرف هو بيع من البيوع بالمعنى الخاص، هو تعريفه بيع الأثمان بعضها ببعض. إذا كان العوضان من الأثمان تبيع بعضها ببعض هذا هو الصرف. فهذا هو اللي الربا فيه شديد، وهو أضيق أنواع الربا، وحتى كان الناس يحتاطون منه تحوطا شديدا. الحسن البصري يقول: استسقيت، يعني أنت عطشان وطلبت ماء فسقيت من ماء بيت صراف فلا تشرب ولا تسقي. وأصبغ رحمه الله يقول: لا تستظل ببيت الصراف حتى الظل. والإمام مالك سئل يعني أتكره أن يكون الرجل صرافا؟ قال: نعم، إلا أن يكون بمكان من العلم ومن الزهد ومن الورع. فالصرافة هي أضيق باب الربا، الربا فيها سريع، الإنسان يجد نفسه في الربا من حيث لا يشعر إذا كان ما كانش محتاط ومتفقه وبصير بما يجري. فالصرافة هي معناها بيع الأثمان بعضها بعشية يسمى ثمن يباع به ويشترى، دولار، دينار، عملة ليبية، عملة تركية، عملة كذا، تبيعها إما بعضها ببعض أو تبيعها بفضة أو بذهب. فإذا كان البيع في هذه الأشياء هذه هي تسمى الصرافة، وهذا هو معنى الصرف.
2: لعل السائل هنا يقصد القبض الحكمي في تحويل المصارف.
1: لا، القبض الحكمي لا يجوز. في القبض الحكمي في المبيع غير الصرافة، كنا البيع بالمعنى العام وغير الصرافة، هذا الأمر في واسع. القبض الحكمي القبض الحسي جائز، لكن قلنا الصرافة هي أضيق أبواب الربا، فيها شروط خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة. الشروط العامة في البيع تقدمت: يكون المبيع يعني معلوما ومقدورا على تسليمه وطاهرا منتفعا به إلى آخره، هذه شروط مطلوبة أيضا في الصرافة، لكن يضاف إليها شروط أخرى اللي هي لأن بيع بمعنى الخاص معناها الخاص في شروط مضافة زيادة على الشروط العامة، منها التقابض ومنها المماثلة إذا كان في الصنف الواحد، فلا بد من التقابض الحقيقي التقابض الفعلي.
2: هو يشير إلى تحويل المصارف تقريبا.
1: تحويل المصارف لابد أن يكون فيه تقابض فعلي أيضا، ليس تقابض إذا كان مصرف يعني تعطيه المال ويحول لك العملة ثم يتولى بعد ذلك هو تحويلها، فهذا جائز لأنه التقابض حصل بمجرد ما سجل المصرف لك العملة في حساباته وفي دفاتره، فأنت عندك قدرة على قبضه، يسمى هذا إقباض، ثم بعد ذلك عملية أنه يحولها لك إلى مكان آخر يسمى توكيل وحوالة، لا إشكال فيه، لكن هذا خاص بالمصارف. أما المعاملات الأخرى بين الناس، أن تعطي إنسان مال هنا وتقول له أعطيني في مكان آخر بعملة أخرى، لا يجوز حتى ولو كان مضمون، لابد أن يكون هناك تحويل حقيقي. إذا كان هو عنده حساب في الخارج ويعمل لك تحويل يعني مباشر عن طريق يعني يسموه أونلاين والحاجة هذه، فإذا كان صار التحويل بهذه الصورة في المجلس فهذا جائز لا إشكال فيه. أما إذا كان أخذ منك المال وقال لك يأتيني شخص هناك وأدفع له غدا وبعد غدا وكذا، فهذا غير جائز.

0: قال: وطعام ربا فضل أي زيادة، ونساء بفتح النون أي تأخير، لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي، ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد. وربا النساء يحرم في النقود مطلقا، وكذا في الطعام ولو غير ربوي، فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون العكس، دون عكس.
1: هناك يعني فرق بين ربا الفضل وربا النساء. ربا الفضل عند المالكية يدخل في النقدين الذهب والفضة، ويدخل في المطعومات ما كان منها متصفا بصفة الاقتيات والادخار. اقتيات والادخار يعني كونه قوتا يقدر يعيش عليه الناس ويستعملون قوت في عادتهم في عرفهم يعيشون عليه، ليس تفكها، و يدخر يقبل الدخار، يعني تضعه في مكان وتأكل منه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. فما كان فيه هذه الصفة قوت ومصلح للقوت ويقتات ويدخر، ما كان بهذه الصورة فيدخله ربا الفضل. وما كان من المطعومات غير هذا لا توفر في هذه الصفة، ليس هو قوتا وليس هو مما يدخر، فلا يجري فيه ربا الفضل، لكن يجري فيه ربا النساء. ربا النساء يجري في كل مطعوم، في التفاح، في المشمش، في الموز، في أي شيء مطعوم يجري فيه ربا النساء. لا يجوز أن تستبدل صندوق تفاح بصندوق تفاح إلى أجل، يعني تعطي صندوق تفاح الآن يعطيك صندوق تفاح بعد يومين وبعد ثلاثة، هذا لا يجوز، لأن ربا النساء هذا ربا النساء معنى ربا التأخير، يعني تستبدل شيء ربوي بشيء ربوي مع التأخير. التأخير ممنوع سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، صندوق تفاح بصندوق تفاح من جنس واحد إلى يومين أو ثلاثة لا يجوز، صندوق تفاح بصندوق مشمش حتى إلى أجل لا يجوز، لأن ربا النساء يدخل، ربا النساء هو التأخير الأجل، تبيعه مع الأجل مش تقابض، ما دام في أجل وهذا الأمر والشيء اللي بعته من المطعومات فهذا حرام، يدخله ربا النساء. ربا النساء يدخل في كل مطعوم سواء كان مما يقتات ويدخر عند المالكية، وعند غيرهم يعني المعيار هو مما يكال ومما يوزن وغير ذلك، لكن حتى لو لم توجد العلة الاقتيات والادخار وهو مطعوم وبعته مع التأجيل، يعني عوض حاضر الآن والعوض آخر بعد يوم وبعد شهر، فهذا غير جائز، لأن يسمى هذا التأخير ربا نساء، وربا النساء يدخل في المطعومات مطلقا سواء وجدت فيها علة الربوية أو لم توجد، لأنه في طعام يسمى طعاما ربويا وطعام غير ربوي. اصطلاح الطعام الربوي هو ليحرم فيه المفاضلة والنساء، الطعام الربوي يحرم فيه المفاضلة ربا الفضل ويحرم فيه ربا النساء. ما هو الطعام الربوي؟ الطعام الربوي عند المالكية ما كان يقتات ويدخر، من المطعومات ما كان يقتات ويدخر فيحرم فيه ويدخل فيه ربا الفضل وربا النساء. الطعام غير الربوي يعني أي طعام آخر لا يقتات ولا يدخر، هذا يسمى طعام، هذا لا يدخله ربا الفضل، يجوز لك أن تبيع صندوق تفاح بصندوقين لكن يدخله ربا النساء، لا يجوز لك أن تبيع صندوقا واحدا منه بصندوقين سواء كان من صنفه أو من غير صنفه، بيع التفاح بموز أو تفاح بعنب وكذا كله لا يجوز ما دام مطعوما، ما دام إلى أجل لا يجوز، لكن إذا كان في تقابض، فإن كان التفاح بتفاح بصندوقين وفيه تقابض فهذا جائز، لأن الطعام غير ربوي، التفاح غير ربوي، والطعام الغير ربوي يجوز المفاضلة فيه لكن لا يجوز التأخير. فالخلاصة هناك طعام ربوي وهناك طعام غير ربوي. الطعام الربوي لا يجوز التفاضل فيه من صنفه، إذا بعته بصنفه لا يجوز التفاضل فيه ولا يجوز التأجيل اللي هو ربا النساء. وإذا كان من غير جنسه طعام ربوي من غير جنسه فتجوز المفاضلة ولكن لا يجوز التأخير. التأخير ديما حرام في كل شيء ربوي، أي كل ما هو مطعوم وكل ما هو من العين لا يجوز التأخير فيه، سواء بيع بصرفه أو بغير صرفه. ربا النساء يعني يدخل في كل مطعوم وفي كل ما هو من العين والنقد والدينار والدرهم والنقود. إذا بدلت شيء بشيء مع التأخير فكله حرام. لكن مع ذلك هل يشترط لابد من التقابض في المجلس أو لا؟ ينظر. كان هذا الشيء صنف بصنفه فلابد من المماثلة والتقابض، الشرطان المطلوبان. كان الصنف بصنفه لابد من المماثلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير، لابد من الشرطين، المماثلة في القدر والتقابض في المجلس. إذا كان بدلت بغير جنسي، ذهب بفضة، ذهب بنقود، قمح بشعير، تمر بقمح، فالمماثلة غير مطلوبة، تجد تبدل اثنين بثلاثة وأربعة وخمسة، لكن التقابض لابد منه. مازال ربا النساء يدخل في كل ما هو مطعوم وفي كل ما هو من العين، سواء كان من صنف واحد أو من صنفين مختلفين.
2: شيخ، مثل تحويل الأموال مثلاً في شركات تحويل الأموال للغرب، مثلاً شخص يحول أموال فرق مثلاً 7 درهم في 100 دولار تقريباً، هذا رقم يأخذ عليه، يأخذ في نسبة معينة في التحويل.
1: التحويل إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدين بيدين، المشكلة ليست في النسبة. ركزوا الكلام، كلام الكلامنا ذكر لو طبقة، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضع قاعدة في عقلك خلاص تحل كل المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والقول البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني إذا بعت واحد من هذه الأشياء بمثلها لابد أن تكون مثلا بمثل، فمن زاد على شيء على ذلك فقد أربى، الزيادة لا تجوز. ثم قال بعد ذلك هذه القاعدة تضبطها، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيعوا كيف شئتم معناها تقدر تأخذ عمولة كثيرة قليلة، دينار بخمسة، درهم بعشرة، مدام الصنفان مختلفين بيعوا كيف شئتم، هكذا يقول. فإذا اختلفت الأصناف، يعني عملة ليبية بعملة إنجليزية، ذهب بفضة، فضة بعملة ورقية، أصناف مختلفة، والقاعدة يقول الحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. بيعوا كيف شئتم معنى يقدر يفرض عليك عمولة، بدل ما يبيع لك بدينار وربع يبيع لك بدينار ونص، بدينار وخمسين، بيسميها عمولة، بيسميها، لأن إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما في حذر، ما في حذر. لكن ما هو الشرط؟ إذا كان يدا بيد. فلما تحفظ هذه القاعدة في التبادل الصرف كله، هذه تحكم لكل المعاملات. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني التقابض لابد منه شرط.
3: تخليص السلعة قبل وقتها وبيعها قبل لا تنضج يجوز شرعا شيخ؟
1: لا يجوز، أكلم يبدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، لأن فيه تغيير وفيه يعني إذا كان يعني بيعت على الجذاد لاستهلاكها الحيوان يجوز، لكن إذا بيعت للإنسان وهي لم تجري فيها الحلاوة والصفرة والحمرة فهذا غير جائز، لم تضيع المال والغرر.
3: التجار الفترة هذه يستعملوا كثير من التجار،
1: هو ليس يعني من التجار، ليس تجار ولا غيره، هو إذا كان السلعة، إذا كان السلعة غير مقبولة في السوق هو التاجر لا يجازف بماله. فعادة ما يجوش، لا يجون البرتقال وكذا إلا إذا كان جرت فيه الحلاوة والناس ترغبه. لكن لو كان يعلم الناس كلهم لا يدون هو يعني حامض، لم يستوي، لم يصل المستوى، لكن فهو لا يجازف بقطعه. لكن هو ربما البيع على رؤوس الأشجار قبل بدو صلاحه هذا هو اللي فيه يقع فيه الخلل بين الناس، قد يأتي البرتقال والحقل وكذا قبل بدو الصلاح ويبيعه، هذا غرر لا يجوز، إلا إذا كان يشتريه على الجذاذة، يشيء على يقطع على طول اللي عنده به مصلحة أخرى غير أكل الإنسان، علف أو شيء من هذا. لكن أن يبيع بستان لم يبدو صلاحه ثم بعد ذلك ينتظره المشتري حتى يعني يينع ويستوي، هذا لا يجوز، غرر منه يعني.
0: جزاكم الله خير.
1: نعم خلينا نمشي.
0: قال المصنف: فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس. قال العلامة الأجهوري: ربا نساء في النقد حرم ومثله طعام، وإن جنساهما قد تعددا، وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا إن جنس كل توحدا.
1: مثله طعام ربا، يعني طعام الربا، وهل الذي يدخله الفضل هذا طعام ربا. كأنه يقول لك هناك طعام يسمى طعام ربوي وطعام غير ربوي. الطعام الربوي هو الذي يقتات ويدخر عند المالكية، هذا يجري فيه ربا الفضل. أما إذا كان طعام غير ربا وهو طعام غير ربوي فيجري فيه ربا النساء ولا يجري فيه ربا الفضل.
0: قال المصنف: فكلام المصنف مجمل أراد به بيان أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام في الجملة دون غيرهما من حيوان وعروض. وأما تفصيل ذلك فيؤخذ مما يأتي، ولذلك قال البساطي: هذا كالترجمة. ويأتي تفصيلها في قوله: علة طعام الربا إلى آخره. ثم عطف على مقدر تقديره: فيجوز ما سلم من قسمي الربا، لا يجوز دينار ودرهم بدينار ودرهم مثلهما، أو غيره، أي غير الدرهم، كشاة مثلا بدل الدرهم مع الدينار، وبيع الدينار والشاة بمثلهما، أي بدينار وشاة. ووجه ربا الفضل في الصورة الأولى احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين أو أحد الدرهمين أكثر، وجهل التماثل كتحقق التفاضل. ووجهه في الثانية أن ما صاحب أحد النقدين كالشاه ينزل منزلة النقد.
1: ذكر هنا في تطبيقات ربا الفضل المنهي عنه أن تبيع دينارا ودرهما بدينار ودرهم. الدينار معروف وزنه 4 جرامات وربع، والدرهم معروف وزنه 3 جرامات وربما 12 من 10، وهذا من جهة، والثاني أيضا يقابله دينار ودرهم من جهة أخرى، والوزن متماثل. وقال هذا ممنوع. لماذا هذا ممنوع؟ هذا هو علله هنا، قال لأن العاقل عادة لا يقبل على هذه المعاملة إلا إذا كان هناك شيء رغبة في أحد العوضين أكثر من الآخر، وهذا يعني فيه مفاضلة، ولأن عادة العقلاء لا يستبدل كيلو بكيلو 100% هكذا متساوي، إلا إذا كان عنده يعني شيء في نفسه أن فيه رغبة في هذا الصنف أكثر من هذا، وهذا يؤدي إلى التفاضل. هذا في الواقع غير واضح، وربما الراجح خلاف هذا. إذا كان تحققت المماثلة الشرعية، المماثلة هي بالوزن وليس بالشيء آخر، بالرغبة اللي موجودة عند أحد الشخصين أو الآخر، ما دام المماثلة هي بالوزن والوزن هو 100% متحقق، فظهر أن هذه معاملة جائزة، وإن كان هناك رأي يمنعها، لأن علماء المالكية في مسائل الربا يحتاطون تحوطا شديدا، يعني أكثر من الأبواب الأخرى. عندهم مسائل الفروج ومسائل الربا يحتاطون فيها تحوطات شديدة جدا، حتى يعدون يعني الشك في التماثل كتحقق التفاضل في باب الربا. الشك في التماثل يعملون الشك هنا، إذا كان شككنا في التماثل كان المفاضلة متحققة، ويجعلون هذا من الصفقات الممنوعة، يجعلون من الربا الممنوع. لكن الراجع الصحيح أن هذه الصورة ذكرها دينار وذرهم بدينار وذرهم، يعني كيلو ذهب مع كيلو فضة مقابل كيلو ذهب وكيلو فضة. واحد جاب كيلو ذهب وكيلو فضة، واحد تاني حتى عند كيلو ذهب وكيلو فضة أراد أن يستبدلوا كيلو هذا بكيلو هذا وذهب هذا بذهب هذا، ما فيه أن يعني هذا كيلو خام ولا هذا مكسور ولا كذا، لكن هو الوزن هو واحد والعيار هو واحد، فظهر أن هذا ليس فيه ما يمنعه، لأن لم يخرج عن المماثل الذي طلبها الشارع مثلا بمثل. هذه صورة. الصورة الثانية يقول دينار وشاه، يعني دينار من الذهب معروف وزنه معه شاه بدينار وشاه، أو بدينار وشيء من المتاع الآخر، ودينار وربع دينار وشاه مقابل دينار وربع، دينار وشاه مقابل دينار وشيء من التمر، دينار وشاه مقابل دينار وشاه. قال هذه لا تجوز. لماذا؟ قال لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد هو حكم حكم النقد. لما تبقى الصفقة فيها نقد ومعه شيء آخر من العروض، عندك نقد دينار مثلا ومعه سيارة، فيقول عندهم القاعدة أن هذه السيارة تصير هي نقد، حكم حكم النقد، ما تبقى هي مال العروض، خرجت عن العروض. عندما تباع واحدة تكون مال العروض، لكن عندما تكون مصحوبة في الصفقة مع النقد فحكمها حكم النقد. فلما نقول نبيع دينار مع شاه مقابل دينار بشاه، أو دينار مع تمر، أو دينار مع ربع دينار في الناحية الأخرى في العوض الآخر، في هذه الصورة هل تحققت المماثلة بين العوضين؟ لا، لم تتحقق، لأن الشاه عملناها هي دينار. فكيف عرفت أن الشاه الآن هي وزنها مع الدينار هذا، هي وزنها مثل الدينار مع الشاه الأخرى؟ كيف تستطيع أن تعرف هذا؟ هل يمكن التحقق منه؟ لأن الشاه بترعى فيها القيمة، قد تكون هذه قيمتها 100 وهذه 90 وهذه 10، وعندما جاهية في مثل الذهب وتعتبرها كان ذهب، معناها كأنك تريد مماثلة حقيقية كما تستبدل ذهبا بذهب، وهذا متعذر. ولذلك لا يجوز أن يكون مع أحد العوضين النقدين شيء من العروض مقابل جهة أخرى فيها نقد وفيها عرض وفيها، وهذه الصورة ممنوعة عند المالكية وعند الشافعية، وربما الأحناف يجوزون مثل يسمونها مد عجوة، دينار ودرهم بدينار وشيء من العجوة وشيء هذا، فيسمونه مد عجوة، يجعلون مقابل الدرهم الزايد في العوض الآخر أو جعل مقابله شيء من التمر أو شيء من كذا، فالمماثلة عندهم تتحقق بهذه الصورة. لكن هذا عند الأحناف يجوزون، ما عند غيرهم من الجمهور فلا يجوزون هذا، بل يعدون ما صاحب النقد من العروض هو حكم حكم النقد، ولذلك لابد أن تتحقق المماثلة، والمماثلة متعذرة، ولذلك لا يجوز أن يصحب النقد غيره.
0: في الصورة الأولى لو كان هناك فرق في الجودة كان مقصود، يعني في أحد

0: واستغرب وقال كل تمر خيبر هكذا، قالوا لا هذا يعني أخذناه لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعنا المد بمدين. فقال أوه عين الربا، ردوه عين الربا. فهم استبدلوا مد من التمر الجيد بمدين من الرديء، تمر خيبر الرديء، أعطوا مدين أو رطلين، وأخذوا رطلا واحد من التمر الجيد يتحفون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألهم قال هذا، قال لهم هذا ربا ردوه، مع أن القيمة من حيث القيمة هي هذه قيمته في السوق، يعني تمر الكيلو منه بعشرة دينارات وتمر آخر الكيلو منه بخمس دينارات، فلما تستبدل 2 كيلو من تاع 5 دينارات بكيلو واحد من 10 دينارات فالمماثلة من حيث القيمة متحققة ولا غير متحققة؟ متحققة. وهذا ما فعلوه هم، وظنوا اجتهدوا هكذا اجتهادا منهم وظنوا أن المماثلة متحققة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربا، قال أوه ردوه عين الربا، فلم يرضوا به ولم يقبلوا. فهذا يبين لنا أن المماثلة بين الأشياء الربوية لا تكون بالقيمة ولا تكون بالجودة، وإنما تكون بالوزن، بالمماثلة الشرعية، إذا كان كيل كيل، إذا كان وزن وزن، هكذا.
1: مسألة أن الصنعة لا قيمة لها، يعني هذا الفقهاء، لكن في الواقع يعني كيف نوازن، يعني لماذا الفقه يعني لا ينظر لأن الصنعة مثلا فرق ما نقول ليرة إنجليزية وليرة محلية مثلا، هناك فرق واضح يعني.
0: القيمة لها إذا أردت أن تجعل لها قيمة عندما تستبدلها بغير صنفها فهذا أمر مشروع، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم حسب الرغبات، لكن إذا أردت أن تستبدلها بصنفها معدن بمعدن ذهب بذهب لابد أن تكون المماثلة متحققة في الوزن، وهذا هو المعيار الشرعي، وهذا حديث خيبر نص فيه، ليس لا يقبل الاجتهاد. الناس اجتهدوا وظنوا أن القيمة لها اعتبار وتحقق لهم المطلوب من المماثلة والعدل فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا ربا لابد من مماثلة. لكن إذا أردت أن ثم أمر أعطاهم الحل، لأن أنت استشكل لنا عليك، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحل، قال بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني التمر الرديء بيعه بالدراهم ثم اشتري به تمرا جنيبا تمرا جيدا، هذا هو الحل.
1: جزاكم الله خير.
0: الراجح هكذا، يعني أكثر أهل العلم يمنعونها، لا يجوزه إلا الحنفية، الظاهر أن المنع لأن المماثلة غير متحققة، مماثلة اجتهادية ليست هي مماثلة حقيقية، والربا يعني الربا الصرف فيه يعني من أضيق أبواب الربا، وذلك ما دام لم تتحقق المماثلة فالظاهر أنه غير جائز لأن ما فيش عليه دليل من السنة.
2: درهم بدرهم لكن دخلت الصفقة شيء آخر.
0: اي لا، ما هو المعاوضة لابد أن تكون مماثلة، ما دام هناك درهم فلابد أن يكون مماثل للدرهم الآخر، ما يكونش فيه شيء آخر زائد. وهي المسألة مسألة اجتهادية مثل ما اجتهد الناس في تمر خيبر هكذا، فلم يرد هناك نص من الشارع يجوز أن يمكن يكون مع الدرهم شيء آخر مد عجر وكذا، في مسألة اجتهادية. الظاهر أن قواعد الربا وقواعد المماثلة في استبدال الربا ببعضه ببعض ظنها تمنعه يعني.
1: جزاكم الله خيرا. وقال

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فيها هلبة كلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم ان كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات احنا اساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا انا معاك وما تخافش، انا ظهر ليك، انا سند، انا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك انت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوا يطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح، وقت السعادة، وقت النجاح، وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم، إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة، وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك أنت. لكن السؤال اللي يوجع فعلاً، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى امي، ابوي، اخوي، اختي، كذا والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدو بانفسنا، نبدو بانفسنا ونسألوا انفسنا الاسئلة هذه. لما احنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون انت اللي طول عمرك تقول للناس انا موجود في اي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول له كون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس نسوا إن السند نفسه مرات يتعب، ومرات ينكسر، ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة إن حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في أصعب أوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقي حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه، يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ في إنك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في أنك أنت تكون شخص قوي وأن الناس تتعود على قوتك، تتعود أنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا أنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا آه ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوي يارا، أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف، ما نحبوش نعمم كل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما الإنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا منش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني، أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى جبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي يقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله بنقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول نحن عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، علي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش يتخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحن اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعد زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل عليا، ما فيش حد حس بيا، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول يقول أبدا. ملكة تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، إحنا جميع من يسأل عنا. جميل جميل. بقى علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغرن فهمكم توا الفكرة. قلت لكم إن فيه فرق، الفرق بين إننا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبك شره أو ما تهماش، يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج،
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام، وبعدين تزعل وتاخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبداً، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتاً. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك، صح ولا؟ نجيبهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم أموال الدنيا، بهاي يعني نحن نعطيكم مثال،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشى عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش وهو خسر مال الدنيا. يقول لك أنا عادي، أنا مستعد نضحي بفلوسي، المهم إني أنا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شن استفادتهم الفلوس هماي؟ هاي أعطوني أنتم شن استفادتهم الفلوس هما؟ شنو تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إن هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء وأعطاها شيء. الفلوس يعالجوا جسديا مش نفسيا، هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على المرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه دي محاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك. لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير، الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم مقدس. ولو يوم انت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير، علاش تغير، ما عندش زي قبل، بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون مقيعين شوية. هو عادة كم كنت مع شخص وهو مش معك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود
ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي طيبة حلوة أنك أنت تكون إنسان طيب، وأنك أنت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى أنت إنسان مستهلك، تلقى إنسان يستهلكوا فيك، تلقى إنسان أنك إنسان يستعطفوا فيك، أنك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه انك تلغي نفسك. يعني احنا كل شيء، انها ان احنا نعطوا كل شيء، ان احنا نضحوا بكل شيء، ننسوا في روحنا ونرضوا الكل ونتحملوا الكل، لكن هذا ما هوش

محبة صحية أبدا. لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف. لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك كل شيء خاطر الشخص هذا، وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف أن هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم وتكتشف أنك خسرت نفسك وأنت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد، لكن ما تدمرش روحك. سامح، لكن مش لازم تسمح بالإهانة. كون موجود، لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة، لكن عمرك ما تنسى نفسك. نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى ما طلبش منك انك تتحمل فوق جهدك، وما طلبش منك انك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. انت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك أعباء الناس. نعود ونكرر، الله سبحانه وتعالى لا مش الآية، مطلبش من جهدك ومطلبك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك ممكن يكون متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل. وهذا مش معناه انك انت ما عندكش ناس، لكن معناه انك ما عندكش الأمان الكافي مع حد. والأمان في العلاقات هو أغلى من كثرة العلاقات. أي شيء مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت. يلا ما علينا. كنت نتكلم عن لأنه فصل عليكم النت، فنحن نعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاوديها هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، لما اللي قراب منك بعاد منك اللي هو، لكن انت ما عندك الشخص واحد تقدر انك انت تتصل بيه الساعة 2 في الليل او تتصل بيه اي وقت او تقول انا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وانا تعبان وانا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني انك انت ما عندكش ناس، بالعكس انت ما عندكش الامان او ما لقيتش الامان في الشخص او في اي احد من الناس هادو. الأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات، حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس أنك أنت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. باهي إحنا كيف بنعرفوا أن العلاقات علاقاتنا الاجتماعية أصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ أصبحت من طرف واحد لما تلاحظ أنك أنت ديما اللي تسأل وديما أنت اللي تبادر وأنت اللي تعتذر وأنت اللي تتصل وأنت اللي تصلح وأنت اللي تتنازل وأنت اللي تحاول، لما تلقى أنت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل، وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب. باه لو بطلت تجري هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس. يمكن انت اليوم تقول انا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك ان كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس انانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن انت فقط اعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش انك حبيت، الغلط انك بعد الخذلان تعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. بقى كيف نتعاملوا او كيف تتعامل مع كونك سندا للاخرين؟ اول حاجة لازم تتعلم انك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية ابدا. لا مرات تحمي صحتك، وقتك، وجهدك، وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء، مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحيانا حتى التعبير والتبرير أكثر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة، اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله. فاصل قصير ونرجع.
1: يلا كلنا كلنا.

0: والسرايا يرافقني وديما معايا. برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد.

بتجري على الشخص هذا، هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت أنت تسأل، هل في حد بيسأل؟ لو بطلت أنك أنت تبادر، هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. بهي رسالتي كالآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي، ودائما رسالاتي للأشخاص هذم، ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا، ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين، ومش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط، والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانة، الغلط أنك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا، قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذه. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم انك انت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك، وتحمي في وقتك، وتحمي في جهدك، وتحمي في كل شيء في حياتك، وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر او تقول انا مثلا سمحني انا اليوم ما قدرتش. احيانا تقول مش هنقدر اليوم، بس كافية اصلا. خلي عندك وقت لنفسك، حتى لو كانت نصف ساعة، اقعد مع نفسك، أقرأ، صلي، امشي، أشرب قهوتك، أسمع موسيقى، أسمع قرآن، أو حتى أقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا، اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أنه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم، اللي تفضفض لهم، اللي ترتاح معاهم، اللي تحس بالأمان في وجودهم، وما يكملش يومك إلا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك وتحتاج انك توقف معاها، وهو انت مهم لان عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الايام، يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، راه في فرق بيناتهم، وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك، حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في

ويقول لك وينك؟ فقدتك. وينك مغيب؟ كلام هذا يفرقرة، مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقولي اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما يقول فعلا في ناس تصبي على تعيين فقط. واضحة مصلحة واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرانهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا الفرق ما بين الإنسان اللي اللي يحب الشخص اللي يحبك تاجك واضحة، يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. رسالة كلها هذه الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالامان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، انه ضايق، انك تسأل عليه بدون مصلحة، انك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل انه هو انسان طيب معاك، انسان رحيم معاك، انسان فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أعلمها، ولو عندك ولو عندك صديق ديما وسند ليك، اليوم انت دورك تكون انت سنده، وانت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية، مرات كلمة انا معاك، انا محتاجك، انا كذا، انا واقف معاك، انا سند، انا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا، والاذن البشرية تحتاج الى سماع الكلام، هي تحتاج الى افعال، ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما انت تقرر انك انت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، انت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فاعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، هذه اهم نقطة. تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحيارة، فيش، كنا ناقصين، والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، را في ناس تكرهك، سواء في الوجه او في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو صفت، مش حيفهموك، لان يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا اللي بيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. واللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير ورميه في البحر،

0: لكن زيدوا عليها اليوم. دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر. فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معاه، لان هنا بتغرقوا واضح.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. ملاك انت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. انت تكلمتي على الشيء اللي بدنا احنا ما نقولوه، انت قلتيه في كلمة برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمة انت قلتها لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش. الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميلة، قولي ما يحس بداك ما تشكيلة، عرفتي؟
0: صح صح صح.
1: هذا كلام الناس لولا، شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ اما الملاك على على السند، راهو بعد البومة في السند، راهو السند الاول الله، السند الثاني الاب. تسأليني انا يا ملاك بعد ما توفى ابوي بسنين، عرفت يعني ابوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك تمتعت حتى 10-15 سنة. تعرفي ماني ما شعرتش بأمي موجود، لكن أني ما عمريش شعرت بالأمان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالأمان بعد الأب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسندة على الله، الحمد لله وربي عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة إن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد يمشي في السند. أمي كانت مسكينة، امرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كانوا الأولاد سكين من يدها للشعار الحكم، هما الكبار وإحنا الأولاد. أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مالي 52 وحسين 60 65، معناتها هما الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي ثلاثة أخوت، عرفتي؟ وعندي أمي موجودة وأختي موجودة مالي 57، لكن أنا ديما نشعر في نفسي أني أنا تعرفي طايحة، فهمتي كيف؟ برت مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة، عرفتي؟ منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك؟ من يوم مسكنت معاني مسكنت معاه في 2014، عرفتي؟ من يوم مسكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف وتصير مناوشات ولا حاجة أني نشعر بالأمان معه. يعني راهو لما تلقي أخ يسندك مسكينة، أنت ما تقول لأولاد خطة الأولاد وخوتك الكبير مني 52 شيباني وكلها، أنا بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني اللي التفت في البرامج عفوني ونقدم في أحسن ما نبدي، معناتها بحريتي، لكن أنا ديما خايفة ما نشعرش بالأمان بعد وفاة الأب. بعدين هيك توفت الوالدة وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله وسجل في الحج وجوزها إن شاء الله يطلع. شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة. نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صار السند متاعي، أنا خطالي ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أبوي الدكتور حسين هو هذا السند. راهو أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راهو مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند. أنا أمي كانت امرأة هوادي هيك على حالها، وكان أخوي الكبير فاك منها الرئة، ديما ما نقدرش جاز وخوتك هما الكبار وأني ما نقدرش الحاجة هذه كلها. فكانت أمي سكينة طيبة على حالها الله يرحمها الله يسامحها، لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك لقيتها العمر أهو سندني وأهو أنا عايشة معاه وأنا محتمية في ظلة. وصدقت أني لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبالي ظل في مرجاهم فعلا، في خوترة وشمس القبالي ظل معاهم، عرفتي؟

0: تشوفي جنب مقبالي بقدري في ظل الهضمة، فهمتي؟ فأنا في ظل السادة حسين، أنا في حوض السادة حسين، هذا دكتور وغراني
1: إن شاء الله ربي
0: يعني
1: يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب يا رب.
0: لكن الدكتور حسين حجاني مض لي جراحي صح لي دمعتي رغم اني لدينا ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له. وانا قاعد نحاول ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدلين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العز مش نقول العجزه، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله. ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت تصلي فيا، انت تحكي عليا، ملاك اديده درجه راهو كل الفتره اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك عرفتي نختفي منك، لكن اليوم انا سمعت يا ملاك ونتكلم فيك اكيد انت شعرت بي يعني دموعي نزلت عرفتي. الوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله، والناس اللي سيبت والناس اللي اعطيناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهمش الله يسامحهم عرفتي، يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع.
1: ان شاء الله
0: ديما نقول اللي يشكك في العين ما تميلة واللي ما يحس بدا ما تشكيله.
1: اي والله
0: تحياتي ملاك،
1: تحياتي ليك يا نورس،
0: ربي يحفظك والى اللقاء.
1: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمه والمداخله الجميله. على 092 150 59
2: حبيتني بنشكر طبعا ليك كل الاحترام والتقدير طبعا.
1: تفضلي بارك الله فيك. شكرا.
2: ايش الاخبار؟ باهي
1: الحمد لله في نعمه والله، بارك الله فيك.
2: طبعا صح لسانك والحق الحقيقه الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
1: الله يعزك الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
2: فالحق راهي بعد ان شاء الله بعد ربي ما فيش سند الا الابو والام.
1: اكيد اكيد هذه لا خلاف علي الموضوع هذا واضح.
2: فاني الحقيقه يعني فاقده ابوي وفاقده امي اثنين رحمه الله عليهم ان شاء الله ربي يقدرهم
1: رحمه ويغفر لهم يا رب. الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
1: من معاي
2: لما تديري الخير هو الصح ان كانك تحطي في بحر يقولوا فيها
1: ايه
2: تمام
1: تمام،
2: فهو عند ربي ما يضيع شيء. طبعا أنا نشتغل في وزارة الصحة.
1: يا مرحبا
2: بيك أكثر إن شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكلهم خوتي شرق وغرب، والله ما عندي مشكلة بدون مقابل راه نشتغل فيهم.
1: جميل.
2: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم إفراجات، فمجرد إن ما هم درت لهم إفراجات يعني يقولوا فيها احنا الليبيين لصقونا على الحيط. يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجه هي ما يقولش بها.
1: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموا في البحر يرجع لكم ان شاء الله.
2: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك راي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
1: صح صح كلامك.
2: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش في صحبة راه. أني هلبة صحباتي تليعت منهم وهلبة ناس قدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحم ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية.
1: يا والله يا والله صدقتي والله.
2: بارك. لكن الموجعة في القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على
2: المكالمة. سلمك، بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة، طبعا الرقم وانا عندك تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة ما عندك شيء اشكالية.
1: تسلمي الله يعزك، بارك الله فيك. بارك
2: سلمك الله فيك. ان شاء الله ربي يحفظك وليك كل الاحترام ورا كل هيك مان، انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك، مرحبتين بيك.
2: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك. شكرا. 092 150 59 99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال، نورت، اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بيك وهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و طيب شو بنزيد على كلامك يا اختي؟ حق يعني والله حطيت نقاط على البال، لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا ساديه بارك الله فيها وعاشت مع صوتك.

0: حتى انا في وزاره الصحه يا ساليه. وين انت؟ انا تبع الوزاره
1: يا هانيبال.
0: شكلها طرابلسيه. نعم ماما.
1: هذه مش هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
0: نعم
1: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
0: مش فادية بقى نحيوها ونحيو فادية اكيد نحسبها فادية ولا حتى انت تخبطي. لكن
1: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية.
0: سبحان الله.
1: حتى انتم
0: حتى الاستاذة سعاد المصري ولا نحيوها حتى هي كي صوتها شبيه لفادية هلبة. سبحان الله.
1: اي والله اي والله
0: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي. انت في ناس لازم نسمع اصواتهم. والله تو موضوعك شو ندوة احنا يعني الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شو نقولك من بكري يحسبوه واجب مقدس ويوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلتي انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه ما فيش. يعني احنا نقولوا ديما شنحال بوك ما فيش شنحال امك. انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا؟
1: انا
0: احقر البشر على وجه الارض. تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيه. امره عقول اصحاب الحكمه الا ابوك وامك. في ناس لازم نسمع لامي وغير سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصل بهم. حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود قادر يسكن في بوسليم يشارك معنا. محمود الاخبار راح توا. عمي محمد الاغا والله فعلا راه. في ناس لازم هيك. حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند ليك. باهي انت او انت علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شن داروا باش خلوك سند؟ لا دير زيهم. ترى اقتدي بهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام. ترى اقتدي بشخص معين. خليك انت ترى سند. خليهم هم يحتاجوا لك. خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك. تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. لا خلي الشيء هذا بس لكن بفعالك. صح ملاك ولا باقوالك الصادقه.
1: صحيح.
0: صح كلامي.
1: صحيح كلام.
0: ايه ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو. راه واحد من 6 على 100. مش كل الناس كذابين. راه مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم ما تذكريش في اسم معين. طبعا والواحد مش 6 على 100 راهو. كان واحد كذاب انا عندي 99 ناس صادقه. نعرف من نتبع. حتى انا نفس الشيء ملاك راه. وقت نغيب والله نقول الحمد لله والله في ناس تتصل بيا وينك. مرات نقول لهم والله كي انا واخذ فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش. زي ما قلتي انت مرات كي بنصل بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زواره. انا نحب زواره نمشي لها طبعا نحييهم على الزواره من كرمهم. الشط نتاعهم ولا اروع. انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل. والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو والله شبهها بالضبط. والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول لك نشكر في الزواره خاطر نخدم في الزواره لا والله ولا نزواري راه. لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان. شوف الهواء النقي. شوف الناس اللي غادي. شوف الاثار القديمه. شوف الناس اللي كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها فهمتي. اي
1: والله
0: القران امان طبعا. يعني الميه امان. حتى هي زي ما تسوق السياره خليها بجنبك. ترقد خليها بجنبك. شوف الميه هذا امان. كتاب القران خليه معك في السياره الصغير. في اللي يحط في حصن المسلم في جيبه عونا. يعني في حاجات فيها امان. طيب خلينا حتى العصافير مرات امان بجنبك وقت يغنوا باهي. والله قطوط مرات والله امان بجنبك. سبحان الله.
1: اي والله.
0: فزي اللي ديما او تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو امك. هو امك. حقا بالنسبه لي انا فهمتي كذا.
1: صحيح.
0: ليه ما تقدرش تقول لهم حاجه. ما علاش انا ما فيش ثقه فيهم. مرات يعاود الدواء مرات يهزوا عليك مرات يضحكوا عليك مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له. الله صدق الحق وزهق الباطل والباطل كان زهوقا. مش كل حد ما نحكي له. نرتاح له نفسيا بعد الله على النيره. ويصدق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلوا.
1: فالله
0: يرحم والديك على حضورك ونحيي كل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك.
0: وحنكون نسمعك من بعد الصلاه طبعا. شكرا ملاك الله يرحم. معلومات اللي في الكلام مني كمستمع انا ساعات في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب. يعني الموضوع في اليوم متشعب هلبة. لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا.

0: معنا. والله والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق. بسم الله ما شاء الله عليك وربي ياخذك من العين واستمري عليه عليه ما انت عليه. وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه دكتوره الحق لانك انت تبكي الشيء هي شهاده فخريه طبعا.
1: بارك الله فيك.
0: والله فيك بارك الله والله بدون مجامله الانسان يبان من اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله.
1: 090 150 59 90 090 150 59 90. واهلا وسهلا بكل من التحق بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. يعني تكلمت في الحلقة وحاولت ان اجيبها لكم تدريجيا باش ان ما يكونش لنا هو الموضوع اساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة مش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي. لما الناس تتعود على قوتك تتعود انك يتعودوا انك انت تتحمل انك انت كذا وكذا، لو صار شيء مثلا يقولوا خليه هو يتصرف لانه هو انسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاته هو يعرف كيف يحل الموضوع، لو هو لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسأل على الشخص هذا الإنسان القوي ويسأل عليه، وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور إنه هو ما اختارش هو أصلا إنه يديره وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش إنه هو ينهار أو يزعل أو يتعب أو يقول أنا مش قادر أو لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع، ومرات الناس هادم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسند أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: ألو مساء النور.
1: قوي خيرا به حتى لموي، ودائما يقولوا أن الإنسان هذا قوي كيف يحتاج إلى شخص يسنده كيف يستغربوا يعني، وكأن القوة معناها أنك أنت مدد أنه هو محند فخص كنت تتعب مش زعل مش عيب أو ساعدني واسندني. مثلا الإنسان ما هوش جبل أساسا، الإنسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا أصلا ما طلبناش من الأساس؟ مرات احنا نقولوا إن احنا زعلانين ونقولوا مثلا حد حتى حد مسألش علي مثلا، ما فيش حد إن هو وقف معاي كذا وكذا، لكن خلونا دائما نسأل رواحنا هل أنت طلبت هالشي من شخص ولما طلبت قلت له أنا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح إن في فرق بين إن الشخص يتمنى حد إنه يسأل عليه وبين إنك أنت محتاج اليوم محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته، يمكن هو ما عندهش علم إنك أنت شخص تحتاج له أو أنت ما قلتلاش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول أنا تمام أنا أموري كويسة أنا ما فيها شيء أنا حالي باهي أنا كذا، فبعدين أنت تقعد. قلنا العلاقة الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان أنا زعلان أنا كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على إن نكلمك وقت انت تكلمني وقت انت تحتاجني في شيء، او نكلمك وقت انت نحتاجك في شيء، نقعد بالايام بالفتره ما نحكوش مع بعض ما نسالوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقه صحيه هذه علاقه غير صحيه للامانه.

قطيعنا غير صحية. باهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع، تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقى ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه، تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إن يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إن هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح، لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيره هيك ولا خيره تغير فلان، خيره ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع شخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معاك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية اساسا، لانك كل مرة انت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب انتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا انك انت خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش باس انك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، انك انت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة، انك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة اعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها، إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص، لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك، وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه انك انت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد. والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي متى نعرف ان العلاقة هذه، اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله
الموضوع هذا مهم يا شيماء، يقول متى نعرف أن العلاقة أصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ أنك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما أنت الأول تتصل تتنازل وتحاول، والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر وما فيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه، إحنا لازم أنك أنت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش أنك أنت تعاقبه، لكن باش تشوف الحقيقة اللي أنت مش قادر تصدقها. لو أنت بطلت تجري، هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت أنت تسأل على الشخص، هل هو حيسأل؟ لو بطلت أنت تبادر الشخص هذا، هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيماء تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات، جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها، ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل، في مثل ليبي نقوله صوابع يديك مش زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض، مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانة، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيماء قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند الآخرين؟ إنك لازم تتعلم تقول كلمة لا، إنك أنت ما تبررش، إنك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، إنك أنت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالأمان معاهم، تحس بالراحة معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شن اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمة في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي انت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة، نقول احنا خلاص صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو انا وجهت السؤال، كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا؟ اللي يحتاجك اكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت بي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي،
مش يبعث لك مسج يقول لك وينك، نبي منك حاجة، نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيماء تقول مرات الشخص ما يحبكش يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فأعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه الا في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا اكثر ولا اقل، وما يهمكش في امور الناس. شيماء تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعب روحك، ما تتعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شيماء تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه، ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله ناخذ المكالمات.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى، شنحاش؟
2: يا مرحبا يا أحمد.
3: شنحاش؟
2: بعد من الدوشة يا أحمد، كان أنت جنب دوشة بس.
3: لا لا، شنحاشكم؟ سموك عشيتكم مباركة إن شاء الله. جيت خشيت عليكم متأخر.
2: يا مرحبتين بيك يا أحمد، نورت.
3: وبجودك إن شاء الله. شنحاشك أنت ومليك والأستاذ يونس؟
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجه لكم تحية، انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورة وبنت القربولي، كل من يعرفني. والله مشتحشكم لي هلبة ما كلمتكمش، رصيد والله ما حصلت. هذا وين عبي
2: يا ودي؟ مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بك، والله مرحبا بك يا احمد.
3: بقى ان شاء الله خليتكم على خير، مهم طمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، لوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قول يا نفس وين تحني، رني يعني نقال قناة الشرايا، وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هذه سواراقية من الإعلامية الرائعة، صباح حد عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمسات الفنية، مهندس زول.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة جميعا، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رأى أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك. ودائما أنت في الداخلة، أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا استاذة ليلى، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
4: انت ان شاء الله ربي ما يغيب علينا
2: الصبر. اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم.
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تبحث فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله.
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام. بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى، بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله.
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت درتي به الخير ليه، معليش درتيه لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلموا خينا أحمد، أنا نسكر ونقدر إني نبعث له توا قرط ويخزنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله.
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري، لما خش معاك وقال لي في اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع لاولاده على خير. لما توقفي في جنب انسان مستان به، هو حتى بالكلمه الطيبه الألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقفي في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة، أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يرضى بما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شنو أنت ما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أنا. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه. أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. يزيدك ربي في بصرك في نظرك، يزيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله. ما تقوليش لا، هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا ملاني من أمك ولاني من بوك، قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال أخوي في الإسلام، قال أنت لأخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تجيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. يقولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، ما ينساش فضل الشخص اللي كان سندا. يوم ليمات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك. الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الساحة جناتة، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا. وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في الساحة جناتة، حسيت بألم، الألم قاعد موجود يا ملاك. لكن في ولادات أخواتي ولادات وخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلاش اللي هو ومالك فيه يده أو في شيء إنه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر. إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية ليك، ودمتي من أحبك من الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله ولك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسفل في كذا. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء لي كنا راه
2: تسلمي،
4: خلي املك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لي حبيبتي وحبيبه الكل، دمتي لمن احبك.
2: شكرا

لك أمر الله مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك كنز حواه صدرك أم البني الخمسة

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معك. كانوا
1: سلسل منا الأب هذه اللي تو تكلم تقولها صحيتي بارك الله في سنين، لما قلت لك ما عنديش رصيد مش نطلب في رصيد، لكن بارك الله فيها إنها إنسانة حنينة كريمة بارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: حتى والله يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما قاعد مأثر فيا بالذات لما سمعت الخليفات لما نور تبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، انا حسيت بيه والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو ندوي.
0: ان شاء الله ربي يرحمها يا احمد، ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي اشكرها بعر اسمها ما نعرفهاش، قولها صحيت يا الله يستر، قولها دنيا واخره ونفتح حالك
0: ان شاء الله يا احمد.
1: صحيت يا ملك، الله يحفظك.
0: تسلم يا احمد، تسلم. بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا، كانت استدللة الغريان هي اللي اتصلت وقلت لك وكذا وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 092-150-59-99 آخر مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا، هذه فادية توا.
2: فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: على جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هذا هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقذ نفسه، فعلا مضبوط والله، هذه وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه ان الانسان لما معاش يوثق في حد خلاص يبدا الناس كلهم معاش يوثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي كذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية. تحياتي لي، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي يستمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي، كانت هي زنتانية بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في نيفي.

0: عينيه قلت لهم حاضر، رغم اني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديتهم وبديت ننوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي يبي يسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي. اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد، هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية استنزف الإنسان طاقته وما عادش يقدر خلاص، وعاش يوثق في كل الناس الحق يعني. توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك انك انت ما عادش تقدري. وهذا والله عيب فينا الحق يعني، احنا الطيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما انا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا اللي هذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ولا يعتذر. ما تعرفيش علاش والله ما تعرفي علاش.
1: اي والله بارك الله فيك.
0: هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق يعني. كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت مستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك بجد بجد بجد بصراحه. سيري ونحن معك يا ملاك.
1: تسلمي يا فادية، بارك الله فيك. تحياتنا ليك.
0: سلامه.
1: تسلمي يا فادية. هذه كانت آخر مكالمة من فادية. الشاعر خليفة يقول مساء الخير، تحية طيبة لكل لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمور شقلوف مصراته يقول موضوع يمس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرة للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا. قصة قلوبنا أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة، وكيف حال أستاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي، بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا هذه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير ينفع عليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام. وفي الختام كلمة لكل سند، كلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وإنت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك وإنت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم. هذا ختام على فكرة، ايوه. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلان. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير. ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لانك انت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي، ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش ان حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. واذا ما لقيت السند من الناس اتذكر ان عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك، ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع انه يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولأشياء صايرة معاك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية، فاطمن وارتاح. ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب اكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشى خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض، لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
2: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: يا من هديتم بالنبي محمد،
4: راديو السرايا FM،
5: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت

أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
1: قوله رضي الله عنه: وصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، هذا لم يبين له متى يبتدئ صلاة العشاء، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، بينك الذي هو متى. وهذا الإجمال الحاصل في وقت الابتداء مفهوم لأنه يحمل على علم أبي موسى به، ولذلك أخبره بوقت الانتهاء فقط، فقال وبينك وبين ثلث الليل، وثلث الليل هذا يحسب من المغرب، تنظر وقت غروب الشمس وتنظر وقت طلوع الفجر وتقسم الليل أثلاثا، فيظهر لك ثلثه الأول وثلثه الثاني وثلثه الأخير. نعم.
2: فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
1: فإن أخرت عن ثلث الليل فإلى شطر الليل، شطر كل شيء نصفه، فإذا أخرت عن ثلث الليل فإلى نصف الليل، وهذا يدل على أن آخر وقت الاختيار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، آخر وقت العشاء يعني وقت الاختيار وقت الساعة، هو منتصف الليل. وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. قوله ولا تكن من الغافلين، أي من الذين يغفلون عن الصلاة، عن صلاة العشاء فيؤدونها بعد نصف الليل، وإنما يكون من الغافلين من اعتاد أن يصلي العشاء بعد نصف الليل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش، يعني الغلس.
1: قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يزيد بن أبي زياد، هكذا عندكم بن زياد، طيب، عن يزيد بن زياد، هذا اسم أبيه زياد، وقد ينسب إلى جده فيقال فيه يزيد بن أبي زياد، ونقول لنشر اسمه يزيد بن زياد بن أبي زياد، أحيانا ينسبونه إلى أبيه وأحيانا ينسبونه إلى جده. وهذا الراوي هذا من ثقات أهل المدينة ومن محدثيهم، وروى عنه الإمام مالك وروى عنه محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ولم أذفر له بسنة وفاة. وينبغي أن ينتبه إلى التفريق بين هذا الراوي وبين يزيد بن أبي زياد الدمشقي، فهذا ضعيف، وبين يزيد هذا ويزيد بن أبي زياد الكوفي الهاشمي فهذا أيضا ضعيف، ولم يروي عنهما الإمام مالك، وهذا مما يسميه أهل المصطلح المتفق المفترق. المتفق المفترق هو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأن تختلف أشخاصهم. نعم.
2: عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أبو رافع أحد ثقات أهل المدينة وأحد كبار محدثيهم، وكان ثقة كثيرة الحديث رحمه الله. وهذا أيضا فيه نكتة في باب أسماء عند الرواة، هذا الرجل اسمه عبد الله بن رافع وكنيته أبو رافع فوافقت كنيته اسم أبيه. وهذا من الأمور التي أرشد ابن حجر رحمه الله في نخبته طلاب الحديث إلى الاعتناء بها. قال ومعرفة لما قال ومعرفة كون المسمين وأسماء المكن ومن وافقت كنيته اسم أبيه أبو رافع وابن رافع. ولماذا ينبغي أن يهتم بهذا؟ لأن الناظر في الإسناد قد يرى مثلا هو يعرفه بعبد الله بن رافع لا يعرف كنيته فيرى في الإسناد أبو رافع مولى أم سلمة فيقال غلط، إنما الصواب ابن رافع. ولهذا كان يعني المنبغي لطالب الحديث أن ينتبه إلى هذه النكت التي أمر الكبار بأن ينتبه إليها. فقال كما قال ابن حجر ومن وافقت اسمه ومن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا من أمثلة ذلك. نعم.
2: أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك.
1: طيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه أنا أخبرك، معنى هذا أن هذا الكلام من عند أبي هريرة فلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك. والإخبار بأوقات الصلاة أو أوقات الصلاة هذه لا تدرك برأي ولا باجتهاد، وإنما لا بد فيها من التوقيف عن المعصوم وهو لم ينسبه إليه، فهذا موقوف حكما، موقوف صورة لكنه مرفوع حكما. لماذا؟ لأن الأوقات لا تدرك إلا بالتوقيف إلا بالوحي. وهذا من الأمثلة التي يصلح أن نمثل بها لما استدركه ابن حجر على ابن الصلاح. ذكرنا لكم ابن الصلاح يعرف الموقوف بأنه ما أضيف إلى الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أورد عليه ابن حجر ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ولم يكن للرأي فيه مجال، لا يدرك بالرأي، فهذا مثله. قال ابن حجر ذلك لا يكون موقوفا في الحكم وإن كان موقوفا في الصورة، وهذا من أمثلة ذلك. نعم.
2: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك.
1: نعم.
2: والعصر إذا كان ظلك مثليك.
1: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. نحن تقدم لنا فيما سبق أن الظهر يبدأ من الزوال والجماعات إذا فاء الفيء ذراعا، هنا قاله إذا كان ظلك مثلك، العصر صليه إذا كان ظلك مثليك. الواقع أن هذه ما يجيب به أبو هريرة رضي الله عنه هو آخر وقت الظهر وآخر وقت العصر، يعني آخر الوقت لاختياري، وسنفرق لكم إن شاء الله بين الوقت الاختياري وقت الساعة ووقت الاضطرار لأهل الضرورات، الحائط تطهر، الكافر يسلم، المجنون يفيق، الصبي يبلغ. فصلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، هذا آخر الوقت، إذا كان ظلك مثلك هذا آخر وقت الظهر، والعصر إذا كان ظلك مثليك هذا آخر وقت العصر. فجواب أبي هريرة رضي الله عنه على آخر الوقت وليس على الوقت كله، إما أن يكون فهم أن عبد الله بن رافع يسأل عن آخر الوقت فأجابه عنه، وإما أن يكون سؤال أبي رافع عن الوقت كله وأجابه أبو هريرة رضي الله عنه عن آخر الوقت ليبين له أنه إذا صلى الظهر وظله مثله وصلى العصر وظله مثله فقد أدرك الصلاة في وقت الاختيار. نعم.
2: والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش، يعني الغلس.
1: وصلي الصبح بغبش، هكذا عندكم. ابن عبد البر رحمه الله يقول إن رواية يحيى بن يحيى والتي هي التي ندرس بالسين بغبس، والقاضي عياض رحمه الله لم ينسب هذه الرواية، لم ينسب هذا الحرف هكذا بالسين إلى يحيى بن يحيى، وإنما نسبه إلى ابن وضاح، إلى رواية ابن وضاح الموطأ وإلى رواية ابن عتاب الموطأ. قال هذان روي هذا الحرف بالسين بغبس، مفهومه أن الباقين رووه بالشين. الوقشي الأندلسي المالكي قال رواية ابن يحيى بغبش هكذا، فالله أعلم أي ذلك حاصل. وعلى كل حال ابن عبد البر والقاضي عياد مقدمان في روايتهما للموطأ على غيرهما، ولكنهما اختلفا هنا. فعلى كل حال المعنى واحد، غبش، والغبش والغابس والغلس واحد عند الإمام مالك. قال وصلي الصبح بغبش أو بغبس يعني الغلس، والغبش والغبس والغلس هي بقايا ظلمة آخر الليل، هذا الوقت يطلق عليه هذه المسميات. وبعض أهل اللغة فرق فقال الغبش يأتي أولا ويعقبه الغبش ويعقبه الغلس. نعم. وفي قوله رضي الله عنه وصلي الصبح بغلس دليل إلى مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في أن الأولى التغليس بصلاة الفجر كما تقدم لنا. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
1: قال عبيد الله رحمه الله، متى مات عبيد الله بن يحيى؟ نعم، سنة 98 أو 200. يحيى بن يحيى والذي مات سنة 34 أو 200. وحدثني قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا الرجل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة وعامر بن عبد الله بن أبي طلحة. هؤلاء كانوا جميعا أئمة ممن روي عنهم العلم وروي عنهم الحديث، وأجلهم وأكثرهم علما شيخ مالك في هذا الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ما وكان الإمام مالك لا يبالي إذا روى عن إسحاق أن لا يروي عن أحد غيره. ومات إسحاق سنة 32 و100 وقيل سنة 34 و100. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة جده أبو طلحة هو صاحب القصة المشهورة المروية في الصحيحين وفي غيرهما. أبو طلحة التي ملخصها أن أبا طلحة الأنصارية جاء إلى أم سليم وهي أم أنس بن مالك فخطبها فقالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر ولا تحل لي، فإن أسلمت فذلك مهري لا أسألك غيره. فأسلم فتزوجها فحملت فولدت ولدا صبيحا، فكان أبو طلحة شديد المحبة له ونمى ذلك الولد حتى تحرك ثم مرض، فحزن أبو طلحة لمرض ابنه. وكان أبو طلحة يروح ويغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح روحة فمات الصبي. فقامت أمه فطيبته ونظفته وجعلته في مخدعها. فلما جاء أبو طلحة قال كيف أمسى بنيا؟ فقالت بخير، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الليلة، ومن ميت ومن مات فقد سكن. فقال الحمد لله وسر بذلك، فوضعت له الطعام فأكل، ثم مست من الطيب وتعرضت له فأصابها. فلما أكل الرجل وأصاب زوجته قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن جارا أعارك عارية فتمتعت بها ثم أراد أن يسترد عاريته أكنت رادها إليه؟ قال نعم. قالت طيبة بها نفسك؟ قال طيبة بها نفسي. فقالت إن الله أعارك بنيا فمتعك به ما شاء ثم قبضه إليه فاصبر واحتسب. فصبر أبو طلحة واسترجع، ثم أصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه حديث أم طلحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت في تلك الليلة. فلما أثقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة إذا وضعت أم سليم فأتني بالغلام. فوضعت فأتاه به في خرقة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فمضغها ثم مجها في في الغلام في في الغلام فجعل يتلمذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: حب الأنصار التمر. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله. وذكر أهل السير أن عبد الله هذا ولد له 10 من الولد كلهم قرأوا القرآن وأكثرهم روى العلم، وهم أولئك الذين ذكرت لكم: يعقوب وعمر وإسماعيل وعبد الله وإسحاق، وأجلهم إسحاق، وهذا شيخ الإمام مالك في هذا الإسناد. نعم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:
1: أنس بن مالك بن زيد بن حرام بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وتلميذه، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. كان ابن 10 سنين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به ليخدمك، فادع الله له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في ماله وولده. وقبله النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وكنه أبا حمزة، وكان يداعبه، فربما دعاه فقاله: يا ذا الأذنين. واستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكثر مال أنس. فقال هو يحكي: والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليعدون اليوم على نحو 100. وكان له بستان يعطي الغلة في كل سنة 2، وسكن المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكن البصرة وبها مات 92، وقيل 94، وهو ابن 100 سنة. ولما كان في البصرة جاء الحجاج بن يوسف أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان أميرا على العراق، فدخل عليه أنس بن مالك، فأراد الحجاج أن يذله وأن يصغر شأنه، فقال له: إيهن إيهن يا أنيس. أنتم انظروا، الحجاج صغر أنسا، أنس يصغر على أنيس، وأم أنس صغرته أيضا فقالت: هذا أنيس ابني. والتصغير كما عند البلاغيين يكون لأغراض، فهي صغرت للتحبيب وصغره وللتحقير. فقال: إيهن إيهن يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث. علي كان معه أنس رضي الله عنه في الفتنة بينه وبين معاوية، وكان بعد ذلك مع ابن الزبير في الفتنة بينه وبين عبد الملك بن مروان لما تحصن عبد الله بن الزبير بالكعبة فقتل فيها، وسيأتي حديث عنه إن شاء الله. ويوم لك مع ابن الأشعث، هذا عبد الرحمن الأشعث، كان خرج على عبد الملك بن مروان، وتسمى هذه الفتنة فتنة القراء، لأن أكثر الذين خرجوا فيها كانوا من القراء ومن من أهل العلم، وخرجوا على عبد الملك بن مروان وقاتلوه، وكانت موقعة وقتلوا فيها، وقتل فيها ابن الأشعث. فقاله يذكره بأن مواقفه كلها ضد بني أمية، فقاله: إيهن إيهن يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث، والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة. الشأفة هذه قرحة تظهر في القدم تكوى لتزال، مثل ما نسميه نحن المغاربة مسمار كيف، فهذا لا يزال إلا بالاستئصال. قال: والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة، ولأقلعنك كما تقلع الصمغة. صمغة هذه صمغ الشجر، إذا أردت أن تقلعه فتحتاج أيضا استئصالا. ولأعصبنك عصب السلمة. السلمة هذه نوع من الشجر، كانوا يعني يحتاجون ورقه ويصعب عليهم قطفه، فماذا يفعلون؟ كانوا يأتون إلى الشجرة فيعصبون ورق أغصانها، يلفون أغصانها ويربطونها إما بعصاب أو بحبل، فإذا اجتمعت الأغصان ضربوا تلك الشجرة ضربا حتى يسقط ورقها. فقال له: هذا الشيء زعما سأفعله بك. فقال له أنس رضي الله عنه: إياي يعني الأمير أصلحه الله؟ فقال له الحجاج: إياك أعني سك الله سمعك. فقال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون. وانصرف. فكتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وقال له في كتابه: من إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من أنس بن مالك، أما بعد فإن الحجاج قد أسمعني نكرا وقال لي هجرا ولم أكن لذلك أهلا، فإنني أمت بخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه. فلما بلغ ذلك عبد الملك استشاط غضبا وتعاظمه ذلك من الحجاج، ودعا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وكان مصاحبا للحجاج وقال له: دونك كتابي هذين، كتب كتابين وقال له: دونك كتابي هذين، فاركب إلى العراق وابدأ بأنس بن مالك وقل له، يقول لك عبد الملك: يا أبا حمزة، لقد كتبت للحجاج الملعون كتابا إذا قرأه وعرف ما فيه كان أطوع لك من أمتك. وكان في الكتاب الذي كتبه عبد الملك من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف: أما بعد، فإنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها وجاوزت قدرك وعدوت طورك وركبت داهية إدا، فلعنك الله عبدا أخفش العينين منقوض الجاعرتين، أنسيت كسب آبائك في الطائف وحملهم الصخر على ظهورهم وحفرهم الآبار؟ والله لأغمزنك غمز الليث الثعلب والصقر الأرنب. وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقبل له إحسانه ولم تجاوز له إساءته جرأة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد. والله لو أن اليهود والنصارى لقيت رجلا خدم عزيرا والمسيح لعظمته وشرفته وأكرمته، وهذا أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه على سره ويشاوره في أمره، وهو مع ذلك بقية من بقايا أصحاب رسول الله فينا. فإذا بلغك كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله، وإلا أتاك مني سهم مثكل بحتف قاض، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فلما بلغه كتابه هذا ذهب وترضاه: يا أبا حمزة، إنما كذا إنما كذا. على كل حال ترضاه وصالحت بعد صالح بعد ذلك له. نعم. أبو هريرة وأنس بن مالك آخر من مات من الصحابة بالبصرة. نعم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
1: كنا نصلي العصر فيخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف موضعهم بالعوالي، العوالي الموضع الذي فيه الآن قباء، مسجد قباء، هذه كانت ديار بني عمرو بن عوف، وكانت في ذلك الوقت ليست من المدينة، إنما بينها وبين المدينة يعني أقرابها للمدينة بينه وبينها فرسخان، وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الفرسخ 5.5 كيلومترات، يعني في ذلك الوقت بنو عمرو بن عوف والمدينة بينهما ما يقرب من 11 كيلومترا أو نحو ذلك. فيصلي الإنسان العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج يذهب إلى ديار بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. معنى هذا شيئان: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقته، ولهذا أورد الإمام مالك هذا الأثر هنا ليبين أن الأولى في صلاة العصر أن تصلى في أول الوقت. ويدل لهذا أيضا أن الصلاة في أول الوقت خير حديث أم فروة الذي ذكرت لكم في مجالس رواه أحمد وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة لأول وقتها. ثم هذا الحديث قد يظن ظان أن ساكني بني عامر بن عوف كانوا يصلون الصلاة يصلون العشر بعد العصر بعد خروج وقتها، وليس ذلك بصحيح، إنما كانوا يصلون العصر في وسط الوقت لا في أوله. لماذا؟ لأن العوالي موضع البساتين وموضع الحيطان، فكانوا يشتغلون فلا يصلون العصر إلا بعد الانتهاء من أعمالهم وذلك وسط الوقت. ولا يعني هذا أنهم كانوا يصلون الصلاة حتى يخرج الوقت. وفي هذا من الفقه أن الصحابة لم يكونوا يصلون الوقت الصلاة في وقت واحد، إنما كانت تتفاوت أوقات الصلاة عندهم بحسب أشغالهم. ولعل هذا فيه دليل إلى ما كان في كثير من المدن المغرب إلى وقت قريب، أن الظهر كان يصلى في وقتين، يصلون الإعلام ويقولون الأولي يعني، وغالبا إذا ذلك الظهر الذي يصلى بعد ساعة من الوقت الذي يصلى فيه أولا في موضع كان تكثر فيه الدكاكين والباعة، فيعني قيس هذا على ذلك. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
1: قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب. متى مات ابن شهاب؟ سنة 24 أو 100، قيل سنة 25 أو 100. عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء. لم يعين هنا من هذا الذاهب الذي يذهب، والأظهر أنه يقصد نفسه، كأنه قال ثم أذهب إلى قباء، ويبين ذلك ما رواه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم أذهب إلى قومي في ناحية المدينة فأجدهم جلوسا فأقول لهم: قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. فهذا الحديث يبين أن المقصود بقول أنس ثم يذهب الذاهب المقصود به نفسه. ثم يذهب الذاهب إلى قباء. قباء ديار بني عمرو بن عوف. قلت لكم إن بني عمرو بن عوف يسكنون العوالي، والعوالي هي قباء، وقد كانت كما قلت لكم بينها وبين المدينة ميلين، أقربها أدناها إلى المدينة يبعد عنها ميلان، يبعد عنها ميلين وربما بعد عنها ثلاثة. وقباء يعني الآن مسجد قباء في وسط المدينة، البنيان بلغ قباء وجاوزها، ولذلك الآن الذي يذهبون من يعني من الله عليهم وذهبوا، ونسأل الله أن يمن على الحاضرين من ذهب فيعيد ومن لم يذهب أن يذهب، سيرى أن مسجد قباء هذا صار يعني لا يتصور أنه كان خارج المدينة لما يرى من البنيان الممتد إليه. وقباء كانت ديار بني عمرو بن عوف، وكان يسكنها أيضا بنو عبد الأشهل، وهذا يدل له قول عبد الله بن الزبعرة حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، يعني استحر القتل اشتد القتل وكثر في عبد الأشل، حذف الهاء والأصل فيه عبد الأشهل. وهذا البيت يقوله في قصيدة بعد غزوة أحد يتشفى فيها من قتل المسلمين وكان إذ ذاك كافرا، يقول فيها: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، أبلغا حسان عني آية، فقريض الشعر ينفي ذا الغلل، كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل، وسرابيل حسان سريت عن كمات أهلكوا في المنتزل، كم قتلنا من كريم سيد ماجد البجدين مقدام بطل، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزراج من وقع الأسل، حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، فقتلنا الضعف من أشرافهم وما وعدلنا ميل بدر فاعتدل. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه وقال: أبلغا حسان عني آية، فأجابه قال حسان رضي الله عنه: ذهبت بابن الزبعرة وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل، ولقد نلتم ونلنا منكم، وكذاك الحرب أحيانا دول، نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل. وعبد الله بن الزبعرة هذا كان شاعر قريش في جاهليته وكان شديد الشكيمة على المسلمين، فلما كان الفتح وفتح الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة فر عبد الله بن الزبعرة إلى اليمن واستوطن نجران، فخاطبه حسان ثابت ببيت واحد كان ذلك البيت سبب رجوعه وإسلامه. قال له حسان: لا تعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيم. فرجع وأسلم وقال يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم: منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم، فاليوم أنا آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. فاغفر فدا لك والداي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم. نعم. وهذا أيضا مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، لأنه إذا صلى العصر في وقتها ثم ذهب إلى قباء يصل قباء والشمس مرتفعة. وهذا فيه رد إلى من قال من فقهاء الحنفية بأن أول الوقت وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه. نحن قلنا إن هذا آخر وقت العصر، آخر وقتها الاختياري عندما يصير ظل كل شيء مثليه. بعض فقهاء الحنفية يقولون هذا أول وقت العصر، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن لو كان أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه فيصلى العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء، لا يصل قباء والشمس بيضاء مرتفعة، إنما يصل قباء وقد تضيفت الشمس إلى الغروب أو غربت. وإذ يصلون إلى قباء والشمس بيضاء مرتفعة، معنى ذلك أنهم كانوا يصلون العصر في أول وقته، وذلك حتما ليس هو عندما يصير ظل كل شيء مثليه، إنما عندما يصير ظل كل شيء مثله. نعم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
1: مسألة، وهي إذا احنا ذكرنا أن بني عمرو بن عوف كانوا يقدمون أشغالهم ثم إذا انتهوا من ذلك صلوا العصر. هنا العلماء سألوا، يعني فرع عندهم من الفقه درسوا، إذا تعارض عند المكلف شغل وصلاة أيهما يقدم؟ هل يقدم شغله ثم بعد ذلك يصلي، أم يقدم صلاته ثم بعد ذلك يشتغل؟ فذهب ابن العربي المالكي إلى أنه يقدم شغله أولا حتى يفرغ منه ثم يصلي، ونسب هذا المذهب إلى أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مما يبين أن هذا مذهب أبي الدرداء ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن من فقه الرجل أن يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: هذا من فقه الرجل أن يقبل على شغله أولا، لماذا؟ ليصلي بعد ذلك وقلبه فارغ من الشواغل فيقبل بكليته على ربه في صلاته. وقال ابن العربي رحمه الله: وبهذا وقعت الإشارة إلى حديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وقال النووي ليس هذا خاصا بالأكل، فكل شيء كان فيه شغل القلب فينبغي أن يبدأ به ثم يصلي المرء ليصلي وقلبه يعني فارغ لصلاته، لكن هذا خاص بمن كان في سعة من الوقت. أما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل خرج الوقت فإنه حينئذ يصلي يقدم الصلاة ولا يقدم الحاجة، لأن مراعاة الوقت آكد من مراعاة الخشوع. وهنا مسألة أخرى، مسألة حديثية هذه، كنا نصلي العصر هكذا قال أنس رضي الله عنه، كنا نصلي العصر ثم يذهب. قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، هذا اختلف فيه الفقهاء والمحدثون والأصوليون، هل يحمل على كونهم يعني هل يحمل على الرفع فيكون مرفوعا أم يكون موقوفا؟ هذا فيه للمحدثين ستة أقوال. القول الأول أنه إذا أضيف هذا الفعل، أضيفت الحكاية إلى الزمن النبوي كان مرفوعا، وإن لم يضف تضاف الحكاية إلى الزمن النبوي كان موقوفا. وهذا قول الخطيب البغدادي وقول ابن الصلاح، ونسبه النووي في شرح مسلم إلى الجمهور من الأصوليين والمحدثين والفقهاء. ودليلهم على ذلك أن نسبته إضافته إلى العهد النبوي مشعرة باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإقراره عليه، فإقراره صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة. القول الثاني أنه مرفوع مطلقا، وهذا قول الحاكم ومن الأصوليين الفخر الرازي والآمدي، ونسبه النووي في المجموع إلى أكثر الفقهاء وقواه، وهو الذي رجحه الحافظ العراقي ورجحه الحافظ ابن حجر. واستدلوا على ذلك، قال ابن حجر في نكته على ابن الصلاح وهو الذي يدل عليه صنيع الشيخين وأكثر منه البخاري في صحيحه، ومما يدل لهذا المذهب في صحيح البخاري ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. القول الثالث أنه موقوف مطلقا، يعني سواء رفع إلى سواء قيد بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقيد. وهذا القول نسبه ابن الصلاح إلى أبي بكر الإسماعيلي. القول الرابع أن هذا المحكية إذا كان مما يظهر غالبا فله حكم الرفع، وإذا كان مما يخفى غالبا فليس له حكم الرفع. إذا كان مما يظهر غالبا فله حكم الرفع، لأن الغالب على الظن حينئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه واطلع عليه، فيكون حينئذ له حكم الرفع. القول الرابع هذا ينسب إلى أبي إسحاق الشيرازي. القول الخامس إذا كان ذكره الصحابي في معرض الاحتجاج فمرفوع، وإن لم يذكره في معرض الاحتجاج فموقوف. قالوا لأنه إذا ذكره في معرض الاحتجاج فالغالب أنه مرفوع، لأنه لا يحتج إلا بالمرفوع، فلذلك حملوه على الرفع. وهذا القول ذكره أبو العباس القرطبي المالكي. القول السادس التفريق بين قول الصحابي كنا نرى كذا وكنا نفعل أو نقول كذا. فكنا نرى كذا هذا محمول على الوقف. لماذا؟ قالوا لأن كنا نرى هذا من الرأي، فقد يكون مستند هذا الرأي النص وقد يكون مستنده الاجتهاد، فلا يحمل على الرفع. وكونه وكنا نقول أو كنا نفعل هذا لا لا لا بد أن يكون عن توقيف فيحمل على الرفع. وهذه الأقوال الست التي ذكرت لكم لا بد أن يستصحب معها قيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع أو لم يعني لم يذكر في المحكي اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذكر في المحكي اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهذا مرفوع إجماعا. وهذه الأقوال نظمها العراقي رحمه الله بقوله في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري وهو على الصحيح وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع أو لا وقيل لا أو لا فلا كذاك له. قلت ولي الخطيب لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. وفي هذه الأثر أيضا مسألة من الأصول. الآن أهل يعني بنو عمرو بن عوف وأهل قباء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتها. الصلاة هذه من الواجبات الموسعة. الأصوليون يعني يتساءلون هل إذا أراد المكلف تأخير الواجب الموسع نمثل له مثلا بالصلاة، إذا أراد المكلف تأخير الصلاة عن أول وقتها هل هذا التأخير يجب أن يكون تأخيرا إلى بدل أو تأخيرا إلى غير بدل؟ ما معنى هذا؟ هل إذا أخر يجب أن يؤخر يعني لا يجوز له أن يؤخر إلا إذا عزم على الفعل، أم يؤخر ولا يشترطون أن يعزم على الفعل؟ هذا معنى قولهم هل يؤخر إلى بدل، يعني هل يترك الواجب إلى بدل وهو العزم على الفعل، أم يتركه لا إلى بدل ويعني ظهر المعنى. القول الأول أنه يجب أن لا يعني يشترط أن يتركه إلى بدل، إذا أخر الصلاة عن أول الوقت يجب أن يعزم على فعلها في وسط الوقت أو في آخر الوقت، وإلا لم يجوز له التأخير. وهذا قول أكثر الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا على ذلك قالوا ليتميز المندوب عن الواجب، لأن المندوب هذا يجوز تأخيره مع يعني من غير عزم على فعله، لا في وسط الوقت ولا في آخره. أما الواجب إذا فعل به إذا سن به يعني هذا سنة المندوب، فما الذي يفرق بينهما؟ فقالوا ليفرق بين الواجب والمندوب يجب أن يعزم على الفعل في وسط الوقت أو آخره إذا كان سيؤخره عن أول وقت. وذهب الطائفة من الأصوليين منهم ابن الحاجب المالكي والبيضاوي والجويني إمام الحرمين والرازي وغيرهم وابن السبكي وغيرهم إلى أنه لا يجوز له أن يؤخر الواجب عن أول الوقت وإن لم يعزم على فعله في وسط الوقت ولا في آخره. واستدل هؤلاء بأن الأمر إنما يوجب الفعل والأصل عدم وجوب غير ذلك الفعل، فلا يمكن أن توجب عليه العزم على الفعل من غير موجب. قال لأن الأمر هذا يوجب الفعل فقط ولا يوجب شيئا آخر والأصل عدم الوجوب. وأما قولكم يا من زعمتم أنه لا بد من هذا لينماز الواجب على المندوب، قالوا هذا يعني التمييز حاصل لأن المندوب يجوز تركه ولو خرج الوقت وليس كذلك الواجب. ومن هذه الحيثية حصل الفرق بين الواجب بين الواجب والمندوب. لكن قال القرافي المالكي رحمه الله الذي تقتضيه أصول مالك أن من أخر من عزم على التأخير يجب عليه أن يعزم على الفعل. قال القرافي لأن الذي يتوجه إليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهذا معرض بالضرورة، والمعرض عاصي والعاصي يستحق العقوبة. وقال الشيخ الشنقيطي الأمين المالكي رحمه الله وهذا القول يعني قول القرافي وهذا وجيه جدا. وإلى هذا الإشار الخلاف أشار الديماني رحمه الله في منظومته في الأصول لما تكلم عن أنواع الواجبات قال وثالثا بالواجبات الوسع كمثل وثالثا بالواجب الموسع كمثل أوقات الصلاة الوسع، فالوقت كله زمان للأداء لا أول وآخر فيما بدا وليس وما على مؤخر بواجبي عزم على امتثال ذاك الواجب. قال وما على مؤخر بواجبي عزم على امتثال ذاك الواجب. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
1: قال عبيد الله وحدثني عن ربيعة بن فروخ وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد نطوي لكم تراجمهم نتركها لموضع آخر، لأن تراجم هذين الإمامين فيها طول ولم يبقى من الوقت ما يسع ذلك. نعم، قال القاسم بن محمد، هذا أحد الفقهاء السبعة، ما أدركت الناس. الناس هنا الأظهر أن المقصود بهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا وهم يصلون الظهر بعشي. العشي يبدأ من الزوال، إذا زالت الشمس حتى غربت فهذا الوقت بين الزوال والغروب هو العشي. وقوله ما أدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي، هذا يحتمل معنيين، يحتمل تقديم صلاة الظهر ويحتمل تأخيرها، والعشي يسع كل ذلك. وقد يعني يحتمل أن الإمام مالك رحمه الله أورده في هذا الموضع للغرضين، إما أن ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، وقلت لكم العشي ينطلق على الوقت الذي يبدأ من الزوال، فأدرك الناس يصلون الظهر بعشي منكرا على من يؤخره، أو ما أدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي أي يبردون بها يدخلونها في وقت البرد. وهذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب، أن المشروع في وقت الحر إذا اشتد القيض أن يبرد بالصلاة، أي تؤخر قليلا يعني زيادة على ذلك الفيء، حتى الفيء الذي يبلغ قدر الذراع، أن تؤخر قدر ما يبرد الجو قليلا. وهذا هو الذي يسميه الفقهاء الإبراد، أي إدخال زمن البرد. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نرجع نقول ما دام انه احنا في سياق تاريخ الفكر الغربي، خلينا نستحضر دائما العشر فوائد اللي ذكرناها في اول محاضره، اللي هي فوائد المستخرجه او التي يمكن ان يحصلها الانسان نتيجه التامل المنهجي في الفكر الغربي او في تاريخ الفكر الغربي. احنا محاضرتنا هذه المفترض انه هي متعلقة باجزاء من القرن التاسع عشر. كنا قد قدمنا في المحاضرة السابقة يعني صورة شمولية نوعا ما عن القرن التاسع عشر، وتكلمنا عن بعض القضايا، مثلا تكلمنا عن نابليون بشكل فيه شيء من التفصيل، وتكلمنا عن بعض القضايا الاخرى. اليوم احنا عندنا موضوعات ذكرنا بعض عناصرها في المحاضرة الماضية لكن لم نتكلم عنها بشكل تفصيلي، والتركيز اليوم سيكون على الشخصيات الفكرية والفلسفية في القرن التاسع عشر. ذكرت لكم في المحاضرة الماضية يمكن 10 شخصيات، تذكروا لما قلنا منهم الشخصيات البارزة في القرن التاسع عشر، يمكن سردنا 10 أسماء، لكن وجدت في الحقيقة أنه لو نبغى نفصل في العشر أسماء كل واحد نشرح فكره وفلسفته، فهذا شيء يعني حياخد وقت طويل جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكم أيضا. فأنا قلت أنه نركز على نختزل هؤلاء العشرة إلى 3 أو 4 شخصيات مهمة ونفصل القول فيها بإذن الله. الثلاثة اللي راح يأخذوا منا الحديث الأكثر هم هيجل وماركس ونيتشه. يعني هيجل وماركس ونيتشه، نيتشه أكثر شيء، وأيضا سأشير إلى أوغست كونت وداروين. لا، فرويد في المحاضرة القادمة. هو طبعا فرويد في القرن التاسع عشر والعشرين، لأنه فرويد عاش إلى ما بعد الحرب العالمية، وبالتالي هو جزء أساسي، يعني حتى جزء كبير من مشروعه أصلا كان في القرن العشرين، وبالتالي نرجع الحديث عن فرويد إلى القرن العشرين بإذن الله، لأنه هو لا يمكن تجاوز فرويد أبدا في سياق تاريخ الأفكار، يجب أن يفرد بالحديث يعني. فراح نركز على هذه الشخصيات. طبعا من الشخصيات اللي تجاوزتها كان كاتب جون ستيوارت ميل، فيورباخ أشرت له المرة الماضية، سبنسر، شوبنهاور، كلهم هذول راح تجاوزهم. طيب، هذا العنصر الأول من المحاضرة اللي هو الكلام عن الشخصيات. العنصر الثاني من المحاضرة بعنوان إفلاس الإنسان الغربي. العشر فوائد، خلنا شوي بس معلش. إفلاس الإنسان الغربي راح نذكرها في هذه المحاضرة، وإن كان لم ننتهي من تاريخ الإنسان الغربي أو في تاريخ فكر الإنسان الغربي، لكن لارتباطها ب خلينا نقول بما وصلت إليه فلسفة الإنسان الغربي في القرن التاسع عشر. يعني إحنا نستطيع أن نقول القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر هو الذي حمل الفلسفات الكبرى للإنسان الغربي، وبالتالي مع نهاية القرن التاسع عشر المفترض أنه ننظر في مآل هذه الفلسفات على الإنسان، إيش اللي وصل له هذا الإنسان، وإن كان لسه القرن العشرين فيه بعض الأشياء وسنذكرها أيضا، يعني سنكرر مرة أخرى إن شاء الله في نهاية الدروس شيء من الملاحظات والمتعلقة خاصة بإفلاس الإنسان الغربي. لكن اليوم وخاصة بالمناسبة ذكر نيتشه، مهم أن أذكر نماذج من إفلاس الإنسان الغربي وبعض الإشكالات التي نتجت عن السياق الفكري له. بعدين العنصر التالي، إحنا هذه عنصرين، العنصر الثالث اللي هو الاشتراكية، والعنصر الرابع الماركسية، والعنصر الخامس إذا في وقت القومية. طبعا كنت كاتب الوضعية المنطقية، الوضعية المنطقية لازم أذكرها بعد الماركسية، الوضعية المنطقية، السادس القومية. طبعا أنا كنت كاتب عنصرين أيضا تلوتهما في المحاضرة الماضية، اللي هي إيش تذكروا؟ الديمقراطية والليبرالية، ذكرتها كعنوان في العناصر لكني حذفتها في آخر شيء الآن، يكون لها حديث إن شاء الله، لأنه أصلا تعرفوا امتدت إلى القرن العشرين، ما كان في وقت كافي إن أنا أستوفي الكتابة عنها. كله بعدين، استشراق والاستعمار كله بعدين إن شاء الله، ما مستحيل إن أنا أغطيها في هذه المحاضرة، يستحيل تمام. طيب، صار عندنا كم؟ 6 عناصر، 5 عناصر أساسية، أبرز الشخصيات وإفلاس الإنسان الغربي واشتراكية الماركسية المنطقية الوضعية المنطقية أو الفلسفة الوضعية. الفلسفة الوضعية اللي واحد من صورها أو أهم صورة من صورها الوضعية المنطقية. طيب الشخصية الأولى مين؟ إحنا في العنصر الأول هو الشخصيات. الشخصية الأولى مين؟ هيجل. هيجل اللي هو يعني يذكر في البداية باعتبار إيش؟ ليش أول شيء؟ لا باعتبار الزمني أولاً. باعتبار الزمني هو كان في الثلث الأول من القرن التاسع عشر. وفي الحقيقة إنه هيجل تأثيراته الفكرية امتدت إلى نهاية القرن التاسع عشر. يعني عندك مثلاً ماركس متأثر تأثر وثيق ومباشر تماماً بهيجل. لما تتكلم عن الماركسية، الماركسية طبعاً خلاص تجاوزت ماركس نفسه. يعني أنت لما توصل إلى لينين وستالين فتجد إنه في فكرة مركزية مأخوذة من هيجل، وإن كان هيجل ليس بهذا النمط يعني، ولكن في الأخير في فكرة مركزية أتى بها هيجل استمرت عند ماركس وطبقها على شيء آخر، بس إنه الفكرة مركزية من هيجل. فبالتالي هو زمنا متقدم وفي نفس الوقت تأثيرا ممتد. حلو. طيب هيجل توفي عام 1831 مبكرا. 1831 يقول سترومبرغ هو خليفة عميد الفلاسفة الألمان كانت. هو خليفة كانت، وكان أطول باعا من كانت كواضع منهج ومؤسس مذهب. هيجل أطول باعا من كانت. ليش؟ أو في إيش؟ من ناحية التأسيس. كانت أكثر أثرا كشمولية، أكثر أثرا. مين أعلى منهم فلسفيا؟ كانت. فلسفيا كانت، لكن كتأسيس مذهب، كتأسيس منهج، هيجل. جيد. طيب في تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ذكر أنه يعني فلسفة هيجل موجودة في 7 كتب ألفها. ما يهمنا يعني، كل واحدة منها بدأت من 1807 انتهت ب 1821، ألف 7 كتب حوت فلسفة هيجل. طيب من فين أو إيش عندنا استمدادات لهيجل؟ يعني من أين استمد هيجل؟ واحد من الاستمدادات من كانت طبعاً. أنت لما تتكلم عن هيجل جاي بعد كانت. هيجل ألماني، كانت ألماني، كانت أخذ الدنيا كلها، وبالتالي هو متأثر تماماً بكانت. في الفيلسوف الألماني أيضاً فيخته، هذا أو فيشته، فهذا جاب فكرة معينة. هذه الفكرة أثرت في هيجل كثيراً، اللي هي فكرة النقيض، الفكرة ونقيضها، ووجود المجموع المركب من الفكرة والنقيض. إنه عندنا فكرة، عندنا نقيض لها، يتصارعان، يخرج منهما فكرة جديدة. هذه الفكرة لا هي الفكرة ولا النقيض، وإنما مركب منهم. جيد؟ هذه راح تستمر معانا لين الماركسية، لين لينين، لين ستالين. اللي ذكرها قبل هيجل هو فيخته. طيب فيشته اللي ذكرها قبل هيجل. هيجل هو الذي نفخ فيها وأحياها وعرفت منه. جيد. طيب ما مدى تأثير فلسفة هيجل؟ لسه ما شرحناها بس راح نشير لها بعد شوية. إيش مدى تأثيرها؟ لاقت فلسفة هيجل نجاحا لا مثيل له، اكتسحت الدوائر الأمريكية الأكاديمية الأوروبية، بلغ انتصارها في نهاية القرن التاسع عشر مبلغا حملها إلى بريطانيا وأمريكا. أصبح معظم الفلاسفة الكبار من إنجليز وأمريكيين ينتمون إلى مدرسة هيجل الفلسفية. زد على ذلك أن ماركس وغيره من المفكرين الاشتراكيين قاموا بنشرها في المجتمعات غير الأكاديمية. هذا سترومبرغ في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. من تأثير فلسفة هيجل أنه نشأت عنه مدرستان ذكرناها في المرة الماضية، تذكروا اللي هي إيش؟ مدرسة اليمين الهيجلي ومدرسة اليسار الهيجلي. اليمين الهيجلي عاد هذا التيار إلى النزعة اللاهوتية المحافظة، حاول أن يطبع الفلسفة الهيجلية كلها بطابع لاهوتي بروتستانتي. طبعا هذه من علامات التأثير، يعني المؤثر أحيانا يؤثر في فرقاء متناقضين. جيد؟ لكن لأنه كل واحد منهم يعني منبهر به يحاول أن يسقط فلسفته عليه. مثل ما اليوم تجد أنه في تيارات مختلفة تحاول تتنازع بن تيمية مثلا من التراث، جيد، وهكذا شخصيات مختلفة يحاول أن يتنازع عن الإنسان. فإحنا عندنا نشأ تياران مختلفان، يمين ويسار. هذا اليمين، لكن اليمين لم يكن له التأثير الكبير، اليمين الهيغلي، التأثير الكبير كله كان لليسار. يسمى الهيغليين الشباب كما ذكرنا سابقا، تيار متطرف جدا ضد الأديان، يعد من أشد التيارات التي هاجمت الأديان في القرن التاسع عشر من أعنفها في نقده. كان هذا التيار ناقدا على كل قديم. من أشهر الشخصيات في هذا التيار فيورباخ، ماركس، وهما من أعتى رواد التيار الإلحادي في القرن التاسع عشر. طيب، من أهم شخصيات التيار أيضا تيار اليساري الهيغلي، هم الذين نقدوا الكتاب المقدس نقدا تفصيليا، ومن أشهرهم شتراوس صاحب كتاب حياة المسيح، و في شخص آخر ليس موجود عندي في النص نسيته الآن. هذا شيء من تأثير فلسفة مين؟ هيجل. طب ليش أثرت فلسفة هيجل؟ ما سبب تأثير فلسفة هيجل؟ مع أنها صعبة جدا جدا جدا، راح أقرأ عليكم بعد قليل شيء مما يوضح صعوبة فلسفة هيجل. صعبة جدا، صعبة باعتبار كبار الفلاسفة، إنها صعبة ومعقدة جدا ومع ذلك مؤثر، وهذا غريب. طيب، في نص جميل جدا أيضاً من سترومبرغ يقول: يعود السبب في نفوذ فلسفة هيجل وأثرها الشديدين كل الشدة إلى كونها مذهباً كاملاً، إلى كونها مذهباً كاملاً وفلسفة شاملة موحدة توحيداً استثنائياً. فقد كانت أول فلسفة في القرن التاسع عشر تتصف بالصفات الآنفة الذكر. أحياناً بعض الشباب يقولوا مثلاً محمد شحرور عنده يعني آراء شاذة جدا، ما توقع أحد يتأثر فيه. فأنا كنت دائما أقول يا جماعة بالعكس، آراء شاذة جدا وبين قوسين سخيفة جدا، ولكن ما دام إنه عنده رؤية كاملة، عنده شمولية، عنده رؤية، يعني هو هل جايب أقوال متفرقة مثل عدنان إبراهيم، ولا أتى بفكرة، عنده فكرة شرحها ونظر لها في كتب متعددة. ما دام إنه عنده زي كذا حتى لو كان سخيف جدا فهو مؤثر. واضح؟ السبب انه يوجد لك بديل، انا اذا اجي اهدم بس ماشي، انا اكون سريع التاثير، لكن في الاخير اتركك في فراغ. لكن لما اهدم واعطيك بديل منهج فانا اخليك متعصب، ضد ما كنت عليه لان اعطيتك البديل. واضح؟ وهذه مهمه جدا وخطيره جدا، فكره قضيه البديل. طبعا نفس الشيء لما تيجي في القضيه الاصلاحيه، المفترض انه المصلح لا يهدم فقط الإشكالات الموجودة، وإنما من المفترض أن يأتي بمشاريع بديلة. إذا لم يأتي بمشاريع بديلة فأنت ممكن تثير الحماس، ممكن تبين عوار الإشكالات الموجودة، وتجد أن الناس يتفاعلون، وبعدين لن يجدوا شيئا معينا يستمسكون به. فإذا حولت هذا النقد إلى مشاريع بنائية تكون قد يعني مشيت في طريق الإصلاح بأوثق طريق. طيب، شيء من صعوبة مما ذكر في صعوبة فلسفتي، سترومبرغ يقول: كان هيجل متاهة كبرى، وعلى الرغم من أن مذهبه يكاد يكون مستعصيا على الفهم، أنا أقدم بهذا عشان بعد شوي لما أجيب نص في شرح مذهبه ما تقولوا ما فهمنا، وعلى الرغم من أن مذهبه يكاد يكون مستعصيا على الفهم، غير أنه كان ذا نفوذ هائل وتأثير جبار في الفكر. عندنا راسل يقول وصفت يقول عن هيجل، يصف مؤلفاته بأنها أصعب المؤلفات في النتاج الفلسفي. كان صعب جدا، لكن هيجل أصعب. طبعا الفلسفة الألمانية عسرة وثقيلة. يصفها راسل بأنها أصعب الفلسفات أو المؤلفات في النتاج الفلسفي أكمله. وفي عند زكي نجيب محمود في الحديثة عن هيجل بأنه الكتاب بأنه أشد جميع الفلاسفة الكبار عسرا على الفهم. طيب، إذن أخذنا لمحة نوعا ما موجزة عنه من ناحية تأثره وتأثيره وسبب تأثير فلسفته شو؟ صعوبة فلسفة. طيب، في كلام كثير جدا في شرح فلسفة هيجل. عجبني تلخيص الدكتور سلطان في ظاهرة نقد الدين، لخص المركب جامع لكل مكونات فكره الفلسفي في آخر مراحله، ترجع إلى فكرة واحدة أساسية وهي المطلق الروحي. وتتلخص هذه الفكرة في أن الحقيقة هي الفكر. الفكر وحده فقط، والمراد بالفكر عنده العقل، وليس هناك مقياس نختبر به الحقائق سوى الفكر، وكل صور الوجود عبارة عن ما ينتجه الفكر العقل، وليس هناك وجود آخر غير ذلك، فالوجود هو الفكر والفكر هو الوجود. لسه الآن في نفس الفقرة الأولى، ما انتقل للفقرة الأخرى. وإذا كان الوجود يرجع في حقيقته إلى الفكر، فإن الفكر متصف بالوحدة، فهو وحدة في ذاته، مكون من أجزاء متميز بعضها عن بعض أو بعضها عن بعض، ولكنها في نفس الوقت متصلة برابط وثيق تكون من خلاله وحدة مطلقة، فأنت ترى الكل في الجزء كما أن الجزء موجود في الكل. هذه الفقرة 2 في شرح كان الفكر يرجع في أساسه إلى، واضح؟ أول شيء الوجود كله فكر، وإذا كان الوجود كله فكر فإن الفكر متصف بالوحدة، وإذا كان الفكر يرجع فيهم بالوحدة بين الأضداد، هذه الأجزاء قد تكون أضداد، جيد؟ فالوجود في حقيقته عبارة عن انسجام بين الشيء وضده، وكل موجود متضمن للأضداد المتنوعة له، والمطلق الذي يمثل الوجود الحقيقي للأشياء هو عبارة عن الانسجام بين تلك الأضداد. وإذا أردنا أن نتعرف على الوجود فلا بد أن ندرك الصراع القائم بين الأضداد التي اشتركت فيما بينها في تكوين المطلق، والصراع بين الأضداد المكون للمطلق هو الذي يؤدي إلى ظهور الأشياء في الأعيان واختفائها، وبسببه يعيش الوجود في صيرورة مطلقة. طيب، وهكذا هنا زكي نجيب محمود يقول: وهكذا يتقبل هيجل الأطراف المتناقضة فيجمعها في وحدة شاملة أسماها المطلق، والأساس الأول عنده للوصول للحقيقة هو الاعتراف باتحاد الأضداد وانسجامها، زاعما أن كل إثبات يتضمن النفي وكل نفي يتضمن الإثبات، ذلك هو قلب فلسفة هيجل وصميمها. طيب، طبعا هذا كلام مو نظري فقط، هذا الكلام

0: تطبيقي يطبقه على كل شيء. أبرز شيء في فلسفة هيجل، يعني أبرز تطبيق لهيجل لهذه القضية الوحدة بين الأضداد كان في أي مجال؟ تاريخ. تاريخ. ها؟ الجدلية التاريخية. طبعاً لما نروح بعدين عند ماركس تصير الجدلية المادية، الجدلية المادية في أساسها، وأبرز صورة متمثلة هي في الصراع الطبقي. جيد؟ فهي اختلفت من عند هيجل في شيء فكري إلى عند ماركس في شيء مادي. واضح؟ قد طبق هيجل نظريته على كل مجالات الحياة، فالتاريخ البشري بكل مكوناته عنده عبارة عن مطلق تتصارع فيه الأضداد، وسيكون لهذه الفكرة حضور قوي مؤثر في فلاسفة المادية الجدلية عند ماركس وأتباعه. اكتفي بهذا النص فقط، لأنه في الأخير المحاضرات هذه ليست محاضرات فلسفة، إنها محاضرات تاريخ فكر. طيب، أيضا في قضية مهمة جدا، وكأنه كان في ولع في القرن التاسع عشر بتحقيب التاريخ، تحقيب المراحل التاريخية، إنه البشرية مرت بحقب، كل واحد فيلسوف كبير جاي مطلع حقب تاريخية تختلف عن اللي أخرجها الآخر. فهيجل عنده حقب تاريخية، وأوغست كونت عنده حقب تاريخية، وماركس عنده حقب تاريخية. لكن من أخطر الأشياء التي أتى بها هيجل فكرة التقدم، إنه الإنسان يسير في التاريخ نحو التقدم، يعني كلما أنت مررت بالزمن أو تأخرت في الزمن فأنت تتقدم أكثر. وهذه قضية أيضا لها تبعات ولها يعني ولها تأثير. طيب، ما هي أطوار التاريخ عند هيجل؟ الطور الآسيوي المتميز بنظام ملكي استبدادي، ثم الطور الكلاسيكي اليوناني الروماني وهذا يتميز بالحرية الفردية، وأخيرا الطور الجرماني الأوروبي الذي جمع بين الطورين السابقين في جمعية من الحرية داخل الدولة القومية. شوف، طبقها حتى في قضية الطبقات الأساسية. طيب، قال بيلينسكي إن نظرية هيجل في التاريخ أنعشت اهتمام الناس بالتاريخ لإسرافها في المعقولية. طيب، عموما هذا عرض سريع أو مرور سريع على هيجل كذا بشكل مجمل جدا. ننتقل إلى مين؟ طيب، أوغست كونت نخليه هناك عند الفلسفة الوضعية، لأنه هو مؤسس الفلسفة الوضعية ومهم جدا جدا، ما لازم نتكلم عنه اليوم. الثاني مين قلنا؟ طيب، خلينا أشير إشارة سريعة إلى داروين. داروين طيب، القرن التاسع عشر. طبعا داروين من أخطر الشخصيات التي مرت على تاريخ المجتمع الغربي على الإطلاق، وإن كان هو ليس فيلسوفا ولم يأتي بنظريات فلسفية، وإنما أتى بنظرية علمية، وهذه النظرية العلمية التي أتى بها كانت من أكبر وأشد وأخطر ما أثر في السياق الفلسفي، في السياق الاجتماعي، في السياق الإنساني بشكل عام. وأنت ترى حتى نيتشه، لما نذكر نيتشه سترى أنه نيتشه متأثر تأثر كبير بداروين. جيد؟ وبعدين لما تروح لهتلر فسترى أنه الرجل فعلا متأثر تأثر كبير بنيتشه وبداروين. جيد؟ فقضية الأفكار خطيرة جدا، خطيرة جدا، وتأثر الأفكار في المجتمع الغربي بالنظريات العلمية والمكتشفات تأثر عجيب. وتذكرون الكلام الكثير اللي تكلمناه عن إسحاق نيوتن وتأثيره على الرؤية الشمولية الميكانيكية للعالم الغربي في مختلف مجالات العلوم. طيب، جيمس بيرك يقول أحدثت نظرية داروين دويا في العالم يشبه دوي انفجار القنبلة. ديفيد كوامن يقول يمكن القول بثقة أن كتاب أصل الأنواع اللي هو كتاب داروين هو أحد أعظم الكتب تأثيراً على الإطلاق. طبعاً دائماً يوصف الكتاب بأنه من أحد أكثر الكتب تأثيراً على الإطلاق. المؤرخ الإنجليزي ويلز يقول والحق أنه لم يخلو عصر من العصور من متشككة في الدين. لاحظوا النص هذا مهم، لم يخلو عصر من العصور من متشككة في الدين. فأما الآن بعد نظرية داروين فقد أصبحت المسيحية بوجه الإجمال متشككة، إذ مست هذه الخصومة الجديدة كل إنسان قرأ كتابا أو سمع محاورة بين أذكياء. وقد أصيب العالم بنقص حقيقي في الإيمان بعد سنة 1859، اللي سنة إخراجه للكتاب. أصيب العالم بنقص حقيقي في الإيمان بعد سنة 1859، سنة إصدار داروين للكتاب. طبعا تعرفون أن الملاحدة إلى الآن يحتفلون بداروين. طيب، في كتاب لقس، هذا كتاب أنا أمس حملته جلست أتصفح الكتاب، في أشياء جميلة، في لفتات جميلة وفي قدرة جيدة عنده، اللي هو رافي زكرياس. الكتاب اسمه الوجه الحقيقي للإلحاد، هذا المؤلف، الكتاب الوجه الحقيقي للإلحاد، المؤلف رافي زكرياس، يتكلم عن أثر نظرية التطور في المشهد، جيد، مستحضرا غاليليو ومن سبق. يقول غاليليو لم يكن التحدي الوحيد الذي واجهته الكنيسة، فقد جاءت نظرية داروين التي سرت كموجة صدمة بين أوصال العالم المسيحي، وذلك لأن فكرة نشوء البشر من عالم الحيوان عن طريق الانتخاب الطبيعي وضعت الفأس على أصل شجرة الاعتقاد الديني. فبعد غاليليو تهاوت الأفكار الثانوية الطرفية التي آمنت بها الكنيسة، كما يسقط التفاح من الشجرة، إلا أنه بعد داروين اقتلع جذع شجرة الإيمان الضخم الذي كان يتشبث بشدة بجذر الله الخالق. الضربة الأولى جعلت الكنيسة موضع شك وارتياب، اللي هي ضربة غاليليو، ولكنها لم تزحزح مكانة الله في رؤيتهم، إلا أنه في أعقاب النظرية التطورية الداروينية أصبح الإيمان بالله نفسه عرضة لهجوم شديد، وأصبح العقل الإلحادي أمرا واقعا يدعمه العلم. هذه لمحة سريعة عن تأثير نظرية داروين. طبعا نظرية داروين اليوم مع مرور هذه 200 عام تقريبا، على أقل من 200 عام على داروين، نجد أن المكتبة بدأت تمتلئ بالكتب العلمية أيضا التي ترد على أو تناقش النظرية داروين مناقشة علمية. ويوجد عصبية شديدة جدا، عصبية شديدة جدا حقيقية، ليست متكلفة ولا قضية مؤامرة أو شيء، يوجد عصبية حقيقية جدا في المجتمعات العلمية الأكاديمية في النظرة للنقودات العلمية الموجهة لنظرية التطور. وبعضهم يصرح تصريحا واضحا أنه لا يوجد أي بديل علمي، أي بديل آخر عن الاعتقاد بنظرية داروين إلا الإيمان، يا الإيمان يا نظرية داروين، بمعنى أنه ما في خيارات أخرى لتفسير نشوء الحياة، نشوء الكائنات الحية على هذه الأرض. فإذا لم تعتقد بنظرية داروين فمصيرك أن تعتقد بالإيمان اللي هو الخلق، جيد، أو أن تكون لا أدريا محضا. لكن هذا الشعور ضاغط، هذا الشعور ضاغط، والذي يقول إنه ليس ضاغطا فهو حقيقة لا يعرف شيئا في فلسفة العلم. المجتمع الغربي عنده إشكال في فلسفة العلوم، عنده إشكال في نظرية المعرفة، عنده إشكال في المصادر التي تستقى منها المعارف. فخلال الثلاثة قرون التي قبلها رسمت المعالم المعرفية الفلسفية التي تحدد من أين يستقي العالم الطبيعي معرفته. العالم الطبيعي يستقي معرفته من خلال التجربة فقط، من خلال التجربة فقط. هذا الشيء توثق خلال قرون، جيد؟ لما تطرح الخيارات الأخرى مباشرة من قبل أن تدرس، من قبل أن تفحص، من قبل أن ينظر في آثارها، هذه الخيارات الأخرى ليست أصلاً محلاً محتملاً للنظر. ليش؟ لأنها لا تنتمي إلى فضاء التجربة، لا تنتمي إلى فضاء التجربة. إيمان بالله، إيمان بالله، هذا أنت تتكلمني عن مجال لا يجرب، لا يختبر، لا يقاس، إذن لا مجال لطرحه في الوسط العلمي، جيد؟ فهذه إشكالية كبيرة جدا أدت لها، يعني ترسخت مع القرون. النقودات العلمية على نظرية داروين فيها نقودات علمية محترمة جدا، محترمة أقصد يعني قوية ثقيلة، ولم يحدث على مر التاريخ من بعد داروين إلى اليوم أنه ترجمت كتب العربية في نقد نظرية داروين علميا مثل 5 سنوات الأخيرة، ترجمت عربية إلى من اللغات الأخرى إلى العربية. يعني أنت عندك الآن ما أعرف كم، بس أتصور أنه عندك يعني ما لا يقل عن 20 كتاب في نقد نظرية التطور، سواء من ناحية المترجمة أو المؤلفة حديثا بالعربية، لكن أغلبها مترجم. في بعضها كتب كبير، يعني زي كتاب ستيفن ماير مثلا اللي هو نظرية التطور في أزمة، وبعدها ما أدري بكم سنة فترة طويلة ألف كتاب نظرية التطور لا تزال في أزمة. عندك مايكل بيهي عنده مشروع، ومن الكتب اللي ألفها اللي هو صندوق دارون الأسود. عموما يوجد كتب كثيرة، شك دارون غيرها، كتب كثيرة مترجمة العربية محل احترام، أو ينبغي أن تكون محل احترام لأنه فيها ثقل علمي حقيقي. طيب هذه قصة أخرى كمان. لا هي شفت أي شرح النظرية في 30 حلقة وبعدين ما رد عليها، أي خلاها كذا. طيب أي ما رد عليها، ما نبغى يرد عليها أصلاً. طيب لكن في شيء مهم جدا، في شيء مهم جدا، مثل ما أن المجتمع الغربي كان مؤمنا إيمانا قطعيا يقينيا بنظريات نيوتن بحيث أنها كانت المثل الأعلى للمجتمع الغربي، ولم يؤمن بها في مجالها فقط، وإنما نزلها على بقية العلوم وكانت هي المصدر الأساسي، ولم يكن يتوقع أحد في المجتمعات العلمية الغربية أن نظريات نيوتن يمكن أن تنقض، ثم بات المجتمع العلمي اليوم يعتقد أن نظريات نيوتن قد نقضت بالفيزياء الحديثة. فيمكن أيضا لنظرية داروين اللي هي مسيطرة ومعممة ويؤمن بها إيمان قطعي في كل مجال أنه يأتي يوم وتكون مجرد تاريخ، يمكن أن يأتي يوم وتكون مجرد تاريخ، أنك شئت أم أبيت هي ليست قطعية يقينية 100%. وأقل ما في النقودات العلمية الكبيرة والكثيرة التي وجهت عليها، أقل ما فيها أنها تجعل النظرية ظنية، أقل ما فيها. يعني حتى لو جاء شخص وقال أنا لا أعتقد أن الردود على النظرية أقوى من النظرية نفسها، فعلى الأقل من قوة الردود هذه أنها تجعل النظرية في دائرة الظن والمحتمل، جيد؟ على أنه نفس أسس الإثبات للنظرية ليست أسساً قد وصلت إلى الحد القطعي واليقيني في كل تفاصيله. نعم في بعض الأجزاء قوية، في بعض الأجزاء لا، جيد؟ وبالتالي هذا كله يهون من قضية النظر إلى هذه النظرية بحيث أنه ما تكون هي الحق المطلق الذي لا يمكن أن ينقض ولا يمكن أن يأتي يوم من الأيام لا يعترف بها المجتمع العلمي. لا، يمكن أن يأتي يوم من الأيام تأتي نظرية أخرى حتى لو من باب العلم نفسه تكسر حدة هذه النظرية، وهذا هو الإنسان الغربي، كل مرة يتبنى فكرة ثم تأتي وتكسر بفكرة أخرى مضادة لها.
1: النظرية هي نقد الأسس الدينية ولا بس من باب هو باب علمي؟
0: من باب علمي بحت.
1: لكن هو موقفه أنه بعد ما كسر النظرية
0: ما كان ملحد. لا
1: ما كان ملحد.
0: لا، موقفه بعد ما ألف الكتاب لم يكن ملحدا، كان شاكا لا أدريا، جيد؟ بعدين يقال أنه ألحد بعد ما ماتت ابنه بسبب مشكلة الشر، بسبب النظر. إيه طيب خلينا نروح لنيتشه بعدين نروح لماركس، عشان بعد ماركس نروح للاشتراكية والجدلية. محاضرة الداروينية الشيخ عبد الله مفيدة جدا. لا لا لا، عنده محاضرة 3 ساعات اسمها الداروينية، ومفصلة تفصيل كبير يعني. طيب نيتشه، نبدأ بعبد الوهاب المسيري. عبد الوهاب المسيري له نص مركز مهم يقول لحظة ظهور نيتشه هي لحظة تاريخية حاسمة في تاريخ الحضارة الغربية. نيتشه أعلن الفضيحة كاملة إذ قال إذا كان العالم مادة فالمادة متحركة فلا ثبات في العالم، وإذا كان العالم متحركا فلا مطلقات، كل الأمور نسبية، وإذا كانت كل الأمور نسبية فكل الأمور متساوية، وإذا كانت كل الأمور متساوية فلا معنى للحديث عن المعنى والأخلاق، فلا معنى للحديث عن المعنى والأخلاق، وكل حديث عن المعنى والأخلاق فهو وهم، وإنما اخترع البشر الأخلاق لأجل فائدتها، بل إن الحقيقة نفسها مجرد أسطورة اخترعها الإنسان لأجل فائدتها. وبهذا، هذا كلام المسيري كله، وبهذا فلا يمكن الحديث عن مركزية الإنسان في الكون، حتى مركزية الإنسان، هو كان مركزية الإله راح مركزية الإنسان. يقول بناء على فلسفة نيتشه حتى مركزية الإنسان لا معنى للحديث عنها. يقول فلا يمكن الحديث عن مركز الإنسان في الكون الذي هو جوهر المشروع الحداثي. مشروع الحداثي اللي هو مشروع عصر التنوير والفلاسفة هؤلاء، هذا جوهرهم إيش؟ مركزية الإنسان. يقول مع فلسفة نيتشه لا مجال للحديث عن مركزية الإنسان لأن كل الأمور متساوية. والأكثر من هذا يقول المسيري هو إنجاز نيتشه الأعظم أنه أنكر فكرة الكل وإنما يوجد أجزاء فقط، وبهذا سدد الضرب لأساس الميتافيزيقا العلمانية الغربية. طيب، إيش البديل عند نيتشه؟ يقول المسيري أيضا إذا كان هناك أساس، يعني لو افترضنا أن هناك أساس في فلسفة نيتشه فهو إرادة القوة، فبإرادة القوة يفرض الإنسان ما يريد، ومن هنا كانت فكرة الإمبريالية في جوهرها فكرة نيتشوية. ويقول المسيري بل أقول إن الفلسفة الغربية من بعد نيتشه هي فلسفة نيتشوية. انظر مثلا إلى ميشيل فوكو، يذكر المسيري مثال ميشيل فوكو أحد أكبر وأبرز وأهم الفلاسفة الغربيين في القرن 20، وهو فيلسوف ما بعد الحداثة الأكبر. ميشيل فوكو يقول المعرفة عنده هي القوة، المعرفة عنده هي إرادة القوة. طيب الآن راح يعني تنصدموا ببعض الأشياء اللي عند نيتشه، عشان نعرف إنه هو مو الغريب إنه يكون في واحد زي كذا، هو الغريب إنه يكون هو الذي يطبع العصر ببصمته، وهو هكذا، هذا الغريب يعني. جيد، أما إنه يوجد إنسان شاب مجنون ما تفهم يعني إيه، إنه يوصل لمرحلة إنه يدون أفكاره المجنونة ويطبعها وينشرها أصعب شوي، إنه يصل بعد ذلك إلى إنه هذه الأفكار تكون مركزاً. وكما قال عبد الوهاب المسيري الحضارة الغربية أو الفلسفة الغربية بعد نيتشه فلسفة نيتشوية، فهذا هو الشيء الغريب، وهو الذي سيقودنا بعد إلى العنصر الثاني اللي هو إفلاس الإنسان. وولد يورانت يقول تأثر نيتشه كثيرا بداروين وبسياسة بسمارك. هذا بسمارك واحد من السياسيين الألمان الكبار اللي كان له دور كبير في إنشاء ألمانيا الكبرى أو الإمبراطورية الألمانية. يقول ديورانت في النص مضحك شوية، يقول لا يهمنا سخرية نيتشه من أتباع التطور. طب نيتشه متأثر بمين؟ بداروين في إنجلترا، وسخريته بأنصار القومية في ألمانيا، مع أنه متأثر بسمارك اللي هو من رموز القومية. طيب، فقد اعتاد نيتشه أن يهاجم الذين أثروا عليه أقوى الأثر، لقد كانت هذه طريقته اللاشعورية في تسديد ديونه لمن استمد منهم معظم أفكار فلسفته. هذا أول نقطة غريبة عند نيتشه، يعني لا تستغرب مهاجمته للي استفاد منهم، فهذه هي طريقة تعبير اللاشعورية عن في تسديد ديونه معهم. طيب، سأذكر لكم فقرات متنوعة من فلسفتي، بعدين بروح النص مركز مرة مهم أيضا لولد يورانت في قصة الفلسفة، هو عندي في الترتيب الآن لكني سأتجاوز حتى يعني أخفف شوية. خلينا نروح لموقفه من النساء في تاريخ الفلسفة الغربية لرسل. يقول لم يسأم البتة التنديد بالنساء، ففي كتابه هكذا تحدث الزرادشت، يقول إن النساء غير قادرات من حيث هن كذلك على الصداقة. النساء غير قادرات على الصداقة، فهن ما برحن قططا أو طيورا أو على أفضل الأحوال أبقارا. جيد، على أفضل الأحوال، فالرجل الرجل سيدرب للحرب والنساء للتسرية عن المقاتل، وكل ما عدا ذلك فهو حماقة. كل ما عدا ذلك فهو حماقة. واستجمام المقاتل سيكون استجماما من نوع غريب إذا وثقنا أقواله المأثورة تأكيدا في هذا الموضوع. هذا الحين نيتشا: أنت تذهب إلى المرأة لا تنسى صوتك، أنت تذهب إلى المرأة لا تنسى صوتك، أنت رايح خذ معك الصوت. وفي كتابه إرادة القوة يقول: نحن نلتمس اللذة عند المرأة كما قد نلتمسها عند مخلوق أوسم وأرق ومن نوع أشد أثيرية، فأي وفاق يتم حين نلقى مخلوقات ليس في أذهانها إلا الرقص واللغو والبهرجة. لقد كنا دائما بهجة لنفس الرجل العميقة المتوترة. ومع ذلك، هذا كلام لرسل أيضا يشرح نيتشه، كل هذه النعم نجدها في النساء بقدر ما يمكن فقط في حمى الرجال. يعني المرأة هذه فائدتها، تمام، ومع ذلك ترى هذه فائدتها إذا كانت في حمى الرجل، هذه الفائدة العظيمة لها إذا كانت تحت حمى الرجل، يعني في دائرته فيه. وما يكدن يحققن أي استقلال حتى يصبحن غير محتملات. فالمرأة لديها الكثير مما يدعوها إلى الخجل، ففي المرأة الكثير من الحذلقة والسطحية والوقاحة التافهة والجموح والطيش، وكلها محجوبة. وأفضل شيء أن يكبح جماحها ويسيطر عليها حتى اليوم هو الخوف من الرجل. جيد؟ أفضل شيء يمكن أن يكبح جماحها مدري إيش كذا من هذه الصفات السيئة هو أن تخاف من الرجل. هكذا يقول في كتابه ما بعد الخير والشر، حيث يضيف أننا ينبغي أن نفكر في النساء كمتاع كما يفعل الشرقيون. توقيع نيتشه. طيب، أيضا في تاريخ الفلسفة الغربية لراسل يقول: يحاج قائلا إن المسيحية تستهدف ترويض القلب في الإنسان، وهذه غلطة. غلطة إن المسيحية تحاول ترويض قلب الإنسان، فللحيوان المفترس فخامة معينة يفقدها حين يروض. الحيوان المفترس له فخامة معينة، لما يروض يفقد هذه الفخامة. جيد؟ فالإنسان لما يروض يفقد شيء من الفخامة الوحشية. والمجرمون الذين عاشرهم دوستويفسكي كانوا أكثر احتراما لأنفسهم منهم، تمام؟ أكثر احتراما لأنفسهم منهم. طيب، وأيضا إيه، زي ما قلت لكم يا جماعة، هو ماشي هذا كله غريب وكله عبيط وكله مدري إيش سخيف، بس هو الغريب إنه هو يصير المؤثر الأكبر. جيد؟ طبعا انتم عارفين برتر راسل ملحد، هو جالس الحين واحد ملحد يتكلم عن ملحد، احنا ما جالسين نتكلم عن واحد سلفي جالس ينقد نيتشه، تمام. ايضا في كتاب راسل تاريخ الفلسفة الغربية يتكلم عن نظرة نيتشه الى نابليون. طبعا تعرف نابليون ايش نظرة المجتمعات الأوروبية عنه غير الفرنسيين؟ غازي الى اخره. طيب، هو هنا يتكلم، لا، انه لقد جعلت الثوره الفرنسيه نابليون ممكنا، هذا هو تبريرها. فينبغي لنا ان نتوق الى الانهيار الفوضوي لحضارتنا باسرها اذا كانت المكافاه، هذه المكافاه نتيجه ذلك. ايش يقول؟ يقول ان الثوره الفرنسيه جعلت نابليون امرا ممكنا، ما كان ممكن يجي نابليون لو ما كان في الثوره الفرنسيه اللي ايش سوت؟ هدمت النظام القائم السابق، فأتاحت فرصة ظهور نابليون. يقول: إذن نحن نحتاج إلى هدم حضارتنا بأكملها إذا كانت المكافأة أنه ممكن يظهر لنا واحد مثل نابليون. طيب، لم يكن مقدسا للدولة، هو بعيد عن ذلك، هو فردي متحمس مؤمن بالباطل. يقول إن شقاء أمة بأسرها، شقاء أمة بأسرها أقل أهمية من معاناة فرد عظيم. شقاء أمة بأسرها أقل أهمية من معاناة فرد عظيم. طبعا هذه كلها، طبعا هو معروف نيتشه عنده قضية الإنسان الأعلى، الإنسان السوبرمان، الإنسان النبيل، وهذه كلها تقدر تفهمها في سياق داروين، في سياق البقاء للأصلح، في سياق البقاء للأقوى. جيد؟ تقدر تفهمها بهذا السياق. لذلك هو كان يتبنى القوة بكل ما تعني الكلمة من معنى. ف فإنك تقول لي أمة كاملة لكنها من جنس أدنى أو من هؤلاء الذين ليس لهم ليسوا عظماء، لا، واحد عظيم يتألم أشد من أنه تتألم أمة بأسرها ليست فيها هذه العظمة. طيب، هو يرفض الحب المسيحي اللي هي خلق أنه يتصف الإنسان بالحب، لأنه يظن أن ثمرة أن الحب هو ثمرة إيش؟ الخوف. الحب ثمرة الخوف. يقول فأنا أخشى أن جاري قد يؤذيني ولذلك أؤكد له أنني أحبه، فلو كنت أقوى وأجرأ لكنت أبديت له صراحة احتقاري له الذي أشعر به بالطبع. ولم يخطر لنيتشه أن من الممكن لإنسان يشعر شعورا حقيقيا بحب كلي، ومن الواضح أن سبب ذلك راجع إلى أنه يكاد يشعر شعورا حقيقيا بحب كلي أو لا يكاد، قد يتظاهر بإخفائها في قناع اللامبالاة المتعالية. وإنسانه النبيل الذي هو نيتشه نفسه في أحلام اليقظة هو كائن مجرد تماما من التعاطف، متحجر القلب، خبيث قاس لا يعبأ إلا بقوته فقط. طيب، أيضا لرسل في تاريخ الفلسفة الغربية يقول وكان مولعا عن نيتشه بالتعبير عن نفسه تعبيرا متناقضا قاصدا أن يصدم القراء المتمسكين بالعرف، وهو يفعل ذلك باستخدام الكلمتين الخير والشر بدلالتهما العادية. ثم يقول بعد ذلك إنه يؤثر الشر على الخير، يؤثر الشر على الخير. وكتابه ما بعد الخير والشر يهدف في الواقع إلى تغير أو تغيير رأي القارئ بصدد ما هو خير وما هو شر، بل ويقر باستثناء بضعة مواطن بأنه يثني على ما هو شر ويشجب ما هو خير إلى آخر الكلام. طيب، نرجع للنص اللي تجاوزته اللي هو نص مين؟ لا، ولديورانت. ولديورانت في كتابه قصة الفلسفة مهم، يشرح فكرة نيتشه. يقول إذا كانت الحياة هي تنازع البقاء وبقاء الأصلح، عندئذ تكون القوة هي الفضيلة الأساسية والضعف هو النقيصة الوحيدة. الخير هو الذي يحيا ويظفر والشر هو الذي يستسلم ويفشل. لقد أظهر أتباع دارون في إنجلترا ودعاة الفلسفة الإيجابية في فرنسا والاشتراكيون في ألمانيا، شوفوا الآن فينا إيش كان موقف المشهورين من الفلاسفة والمفكرين في عصر التنوير وفي منتصف القرن التاسع عشر، إيش كان مواقفهم من الدين؟ معارضة صح؟ بشكل عام كانت معارضة، جيد، ولكن كانت تعارض أكثر ما تعارض إيش في الدين؟ طيب، ومن الدين نفسه إيش كانوا يعارضوا أكثر شيء؟ الغيبيات، المعجزات، العقائد، صح؟ ما كان مشكلتهم مع الأخلاق اللي في الدين. تذكر لما تكلمنا في نهاية عصر التنوير عن الأزمة التي شعر بها الفلاسفة حين أسقطوا الأخلاق، إنه ما البديل؟ وإنه مثلا دريدو قال إنه أنا لا أتجرأ أن أضع بديلا عن الدين في الأخلاق، لأنه كيف أنا ممكن أضع شيء كبير جدا، شيء يعني ما كان منطلق نقدهم للدين لم يكن قضية الأخلاق، وإنه منطلق نقدهم للدين كان قضية الغيبيات، المعجزات، الرجال الدين، تصرفات إلى آخره، المجموع هذا. نيتشه مو عاجب الوضع، يقول يعني هذول قصروا. إيش اللي موقفك من الدين بس عشان عقائد ومعقائد؟ لا، في مشكلة. فولديورانت يقول لقد أظهر هؤلاء أتباع دارون ودعاة الفلسفة مدري إيش كذا شجاعة كافية في رفض اللاهوت المسيحي، ولكنهم لم يجرؤوا قط أو لم يجرؤوا على رفض الأخلاق المتفرعة المسيحية، وهي الضعف والرقة ومحبة الغير وغيرها من صفات الليونة والضعف المتفرع عن هذه الديانة. لقد أظهروا جرأة في الإقلاع عن المذهب الكاثوليكي واللوثري والإنجليكاني، ولكنهم لم يجرؤوا على الإقلاع عن الديانة المسيحية نفسها. ولم يختلف المفكرون الأحرار الفرنسيون من فولتير إلى كونت عن المثل الأعلى للديانة المسيحية، بل أضافوا عليها. فقد ذهب كونت إلى الدعوة إلى محبة الآخرين وتكريس الحياة من أجل مساعدتهم، كما ذهب شوبنهاور في ألمانيا وجون ستيوارت ميل في أنجلترا إلى الدعوة إلى نظرية الشفقة ومساعدة الآخرين، واعتبروها المبدأ الأساسي في العمل، كما وضع الاشتراكيون جميعهم أفكارهم على أساس هذه المبادئ التي تحض على الشفقة والرحمة ومساعدة الغير. لقد أتم دارون بحركة لا شعورية منه ما بدأه الموسوعيون اللي تكلمنا عنهم هناك، من إزالة الأساس اللاهوتي الذي تقوم عليه الأخلاق الحديثة، ولكنهم تركوا مبادئ الأخلاق نفسها أو نفسها من غير أن يمسوها أو يخترقوها، فقد تركوها معلقة في الهواء. إنما نحتاج إليه في هذه المعركة التي نسميها بالحياة هو القوة لا الطيبة، والكبرياء لا الخضوع، والذكاء الحازم لا حب الغير ومساعدة الناس. إن المساواة والديمقراطية مناقضة لنظرية الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح، كما أن هدف التطور هو العباقرة لا جماهير الشعب. والحكم الفصل في جميع الخلافات ومصائر الأمور هو للقوة وليس للعدالة. هذا هو ما اعتقده فريدريك نيتشه. هذا هو ما اعتقده فريدريك نيتشه. هذا كلام مين؟ فولديورانت. اللي فهم فهم، واللي ما فهم الله يعوض عليه. هذا مرور سريع كذا على نيتشه المحب اللطيف المعظم لحقوق المرأة. أنا بس بتخيل في واحد من الفقهاء المسلمين عنده نص واحد من النصوص هذه حقت نيتشه في النساء، إيش ممكن يسووا الملاحد اليوم؟ هم دحين جوا على حديث ناقصات عقل ودين، وهو جاي في سياق واضح وليس هدفه أصلا الإسقاء ولا إلى آخره، ومسوين عليه أم الزحمة. طب ما عمي شوف بيتك. طيب، العنصر التالي هو إفلاس الإنسان الغربي. ماركس. خلاص خلي ماركس هناك مع الاشتراكية، خلي مع الاشتراكية والماركسية. هو عموما يعني في القرن التاسع عشر كان لسه المجتمع الغربي ما جات، يعني ما استوت فيه فكرة حقوق المرأة وما إلى ذلك. لذلك حتى المجتمعات الغربية حتى بعد ما دخلت فيه الديمقراطية ما كان مسموح للنساء أنه يشاركوا في انتخاب. تكلم عن المجتمعات اللي أسقطت الدين وأسقطت أي فرنسا طبعاً، متأخراً جداً سمحت للنساء بأنه يشاركوا في الانتخاب. طبعاً أول شيء ما كان أول شيء الذكور مو كلهم يشاركوا، كان في طبقات يشارك. تذكروا المرة الماضية تكلمنا لما قلنا كان واحد وصل إلى 1 من 40 من الذكور أنه له الحق أن ينتخب بعد ما كان 1 من 75 في فرنسا. وهذا كله لسه النساء ما أصلاً كان في أحد يفكر أنهم هم ممكن يشاركوا في الانتخاب. وفجأة صاروا الحماة لحقوق المرأة إلى آخره. طيب، طبعا احنا في شيء مهم ما ذكرناه عن نيتشه هو سنذكره الآن هنا، هو يعني جزء أو خلينا نقول مقدمة أساسية في قضية فلاسة الإنسان الغربي. طبعا تعرفوا نيتشه أتى بالعبارة الفجة الوقحة الصادمة اللي هي موت الإله. جيد، وفكرته في موت الإله، هذه العبارة التي جاء بها نيتشه. طبعا هو ما يقصد الموت الحسي طبعا، وإنما هو يقصد إيش؟ أي خلاص، ماتت المطلقات، مات الدين، مات إلى آخره. هو الإشكال إنه النتيجة المنطقية لإعلان هذا الموت إيش؟ إيش اللي سيتبع هذا الإعلان؟ لا أخلاق، موت الإنسان. لذلك فوكو اللي هو الفيلسوف الأبرز في القرن العشرين في فلسفة ما بعد الحداثة أعلن موت الإنسان. بصراحة أعلن موت الإنسان. إيش يقصد إيش يقصد بموت الإنسان؟ موت الإنسانية. طيب، خلينا بس نوثق هذه الأشياء كلها بنصوص واضحة حتى تكون القضية واضحة. عالم نفس فيلسوف ألماني أمريكي إريك فروم يقول: كانت مشكلة القرن التاسع عشر الأساسية تتلخص فيما يلي. طبعا هو مشكلة لما تقرأ في الكتب هذه الغربية، يعني هذه العبارات اللي تتعلق بالله عبارات فجة، عبارات سيئة. المشكلة اللي لاحظتها حتى في بعض الشباب الجيدين اللي يقرأوا في هذه الكتب، انه احيانا يتعودوا هذه العبارات فيصير يلقيها كذا بكل سهوله وبكل عارف وكانه ولا شيء. وذلك حتى احيانا يعبر عن الانسان عن هذه الالفاظ باريحيه، وخلاص يصير هو يتبنى هذه الالفاظ، طبعا تعبيرا عن الاخرين، ولكن المصطلحات

ميشيل فوكو اللي راح يجينا في المحاضرات القادمة فيما بعد الحداثة إن شاء الله، يقول هذا في كتابه الكلمات والأشياء، إن الإنسان سوف يندثر مثل وجه من الرمل مرسوم على حد البحر. ويقول أيضا وصل نيتشا إلى النقطة التي عندها يمتلك الإنسان والله بعضهما، حيث يكون موت الأول مرادفا لزوال الثاني، وحيث إن الوعد بالإنسان الأسمى يعني أولا وقبل كل شيء حتمية موت الإنسان، وخلاصة الكلام إن الوعد بالإنسان الأسمى يعني أولا وقبل كل شيء حتمية موت الإنسان الوشيك. يقول أيضا فوكو إن ما يبشر به فكر نيتشه أكثر من موت الله تعالى الله، أو بالأحرى في أثر هذا الموت وبارتباط عميق معه. مرة أخرى، إنما يبشر به فكر نيتشه أكثر من موت الله أو بالأحرى في أثر هذا الموت وبارتباط عميق معه هو نهاية قاتله اللي هو الإنسان. إنهم انفجار وجه الإنسان في الضحك وعودة الأقنعة، إنه تبعثر مجرى الزمن العميق الذي كان يشعر أنه يحمله والذي كان يحس بضغطه في كينونة الأشياء بالذات. وأيضا يقول في نفس الكتاب فوكو، يقول ما يعلن عنه نيتشا ليس غياب الله أو موته هو المؤكد بقدر ما هو نهاية الإنسان. طيب، هذه عبارات حقيقة مهمة جدا في بيان النتيجة المنطقية التي يمكن أن يصل إليها الإنسان حين يستغني هو عن الله سبحانه وتعالى، يستغني عن الحقائق التي جاء بها الوحي وجاء بها الدين. طيب، طبعا فوكو يعتبر نفسه تلميذا لنيتشا، يقول لست بكل بساطة إلا تلميذا لنيتشا، وما أحاول القيام به هو النظر بقدر الإمكان إلى بعض القضايا على ضوء نصوص نيتشا لأرى ما يمكن عمله في هذا الميدان أو ذاك. لاحظوا السيطرة والتأثير، هذا الحين نتكلم في القرن العشرين. طيب، جان بول سارتر تعرفه طبعا، اللي هو الوجودي، أبو الوجودية، فيلسوف الوجودية الكبير. لاحظوا النص أيضا، هذا يقول إن الوجودية تقول إن عدم وجود الله معناه عدم وجود القيم المطلقة كذلك. عدم وجود الله معناه عدم وجود القيم المطلقة كذلك، ممتاز. وعدم وجود الخير بصورة مسبقة قبلية، لأن عدم وجود الله معناه عدم وجود وجدان كامل لا متناهٍ يعقل ذلك الخير، وهكذا يصبح القول بوجود الخير أو بوجود الصدق والنزاهة قولا لا معنى له، لأننا نصير بحال وجود إنساني بحت لا دخل فيه لوجود الله أو لقيم مصدرها الله. لقد كتب ديستوفيسكي مرة: إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح. وما كتبه ديستوفيسكي هو النقطة التي تنطلق منها الوجودية، هذا كلام سارتر نفسه، والتي نعتقد فيها أن إنكار وجود الله يعني أن كل شيء يصير فعلا مباحا، وأن الإنسان يصير وحيدا مهجورا لا يجد داخل ذاته أو خارجها أي إمكانية يتشبث بها. يعني هو الغريب أنه التعبير الصريح عن هذه المعاني، التعبير الصريح، وهذه اذكروا في أول محاضرة في تاريخ الفكر الغربي، واحد من الفوائد العشر اللي قلناها أنه لما تقرأ في هذا التاريخ بعين منهجية ناقدة ستكتشف أنه بقدر ما ارتفع الإنسان الغربي ماديا، بقدر ما انحط، بقدر ما استغنى عن الله سبحانه وتعالى، بقدر ما أراه الله نتيجة هذا الاستغناء. احنا نقرأ الآن وجسنا نضحك أنه لا، يعني ما في أحد يقول كذا، لا هم قالوا كذا من جد، وصارت هذه حقائق كبرى. يعني هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة للتكبر، للاستغناء، للي إلى آخره. لسه ما انتهينا. مين منكم متذكر كذا قبل 15-20 سنة كان من الكتب المشهورة المتداولة كتاب الإنسان ذلك المجهول؟ مر عليكم؟ أي تكلم عنه. هو عموما من الكتب اللي كانت مشهورة في وقت الصحوة وفي قبل 20 سنة 15 سنة، كانت مشهور جدا الكتاب الإنسان ذلك المجهول. هذا كاتبه أليكسيس كاريل، هذا 1912 أخذ جائزة نوبل في الطب

0: طبيب كبير يعني. هذا الكتاب فكرته إيش؟ هذا كتاب مهم بالمناسبة. يعني أنا كانت فكرة عندي قديمة إنه هو شوية من الكتب القديمة، من الكتب القديمة اللي يعني خلاص في الآن في كتب كثيرة تعبر عن هذا المعنى، لكن بصراحة أمس لما مرت علي النصوص لا والله في أشياء تستحق أن يقرأ مرة أخرى لأجلها، مع العلم بأنه هو ما ينطلق من رؤية دينية أبدا، ما ينطلق من رؤية دينية، لكن هو خلاصة الكتاب الإنسان ذلك المجهول يبغى يتبنى فكرة إنه إحنا تقدمنا، اكتشفنا، استخرجنا نظريات، تقدمنا تقنيا تكنولوجيا، بس ترى إحنا حقيقة ابتعدنا عن الإنسان. يعني نحن ظننا أنه بهذه الأشياء سعينا في خدمة الإنسان، ولكن نحن سعينا في خدمة إيش في الإنسان؟ جانب واحد. يقول بقي جوانب أخرى كبيرة وضخمة في الإنسان لم نقترب منها، وهي خطرة جدا، ولوك نصوص في هذا الكتاب حقيقة رائعة في هذا المعنى. طبعا هو في الأخير ما اقترح البديل العظيم الذي، لأنه هو أيضا مفلس، وفي الأخير لا ينطلق من رؤية يعني رؤية وحي أو رؤية شمول أو لا، وإنما هو في الأخير دعا إلى إعادة دراسة الإنسان وضرورة الاقتراب من الإنسان أكثر. الكتاب ولا الكاتب؟ أليكسيس كاريل. طيب سأقرأ عليكم بعض الأشياء من الكتب، جميلة حقيقة جدا، من الكتاب نفسه. يقول عن الإنسان: إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته، ومن ثم فإن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية. البيئة التي ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة لهيئتنا. إننا قوم تعساء ننحط أخلاقيا وعقليا. إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف، والتي ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودتها من عودة غيرها إليها، ولكنها لا تدرك ذلك، إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية التي شيدها العلم حولها. وحقيقة الأمر أن مدنيتنا مثل المدنيات التي سبقتها أوجدت أحوالا معينة للحياة من شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة، وذلك لأسباب لا تزال غامضة إلى آخره. ويقول: إننا لن نصيب أي فائدة من زيادة عدد الاختراعات الميكانيكية، وقد يكون من الأجدى أن لا نضفي مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء. فحقيقة الأمر أن العلم الخالص لا يجلب لنا مطلقا ضررا مباشرا، ولكن حينما يسيطر جماله الطاغي على عقولنا ويستعبد أفكارنا في مملكة الجماد فإنه يصبح خطرا. هذا فكرة الكم أو الكم بدون، حتى الكم والكيف بدون لماذا، بس تقدم. طب تقدم ليه؟ يعني في الأخير فين بتروح؟ تقدمت، اخترعت، سويت كل شيء، طيب ثم ولماذا؟ لماذا؟ واضح؟ سؤال لماذا لم يكن السؤال المطروح، فضلا عن أنه يعمق فلسفيا أصلا. طيب لونس جميل أيضا يقول، كأنه طويل جدا، ما بطول عليكم أكثر لكن بأختار لكم منه. يتكلم عن شيء من المستقبل، يقول: سوف يسأل علماء الصحة عن السبب الذي يحدوهم الاهتمام فقط بمنع الأمراض العضوية دون الأمراض العقلية والاضطرابات العصبية، كما سيسألون عما يجعلهم لا يبذلون اهتماما بالصحة الروحية. ولماذا هذا الجملة عجبتني، ولماذا يعزلون المرضى بالأمراض المعدية ولا يعزلون أولئك الذين ينشرون الأمراض العقلية والأدبية؟ لماذا يعزلون المرضى بالأمراض المعدية ولا يعزلون أولئك الذين ينشرون الأمراض العقلية والأدبية؟ ولماذا يعتبرون العادات مسؤولة عن الأمراض العضوية عادات ضارة دون العادات التي تؤدي إلى الفساد والإجرام والجنون؟ ولسوف يدرك الاقتصاديون أن بني الإنسان يفكرون ويشعرون ويتأملون ويتألمون، ومن ثم يجب أن تقدم لهم أشياء أخرى غير العمل والطعام والفراغ، وأن لهم احتياجات روحية مثل احتياجات الفسيولوجية، كما سيدركون أيضا أن أسباب الأزمات الاقتصادية والمالية قد تكون أسبابا أدبية وعقلية. وسوف لا نضطر إلى قبول أحوال البربرية في المدن الكبرى وطغيان المصانع والمكاتب وتضحية الكبرياء الأدبية في سبيل المصلحة الاقتصادية أو تضحية العقل للمال، ويجب أيضا أن ننبذ الاختراعات الميكانيكية التي تعرقل النمو البشري، وسوف لا يبدو الاقتصاديون وكأنهم المرجع النهائي لكل شيء. ولما كان من الواضح هذه خلاصة الكلام في العنصر كاملا وجميل جدا جدا. ولما كان من الواضح أن تحرير الإنسان من مذهب المادية سوف يقلب أغلب جوانب حياتنا، فإن المجتمع العصري سوف يعارض بكل قوته هذا التقدم في آرائنا. كلام خطير جدا ومهم جدا. نفسه أليكس كاريل. ولما كان من الواضح أن تحرير الإنسان من مذهب المادية سوف يقلب أغلب جوانب حياتنا، فإن المجتمع العصري سوف يعارض بكل قوته هذا التقدم في آرائنا. هذا كله من كتاب الإنسان ذلك المجهول. طيب ننتقل للعنصر التالي، هو الاشتراكية. بعدين لأن الاشتراكية أصل الماركسية، عندنا دحين الجدلية المادية والديالكتيك والشغلات هذه وقوانين، ثلاثة قوانين نفي النفي، قوانين المادية الجدلية ثلاثة: قانون تحول الكم إلى كيف، قانون وحدة الأضداد، وقانون نفي النفي. لا، وحدة الأضداد قصتهم زي فكرة هيجل، الشيء ونضيده يكون وحدة، وليس المقصود ليس مقصود المناقضات التناقضات العقلية. طيب هذه الفكرة، مشكلة ما ذكرتها، بس فكرة الأضداد في السياق المادي الماركسي. الغريب انه كان معطي، انتم ما تستغربوا انه لما بدات الشيوعيه بدات قويه حاسمه ثوريه تبغى تلتهم العالم، صح؟ وانتشرت انتشار. عارفين انه جزء من الحماس، او يمكن من اكبر اسباب هذا الحماس والانفعاليه الكبرى، هي من القضيه الفلسفيه، القضيه الماديه الجدليه، وفكره الشيء ونقيضه. انه ايش؟ انه الرأسمالية هي الموجودة، الاشتراكية صاعدة، حتما ستنتصر على الرأسمالية. مو حتما يعني انه يمكن انه مثلا لانه لا لا لا لا، في قانون يحكم التاريخ، يحكم الانسان غصبا عن الانسان، قانون يجعل الانسان مجبورا تحته، اللي هو هذا الجدلية الديالكتيك المعارضة، انه في رأسمالية فكرة كبرى، ستأتي فكرة نقيضة لها وتسيطر عليها قطعا ويقينا، والتاريخ سيدفع دفعا قويا الإنسان لينقض تلك الفكرة. والإنسان ما دخل، الإنسان هو لا ما يعني مو باختيار الإنسان، يعني مو الإنسان يقرر انه هو ينقض الفكرة. ايه اظن عندهم انه هذه نهايه التاريخ. اظن في بعض في واحده من النصوص. طيب يجينا ان شاء الله. احنا باقي عندنا الاشتراكيه والماركسيه وماركس، فراح ندمجهم كلها مع بعض، والوضعيه المنطقيه ان شاء الله. بدأت افكر انه طيب الاشتراكيه، اول شيء مصطلح الاشتراكيه لم يتداول قبل الثلاثينات من القرن التاسع عشر كتاريخ مصطلح، جيد؟ الاشتراكية ظهرت قبل ماركس وكانت قوية، وأكثر حضور لها كان في فرنسا، جيد؟ وكان لها حضور أيضا عند بعض الإنجليز، لكن في فرنسا أكثر شيء، لكنها كانت كحركة تفتقد إلى وجود خلنا نقول القائد، مو القائد الفعلي، لا يعني المحرر لها، بحيث أنها تنتقل إلى مذهب ضخم وكبير وله وجود، جيد؟ وكان هذا المحرر من هو؟ ماركس. إذن ماركس لم يأتي بالاشتراكية، ماركس لم يؤسس الاشتراكية كفكرة ولا كمبدأ ولا حتى كوجود تاريخي. ماركس جاء والاشتراكية موجودة بصور، اشتراكية صور ليست صورة واحد، الصور التي كانت موجودة كانت متعددة ومتنوعة. بعضهم أنشأ مجتمع اشتراكي صغير، واحد إنجليزي اللي هو روبرت أوين أنشأ مجتمع اشتراكي، عنده مصنع وعمال ومدري إيش، سوى فيه مجتمع اشتراكي مختزل صغير هكذا. كانت لها صور متعددة، ليست كلها يعني اشتراكية مبدأ واحد أو صورة واحدة. لما جاء لها المنظر المتحمس المؤلف الثوري ماركس، استطاع أن ينظمها وأن يجعلها مذهبا كبيرا ضخما واضحا، استقام وتأثر ما بعده به. لذلك تجد أن المؤرخين هنا يلاحظون هذا المعنى وينصون عليه نصا، أنه ترى ماركس مو هو اللي أسس، بس هو اللي نظم، هو اللي رتب، هو اللي أقام، هو اللي. وبعضهم يشبه بكالفن بالنسبة للإصلاح الديني. طيب خلينا مدام احنا ذكرنا هذه النقطة سأذكر النصوص المتعلقة بها. تمام، لقد كان ماركس يتمتع بموهبة فلسفية ونظرية أشد من مواهبهم. مواهبهم اللي هم مين؟ اللي قبله، اللي هم من أبرزهم سان سيمون، واحد اسمه سان سيمون، هذا من أبرز المؤسسين والمنظرين في فرنسي طبعا هو. يقول وقد وفق بين مذاهبهم، حتى التعبير عجبني، تعبير سترومبرغ عنده التعبيرات اللطيفة في وصف الأشياء الأحداث الفكرية. إيش يقول عن ماركس؟ يقول عقد قران شيوعية بابوف على مذهبية سان سيمون وعلى نظريات أوين، واحتفل بزواجهم في كنيسة هيجل. واحتفل بزواجهم في كنيسة هيجل، ها؟ اي لا، او هذا اللي يميز صراحة سترومبرغ من، يعني زي ما قلت لكم صرت في الفترة الماضية كلها اروح نفس الموضوعات اقراها، مثلا تكوين العقل الحديث، تاريخ الفكر الغربي الحديث، عدة كتب. يعني لما اجي لسترومبرغ صراحة القى انه او شيء عميق ويعرف فين يدخل، الى اي مدى يدخل في التفصيل، يدخل لحد معين بعدين يخرج ما يعقدك. بعض الكتب اللي في تاريخ الفكر الغربي تقراها هي كتب فلسفة محضة، يعني لما يتكلم عن ديكارت يدخل لك في 60 صفحة يشرح لك أعماق فلسفة ديكارت. يا حبيبي ماشي، يعني كتب لي عن فلسفة ديكارت بس أنا جالس أقرأ تاريخ فكر. جيد، عموما فتعبيره عقد قران شيوعية بابوف على مذهبية سان سيمون وعلى نظرية أوين. أوين اللي هو الإنجليزي اللي قلنا أقام مجتمع شيوعي كذا مصغر، واحتفل بزواجهم في كنيسة هيجل. ليش كنيسة هيجل؟ لأنه احنا قلنا تأثر بهيجل في قضية الصراع بين الأضداد والجدلية هذه. جيد، ماركس لم يبتدع إلا القليل القليل من النظريات المزعومة له، فكل ما فعله ماركس أنه نسق وربط بينها ووضعها. واضح؟ طبعا طبعا، بس أنه في يعني قد يكون التصور البسيط أنه ماركس هو مؤسس الاشتراكية. لا، هو ليس مؤسس، هو مسبوق بعقود من الاشتراكية، وكما عبر سترومبرغ أو غيره أنه حين كان سان سيمون وهذا كان ماركس صغيرا طفلا يعني أو مراهقا. أيضا سترومبرغ يقول ماركس يدين بمعظم إبداعه إلى ذاك نصف المجنون سان سيمون وإلى غريب الأطوار فوريه، بالإضافة إلى جيل كامل معظمه من الفرنسيين من مسحاء الاشتراكية. إيش يقصد مسحاء؟ لا لا بالعكس، ها؟ لا لا لا، مسحاء جمع مسيح. واضح؟ يعني كانوا مبشري الاشتراكي، اي الرؤوس الكبير بالضبط. فهذه ايضا نص اخر كذلك سترومبرغ يقول الاشتراكية قبل ماركس كانت تماما كالبروتستانتية قبل كالفن، اذ كانت مهددة بالزوال بسبب غزارة تعدد نظرياتها و شعبيتها أو تشعبها، ولم يكن أمامها من سبيل للخلاص إلا الانضباط والوحدة، الأمر الذي كان يستدعي وجود منطق ذي إرادة فولاذية ليفرض الوحدة والانضباط على ذلك العدد الهائل من النظريات الاشتراكية. وهكذا لم يكن أمام ماركس إلا اللجوء إلى الفلسفة الألمانية، هيجل الوحدة صح؟ وهكذا لم يكن أمام ماركس إلا اللجوء إلى الفلسفة الألمانية، ولا سيما إلى أعظم فلاسفة الألمان هيجل، حيث كانت فلسفته يوم ذاك في ربيع أزهارها. ماركس ألماني ألماني. طيب خلاص، هذه مقدمة مهمة في تاريخ مختصر للاشتراكية وإنه نظريات متعددة. طيب الآن نروح لماركس نفسه. لا كله الآن صار عنصر واحد، الاشتراكية الماركسية، ماركس نفسه يعني ممزوجة ببعضها. أول شيء قبل قضية الفلسفة الماركسية المتعلقة بالمادية الجدلية هذه، الطبقات، تاريخ الأمم أو تاريخ الطبقات أو طبقات التاريخ عند ماركس. ماركس احنا قلنا في أوغست كونت قسم التاريخ إلى طبقات، هيجل، ماركس من أوضح التقسيمات تقسيم ماركس يقول قسمها إلى 5 طبقات. أول شيء حقبة الشيوعية البدائية، هذه أول حقبة في التاريخ، ثم حقبة المجتمع العبودي القديم، ثم حقبة الإقطاع، ثم حقبة الرأسمالية، ثم حقبة الشيوعية، وتنتهي حقب التاريخ. لذلك أيضا في ستروم عند سترومبرغ يقول صراع الطبقات عند ماركس ينتهي حين ينتصر البروليتاريا اللي هي طبقة العمال على الرأسماليين. صراع الطبقات سينتهي، تاريخ كله صراع طبقات، سينتهي صراع الطبقات حين ينتصر طبقة العمال على طبقة الرأسمالية، طبقة البرجوازية. فهذا الانتصار الذي يحققه المسحوقون ينشئ المجتمع اللا طبقي، وهكذا نكون قد أكملنا مسيرتنا البشرية من الشيوعية البدائية إلى الشيوعية التي تتربع على مرحلة من أو في مرحلة من مراحل التاريخ البشري. في هذه المرحلة تتبرأ الطبيعة البشرية، تتطهر من جميع تلك الأخطاء الناجمة عن انسلاخها عن ذاتها، وتعود متناغمة مع ذاتها وطاهرة من كل نشاز. طيب، هذه نقطة ثانية. إذن تكلمنا عن نشأة الاشتراكية ودور ماركس فيها، ثم تكلمنا عن الطبقات التاريخ عند ماركس، والآن نتكلم عن مبدأ الصراع بين الأضداد أو بين الطبقات، بين الأضداد خلينا كشكل عام، بعدين واحدة من صور الطبقات عند ماركس. نرجع للسؤال اللي قبل شوية اللي هو إيش الإشكال في فكرة الصراع. وإحنا قلنا إنه واحد من الإشكالات الكبرى في هذه القضية هي قضية الجبر والفرض، غير قضية الاختزال، إنه الإنسان البشرية تسير ضمن قانون تاريخي حتمي جبري. الإنسان ليس فيه إلا أداة، هذا القانون يتعامل مع الأفكار بطريقة الفكرة، ثم نشوء فكرة مضادة لها، وهكذا يستمر الصراع بين الأضداد. هذه عملية قانونية قهرية حتمية تاريخية تحكم الإنسان. جيد. في ذلك مثلا لم يرى ماركس في قوانين المجتمع والتاريخ مجرد تيارات وصفية وفقا للمفهوم الوضعي، بل رأى فيها شرائع مفروضة على جميع الأزمان، وهي موجودة وجودا موضوعيا، وتستوجب من البشر الامتثال إليها، ويرى أن التاريخ بأكمله هو العالم الذي يخضع لها. ولا شك أن نظرة ماركس هذه هي نظرة رومانسية رؤيوية. طيب، العملية التاريخية تكتسح البشر أمامها، لا تراعي رغباتهم أو إراداتهم. قد كان مفهوم القوة التاريخية العالمية مفهوما متأصلا في فكر ماركس. جيد، إذن العالم محكوم بهذه العملية حكما جبريا. هذا الأمر ممتد إلى تلاميذه، وهذا هو سبب قناعة القادة السوفييت الراسخة بأن الرأسمالية محكوم عليها بالاندثار، وبأن انتصار الشيوعية أمر محتوم. سبب اقتناع القادة السوفييت بأن الرأسمالية ستهزم، وأن السوفييت هو التيار أو المد القادم، المد الشيوعي. إيش السبب في هذه القناعة الراسخة؟ هو القناعة بأن مبدأ التاريخ في الصراع بين الأفكار، بين الفكرة ونقيضها، بين الشيء ونقيضه، هو مبدأ حتمي جبري يقود البشرية تحته. هذا أيضا كلام سترومبرغ. يقول أيضا سترومبرغ: وهذه القناعة لا يشوبها أي شك، ولا تخامرها بتاتا أي تريبة، إذ إن قوانين التاريخ الحديدية تقضي بذلك. فماركس لم يرى في قوانين المجتمع والتاريخ مجرد تيارات وصفية، نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل. طيب، إذن هذا شيء كامن في التاريخ، ولكن ماركس يرى أن القوة الحافزة في التاريخ هي الصراع الطبقي. فلقد قال إن التاريخ بأكمله هو تاريخ الصراع الطبقي، غير أن تقنية الإنتاج وأسلوبه في أي مرحلة من مراحل هما اللذان يحددان البنية الطبقية. طيب، الآن إحنا عندنا التيار المادي في الفكر الغربي، هو تيار مادي متنوع الأشكال، يعني ليس كل إنسان مادي أو كل فيلسوف مادي في الفكر الغربي هو عنده نفس الفلسفة المادية. جيد، مثل الاتجاه الحسي، الاتجاه الحسي احنا عندنا اتجاه، عندنا ناس من الاتجاه الحسي وكانوا يؤمنون بوجود الله، مثل مين؟ لا، جون لوك يعني اصلا من اوصافي انه مؤسس الاتجاه الحسي. جيد، احنا كان عندنا الاتجاه العقلي اللي هو مين؟ ديكارت. لا، الاتجاه العقلي ديكارت هو المؤسس الاتجاه العقلي، ابو الفلسفه الحديثه الى اخره. جاء الشق الثاني اللي هو الاتجاه الحسي اللي هو جون لوك، وكان متدينا وكان يؤمن بوجود الله. جيد، جاء بعدين عندنا تطور في الاتجاه الحسي شويه، صار اتجاه حسي لا يعتبر للدين تلك القيمه. يعني عندنا مثلا ديفيد هيوم، اتجاه شكي، اتجاه لا ادري. بعدين يجينا اتجاه حسي شرس ومعادل الأديان تماما ولا يعترف بها ويرى أنها تتناقض تناقضا تاما، اللي يتمثل بعدين عندنا في الماركسية. جيد، طيب، ماركس التيار الذي ينتمي إليه أو الفكرة الماركسية تستند إلى وصفين: جدلية إيش؟ مادية. جدلية مادية، هذا المرتكز الأساسي، جدلية مادية. طيب، جدلية مبنية مأخوذة من مين؟ من هيجل. مادية، أيوة، بس هو يعني واحد بعينه كان في تلك المرحلة اللي هو فيورباخ. يعني ما جدلية المادية عند ماركس مبنية على جدلية هيجل ومادية فيورباخ، واضح؟ طيب، أساس الفلسفة الجدلية أنها تعتبر الفكر هو نتاج المادة وليس المادة نتاج الفكر، إلى آخر الكلام. طيب، ماركس إذن قام بمزاوجة مادية، مزاوجة مادية فيورباخ على أو مع مثالية هيجل الجدلية، وخرج طفل جديد يسمى المادية الجدلية. طيب، مرة أخرى، المادية الجدلية مبدأ أو مذهب فلسفي يقوم على مبدأين أساسيين: مادية الوجود وجدلية المادة. مادية الوجود وجدلية المادة. السلام عليكم. طيب، فكرة الجدل مبنية على إيش؟
1: على النقيض.
0: يا سلام عليك، يا شيخ لله يدرك، يا شيخ لله يدرك. هذا وأنت نعسان. طيب، مبدأ الجدل قائم على فكرة التناقض. تناقض. إسراع الضاد، ممتاز. طيب، هذا التناقض إيش فائدته؟ هو اللي يعمل الحركة، هو اللي يعمل التاريخ، هو اللي يعمل كل شيء. وأنه من دون تناقض بين الأشياء تنتفي إمكانية الحركة وتنتفي إمكانية الحياة. تنتفي إمكانية الحركة وتنتفي إمكانية الحياة. طيب، إيه؟ في مادية ميكانيكية ومادية الجدلية. إيش اللي تتسم بالثبات؟ ميكانيكية والجدلية تناقض، بس طبعاً في نص معين، بس خلينا منه. قوانين المادية الجدلية ثلاثة قوانين، برضو كنت بشرحها بس ما راح أشرحها، سأذكرها: تحول الكم إلى كيف، وقانون وحدة الأضداد، وقانون نفي النفي. جيد، يعني مثلا ستالين يقول إن نقطة الابتداء في الديالكتيك خلافا للميتافيزيقا هي وجهة النظر القائمة على أن كل أشياء الطبيعة وحوادثها تحتوي تناقضات داخلية، لأن لها جميعها جانبا سلبيا وجانبا إيجابيا، ماضيا وحاضرا، وفيها جميعا عناصر تضمحل أو تتطور، فنضال هذه المتناقضات هو المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية إلى كيفية. واضح الفكرة؟
1: أي شيء،
0: الكم هو أشياء،
1: الكيف نوع،
0: الكيف ما ينتج عنها،
1: ما هي يعني
0: لا ما ينتج عنها، يعني
1: كأن الكم له علاقة
0: الكم، هذه الأفراد اللي مثلا متناقضات، هذا كم وهذا كم، تنتج عن ينتج عنها كيف، ينتج عنها شيء جديد، حاله جديده، فكره جديده. ممكن هكذا اتصور. طيب، موقف المارك، خلاص هذا اخر شيء، موقف الماركسيه من الدين. طبعا اول شيء، رموز الماركسية الكبار هو ماركس ومين؟ ولينين وستالين وإنجلز، صحيح، ماركس وإنجلز ولينين، خلينا ستالين بعدين، بس إنه هذول الثلاثة فعلا، ماركس وإنجلز ولينين، أهم، هم أهم ثلاثة في الماركسية على الإطلاق. جيد. طبعا ستالين ايضا مهم، لكن هؤلاء الثلاثة اهم رموز للماركسية. يا جماعة احنا ما نجلس نتكلم عن افكار مجرد، احنا نتكلم عن 92 مليون انسان قتل في القرن العشرين نتيجة الماركسية. 92 مليون 93 مليون انسان من بداية الشيوعية الى نهاية الى سقوط الشيوعية، 92 مليون انسان قتل على الشيوعية، على يد الشيوعية 93 مليون. طبعا شامل الحرب العالمية، شامل الحروب العالمية وما بعدها وما قبلها. جيد، فاحنا ما نتكلم عن افكار معلقة في الهواء وجدلية ومادية وما ادري ايش الاخير، احنا نتكلم عن افكار لها. ولما بعد شوي نشوف موقف ماركسي من الدين حنعرف برضو ايش اللي صاير. يعني انا اذكر مثلا شوفوا البلدان، بعض البلدان الجمهوريات او بعض البلدان الإسلامية اللي استولت عليها الشيوعية ايش سووا في الدين بشكل عام، سواء إسلامي أو غير إسلامي. مثل ألبانيا، ألبانيا 50 سنة استولى عليها الشيوعيون تقريبا، مسحوا ما هو الدين، مسحوا الدين منها تماما. يعني في ناس يحاربوا الدين مثلا كمفاهيم كأفكار، هذول هدموا يعني الأبنية الدين، هدمت تماما. واحد ألباني يقول بعد ما خرجت الشيوعية، بعد ما انهارت الشيوعية طبعا، وانهارت في ألبانيا، انهارت في العالم فانهارت في الدول، يقول لو تشوف حال المسلمين، يعني هو مثلا هو يكلمني عن نفسه، يقول أنا بعد ما أسلمت، طبعا هو أسلم متى، هو كان نصراني وأسلم، يقول أسلمت عام يمكن 96 97، يعني بعد 6 سنوات أو 7 سنوات من انهيار الشيوعية. يقول بعد ما أسلمت وأبدا عايش مع الناس وأصلي وكذا، بعدها بستة شهور سمعت إنه الخمر حرام. ما عادي كنت مسلم وأشرب الخمر يعني مستحلا يعني، بعدين سمعت كذا عرفت إنه في الخمر حرام. يقول له كنت أصلي صح، بس كنت أحسب إنه الإنسان إذا مثلا كان نايم وفاتته الصلاة خلاص سقطت عنه. جيد، فيصير واجبك في اليوم 4 صلوات مثلا او 3 صلوات، وشغلات يعني من ابجديات الاسلام كانت ممسوحه تماما. وقس على ذلك يعني المجتمع الالباني اليوم، الى اليوم احنا نتكلم عن كم، 24 سنه يمكن، او كم 20 سنه، كم 29 سنه من سقوط الشيوعيه. فوضع ليس هو الوضع الذي تعرفه عن ألبانيا في تاريخها المجيد، اللي هي كانت واحدة من أماكن ومعاقل الإسلام. طبعا الحمد لله الآن وضع أحسن بكثير، لكن آثار الشيوعية لا تزال. أنت تقدر تفهم هذا كله لما تقرأ عن موقفهم من قضية الدين، موقف الماركسية، موقف الشيوعية من الدين. فراح أقرأ عليكم بعض الأشياء. طبعا أيضا مثلا ماركس يجعل نقد الدين هو الشرط الأساسي الممهد لكل نقد. ماركس هو الذي طرح الجملة المشهورة المعروفة التي هي الدين أفيون الشعوب، اللي اشتهرت بعد ذلك عن لينين اشتهار كبير جدا. ماركس هو صاحب هذه العبارة، الدين أفيون الشعوب. عندك مثلا في عبارات أيضا قريبة من عبارات نيتشه في سوء الأدب والاستغناء هذا الإنساني. عندك لينين يقول مثلا ليس صحيحا أن الله هو الذي ينظم الأكوان، وإنما الصحيح أن الله فكرة خرافية اختلقها الإنسان ليبرر عجزه، ولهذا فإن كل إنسان يدافع عن فكرة الله إنما هو شخص جاهل وعاجز. وهذا في النظام الشيوعي. طبعا نفس الشيء ستالين يقول يجب أن يكون مفهوما أن الدين خرافة وأن فكرة الله خرافة وأن الإلحاد هو مذهبنا، نسأل الله العافية. طبعا طيب عندك عبارات كثيرة جدا في واضح الشراسة. خذوا بختصر عليكم تماما هذا النص المختصر جدا لينين نفسه، يقول بهذه الصراحة، وهذا في نصوص حول الموقف من الدين لينين نفسه، ينبغي علينا أن نحارب الدين، هذا هو ألف باء كل المادية وبالتالي الماركسية. باختصار ووضوح تمام، ينبغي علينا أن نحارب الدين، هذا هو ألف باء كل المادية وبالتالي الماركسية. وأيضا لينين يقول الماركسية ليست مادية تقف عند الألف باء، إنها تذهب بعيدا لتقول يجب أن تعرف كيف تحارب الدين، ولكي تقوم بذلك يجب أن تفسر مصدر الإيمان والدين بين الجماهير بطريقة مادية. فالموقف موقف الماركسية من الدين موقف يعني في جوهره موقف صراع وعداء شديد جدا، بل يرون أن الدين هو مشكلة غير أنه أصلا قضية اختراع. وبالتالي الإلحاد الذي تبناه الماركسية ليس خيارا شخصيا لمن ينتمي للمذهب الماركسي، هو في جوهر الماركسية وصميمها. عندنا مثلا في كتاب إله الإلحاد المعاصر، الإلحاد ليس مظهرا جانبيا من الماركسية، مظهرا يمكن للمرء أن يتبناه أو يرفضه ويبقى مع ذلك ماركسيا، إنه عنصر أساسي في هذا الاتجاه المادي، بل هو دعامته الأساسية. وقد قال ماركس بكلمة مقتضبة: أنا أكره كل الآلهة. هذا أيضا من العبارات الواضحة جدا في هذه القضية. هو إحنا المفروض ذكرنا الماركسية والشيوعية بعدين نذكر إفلاس الإنسان، لأنه هي يعني هو كل ما تقرأ في المذاهب والتيارات تلاحظوا إحنا من بداية المحاضرات كم تيار، كم مذهب، كم اتجاه، كم فكرة، كم صاحب فكرة يعتقد إنه هو نهاية التاريخ وهو أحسن واحد وهو اللي جاب شيء ما حد جاب أحد قبله مثله، وكل أفكار تجي بالضبط. هذا أمر يجب أن يستحضر. طبعا في نظرة أخرى تختلف تماما تماما وموجودة إلى اليوم ويتبناها بعض الإسلاميين، وهي النظرة الإنهزامية، النظرة يعني حتى لو لم يسموها إنهزامية، النظرة التعظيمية للسياق الغربي بشكل عام. فأنت لما تتكلم عن الأخلاق وشيء يعني يجعلونها هذه في الهامش. نعم نعترف أنه كذا وكذا، ولكن جيد، أنا أستغرب لما يجي إنسان يتكلم مثلا عن النهضة الإسلامية ويجي يطرح نموذج قوي النهضة الصينية، نهضة الصينية. طب أنا ما أقدر أتصور الصين بدون اللي جالس يصير في تركستان الشرقية الآن، ما أقدر أتصور، ما أقدر أفصل يعني. فأنت لما تطرح لي إياها كنموذج يجب الاحتذاء به، هو أكيد ما يقصد إنه أنت تروح تسوي في المسلمين كذا أو في الناس كذا، بس هو الفكرة إنه ما هو التقييم المجمل لهذه الحضارة أو لهذه النهضة؟ التقييم المجمل أقصد من بعض الأطروحات الموجودة اليوم هي تقييم الإعجاب، وهذا راجع أصلاً المعايير اللي موجودة عند الإنسان. نرجع لفكرة المعايير هذه، الحساسات، إنه أنا إيش المعيار أصلاً اللي يخليني أنظر للشيء بحيث إنه يتقزم عندي أو يتعاظم. فلما يكون المعيار المادي عندي كبير اللي قد أسلمه بفكرة عمارة الأرض، جيد، وأسلمه بهذه الفكرة، طبعا ما يحتاج نقول لسنا ضد فكرة عمارة الأرض، لكن الفكرة إنه لما أنا أجعل عمارة الأرض فكرة قريبة من المادية أو من النهضة التقدمية المادية، جيد، وأجعلها هذه وظيفة الإنسان في الأرض التي خلق لأجلها، فمن الطبيعي جدا إني الآن من أنظر الحضارة الغربية راح أنظر لها بنظرة إعجاب. ليش؟ لأنه عندي معيار داخل الإعدادات عندي يعظم من الجانب المادي، وبالتالي أنا يعني ترى أنا شايف ترى الإشكالات الأخلاقية ومنتبه للإشكالات الاجتماعية والأسرية، ولكن ترى يعني هم حققوا الغاية من الوجود، بس باقي لهم يعبد الله، عارف يعني باقي إيش؟ مشكلة أخلاقية، مشكلة روحية، مشكلة اجتماعية، مشكلة هذه في معيار بالضبط. هذه الإشكالية الكبيرة اللي أنا ما أتفهمها لما يجي إنسان يطرح نهضة إسلامية وبعدين يخليها في جملتها مادية. لا، أنا لما أعرف يعني أنا المفترض الآن بعد هذا العرض التاريخي وتركيز على قضية الجانب الأخلاقي وعلى الجانب الفكري والإفلاس فيه، جيد، إحنا ما عندنا خلاف أصلاً، ولا أظن في إنسان عاقل يختلف إنه الغرب أبدع إبداع عجيب جداً في ناحية الدراسات العلمية الطبيعية والتقدم اللي فيها، يعني هذا مو محل نقاش أصلاً، جيد، ووصل إلى حالة مذهلة أصلاً، يعني بلا شك إنه هو زرع فحصد، هذا ما في نقاش، يعني هي ما هي شغلة كذا جاية حق، لا هم فعلاً هم يعني بذلوا وسطروا صوراً من الاجتهاد في البحث والتقدم التقني والدراسة والإفناء، شيء مذهل جداً. لكن هو هذا كله هو واحد من المعطيات، وليس فقط واحد من المعطيات، هي الفكرة إنه هذا المعطى لحاله مع معيار التوازن هذا اللي انت تشكل فيه رؤيتك تقييمك للاشياء اذا كان وحده بدون المعايير الاخرى يصير مدمر. يصير مدمر. يعني انت الان شوف مثلا الفتوحات الإسلامية على كل ما يشاع عنها من إشكالات. جيد؟ خذ الفتوحات الإسلامية من وقت أبو بكر الصديق، بل خذ من بداية القتال في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وما بعدها، ثم الفتوحات في وقت أبو بكر الصديق، خذ كلها إلى العباسيين، واحسب عدد القتلى من الناس والبشر اللي ماتوا، وخذ في مرحلة تاريخية يعني حقت 40 سنة اللي هي الحربين العالميتين في السياق اللي ما فيه سياق إسلامي إلا يعني الطرف بسيط في الحرب الأولى وطرف دخل كذا، وشوف قيس المعادلة، قيس المعادلة كيف. قد تقول إنه لا بس في أسلحة متطورة وما أدري إيش، هي القضية ما هي فقط أسلحة متطورة، في جنون في الاستعمال. جيد؟ ففعلا تعرفوا الكلام المشهور حق صانع القنبلة اللي اكتشف القنبلة الذرية، لما قال انه لما توصلت بالمعادلة اليها تقيأت انه هو تصور ايش ممكن يصير. جيد؟ بس هو يعني كان لطيف وتقيأ بس. ف ايه بس انه صارت وبضغطة زر قتل نسفت مدينة كاملة. بالضبط. فهي الفكرة انه انت لما تنظر للتاريخ هذا ويكون عندك معايير اعداد متكاملة وضابطها صح، وعندك منهج تحاكم له أو عليه على ضوئه هذه المعطيات الجديدة، تقدر تضع كل شيء مكانه وانت مرتاح. والله تقدموا صح وشيء عظيم، والله بذلوا شيء صح، بس انه ترى في جوانب أخرى ما أفصلها هي ممتزجة. فلا تجي تطرح لي لما تكلمني عن النهضة تجي تطرح لي النموذج الصيني ولا النموذج الأمريكي ولا النموذج لا الياباني، لا قل لي والله التقدم التقني في اليابان ممتاز، أنا كذا أقدر أفهمك. جيد؟ وقل لي إنه تقول لي مثلا النموذج العمراني في ألمانيا بعد الحرب العالمية ممتاز، كذا أنا أفهمك تماما، أعطيني هذا السياق الحال وقل لي إنه في هذا الجانب أقدر أفهم أنا. بس لما تجي تعرض لي إنه هو النموذج بس إنه يعني باقي لهم شوية، طبعا في نفس الوقت جل من يتبنى هذه الأطروحة خليه يتكلم عن السياق الإسلامي، شوف الجلد شوف شوف شوف التسفيل، يعني اي نحن ونحن ونحن، التاريخ تكلم عن التاريخ، التراث تكلم عن التراث، الواقع الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية ولا لا لا اخره كلهم مشاكل لين بكرة. ايوه طيب ما شاء الله دحين جات هنا في الافكار، طب روح هناك واعطيني النظرة هذه، اعطيني النظرة الشمولية هذه، واعطيني قسم لي اياهم وانقد لي اياهم هذا النقد المتكامل. لا فهذه انهزاميه وان لم تسمى انهزاميه هي انهزاميه في الاخير.
2: مشكله ثقافه عامه يعني مو بس عند المفكرين، يعني في كلمه مستفزه جدا انه في اسلام غير مسلمين ولا في اوروبا،
3: هو يعني في تقديس كمان مثلا معجزه اليابان، كلمه المعجزه اللي دخلوها على الطباوي اللي هي مثلا كوكب اليابان.
0: كوكب بالضبط بالضبط. انا لو اعيش في واحده من البلدان دي اموت والله العظيم، تحس انك ما انت عايش مع يعني ما يعني مو هو زي ما قال لك جون شو اسمه سارتر هذا قبل شوي العباره هذه انه لما الانسان قضى صرت امشي وحيدا خلاص. عموما احنا ان شاء الله يعني في القرن العشرين حنتكلم هي صوره تطبيقيه واضحه لاشكاليه نزع المطلقات. خلاصتها صحيح هي نزع المطلقات حتظهر في الفن وفي الجمال وفي الفلسفة وفي المعاني وفي الأخلاق وفي إلى آخره، إن شاء الله نجيها. لذلك المشكلة الحقيقية هي مشكلة معايير. وأنا أتذكر في واحد من الفيديوهات قبل سنة ونص يمكن صورته اللي هو كيف يكون لك دور في الإسهام في نهضة الإسهام وشي زي كده، يعني كان فيديو مبسط بالنسبة للسناب شات، بس ذكرت أنا مجموعة من المشاريع التي إذا طبقت فهي من المشاريع التي تحتاجها الأمة بشكل قوي. واحد منها ذكرت قضية المعايير، إنه كل مشروع يؤدي إلى إعادة فهو مشامي، يعني سيئا فهذا حسن، وأن أصلح معيارا عند الإنسان فهذا أحسن وأفضل بكثير. المعيار اللي هو يجعلني كيف أقيم الأشياء أي أصلا، يعني بناء على إيش أنا أنظر للحضارة الغربية، بناء على إيش المعايير اللي عندي. لذلك أنا مثلا

يعجبني طه عبد الرحمن انه في نقده للحداثة الغربية عنده منهج، عنده معايير، وعنده اعتزاز حقيقة يعني ممتاز جدا بغض النظر عن اي ملاحظات اخرى. لكن يعجبني الانسان اللي يكون عالي الكعب وينقد الثقافة الغربية وهو عنده البديل. لذلك ما ما ما يعني ما تجد عنده غضاضة انه يقول لك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ويعتقد بهذا العقيدة، وإنه هذا إنه الإنسان ينطلق من مبدأ الأمانة التي كلفه الله بها فهو مؤتمن جيد. لذلك هو تجدون عنده في عناوينه في الكتب النقد الائتماني مثلا لكذا، مثلا مبدأ الشاهدية إنه الإنسان شاهد، يعني في مبادئ كذا الإنسان يعني ينقد فيها وهو مرتاح مطمئن تمام. هم جالسين يسووا هذا الشيء. يعني هو لما يجي يعني ينظر لثقافتك أو تاريخك ما ينظر لها نظر مجرد، ينظر لها نظر بناء على معايير لديه، ولا يستحي من هذه المعايير، بالعكس هو يريد أن يفرض عليك بناء على معاييره. إحنا المفترض نفعل نفس الشيء، يعني المفترض أنه يكون لدينا معايير هي التي تحاكم نظرتنا للأشياء. بالنسبة لمبدأ القوة وكذا، وإن كنت أنا أعتقد أنه يعني نوعا ما في شح هذا المبدأ عند الإسلاميين بشكل خاص، إنه بالعكس نحتاج إلى تعزيز أكثر، ليس إنه الصواب هو الأقوى، بل إنك تحتاج في هذا الزمن إلى أن تكون قوي، ولو كان قوة مبادئ، حتى لو لم يكن هناك قوة مادية. يعني نيتشا لو عاش في القرن 17 ما كان يمكن أن يقول هذا الكلام، ولو عاش في القرن 18 لا يمكن أن يقول هذا الكلام. هذا كلام لا يمكن، مثل ما قال سترومبرغ سابقا عن نيوتن، إنه نيوتن لم يكن ليكون لولا أنه وجد في ذلك الزمان، لأنه كان نيوتن مسبوقا بتمهيدات غاليليو، كان نيوتن مسبوقا بتمهيدات كوبرنيكوس، بتمهيدات كثيرة جدا هي التي أتاحت له هذا. نيتشه نفسه جاء بعد أول شيء عصر المناهج اللي في القرن 17 والأفكار الفلسفات البعيدة عن الدين، ثم عصر التنوير، ثم الثورة الفرنسية التي نقضت الأوضاع القائمة، ثم التيارات المختلفة والأيديولوجيات المختلفة في القرن 19. فطبيعي جدا انه يخرج، مو طبيعي جدا بس انا اقصد يعني انه هو جاء بعد كل هذا التراكم، مجتمع خاوي، ساحة خاوية، والقوة ايضا يعني بعض الافكار تروج بالقوة. انت الان عندك مثلا نظرية داروين اكتسحت كل شيء. نظرية داروين ترى تؤدي الى اقوال نيتشه، لا مو لازم هو يكون عنده سلطة، بس لما الافكار تتبنى بسلطة معينة، يعني مثلا في الاخير هتلر بطريقة او باخرى تطبيق لنيتشه جيد. ومع ذلك كل هذا مو معناه أنه مفهوم بالضبط ليش تلقيت هذه الأفكار، هو شيء غريب فعلا، ولكن هذه معطيات تخليك تحاول تفهم السياق. في تراكم زمني، في قوة، في هيمنة علمية، في مقدمات، كلها تجعل هذه الأفكار قابلة لأن نفهم ليش تبناها الناس، ومع ذلك تبقى شيء غريب. الآن اللي ساير الآن في المجتمع الغربي من ناحية الأخلاق، خاصة في قضية العلاقات، جيد؟ ترى هو شيء بالنسبة لي يعني أسوأ من الأفكار التي أتى بها نيتشه، التي تصرح منها. إيه ماشي، بس في الأخير اليوم حتى في ناس من المجتمع المسلم يدافع عن هذه الأفكار، يدافعوا عن التعايش مع هذه الأفكار. هذا شيء غير معقول، غير منطقي يعني، لكن هذا هو الواقع. الواقع إنه الشاب بينشأ في الأفلام اللي هو يعني يشاهدها من هو صغير تبرر له هذا، حتى بأفلام الكرتون تبرر له هذا الشيء. إذا كان عايش في المجتمع الغربي فالقانون الرسمي يبرر هذا الشيء، جيد؟ فبناء على إيش يستنكر؟ الفطرة، مو الفطرة جالس تنضرب من هو صغير، جالس تمزق الفطرة، انتهاك يعني انتهاك، فهذا الإفلاس يعني. عموما زي ما قلت لكم، إحنا إن شاء الله في آخر اللقاءات لازم نأخذ شيء كذا خاص عن هذه المآلات والإفلاس اللي تبعه. وهذا يعني زي ما قدمت سابقا أنه يزيد الإنسان قناعة ويقين بالإسلام فعلا، لأنك أنت تشوف أقوى ما وصل إليه الإنسان إلى أين أوصله من الناحية الأخلاقية والاجتماعية، أقوى ما وصل الإنسان، فتعرف أن الإنسان ما ينفك عن أن يكون عبدا لله مستنيرا بوحيه. بس يعني أنت تعرف سبحان الله، دائما يعني مر على قول الله سبحانه وتعالى فأين تذهبون؟ يعني فين الإنسان بيروح؟ وين إلى أين سيذهب؟ راح جرب كل شيء، أين سيذهب؟ إن يا ربك رجع فعلا. يعني أنت الآن قل لي الإنسان الغربي ماذا يفعل
الى اين بماذا يمكن ان يتشبث اليوم؟ لذلك انت تقدر تفهم الاسراف في المشروبات الروحيه مدري الخمور والمخدرات والعلاقات والحفلات والى اخره، وتقدر تفهم الانتحار وتقدر تفهم الى اخره. المجتمعات الاسلاميه متاثره تاثر كبير بكثير من هذه المخرجات بدون ان تشعر، فاهم؟ بس هو البدائل هي في الاخير هي السؤال اللي جالسين يحاول المسلمين الجواب عنه من 80 سنة. كل واحد يحاول يجيب بطريقة، اللي بالسلاح واللي بالسياسة واللي بالإصلاح العقيدة واللي بالتربية واللي بالآخر، كل الجوابات عن الجماعة في الجماعات الإسلامية اللي طبقوها هي محاولة إيجاد البديل أو الجواب عن هذا السؤال، يعني كل المحاولات. لذلك الموضوع طبعا كبير، هو مو قضية، يعني أنا مثلا شخصيا يعني رأي شخصي أنا ضد قضية إنه إيجاد البديل من نفس الجنس هذا، انه عشان تصلح الاولاد جيب افلام كرتون كويس، جيد، انه عشان ما ادري ايش جيب موسيقى اسلاميه، انه عشان ما ادري ايش جيب كذا، يعني في الاخير يعني مثلا الان اشتراكيه الشيوعيه والراسماليه اكبر حرب صارت بين القطبين او خلينا نقول الصراع الكبير جدا، لكن في الاخير ترى هم يخرجون من منزع واحد. يعني الانسان الشيوعي لا يختلف عن الانسان الراسمالي في فقدان المعنى وفي انه علماني وفي انه مبعد للدين وفي انه في انه في انه الاخير، بس هي الفكره المنهج اللي اتخذه يختلف عن هذا. فهي الفكره انه ترى قد يكون جزء من الانهزام انك انت تحاول توجد بديل في الاخير من نفس المنظومه او من نفس الجنس، يعني واضح الفكره. وبعدين اردت ان تقدم، فانت الالكترونيه بديله معليش ما حتقدر، تبي توجد افلام اسلاميه بديله معليش ما راح تقدر، يعني بديلة بمعنى أنه أحسن وأقوى وأكثر شمولية ما راح تقدر إلا ببناء منظومات كبرى، جيد، بناء منظومات كبرى، وهذه المنظومات الكبرى يعني تحتاج دول وتحتاج الآخرين. فأن أنت تمتلك أشياء لا يمتلكها الآخرون اللي هم هؤلاء الذين تريد أن تأتي بالبديل عنهم، هذه الأشياء اللي هي المبادئ، المناهج الصحيحة، طرق التفكير الصحيحة، المعنى الروحي إلى آخره. فأنت تحتاج أن تبني مشاريع بناء على هذه المصادر القوة التي لديك. طبعا لذلك فكرة هذا الإصلاح الطويل والتربية والتخريج الكوادر والآخر، هذا من أهم المشاريع اللي يمكن يعملها الإنسان، يعني.

0: الصراع الذي جرى بينهم وبين الكفر، ورأينا هذا الصمود العظيم الذي صمده المسلمون، وهذا الضغط الشديد الذي قاده سادة قريش وعلى رأسهم أبي جهل، ورأينا كيف تسلسلت الأحداث حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالضغط الشديد، فخرج خارج مكة لعله يبحث عن نصير، فاستقبلته الطائف بأسوأ استقبال، ما تركوه حتى يتكلم مع أهل الطائف، بل استقبلوه بالحجارة حتى أدموا رجله الشريفة، وظلوا يضغطون عليه حتى ألجأوه إلى مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة. ثم حدث ما ذكرنا من قصة عداس، وكيف أنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس عليه السلام: هو نبي وأنا نبي. فقام عداس فقبل رأسه، وتعجب عتبة وشيبة في لحظات أثر في هذا الغلام، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده. أنا تأملت يا إخواني يا أخواتي، تأملت في السيرة فما وجدت لحظة تدل على الضعف البشري وعلى شدة الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه اللحظات. مكة رفضته ورفضت أن يعود إليها، والطائف هذا كان استقبالها، وبقي وحده صلى الله عليه وسلم بلا نصير ولا معين سوى الله عز وجل. فكان الدعاء العجيب، الدعاء الخارج من القلب الذي يدل على الضعف البشري والاستعانة بالقوي العزيز. هكذا الإنسان لما خلاص تغلق أمام الأبواب، يا إخواني يا أخواتي، إذا ضاقت الدنيا وضاقت أبوابها فباب السماء مفتوح، والله سبحانه وتعالى هو المعين. فكان الدعاء إلى الله رب العالمين من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسمع الدعاء العجيب، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يبقى الصمود، تبقى قوة الإيمان رغم كل هذا الضعف وكل هذا الأذى، تتجلى في هذه الكلمات: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لكن يبقى الحاجة للعون الإلهي: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل علي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وضوء واستسلام. سبحان الله، الإنسان أحيانا يحتاج مواقف الضعف حتى يرجع إلى الله عز وجل، يحتاج أن يرى الأذى حتى يرجع إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج ذلك، لكن انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون الإنسان في لحظة الضعف، ماذا يفعل إذا أغلقت جميع الأبواب، سكرت جميع الأبواب في كل اتجاه، ماذا تفعل سوى الله عز وجل؟ يا أخي يا أختي، يا من أصابك الأذى والضر وأغلقت أمامك الأبواب، لا تيأس، فباب الله مفتوح، الجأوا إلى الله، استعينوا بالله، تكلوا على الله، لا تتوكلوا على غير الله، لا تعتمدوا على غير الله، لا تتعلق قلوبكم: والله فلان ممكن يدبرها، وفلان ممكن يتوسط لي، وفلان ممكن يعمل لي. لا تتعلقوا بغير الله. أحيانا الإنسان يحتاج أن يؤذى ويضغط عليه الدنيا حتى يعرف أن المخرج عند الله وحده. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، لكن الآن هو خارج مكة، فسادة مكة صدروا قرار بمنع من الدخول. أراد أن يدخل بأي حماية، لا ممنوع يدخل، فأرجع يرسل إلى سادة قريش، فأرسل إلى الأخنس بن شريق: أجرني، أحميني في دخول مكة. قال: أنا جواري من جوار قريش، ما أحمي عليها. أرسل إلى سهيل بن عمرو من سادات مكة، فرفض أيضا، قال: ما أجير على قريش. فأرسل إلى مطعم بن عدي، مطعم هنا تفكر، قال: لو تحدثت العرب أن قريش تطرد سادتها، هذا سيد من سادات قريش، كيف يطردونه؟ لو تحدثوا بهذا يذل الدهر. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مطعم ما زال على الشرك، قال: أدخل وأنت في جواري. وجهز مطعم بن عدي نفسه، أمر أولاده، طبعا أولاده يأتمرون بأمره، 6 من الأولاد، فتدججوا بالسلاح وخرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في حمايتهم،
1: بحماية مشركين دخل مكة. أحيانا الله سبحانه

تعالى ينصر الدين بالكافر أو بالفاجر. تحت هذا الضغط الشديد من قريش الكفار هم الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحيانا من السياسة الشرعية، أحيانا الإنسان يضطر إلى مثل هذا، ولا مانع ما دام ما تنازل عن شيء من دينه ولا تنازل عن شيء من مبادئه، ما في مانع من مثل هذا. على كل حال هذا موضوع سياسي طويل، لكن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بحماية المطعم بن عدي. الآن تخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصل الكعبة، بدأ يطوف، طبعا دائما يبدأون بالطواف، بدأوا يطوف حول الكعبة ووراءه سبعة من سادة قريش، المطعم بن عدي وأبناء الستة مدججين بالسلاح من الخودة إلى السلاح وكل أنواع أسلحة معاهم، يطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحمونه. قريش تأملت في المشهد، وان جالسين الآن في دار الندوة وحول الكعبة ينظرون، فقام سادة قريش للمطعم ابن عدي فقالوا: أمجير أم تابع؟ يعني هل أنت تعطي الحماية لمحمد أم اتبعت دينه؟ قال: بل مجير. قال: لو كنت تابع لقاتلناك، كيف تتجرأ؟ لكن مجير، أنت سيد من ساداتنا، ما أقدر منك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بحماية هذا الكافر على قريش. انظروا الآن كيف وصل الضعف الإسلامي في هذا العام، في عام الحزن وصل الضعف درجاته، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخفف عنه. فبدأت أحداث عظيمة، من هذه الأحداث قصة جن نصيبين. قصة جن نصيبين الشهير أنها حدثت في هذا العام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي في عام الحزن خرج، وكان من عادته أن يخرج يصلي أحيانا في الصحراء خارج مكة، فخرج صلى الله عليه وسلم وخرج معه أحد الصحابة الكرام، هو عبد الله بن مسعود، وهو الذي يروي هذا الحادث. يقول: فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسرنا، فأمرني قال اجلس هنا، وتحرك صلى الله عليه وسلم، مشى، وقف بعيد، بدأ يصلي، أمرني اجلس هنا، جلست وأنا أنظر خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد يؤذي ولا شيء، أراقب. والفجأة جاء قوم بدأوا يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم، أشكالهم غريبة جدا. يقول: قمت من مكاني فزع خايف، أريد أن أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي وهو في صلاته أن اجلس، جلس. فاقتربوا حتى ما عدت أرى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرتهم، تجمع هؤلاء، بدأ يشهد هذا المشهد. الجن خلق ثابت بالقرآن والسنة من عالم الغيب، من أركان إيماننا أن نؤمن بالغيب، ومن هذا الغيب الملائكة الذين لا نراهم والجن الذين لا نراهم، وقد ذكروا كثيرا في كتاب الله رب العالمين، من قصة إبليس كان من الجن هكذا في القرآن الكريم، وثبت في القرآن الكريم أنهم يروننا ونحن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولهم صفات كثيرة كنت لخصتها في سلسلة مختصر العقيدة الإسلامية. على كل حال أنا لا أريد الدخول في قضايا الجن وكذا، لأن بعض الناس يبالغون يجعلون حياتهم كلها جن، وهذا تلبس بالجن وكذا، وهذه هي استثناءات، لكن نحن نؤمن أنهم موجودون وأن هناك نوع من علاقة بيننا وبينهم لا نعرف تفاصيلها. على كل حال أنا يهمني السيرة. وتجمع الجن على النبي صلى الله عليه وسلم. القرية تسمى نصيب، نظام كامل للحياة مثل أنظمتنا، لكن الفرق أننا لا نراهم ولهم قدرات ليست عندنا. فكانوا يسيرون يبحثون عن خبر السماء، ما المقصود هنا؟ قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يطلعون على خبر السماء، يسمعون أخبار الملائكة، كما في الحديث يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويجلس أحدهم يستمع الأخبار. الملائكة تتحدث بأوامر الله، الله سبحانه وتعالى أمر أن يعطوا فلان كذا، يرزقوا فلان كذا، فاللي فوق يخبر اللي تحت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيزيدها كذبة حتى تصل إلى الأرض ومعها مئة كذبة، فتصدق مرة وتكذب مئة مرة. الآن الدجالين والمنجمين تلقى مرة يصدق، الناس يتناقلون الخبر، ألف مرة يكذب ما حد يتناقل الخبر، يتناقلون فقط أخبار الصدق. وفعلا قد تأتي مثل هذه الأخبار. لما صارت البعثة منعوا من خبر السماء، وصار أي واحد يقترب من السماء يأتيه شهاب يحرقه، هذا في القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي ويقرأ عليهم القرآن وهم متجمعين عليه يسمعون القرآن. جاء هذا في كتاب الله، لولا أنه في كتاب الله عز وجل قد يشكك بعض الناس في الخبر، لكن هذا في كتاب الله رب العالمين. في سور كثيرة منها سورة الأحقاف تكلمت: ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ومنها السورة العظيمة التي سميت باسمهم سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. آمنوا الجن أول ما سمعوا القرآن، آمنوا به. ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تركوا الشرك وآمنوا بالله الواحد. لماذا لم يؤمن الجن قبل هذا؟ كان زعيمهم إبليس هو الذي يقول

كلهم كانوا يظنون أن إبليس لا يكذب، فالآن اكتشفوا أنه كذب عليهم وجعلهم يشركون، فقالوا سبا في إبليس وأنه كان يقول سفيهنا، إبليس يعني، على الله شططا، كان يكذب كذبات عظيمة على الله عز وجل، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، صدقنا، ما ظننا أن أحد يتجرأ يكذب على الله. هذا طبعا من قلة عقولهم، ما كانوا يتوقعون أحد يكذب، وعقول الجن أقل من عقول الإنس، الإنس درجة أعظم وأعقل من الجن، فكانوا يظنون أن ما في أحد يكذب على الله، إذا قال على الله يكون صدق، كيف؟ هذا سبب كفرهم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كانوا يلجؤون إليهم يطلبون عونهم، وهذا فيه دليل على الاتصال بين الجن والإنس. فزادوهم رهقا، يعني بالإضافة إلى كفرهم الجن يطلبون منهم أشياء تزيدهم كفرا. ولذلك قال العلماء الاتصال بالجن حرام والاستعانة بالجن حرام، بل كفر. يحذر الإنسان من مثل هذا، ويحذر من الرجوع إلى الكهنة والدجالين والمشعوذين الذين يستعينون بالجن، لأن هذا النوع من الكفر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم كفرا وظلما وعدوانا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، كانوا يظنون ما في بعث بعد الموت، هذا من تدجيل إبليس وكذب إبليس عليهم. يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، منع عنهم خبر السماء. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كما ذكرت لكم يجلسون حتى يستمعون إلى السماء، هذا في القرآن. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، منع عنا خبر السماء لا ندري لماذا. والدليل على أنهم لا يدرون لماذا حدث هذا قول الله عز وجل على ألسنتهم، وأنا لا ندري لماذا منع عنا خبر السماء، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن الآن وصف للجن وأحوالهم، شوف دقيق القرآن في هذا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ليس كلهم على الكفر، كان فيهم بعض الناس ما زالوا على التوحيد، فيهم ناس حتى على الكفر لكن فيهم نوع من صلاح وأخلاق، ليس كلهم أشرارا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى، الآن لما سمعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، ما في أذى ما في تعب ما في ظلم. وأنا منا المسلمون، الآن في ناس أسلموا في ناس ضلوا على الكفر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسط الظالم عكس المقسط العادل. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، في ناس مسلمين في ناس ظالمين، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون هؤلاء الظالمون الكافرون فكانوا لجهنم حطبا. انظروا الآن عقيدة كاملة، عقيدة التوحيد وتوزيع الناس بين الكفر والإيمان، وعقيدة الآخرة والبعث والجنة والنار. وأن لو استقاموا هؤلاء الكافرون، وأن لو استقاموا على الطريق، لو آمنوا وصاروا على الطريق المستقيم، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه. الذي يا إخواني يا أخواتي الذي يبتعد عن ذكر الله عز وجل يسلكه عذابا صعدا. سبحان الله، يوم عن يوم يزداد الأذى والألم النفسي والعذاب، نسلكه عذابا صعدا، يزيد العذاب يوم عن يوم. ثم يقول الله عز وجل على ألسنتهم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تشركوا بالله أحدا. يقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قام عبد الله، قام محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو الله عز وجل، وقف يصلي واجتمعوا عليه كادوا يكونون عليه لبدا، تجمعوا عليه حتى ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يبان. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وظلت الآيات الثالثة في سورة الجن. إذن هذا من تخفيف الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم،
من تخفيف الله كيف أسلم هؤلاء الجن. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، كان كل نبي من الأنبياء يبعث لقومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كافة، فهذا من خصائصه ومن فضله ومن مكانته صلى الله عليه وسلم أن وصلت دعوته ليس فقط إلى أرجاء الأرض وإنما حتى إلى عالم الغيب إلى الجن، وهم مكلفون. المؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل النار، فالرسالة مبلغ بها ليس فقط إلى عالم الإنس بل إلى العالمين، عالم الإنس وعالم الجن. وأسلم هؤلاء الجن وبدأوا يدعون في قومهم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، بدأوا يدعون في قومهم، فصار الآن دعاة من الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن مسعود أن هؤلاء الذين تجمعوا عليه ورآهم من بعيد هم من الجن. طبعا موضوع الجن موضوع كبير لا أريد أن أخذ به أكثر من هذا، لكن هكذا من تخفيف الله عز وجل على الناس. اشتد الصراع كما ذكرنا بين الإسلام والكفر، ورأينا كيف اضطر المسلمون للهجرة من الجزيرة إلى أفريقيا، وعبروا البحر الأحمر نحو الحبشة حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختار الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، اختار العدل، اختار الملك العادل على العرب الذين هم أقرب الناس إليه وعلى أقاربه وأهله وقوميته كما يقولون، العدل أهم من هذا. فرغم أن النجاشي كان نصرانيا لكنه كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الكفار لأنه كان أعدل، وفعلا توجه المسلمون وعاشوا هناك في أمان واطمئنان يعبدون الله تعالى وحده. قريش خافت من هذا التجمع الذي بدأ يتجمع في الحبشة، وخافت أنه يبدأ يكبر يكبر وفي يوم من الأيام يبدأ يكون هجوم مضاد عليهم، فقالوا لابد من تفريق هذا الجمع. وعندها أرسلوا بعثة من رجلين، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. عمر طبعا رضي الله عنه كان على الكفر في ذلك الوقت. مهمة هذين الرجلين أن يذهب إلى الحبشة ويقنع ملك الحبشة بتسليم المسلمين الذين عنده إلى قريش، طبعا حتى يؤذوهم ويضغطوا عليهم حتى يتركوا هذا الدين، لأن الآن شعرت قريش بالتحدي بينها وبين هذا الدين، والصراع صار صراع حضاري كما يقولون، ليست صراع مادية وصراع أموال، صراع حضارات، إما نحن أو هذا الدين الجديد. وفعلا تحرك الرجلان، طبعا قريش زودتهم بمجموعة من الهدايا الفخمة، وكانوا سألوا ماذا يحب النجاشي وأهل النجاشي، فعرفوا أن أحب الهدايا إليهم الأدم، الأدم يعني الجلود، فجاءوا ببعض الجلود المصنوعة من الشام، وصناعة الشام في الجلود صناعة فخمة، فجاءوا بهذه الصناعة الفخمة من الشام كان من تجارتهم، وأعطوها لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على أساس أن يذهبوا إلى النجاشي بها، وفعلا ذهبوا هناك. وصل الرجلان إلى أرض الحبشة، ما ذهبا فورا إلى النجاشي، هكذا دهاء بن العاص بدأ، قال نبدأ بالبطارقة، البطارقة كبار رجال الدين، طبعا الأحباش كانوا نصارى، وكان يرأسهم هؤلاء البطارقة رجال الدين، وكان النجاشي من رجال الدين أيضا، بالإضافة أنه كان ملكا أيضا كان عالم من علمائهم، وكان مطلع على الكتب السماوية وعنده قراءات في الأديان، رجل عالم وملك ومحاط بمجموعة من البطارقة رجال الدين ويحكمون البلد بالدين. فقال نبدأ بالبطارقة، فاتصلوا بالبطارقة، بدأوا يهدونهم الجلود الهدايا الفخمة، سر بها البطارقة سرورا شديدا، طلبوا منهم أن يعينوهم على المهمة وهي تسليم المسلمين، ذكروا لهم أن هؤلاء قوم من قومنا فروا منا ونحن نريد رجعهم، قومكم رجعوهم ما عندنا مشكلة، نحن نعينكم على هذا خاصة مقابل هذه الهدايا، لا مصلحة لهم في بقاء هؤلاء المسلمين لديهم، فوافقوا فورا. وفعلا رتبوا الزيارة لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وتم اللقاء مع النجاشي، فشرحوا للنجاشي المهمة التي جاءوا بها، فالنجاشي رفض، قال لا يمكن أسلمكم، هؤلاء الناس الذين لجأوا إلي اختاروني من كل الناس، لجأوا إلي لجوء سياسي لأني أقيم العدل، لجأوا إلي اختاروني، أنا أسلمهم لكم؟ ما أسلمهم حتى أسمع منهم أن تدعون عليهم أنهم فعلوا فيكم وظلموا فيكم و آذوكم وكذا وهربوا، يعني مثل ما يقول هروب مجرمين، أنا أريد أن أتأكد، شوفوا العدل، انظروا العدل، انظروا فعلا صدق فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملك لا يظلم عنده أحد، ما معقول أنا أسمع من واشي على دعوة إسلامية ولا على دعاة وخلاص أصدق بدون ما أسأل ولا أناقش. بعض الناس يأتون للحكام ويزينون لهم ويشوشون لهم هؤلاء الدعاة، هذا يقصد كذا وهذا يقول كذا، يعني أقوال ما أنزل الله بها من سلطان،
ويأتي هذا الحاكم يتصرف بدون ما يدقق بدون ما يسأل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى قضية العدل. إذا جاءك الرجل وقد فقئت عينه، واحد ذلك عينه مصابة ويبدأ يشتكي ويبكي ظلموني وضربوني، شوف عيني سووا فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحكم له حتى ترى الآخر، انظر إلى الآخر، اسمع للآخر، لعله فقئت عيناه، يمكن الثنتين رايحين. إذن هذا من قضايا العدل، أن الإنسان يسمع للطرفين ما يسمع لطرف واحد. وهذا من العدل الذي قامت به السماوات والأرض وطبقه النجاشي، قال حتى أسمع ائتوني بهم. عمرو تضايق، كان يريد أن يرتب الأمر بدون ما يلتقي معهم، خايف أن يؤثرون عليه، لكن النجاشي صار ملك ما حد يستطيع يرده. فجاءوا بالمسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، جعفر بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من عظماء الإسلام، من أهل البيت الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهنا لما التقوا معه مع النجاشي قال هؤلاء قومك يريدون أن يرجعوكم ويقولون عنكم قولا عجيبا عظيما مجرمين وكذا، ماذا تقول؟ دافع. فهنا بدأ جعفر بكل صدق، والصدق من جاء. شوفوا يا إخواني يا أخواتي، أي موقف تقفون تخافون فيه لا تقولوا إلا الصدق، الصدق من جاء. سبحان الله، الكذب حبل قصير، الصدق هو الذي ينجي الإنسان ولو شكل خطر عليك، لأنه الآن لو تكلم بعقيدته ستكون مصادمة لعقيدة النجاشي، لكن الصدق من جاء. قال لا، المسألة ليست هذه، نحن كنا نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نفعل الفواحش، نعمل المعاصي، نقطع الرحم، يسبي بعضنا بعضا، يقتل بعضنا بعضا، فأكرمنا الله عز وجل برجل جاءنا من سادتنا ومن أخيارنا ومن شرفائنا لم نعرف عنه كذبا قط، وجاءنا يدعونا لعبادة الله الواحد وترك عبادة الحجارة، ودعانا إلى صلة الرحم وإلى الأخلاق الحسنة وترك الفواحش والمعاصي، بدأ يشرح للإسلام. النجاشي يعرف الأديان السماوية ويعرف هذا دين الأنبياء، جاءوا بهذا. قال هل عندك شيء مما جاء به هذا الرجل؟ قال نعم. قال قل. بدأ يقرأ عليه من سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. بدأ يتلو له آيات سورة مريم إلى أن أكمل قصة زكريا ويحيى في آخرها، لما على لسان يحيى عليه السلام لما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واكتفى بهذا القدر. النجاشي يسمع متأثرا بما قيل، كلام عجيب جدا، وفيه قصة زكريا ويحيى، وهو يعرف هذه القصة. زكريا ويحيى كانوا معاصرين لعيسى عليه السلام، ومشهورة عندهم قصتهم ويعرفونها ومذكورة عندهم في الإنجيل، كلام مشابه تماما للإنجيل، ويعرف أن العرب ما عندهم هذه القضايا. فقال قولة عجيبة، قال والله إن هذا الذي تقول خرج هو وكلام عيسى من مشكاة واحدة. ملك النصارى النجاشي يقر هذا الكلام، يقول هذا الكلام نفس اللي جاء به عيسى، نفس المعلومات، نفس الكلام، نفس الشرح، نفس القصة، بل هي أبلغ مما عندنا، والله لا أسلمكم أبدا، اذهبوا. وطرد عمرو، قال ما أسلمهم لك، كلام صدق وحق، ما جاءوا بظلم ولا جاءوا بشيء، وأنتم الذين تعبدون الأصنام تعبدون الحجارة، هؤلاء أقرب إلينا، وطرده. هنا عمرو بن العاص ما سكت، كيف يرجع بمهمة فاشلة؟ ففكر فكر، طلب اللقاء مع النجاشي مرة أخرى، وأيضا بصلاته مع البطارقة رتب له اللقاء، وفعلا ذهب إلى النجاشي مرة أخرى.
قال في شيء مهم أريد أن أوصل له. قال ما هو؟ قال هؤلاء يسبون عيسى ويسبون مريم. قال كيف؟ قال يقولون في عيسى وفي مريم قولا عظيما وبهتانا وكفرا وكذبا. قال ماذا يقولون؟ قال ما أريد أقول لك، ما تصدقنا حتى تسمعهم، اسمع لهم، اسألهم، ائت بهم واسألهم عن عيسى ومريم ماذا يقولون. انظروا يعني الدهاء الآن يريد أن يوقع بهم في هذه القضية، يريد أن يصادموا الآن مباشرة مع النصرانية، ورفض أن يخبر ماذا يقولون عن عيسى ومريم حتى يجعلهم هم يقولون. نجاشي والبطارقة لما سمعوا أن هؤلاء يسبون عيسى ومريم قضية عظيمة جدا عندهم، فقال ائتوا بهم. جاء المسلمون مرة أخرى وعلى رأسهم مرة أخرى جعفر رضي الله عنه، قال ما تقولون في عيسى ومريم؟ هنا أيضا مرة أخرى الصدق من جاء وتجلى الصدق بقول الحق. الهداية بيد الله عز وجل، دورنا أن نبلغ الإسلام. بعض الناس يريد يعرض الإسلام يقول يعني السرقة، أن السارق تقطع يده يمكن الناس يظنون وحشية وكذا، لا خلينا نغطيها ما نقولها، هو دينك أنت تلعب فيه على كيفك، هذا دين الله عز وجل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا دين الله عز وجل، ليس لك أن تخفي شيئا منه. جعفر عليه الرضوان فورا أجاب بالقرآن الكريم إكمالا لنفس القصة التي في سورة مريم، لكن هذه المرة قصة مريم وعيسى عليه السلام. والآن النجاشي يسمع والبطارقة يسمعون، وبدأت تلاوة الآيات العجيبة في رأي الإسلام والقرآن في النصرانية وفي الانحراف الذي جرى فيها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، أرسلنا جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. جاءها بصورة بشر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذا كنت تتقي الله عز وجل فإني أعوذ بالله منك، لا تؤذيني، لا تفعل بي شيئا، خاصة أنها كانت معتزلة عن الناس ولا يصل إليها أحد إلا زكريا. رد عليها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني متزوجة ولم أفعل فاحشة، كيف ألد؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله، يعني عيسى عليه السلام، آية للناس ورحمة منا. عيسى عليه السلام هذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام، ولد بمعجزة من أم عذراء وآية للناس ورحمة من الله عز وجل. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. عملت به فورا وخافت من الفضيحة، كيف ستشرح للناس أنها بنت عذراء كيف تلد؟ فلما شعرت بالحمل أنها ستلد خرجت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، تعدت بعدا شديدا، فأجاءها المخاض، جاءتها الولادة عند جذع نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أي فضيحة هذه، كيف سأفسر للناس؟ هذه معجزة لكن كيف سيصدقني الناس؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تفجر عين ماء، نبع ماء صار تحتها فبدأت تشرب منه، جاءها الماء بمعجزة، وهزي إليك بجذع النخلة، فتساقط الثمر بمعجزة إلهية، جذع ليس فيه أوراق حتى، سقط منه الثمر والرطب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عين اطمئني. يا أهل الإلهام والوحي، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ممنوع تتكلمي مع إنسان، أي واحد يكلمك أشيري إليه. فأتت به قومها تحمله، رأوها ومعها ولدها، قالوا ولدك؟ أشعرنا تعجب، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، منكر عظيم الذي فعلتيه، كيف تلدين وأنت غير متزوجة؟ كيف ترتكبين الفاحشة؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون بالأخلاق والعبادة، نحن نظنك من العابدات، كانوا يضربون المثل بهارون في العبادة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت من عائلة كريمة، كيف تفعلين الفاحشة؟ خاصة الناس اللي من عوائل الكريمة يتوقع منهم الالتزام أكثر وخلق أكبر، فكيف أنت يعني لو من عائلة سفيهة يمكن نتوقع هذا؟ فأشارت إليه، كلموه،
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وهنا تحدث المعجزة العظيمة. فنطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت يعني في المستقبل ويوم أبعث حيا. يقول الله عز وجل ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. الانحرافات التي جرت في النصرانية والأقوال الكثيرة تلقى كل طائفة لها تفسير ولها رأي ولها قصة ولها كذا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا لما سمع النجاشي هذه الآيات العظيمة في وصف عيسى عليه السلام وحقيقته وهو يعلم الاضطراب الذي عند النصارى، كل واحد لا رأي، كل فرقة لها عقيدة، ناس يقولون ابن الله، ناس يقولون مقدس، ناس يقولون لا ندري، يعرف هذا ويعرف ما في الكتب المقدسة. قال قولة عجيبة، قال الله أكبر، والله ما تعدى عيسى ما قلت هذا العرجون، وأخذ عود صغير من الأرض. قال ما في فرق بين حقيقة عيسى وبين هذا الكلام حتى هذا العود الصغير. هنا البطارقة القساوسة نخروا نخرة عظيمة، صرخوا كيف تقول هذا الكلام، كيف تقول أنه بشر وأنه عبد عيسى ابن الله؟ قال والله ما تعدى هذا القول وإن نخرتم. أنا أعلم. عالم من علمائهم فاضطرب النصارى، حدث الخلاف بينهم. هنا طد النجاشي المجلس وقال للمسلمين أنتم في أرضي آمنون لا يمسكم أحد، وأعطاهم الأمان وأعطاهم أرض قرب النيل على الضفة الأخرى قالوا تسكنوا فيها وتعيشوا هناك ولا يمسكم أحد. هنا رجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قائبين، ما استطاعوا أن يحققوا المهمة. لكن اضطربت الأحوال الآن في داخل النصرانية في الحبشة. شوفوا الآثار الإسلامية الآن وين وصلت، وبدأ الكلام الآن بين البطارقة، وبدأ ملك النجاشي يتزعزع فأمر بجمع البطارقة. وكان قبلها جعفر بن أبي طالب يزوره سرا ويعلم القرآن والإسلام ويكتب له القرآن. فيوم من الأيام جمعهم وكان قد وضع بعض الصحف من القرآن في جيبه داخل ملابسه عند قلبه. فلما جمعهم قال ما لكم، لماذا اضطربتم، لماذا تتكلمون علي؟ قالوا أنت كأنك انحرفت عن النصرانية. قال كيف انحرفت؟ قالوا أنت تقول في عيسى قولا شنيعا وهو ابن الله. قال أنتم ما تقولون؟ قالوا نقول ابن الله. فوضع يده على صدره قال وأنا على هذا، يعني يقصد على الآيات التي عند قلبه. لما قال هذا بعضهم اطمأن ما تغير خلاص، بعضهم قالوا لا خاف بس يرضينا بكلام، لكنه فعلا تغير. ظل الاضطراب بين النصارى. هنا ثار عليه واحد من أقاربه، قال هذا انحرف عن النصرانية، وثار عليه ليأخذ الملك منه. وقام معه بعض البطارقة، النجاشي الملك طبعا وعنده جيش، فحرك الجيش وبدأ القتال بين النصارى بسبب الإسلام. صار القتال بين النصارى في الحبشة قرب النيل على الضفة الأخرى. المسلمون على الضفة ينظرون من بعيد إلى المعركة لكن ما يتبينون، فقالوا من ينظر لنا الخبر؟ هنا تطوع بطل من أبطال المسلمين الزبير بن العوام رضي الله عنه، فنفخ قربة وتعلق بها وبدأ يسبح إلى الضفة الأخرى، يقولون على الضفة الأخرى من النيل، وراق بالمعركة. وانتهت المعركة بفضل الله بانتصار النجاشي، ورجع الزبير يخبر المسلمين ويبشرهم بهذه البشارة العظيمة، واستقر الأمر للنجاشي، وإلا كان ملكه يذهب بسبب الإسلام. وأمر النجاشي ببقاء المسلمين، لكن حتى لا تقترب الأمور صدر قرار رئيسي أن المسلمون لا ينتشرون في الدعوة ويدعون النصارى حتى لا تحدث مشاكل أكبر من هذا. وهذا سر عدم انتشار الإسلام في الحبشة، وهذا سر عدم استمرار الهجرة إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم ما استمر بالهجرة هناك، لأن الهجرة الهدف منها نشر الدين، والحبشة ممنوع فيها نشر الدين. وعاش النجاشي ومات على الإسلام، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصلى عليه صلاة الغائب، ومعه الصحابة الكرام رضوان الله عليه. وأراد الله عز وجل أن يخفف عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت القصة العظيمة، من هنا كان الإسراء والمعراج. تبدأ القصة، قصة هذه المعجزة الهائلة، تبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عند حجر إسماعيل قرب الكعبة، فيأتيه جبريل عليه السلام فيوقظه من نومه
ويأتيه بالبراق، والبراق دابة يركبها الأنبياء عليهم السلام، فتقطع بهم الأرض، تسير سيرا سريعا، دابة يصفونها أكبر من الحمار وأصغر من البغل، بين الحمار والبغل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فركبتها فانطلقت. هذه الدابة تضع رجلها عند مد بصرها عند الأفق، فما هي إلا لحظات حتى وصلت بهم إلى بيت المقدس، في لحظات، وإذ هم عند القدس الشريف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى مكان مبارك، وما حوله مكان مبارك، الذي باركنا حوله. فهذه أرض مباركة، والأرض تبارك ليس بسبب حدث يحدث فيها، وإنما باختيار الله عز وجل لها أنها تكون مباركة، كما يختار الله عز وجل الأنبياء، يختار من الأراضي ما يباركها. فمكة مباركة والمدينة مباركة، والمسجد الأقصى وما حوله من أرض فلسطين الطاهرة الشريفة مباركة، أرض عظيمة مقدسة لدى المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في عدة مرات على أنها أرض بورك فيها للعالمين، أرض حبها من الدين وتقديسها من الدين، الله سبحانه وتعالى شرفها وقدسها لنا. كيف تضيع؟ كيف يفرط بها المسلمون؟ كيف يسمحون لإخوة القردة والخنازير أن يطؤوها؟ وكيف يسمحون لأنجاس من هؤلاء اليهود أن يدخلوا المسجد الأقصى بأقدامهم النجسة؟ هذا من التفريط الذي وقع به المسلمون. كيف نفرط في المسجد الأقصى؟ لكن الله تعالى وعدنا أنها لنا، وأخبرنا أننا سندخل المسجد الأقصى، ندخله ونحرره، وأنه ستكون بيننا وبين اليهود الأنجاس معركة عظيمة. نحن شرقي النهر، نهر الأردن، وهم غربي النهر كما هو الحال اليوم. ويأتي هؤلاء العباد المؤمنون فيدخلون هذه الأرض المباركة ويقتلون اليهود، حتى أن الطبيعة الشجر والحجر لتعيننا عليهم. هذا وعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخلف الميعاد، وحي من الله رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فموعدنا في القدس إن شاء الله، نعيدها ونصلي فيها بلا تدخل من هؤلاء اليهود، وبتطهير لهذه الأرض المباركة من رجس هؤلاء الذين غضب الله عليهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وهناك عند حائط البراق الذي يسمونه اليوم اتباعا لليهود حائط المبكى، هو حائط البراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق عنده. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، وإذا اجتماع ليس مثله في التاريخ، لا من قبل ولا من بعد، أعظم اجتماع في التاريخ ذلك الاجتماع الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد غاص إلى آخره بالأنبياء والمرسلين، في الروايات أن عدد الأنبياء أكثر من 100,000، وعدد المرسلين أكثر من 300 رسول، يجتمعون في ذلك المكان المبارك. لم يجتمع الأنبياء والمرسلون في مكان على الأرض في وقت واحد إلا المسجد الأقصى، أحياهم الله عز وجل وجعلهم يجتمعون في ذلك المكان. ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت إبراهيم وموسى وعيسى، الكل، كل الأنبياء حتى أولي العزم من الرسل، كلهم اجتمعوا هناك في المسجد الأقصى. لماذا؟ لماذا هذا الاجتماع؟ حتى لا ينسى المسلمون عظمة المسجد الأقصى. فممكن يجتمعون في مكة، لكن مكة عرفوا قيمتها، فحتى لا يجهلوا قيمة المسجد الأقصى ولا ينسوا، يتذكرون أنه ما من بقعة في الأرض اجتمع بها الأنبياء أجمعون إلا هذا المكان الطاهر. وتقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى إماما، والمأمومون من ورائه كلهم أنبياء ومرسلون. هل تفكرتم في هذا المشهد؟ حدثوني، حدثوني عن صلاة إمامها خاتم الأنبياء والمرسلين، والمأمومون جميعهم رسل وأنبياء. أي صلاة أعظم من هذه الصلاة؟
أي بركة أعظم من هذه البركة في ذلك المكان الطاهر، طهره الله تعالى من رجس يهود، في ذلك المكان ظهرت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمم وكل الخلق. هو إمام الأولين والآخرين، هو إمام المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكانت أعظم صلاة بأعظم إمام بأعظم مأمومين ليس في الأرض وليس في الخلق من البشر أعظم من الأنبياء والمرسلين. نعم الصحابة لهم وزنهم ومكانتهم، وأهل البيت لهم وزنهم ومكانتهم، لكنهم يبقون أقل من منزلة الأنبياء والمرسلين. فكانت هذه الصلاة العظيمة وظهرت بركة ذلك المكان وشرف ذلك المكان، ظهرت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان الطاهر. ثم جاء جبريل عليه السلام بإناء فيه لبن أي حليب، وإناء فيه خمر، وقدمهما للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قبل تحريم الخمر في الإسلام، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء الحليب إناء اللبن وشرب منه، فقال له هديت الفطرة، هديت وهديت أمتك. طبعا هذه فيها إشارة إلى أن الخمر سيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، لا في الزمن الذي قبل البعثة ولا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرب الخمر ولم يذق الخمر قط. وكذلك ممن كان ممتنعا عن الخمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سألوه قال تذهب بالعقل، كيف يكون إنسان عاقل يختار بنفسه أن يضيع عقله؟ كيف؟ هذا من قلة العقل. لذلك تحذير ووعيد شديد لمن يشرب الخمر في الحديث، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وعيد شديد حتى لا يقترب الإنسان. والله أذوق أجرب، لا يضحك عليك بمثل هذا أخي وابني، انتبه، فالوعيد فيها شديد. واختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، وهذه أول إشارات لتحريم الخمر في الإسلام أو لأن الخمر فيها سوء، هذه أول إشارة ظاهرة واضحة. ثم جاء المعراج، المعراج سلم إلى السماء، سلم عجيب ليس كسلالم الأرض، سلم من نوع خاص، سلم من نور، كيف لا ندري ما صفته ما تفصيله، لم يأتنا شيء في ذلك، ونحن إنما نصف ما جاءنا في الوصف في القرآن والسنة. فجاء المعراج وصعد به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام، وفي لحظات وإذا هما عند السماء الدنيا في أول سماء، وجاء في الكتاب الكريم أنها من دخان. كيف من دخان؟ كلها معجزات، كلها إشارات الله أعلم بها. نحن الآن نتكلم عن عالم لا نعرفه، سبحان الله، نحن في عالم الأرض لا نستطيع أن نصف أشياء نعيشها كل يوم. يعني لو سألت واحد منكم صف لي طعم العسل سيقول حلو، أشياء كثيرة حلوة، ثم ماذا؟ لزج، كثير أشياء لزجة، بعد هذا يعجز الوصف، ما تستطيع تصف عسل، فكيف بأن تصف شيئا ليس من شأن الأرض ولا من شأن الدنيا في شيء. وصل إلى السماء وطلب جبريل عليه السلام أن يفتح باب السماء، فناداه خازن السماء من أنت؟ قال أنا جبريل. قال من معك؟ قال معي محمد. ففتح الباب قال لم أؤمر أن أفتح لغيره. هكذا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في الأرض وإنما أيضا في السماء، كما ظهر في هذا الموقف العظيم. وفتح باب السماء الأولى ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن تجاوز الأرض وانطلق إلى السماء، ورأى مشاهد السماء العجيبة، رأى الملائكة عليهم السلام، رأى خلق الله عز وجل في الكون مظاهر عجيبة لم يرها إنسان. وهناك يقول رأيت رجلا طويلا طويل جدا وحوله سواد على يمينه ويساره، فإذا التفت جهة اليمين ضحك وإذا التفت جهة الشمال بكى. فتعجبت فسأل جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، هذا أبوك آدم، آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء، هكذا بالأحاديث الصحيحة المتتالية، 60 ذراعا في السماء. يعني إذا قلنا الذراع نصف متر نتكلم عن 30 متر عملاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص من ذلك الوقت. فيها إشارات إلى كيفية تغير خلق الإنسان، هكذا كان طول البشر ثم بدأ الخلق يتناقص حتى الآن. قال ما هذا السواد الذي يمينه ويساره؟ قال الذي على يمينه نسم ذريته
الذين منهم من أهل الجنة والذين على يسارهم من أهل النار. فإذا رأى أهل الجنة فرح، ذريته يدخلون الجنة، وإذا رأى الذين على يساره بكى، هؤلاء ذريته الذين يدخلون النار. فرآه آدم عليه السلام فناداه وسلم عليه ورحب به وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، نعم الابن أنت. هذا من سلام آدم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض، شيء عجيب. فرأى من المشاهد التي رآها في السماء يطردان سريعان، فقال ما هذان؟ قال هذان نهران في الجنة، منهما ينبع النيل والفرات، من هنا يتغذى النيل والفرات. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد عجيبة، من المشاهد التي رآها أناس يسبحون في نهر من دم، ثم يقتربون إلى الشاطئ، وعلى الشاطئ رجل واقف، إذا اقترب واحد منهم رماه بحجارة على فمه فيكسر فمه وأسنانه فيرجع وهو متهشم بهذه الطريقة ولا يموت، ويسبح في نهر الدم حتى يكاد يغرق، ثم يرجع وقد رجع كما كان، فيلقمه حجرا آخر، عذاب متتالي. حجب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلت مال اليتيم. أعوذ بالله، الذي يتجرأ على هؤلاء القصر، الذي يتجرأ على هؤلاء الضعاف، بدل ما يرعى لهم أموالهم يقوم يأكلها. بعض الناس يأكل أموال أخوانه لما يموت أبوه ولا أحد ورثته، فيستحوذ على أموال أخوانه وأخواته ولا يعطيهم إلا النزر القليل. هذا ظلم، هذا أكل لمال اليتيم، فهذا من العذاب الذي يكون في البرزخ. هذا العذاب ليس هو العذاب النهائي، هذا العذاب من الآن إلى يوم القيامة يعذبون بهذه الطريقة والعياذ بالله. ثم يوم القيامة عذاب أشد وأكبر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجال بطونهم كبيرة قد سقطوا على الأرض، وإذ بوقت كبير، موجة كبيرة، وإذ آل فرعون، فرعون وقومه يجرون مسرعين فيدوسون على بطون هؤلاء فيؤذونهم أذى شديدا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هؤلاء وما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذوي البطون الكبيرة أكلت الربا، الذين لا يتورعون من أكل الربا والعياذ بالله، يعذبون على هذه الصورة إلى يوم القيامة. ثم يوم القيامة فليأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله. قال من هؤلاء الذين يدوسون عليهم؟ قال هؤلاء آل فرعون، يؤخذون إلى النار كل صباح وكل مساء، يؤخذون إلى النار والعياذ بالله. جاء ذلك في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل عن فرعون وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء، كل يوم يعرضون على النار مرتين إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هكذا في الآية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الآن. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا من أوضح الأدلة على وجود عذاب في البرزخ، حياة البرزخ ما بين القبر ويوم القيامة، ليست فترة انقطاع وإنما فترة نعيم أو عذاب، لكن نعيم محدود وعذاب محدود، إلى أن تكون الجنة ويكون النار، تكون النار فيكون العذاب الدائم العظيم والعياذ بالله، والنعيم الجميل الخالد بدرجات لا تخطر على قلب بشر. فحياة البرزخ فيها نعيم وفيها عذاب كما جاء في هذا الدليل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أمامه طعام فاسد، نتن رائحته فاسدة سيئة، وأمامه طعام طيب جميل طاهر لذيذ، فإذ بالرجل يترك الطعام اللذيذ الطاهر ويأكل من هذا الطعام النجس النتن. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، من يفعل هذا؟ طعام خايس نتن لا يؤكل، يأكل منه ويترك الطعام اللذيذ. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، من يفعل هذا؟ ما هذا؟ ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء الزناة، الزاني الذي يرتكب الفاحشة الحرام ويترك الزواج، الزواج الطاهر الطيب يتركه للخبيث النتن الذي كله أمراض وكله بلاء وكله مفسدة في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. هذا عذابهم إلى يوم القيامة. ورأى ورأى من المشاهد العجيبة، وانطلق من السماء الدنيا إلى السماء الثانية، وهناك التقى بنبيين كريمين عظيمين،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت ابن الخالة، نبي ابن خالة الآخر، هما عيسى ابن مريم وابن خالته يحيى ابن زكريا، تقى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصف لنا عيسى عليه السلام يصفه يقول: هو أحمر، يعني أبيض مشرب بحمرة شديد الإحمرار، كثير الخيلان، تعرفون الخالة الحبة السوداء التي تكون في الوجه ولا في الجسد، فكثير الخيلان، كثير جدا الخيلان التي فيه، كأنه خرج من ديماس، يعني خرج من حمام، فإذا نزل كأنه يتساقط من رأسه الماء، فهذا وصفه صلى الله عليه وسلم. فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام حتى وصل إلى السماء الثالثة وافتتح الثالثة ففتحت لهما، ثم دخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة يصفه يقول: وقد أوتي شطر الجمال. الشطر هو النصف، شطر الجمال يعني نصف الجمال، يعني لو أردنا أن نتخيل يؤخذ كل الجمال الذي في الخلق فيقسم قسمين، قسم يوزع على كل الخلق، النساء والرجال والمخلوقات والطبيعة، هذا نصف، ويوسف عليه السلام وحده يأخذ النصف الآخر. هكذا كان جمال يوسف عليه السلام، ولذلك لما دخل على النسوة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، تعرفون القصة مشهورة، كان عندهن يعني ثمرات ويقطعنها بالتفاح، فلما رأينه من شدة الانبهار بجماله قطعنا، شوفوا الآية حتى دقيقة، ما قالت قطعنا وإنما قالت قطعنا، يعني تكرار القطع. تخيلوا إنسان يقطع عيدة ما يحس من شدة الاندهاش والانبهار، ما يحس بالألم، أي جمال هذا، أي عظمة هذه ليوسف عليه السلام. لذلك ليس من العجب أن النسوة قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، كأنه ملك من ملائكة الله. هذا جمال يوسف عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، وإذا فيها نبي الله العظيم إدريس عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. السماء الرابعة فيها إدريس عليه السلام. ثم انطلق نحو السماء الخامسة فإذا فيها هارون أخو موسى، هارون عليه السلام، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو شيخ جليل. فرحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة ورأى فيها نبي الله موسى عليه السلام يصفه يقول: أسمر شديد السمار، أقرب إلى الناس السمر السود، أسمر شديد السمار، طويل نحيف، هكذا وصف موسى عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خفيف اللحم، أقنى الأنف، أنفه مرتفع في الوسط ومدبب في الطرف كالأنف العربي الشهير، أقنى الأنف، هكذا وصف موسى عليه السلام، وهو العظيم من أولي العزم من الرسل، كليم الله عليه السلام. رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فسئل: لم تبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. شوفوا التنافس، تنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو السماء السابعة، السماء الأخيرة، أعظم السماوات التي أحاطت بالسماوات، فرأى مشهدا عجيبا، رأى في السماء السابعة كعبة، هي فوق الكعبة التي في الأرض، اسمها البيت المعمور، وقد ذكرت في القرآن الكريم في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور، جاء فيها قسم الله عز وجل بهذا البيت الذي في السماء والبيت المعمور، أقسم الله عز وجل بكعبة السماء، كعبة في السماء فوق كعبة الأرض،
كما أن أهل الأرض يطوفون بالكعبة فأهل السماء يدخلون كعبة السماء ويخرجون منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليها إلى يوم القيامة. تخيل كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة، فكم أعداد هؤلاء الملائكة. يقول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث أطت السماء يعني ثقلت وحق لها أن تأط، كيف لا تثقل السماء، ليس فيها موطن شبر إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح. فسبحان الملك سبحان الله العظيم. وهناك عند البيت المعمور يقول رأيت رجلا مسند ظهره إلى البيت المعمور، متسند على البيت المعمور، هو شبيه صاحبكم، أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل جبريل من هذا، فقال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام، وصفه أنه شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرحب أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد السماوات السبع، ورأى ما فيها من عظمة ومن ملكوت وما فيها من أنبياء، ثم انطلق لم يتوقف عند ذلك، فتجاوز السماوات السبع نحو الجنة إلى سدرة المنتهى. تقدم إلى سدرة المنتهى، هناك تغير شكل جبريل عليه السلام وتحول إلى صورته كما هو على الحقيقة. في هذه الأثناء كلها كان متشكل على شكل بشر، الآن على صورته الحقيقية رجع، ملك عظيم جبار له 600 جناح. جاء ذلك في الكتاب في القرآن العظيم. شوفوا احنا لما نسمع السيرة نفهم القرآن، لما نقرأ القرآن يقول الله عز وجل ولقد رآه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى، بالإضافة إلى المرة الأولى التي عند بداية الوحي رآه مرة ثانية عند سدرة المنتهى. يقول الله عز وجل يعني رآه على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هناك عند الجنة في آخرها انطلقوا نحو سدرة المنتهى، وتوقف جبريل عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق. وفي رواية يروى أنه وتوقف قال لو تقدمت خطوة، هذا جبريل يقول عليه السلام، لو تقدمت خطوة لاحترقت. ولذلك بعض العلماء فسر سدرة المنتهى أنها النهاية التي يصل إليها الملائكة لا يستطيعون تجاوزها، منتهى الخلق، لم يتجاوز هذا المكان العظيم أحد من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فظهرت مكانته وشرفه، هو أعظم عند الله عز وجل حتى من الملائكة وبل من سيد الملائكة جبريل، فوصل إلى مكان لم يصله أحد إكراما لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعرفتم مكانته عند الله، أعرفتم عظمته عند الله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت سدرة المنتهى وإذ أوراقها عجيبة، أوراقها كآذان الفيلة، شفتوا أذن الفيل هكذا أوراقها، وثمارها كالأباريق، تعرفون الإبريق اللي يشرب به الماء، هكذا ثمارها شجرة عادية هكذا يبدو. ثم تحدث المعجزة العجيبة عندما يغشاها من نور الله ما يغشى، هكذا جاء في القرآن الكريم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى يعني غطى، فغطاها شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا رأيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح البشر أفصح الخلق أوتي مجامع الكلم ما استطاع أن يصفها، يقول ما استطعت أن أصفها سوى أن عليها مثل الفراش من الذهب
كأن حواليها الفراش من الذهب، تغيرت هكذا فجأة، فوصلت من الجمال من نور الله عز وجل، وصلت من الجمال لا يمكن أن توصف. هذا مخلوق من مخلوقات الله، شجرة أصابها من نور الله فغشيها من نور الله ما غشي، فهكذا صار لها حتى عجز عن وصفها أفصح البشر. فما بالكم بجمال الله رب العالمين إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. بعض الناس يقولون هذا كله كان رؤيا في المنام. أي رؤيا في المنام؟ القرآن يقول ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو كانت أحلام ما فيها معجزة، لكن لأنها حدثت على الحقيقة بالروح والجسد ورؤيا العين، هنا الإعجاز، هنا العظمة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى من آيات الله تعالى ما لا يوصف، وبدأ

النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعري مما تقول، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كيف تقول رأى ربه؟ لكن كلم ربه تكليما. موسى عليه السلام كلم الله عز وجل بلا واسطة، بلا رسول. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله، حبيب الله. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو كليم الله وحبيب الله، فاجتمعت له صفات العظمة، عليه أفضل الصلاة والتسليم. وكان الكلام بين المحبوب وحبيبه، كان كلاما في منزلة لا تخطر على قلب بشر، مشهد لا يمكن أن يوصف. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقول لنا ماذا حدث هناك، ورجع بعد هذا المشهد العظيم رجع إلى جبريل عليه السلام، وبدأت رحلة العودة نحو الأرض بعد أن مأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مأن قلبه صلى الله عليه وسلم، وارتفع عنه الحزن الذي كان في عام الحزن بهذه السلوى التي كانت له. رجع صلى الله عليه وسلم ومعه مهمة جديدة. هنا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر واحد حدث، أمر واحد، حديث واحد حدث بينه وبين ربه الكريم سبحانه، هناك عند سدرة المنتهى في أعلى درجات الكون والخلق. هناك جاء الأمر من الله رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بفرض الصلاة. فرضت الصلاة ليست على الأرض، ولم تفرض الصلاة على لسان جبريل بوحي من الله رب العالمين أبدا، بل بخطاب مباشر من رب الأرباب إلى سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. لماذا؟ كان ممكن أن الله عز وجل يأمر بها كما أمر بكل العبادات، كان ممكن أن يكون الخطاب وهو على الأرض، لكن الله عز وجل أراد أن ينبه الأمة إلى عظمة الصلاة، فلا يغفلون ولا ينسون، لمكانتها لعظمتها. لم يؤمر بها على الأرض، ولم يؤمر بها بوحي من ملك، وإنما بأمر مباشر، بكلام مباشر من الله عز وجل، حتى نعرف عظمة الصلاة أننا نصلي. فانتبهوا يا إخواني يا أخواتي إلى مكانة الصلاة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق العودة توقف عند موسى عليه السلام فسأله فأخبره أن الله عز وجل قد أمره بالصلاة. قال كم صلاة؟ قال قد فرض علي 50 صلاة. قال كثير، 50 صلاة في اليوم كثير، ادعو ربك يخفف عنك. فدعا الله عز وجل فخفف عنه، وظل يراجع بين موسى عليه السلام يقول لخفف، إلى أن وصلت إلى 5. فقال له موسى اطلب أن يخفف، كثير 5. قال قد استحييت من كثرة مراجعة ربي، كل شوية أطلب، كل شوية أطلب، استحييت، خلص 5. فجاء النداء، هي 5 في الأداء و50 في الأجر. صحيح صليها 5، لكن أجرها كأنك صليت 50 صلاة، فهذا عظمة الصلاة في أجرها وفي مكانتها. فاتقوا الله يا من تقطعون في الصلاة وتتركون الصلاة، اتقوا الله. إذا كان الإنسان مشغول في حقوق الخلق، مشغول في رزق، مشغول في حق أولاده ولا أهله ولا نفسه ولا رئيسه في العمل، فليتق الله وليعلم أن مكانة الصلاة هي فيها حق الله سبحانه وتعالى، فلا تضيعوا حق الله. الصلاة، الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما أمر وذكر به. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى بيت المقدس. لماذا عاد إلى بيت المقدس لم يعد إلى مكة؟ أيضا مرة أخرى لإظهار عظمة بيت المقدس. يا مسلمون، يا من فرطتم في بيت المقدس، يا من تركتم اليهود يعيثون به ويتحكمون في عباد الله ويؤذون عباد الله وينجسون بيت الله، البيت العظيم بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي بارك الله تعالى فيه وفيما حوله، أولى القبلتين وثالث الحرمين. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس، وفي المدينة في بداية هجرته يصلي إلى بيت المقدس، أولى القبلتين ثالث الحرمين بعد مكة والمدينة بيت المقدس، مقدساتكم يا مسلمون. كيف ضيعتموها؟ كيف فرطتم بها؟ أما آن للمؤمنين أن يعودوا إلى منهج ربهم ويعرفوا حق

0: الله عليهم ويتحدوا ويتركوا الفرقة ويتركوا الدنيا، يبيعوا أنفسهم لله وللآخرة، فيعيدوا هذه المقدسات ويطهروا هذا المكان المبارك من رجس يهود. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر مكانة بيت المقدس، شرفه الله تعالى، المسجد الأقصى المبارك. وهناك ركب البراق مرة أخرى وعاد مع جبريل عليه السلام نحو مكة. في الطريق يحدث حادث صغير قبل وصوله إلى مكة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قافلة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى يعني إبلهم، ورأى دائما في القافلة يكون هناك بعير في مقدمة القافلة له زينة خاصة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الناس بعضهم خرج يبحث عن شيء، فنظر فإذا عندهم بعير قد ند يعني هرب، فناداهم: بعيركم في مكان فلاني. تعجبوا، صوت يسمعونه، توجهوا وجدوا فعلا بعيرهم. وأيضا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند القافلة، وإذ إناء مغطى، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه ماء، فشرب منه الماء فغطاه مرة أخرى لهدف. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ووصل مكة قبل الفجر. هذا كل الأحداث في ليلة واحدة. طبعا الزمان عند الله عز وجل ليس كالزمان عندنا، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق المكان، لا يحكمه الزمان ولا يحكمه المكان سبحانه. فمقاييس الزمان تختلف تماما عنا، وكذلك مقاييس المكان. هذا قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر عند المسجد الحرام، وبعد الفجر جالس يفكر ما حدث له، مشدوه بالذي جرى في الليلة السابقة من أحداث عجيبة في القدس، وأحداث عجيبة في السماء، وأحداث عجيبة عند سدرة المنتهى. مشهد عجيب، تعرفون الإنسان لما يكون مرت عليه أحداث وفجأة يصحى بعدها: ما الذي حدث؟ فمشدوه. وإذ يمر عدو الله أبو جهل فيرى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، فعرف أن في شيء صار، فقال له: يا محمد، أحدث شيء؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ فقال: ذهبت البارحة إلى المسجد الأقصى وصليت هناك. هنا أراد أبو جهل أن يضحك فسكت، مسك نفسه، فرصة بالنسبة له. قال: صليت في المسجد الأقصى البارحة؟ قال: نعم. قال: وعدت إلينا وصليت عندنا هنا الفجر؟ قال: نعم. قال: هل تحدث، أرأيت إن دعوت قومي تحدثهم بما حدثتني به؟ لو ناديت الناس تكلمهم بالكلام هذا، تقول لهم مثل ما قلت لي؟ قال: نعم. فرصة عند أبي جهل
1: بالنسبة لا يعني فرصة، كأنه يقول: فرصة أني أثبت أنه كذاب. فقام أبو جهل يدعو الناس ليستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة تحدث. بدأ: يا بني عدي بن كعب، يا بني فلان، يا بني فلان. بدأ ينادي الناس، تجمعوا، أبو جهل يناديهم، شيء عجيب بالنسبة لهم أن يناديهم: تعالوا اسمعوا لمحمد. قال: اسمعوا لمحمد. قال: ماذا يقول؟ قال: تعالوا اسمعوا، حتى لا تقولوا أنا أكذب عليه.
0: فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: محمد، ماذا حدث؟ قال: ذهبت إلى بيت المقدس البارحة. قال: رحت البارحة بيت المقدس ورجعت إلينا؟ قالوا: نعم.
1: هكذا الآن في الوصف الحديث يقول: فبعضهم مصفق وبعضهم يضرب على رأسه تعجبا، يعني لهذه المبالغة في لما الإنسان اللي أمامك كيف يكذب، ماذا تفعل؟ هكذا يفعلون ويضربون على رؤوسهم، يعني ما هم مصدقين. قالوا: نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس، نصله في شهر ونعود في شهر، وأنت تذهب في ليلة وتعود؟ قال: نعم. نادوا الناس: تعالوا خلي يسمعوا، يسمعوا هذا الكذب بالنسبة إليهم.
0: وانتشر الخبر في مكة، وبدأ الناس يتنادون، حتى أن المسلمين لما سمعوا الخبر ما صدقوا، يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يسمعوا مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت.
1: وبدأ الكفار يركضون في كل مكان ينادون الناس: تعالوا اسمعوا، اسمعوا، اسمعوا الذي حدث، اسمعوا، ظهر كذب محمد. وجاء أحدهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: تعال اسمع، اسمع ماذا يقول صاحبك.
0: قال: ماذا يقول؟
1: قال: يقول: ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة.
0: قال: لئن كان قاله فقد صدق.
1: قال: تصدق يذهب بيت المقدس ويرجع؟ قال: أصدقه في الخبر يأتي من السماء في لحظة، من السماء إلى الأرض يصل الخبر في لحظة، ما أصدقه يذهب إلى بيت المقدس ويرجع.
0: وذهب أبو بكر مسرعا ليسمع مباشرة، وإذ بالناس متجمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون به. فهنا جلس أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ذهبت البارحة إلى بيت المقدس؟ قال:
1: قال نعم. قال وعدت في ليلة؟ قال نعم. قال صدقت.
0: قالوا تصدق على هذا الكلام؟ كيف تصدقه؟ قال أصدقه في خبر السماء يأتي في لحظة، ما أصدقه في البيت المقدس. هذا الإيمان، تجلى إيمان أبو بكر. ثم قال يا رسول الله كلنا يعلم أنك لم تذهب إلى بيت المقدس، أنت ما رأيت بيت المقدس، كلنا يعلم هذا، وفينا من رأى بيت المقدس،
1: فإن كنت قد ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فبدأ يصف بيت المقدس، فيه كذا وفي كذا عمود، وطبعا متحجبين، كيف عرف؟ يمكن أحد علم. فهنا بعضهم يعرف بيت المقدس معرفة وثيقة، فبدأ يسأل عن تفاصيل. سبحان الله، الواحد التفاصيل ما ينتبه لها. يعني الواحد لو سألنا كم شباك في المسجد اللي تصلي فيه كل يوم، كم باب، يمكن يا الله يتذكر. فبدأوا يسألون عن التفاصيل، كم شباك وكم عمود وكم باب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتذكر التفاصيل. فرفع بيت المقدس أمامه بمعجزة إلهية، فأخذ ينظر إليه، وأي سؤال يسألونه يصفه. بدأوا يسألون عن التفاصيل، ما يمكن واحد ما رأى بيت المقدس يصف هذا، فأخذ يصفه لهم، وهم متعجبين كيف يفعل هذا، وظلوا مكذبين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال بيني وبينكم علامة. قالوا ماذا؟ قال أنا مررت في الطريق على قافلة وفيها كذا وفيها كذا وعددها كذا، وعلى رأس القافلة جمل أحمر له زينة الفلانية. بدأ يصف لهم، وحتى كان عندهم إناء فيه ماء مغطى، كشفت الإناء وشربت منه.
0: قالوا عجيب، متى تصل هذه القافلة؟
1: لو كان تصل بعد ساعات يمكن راح شافها ورجع. فقال لهم بعد 3 أيام يلا تصل القافلة. 3 أيام مستحيل، أمس كان معهم، إذن مستحيل يكون راح شافها ورجع. فقالوا هذه علامة بيننا وبينك. وظل الناس ينتظرون هذه العلامة، وظل حتى المسلمون ينتظرون حتى يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم للكفار. وفعلا في اليوم الثالث خرجت قريش في طريق الشام ينتظرون، وإذ فعلا بالقافلة قادمة، وإذ بمقدمة القافلة ذاك الجمل على وصفه على زينته، فتعجب الناس وزاد الذين آمنوا إيمانا. فلما وصلت القافلة سألوهم هل حدث لكم شيء غريب؟ قالوا نعم، ونحن في الطريق قبل 3 أيام كان عندنا بعير هرب، فسمعنا صوت ينادينا في السماء بعيركم في المكان الفلاني، وكان عندنا ماء مغطى، فرجعنا وجدنا ما زال مغطى والماء ذهب. تعجب الناس، ومع ذلك لم يسلم الكفار وقالوا ساحر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر لهم صدقه، وهم يصرون على الكفر. وازداد الذين آمنوا إيمانا وازداد الذين كفروا كفرا. وأبو بكر الصديق تجلى في هذا الموقف، كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال صدق، كلما وصف شيئا من بيت المقدس قال صدق، كلما تكلم كلمة قال صدق صدق صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق. فمن هنا جاء اسمه الصديق، والصديق منزلة تحت الأنبياء لكنها أعظم من الشهداء والصالحين، منزلة أعظم من الشهداء منزلة الصديق. هذا الحادث لم يكن الهدف منه معجزة يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم بها الكفار، تعالوا اعملوا مثلها، وإلا لأظهرها الله عز وجل بتفاصيلها لهم. أليس الهدف إثبات النبوة؟ ليست هدفها المعجزة للناس، وإنما هدفها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف الحزن الذي عنده. وفعلا كان ذلك، رأى من آيات ربه الكبرى، وكان السلوان للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث العظيمة التي حدثت في تلك الفترة كذلك حادث انشقاق القمر، ذلك أن الكفار أصروا أن يروا معجزة مادية، قالوا هذا القرآن ما يكفينا، نريد أن نرى معجزة كالمعجزات التي يحدثنا بها أهل الكتاب عن الأنبياء، كيف أحيا عيسى الموتى وكيف شق موسى البحر، نريد معجزة نراها بأعيننا. قال أرأيتم إن شققت لكم القمر تؤمنون؟ قالوا نعم، إذا القمر ينشق أمامنا نؤمن. فواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عظيمة، وتجمعت قريش، كل الناس تجمعوا، تحدي وفرصة، فاجتمعوا والقمر بدر تمام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم أشار إلى القمر، وإذ بالمعجزة الهائلة، القمر ينشق أمام أعينهم نصفين. يصفه الصحابة يقولون كان حتى هناك جبل، فصار نصف على يمين الجبل ونصف على يسار الجبل، والناس تنظر، حتى قيل أن الناس أرخوا بانشقاق القمر، كانوا يؤرخون بالأحداث، ما كان عندهم تاريخ، فيقولون عام الفيل وعام انشقاق القمر. فقالوا سحركم محمد، لكن ليس بسحر، لأن ليس فقط أهل مكة رأوه، وإنما حتى المدن الأخرى والبلاد والعالم كلهم رأوه. بعض المؤرخين يقولون أنه كتب عن انشقاق القمر في الهند، ونزل ذلك في القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه المعجزة العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى مع المعجزات المادية وحتى مع ظهور الآيات الواضحة ما عادت قريش تؤمن بشيء، ويتهمونه بالكذب والسحر باستمرار، ما عاد ينفع معهم شيء، عندها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في عرض الدعوة على غير قريش. فبدأ يستغل موسم الحج ليعرض الدعوة على القبائل، وهذه المرة ليست فقط دعوة للإسلام، وإنما دعوة من ينصرني لأبلغ رسالة ربي. ما عادت دعوة تعالوا أسلموا فقط، أريد قبيلة تتبناني، تأخذني، تتبنى هذا الدين العظيم وتؤمن به وتجاهد في سبيله إلى أن ينتصر. والعجيب في هذا العرض أن كان وراءه رجل، كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على قبيلة وقف هذا الرجل وراءه ويقول: لا تصدقوه، هذا كذاب، هذا ساحر، هذا من قبيلتنا، من أهلنا، نحن نعرفه، لا تصدقوه. فيسألون: من هذا؟ فيقولون: هذا عمه، عمه أبو لهب، قاتله الله، وراه في كل مكان، هو النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة وهذا ينقذ الدعوة، والعياذ بالله. فكيف يستطيع الإنسان أن يدعو بهذه الطريقة؟ ومرت الأحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن يحدث شيء في قريش أو في القبائل، ولا شيء، إلى أن جاءت قبيلة بني صعصع. هذه الأحداث العظيمة هي لقاؤنا القادم بإذن الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا جماعة، يعني إحنا لما بنعيش مع هذا الجيل الفريد بنستشعر قد إيه التجربة العظيمة التي مروا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يا جماعة، عظمة هذا الجيل من ان انت تجد جيل كامل من اوله لاخره سبحان الله يتواجد في مكان معين وفي زمن معين سبحان الله، وكلهم يحملون صفات معينة من سلامة العقيدة ونقاء السريرة والصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والجود والكرم وقوة العزيمة وحب الجهاد في سبيل الله وحب البذل والعطاء. جيل كامل يا جماعة يتصف بالصفات الجميلة دي كلها، يتوجد في مكان معين وفي وقت معين، دي في حد ذاتها يعني سبحان الله يعني تدل على مدى عظمة هذا الجيل بفضل الله عز وجل. انت ممكن تلاقي انسان يعني بفضل الله عز وجل انسان نابغة يظهر في زمان معين، الصادقين او مجموعة من الناس الافاضل يظهروا في وقت معين او في مكان معين، لكن عشان يكون الجيل كله بالمنظر ده فده شيء يعني منحة ربانية يعني جعلها الله عز وجل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لان هؤلاء الصحب الكرام يا جماعة هم اختيار الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة سبحان الله يعني لذلك يعني انا عايزك بس تتخيل معايا كده، عيش معايا هذا المعنى. تخيل لو ظهر في الزمن بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده واحد مثل ابي بكر او سيدنا عمر، يعني واحد زي سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر او سيدنا عثمان او سيدنا علي او اي واحد من اصحاب النبي، لو واحد بس ظهر في هذا الزمان يكون هذا بفضل الله عز وجل يعني من اسباب سعادة اهل هذا الزمان، ان هو يدلهم على طاعة الله، يأخذ بايديهم الى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكيف لو كان كل اصحاب النبي ظهروا في زماننا هذا؟ اليس هذا من سعادة هذا الجيل؟ طبعا احنا يا جماعة يعني واحنا بنتكلم عن اصحاب النبي عليه السلام احنا مش بنبحث عن قصة كل صحابي عمل ايه وراح فين وجاب ايه يعني احنا عايزين نعرف، بس في النهاية عايزين نعرف ازاي ان احنا نوصل ان احنا نقلد الصحابة ونصل الى ما وصل اليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي امرنا بذلك فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. وفي حديث جميل جدا رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم امانة للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امانة لاصحابي، فاذا انا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امانة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. ولذلك يا جماعة يعني نفسي اسأل سؤال واحد: ايه المانع ان الجيل بتاعنا ده يظهر فيه واحد زي سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر او سيدنا عثمان او سيدنا علي او زي مثلا طلحة او الزبير او الناس دي كلها؟ ايه المانع يا جماعة؟ وايه المانع ايضا ان تظهر واحدة في هذا الزمان مثل امنا خديجة او عائشة او حفصة او غيرها من يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام او اي صحابية؟ ايه المانع؟ الدين اللي هم يعني دانوا به يعني لله سبحانه وتعالى هو نفس الدين الذي نعتنقه، الاله الذي عبدوه هو نفس الاله الذي نعبده، النبي الذي اتبعوه سنته بين ايدينا، القران الذي قرأوه بين ايدينا، السنه التي اتبعوها بين ايدينا، يبقى العيب فين؟ العيب فينا احنا، صح ولا لا؟ هي المشكله فينا احنا مش في ايه؟ مش في المنهج، المنهج موجود يا جماعه، القران موجود، السنه موجوده، النبي سنته بين ايدينا صلى الله عليه وسلم، يبقى المشكله فينا احنا يا جماعه. الصحابه وزنوها صح وحسبوها صح، وزنوا بين الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة.
فالدنيا ما تساوي أي شيء بالنسبة للآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. تخيل كده لما واحد زي سيدنا عمر، والحديث رواه مسلم، لما يقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من شدة الجوع ما يجد حتى الدقل، الدقل اللي هو رضيء التمر، فهم زي بما يسد به جوعه صلى الله عليه وسلم. تخيل لما سيدنا ابن مسعود، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، لما يدخل على النبي عليه السلام ويجد ان النبي نايم على الحصير وقد اثر الحصير في جنبه الشريف، واخد بالك، ويقول له: يا رسول الله، الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بالله عليك، بعد اللي شافوه من حال النبي عليه السلام، ازاي تعظم الدنيا في عين الصحابة؟ لا يمكن. اذا كنت انا شفت حال النبي، خير يعني خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين، ورغم ذلك ينام على حصير لا يجد رضيء التمر، لا يشبع من خبز الشعير 3 أيام ورا بعض. أشياء تخلي الإنسان في النهاية لما يشوف حال النبي بالمنظر ده لا يمكن تعظم الدنيا في عين الصحابة. ولذلك طلقوا الدنيا ثلاثا، فهم زي، وأقبلوا بكل جوارحهم وجوانحهم على الآخرة. كانوا كما قال حنظلة والحديث رواه مسلم: كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأنهم شايفين يا جماعة الجنة والنار قدام عينهم، فهم يعملون للجنة، واخد بالك، وفي النهاية يعملون للنجاة من النار، وقبل ذلك وبعد ذلك هم يعملون للفوز برضوان الرحيم الغفار. لأن من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على أهل الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة، يعني كما في الصحيحين أن المولى عز وجل حينما يطلع على أهل الجنة وينادي: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ في حاجة أفضل من الجنة؟ في حاجة أفضل من النجاة من النار؟ ده الجنة ربنا قال عنها: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في إيه تاني أفضل؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. سبحان الله، في الأعظم من ده كله كمان يعني نعمة عظيمة طبعا لا تقل عن نعمة الرضوان، نعمة النظر إلى وجه الله. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فده لا يحجب بعضكم بعضا، الكل شايف ربنا عيانا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. هتبالك فجماعة، إيه المانع أن احنا نحاسب أنفسنا ونقف وقفة مع نفسنا؟ الدنيا تسوي إيه والآخرة تسوي إيه؟ الدنيا ما تسوي أي حاجة خالص في النهاية، فكل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور فسينسى وكل مذخور فسيفنى، ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى. مهما علوت في الدنيا في النهاية إن فرعون على في الأرض، في النهاية في الأرض، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هتبقى النهاية إن الدنيا ما تساوي أي شيء. والمحاسبة يا جماعة لو هتحاسب نفسك محتاجة حاجتين: أول حاجة إن أنت ترى صورة واضحة لكل ما يدور في الآخرة من نعيم وعذاب. ولذلك احنا بنقول لأي إنسان بيدعو إلى الله عز وجل، لما تيجي تكلم الناس عن القبر أو عن الآخرة، بلاش تقول عذاب القبر وتسكت، بلاش تقول أهوال يوم القيامة وتسكت. لا، القبر يا جماعة زي ما في عذاب في نعيم، فنقول من باب الاستبشار: نعيم القبر وعذابه، أفراح يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. وده من باب يعني الإنسان يخلي الناس بيعيشون بين الخوف والرجاء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. يبقى أول حاجة إن أنت تستحضر كل ما يدور في الدار الآخرة من نعيم وعذاب. الحاجة الثانية إن أنت يبقى عندك علو وهمة، تحول هذا العلم اللي أنت تعلمته إلى عمل. عرفت إن في آخرة، عرفت إن في جنة ونار، في عذاب ونعيم، في يعني كل دوت، يبقى أعمل إيه؟ يبقى أضع نصب عيني رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، واجري بقى وإيه أعمالي تسبقني بفضل الله عز وجل. الخلاصة يا جماعة إن جيل الصحابة هو الجيل الوحيد اللي نقدر نقول إن هذا الجيل له قدر عظيم عند الله ونجزم بذلك. ليه؟ لأن ربنا زكاه والنبي صلى الله عليه وسلم زكى هذا الجيل، وعندنا نصوص رضي الله عنهم ورضوا عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فربنا زكاهم صراحة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم صراحة في السنة. على سبيل المثال، مثلا أهل بيعة رضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يقول عنهم جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
يبقى احنا علمنا يقين ربنا راضي عن هؤلاء. كانوا كام واحد يا جماعه؟ 1400 صحابي رضي الله عنهم وارضاهم. هل عندنا احنا نص لاي انسان فاضل يعيش بيننا الان، هل عندنا نص في ان ربنا غفر له او ان ربنا وعده بالجنه او ان ربنا نجاه من النار؟ ما عندناش نصوص. احنا نشوف انسان فاضل لكن لا نجزم بصلاحه. ليه؟ ما عندناش نص، لا نعلم ما بداخل هذا الانسان. انما الصحابه يقينا ربنا زكاهم، ونستطيع ان نجزم بذلك رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا الحلقه دي يا جماعه مع ضيفنا المبارك الصحابي الجليل حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه. صحابي جليل عرف بين اصحاب النبي بانه، خد بالك من اللفظ بقى الجميل ده واللي يعني المكانه العظيمه التي تبواها سيدنا حذيفه، عرف بانه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه اعلم الناس جميعا واعلم الصحابه بالفتن الكائنه الى قيام الساعه. مين اللي علمه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا قصته من اولها بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. كان والد سيدنا حذيفه وكان اسمه حسيل ابن جابر، حسيل ابن جابر كان مكي، كان من بني عبس. اللي حصل ان هو يا جماعه وفي يوم من الايام حصلت مشاده بينه وبين واحد فقتله، فلما قتله هرب من بني عبس وراح على فين؟ على المدينه المنوره، وحالف بني عبد الاشهل. بني عبد الاشهل هم القوم بتوع مين؟ سعد بن معاذ لو تفتكروا الحلقه، واخد بالك؟ فحالف بني الاشهل، بني عبد الاشهل، فسماه قومه اليمان. يبقى اسمه حسيل بن جابر لكن سموه ايه؟ اليمان. ليه؟ لانه حالف الانصار وكان اسمهم ايه؟ اليمانيه. تمام كده؟ فلما عاش هناك اليمان اللي هو والد سيدنا حذيفه، تزوج امراه فانجبت له حذيفه فين؟ في المدينه المنوره. شويتين بدات تظهر تباشير الاسلام، بدا ايه؟ الاسلام يظهر في مكه المكرمه. شاء المولى عز وجل مين اللي سمع عن الاسلام؟ سيدنا حذيفة ووالده اللي هو اليمان. فأول ما سمع عن الإسلام سبحان الله أصحاب الفطر النقية يا جماعة لا يتأخروا أبدا عن أي خير يدعوا إليه. أول ما سمعوا عن الإسلام، طيب خلاص أنتوا قاعدين فين؟ في المدينة، والنبي فين؟ عليه السلام كان في مكة. طب ما نستنى بقى لحد ما النبي يهاجر ويجي وبعدين نبقى نروح نشوف الموضوع. أبدا أبدا. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. طالما سمعت عن خير اجري. فاهم ازاي؟ سمعت ان في داعيه فاضل في المسجد الفلاني اجري واسمع منه. فاهم ازاي؟ سمعت ان في كتاب ما شاء الله يعلمك علم التوحيد اصل الاصول، اجري واشتري الكتاب وشوف حد ايه يشرحه لك. هكذا عرفت ان في حد بيحفظ قران، اجري واحفظ على ايديه. تسابق الى كل طاعه. سيدنا حذيفه وابوه اول ما سمعوا راح ابوه واخده من ايده وطلعوا من المدينه الى مكه وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا بختهم، واخد بالك؟ فلما قابلوا النبي عليه السلام سمعوا القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. فاسلم اليمان واسلم حذيفه ابن اليمان، الاثنين اسلموا. وده درس جميل قوي. ابنك انت ستسال عنه يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم، وكل ديت يقول عنها علماء اللغه من اقوى الفاظ العموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا قال يا ايها الذين امنوا، ما حدش يسمع الكلام ده الا المؤمنين، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد. طب ما كفايه غلاظ او كفايه شداد، لا غلاظ وشداد في وقت واحد. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى انت مطالب ان انت تقي نفسك واهلك من النار، صح ولا لا؟ طيب سيدنا اليمان اخذ ابن حذيفه ووصله للنبي عليه السلام وخلاه اسلم. ليه؟ حرص على هدايه ابنه. فاهم ازاي؟ فبدل ما انت تاخذ ابنك للسينمات والمسارح والمصايف والاماكن اللي فيها معاصي، فاهم ازاي؟ خد ابنك لدروس العلم، للمساجد، خده لصله الرحم، خده للحج والعمره، علم ابنك ان انت تاخده الى اماكن الخير، لان انت مسؤول عن هذا الابن يوم القيامه. والله ممكن تيجي يوم القيامه تلاقي اعمالك الصالحه 10 من 10 بسبب ان انت سبت ابنك لا يصلي، سبت بنتك من غير حجاب، سبت زوجتك من غير حجاب، ممكن تخش النار بسبب زوجتك واولادك. تخيل في حد في الدنيا غالي عندك لدرجه ان انت تتعذب عشان خاطره؟ انا ما اظنش هذا، صح ولا لا؟ وبعدين ده ربنا عافينا عافيكم، ده يعني النار كما اخبر النبي عنها صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره. قال يا رسول الله وان كانت كافيه، يعني نار الدنيا كفايه لو هنتعذب فيها. فقال صلى الله عليه وسلم اجل، ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرهن. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من نار جهنم. فالمهم ان بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا حذيفه اسلم مبكرا هو ابوه اليمان. لذلك سبحان الله شاء المولى عز وجل ان النبي عليه السلام في يوم من الايام قال لسيدنا حذيفه، يعني طبعا سيدنا حذيفه كده اصبح ايه؟ مكي الاصل مدني النشأه.
هو اصلا من مكه لكن هو نشا فين؟ في المدينه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت يا حذيفه كنت مهاجري، وان شئت كنت ايه انصاري. قال: بل انا انصاري يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا سيدنا حذيفه بعد ما اسلم هو وابوه، طبعا كانوا بيتمنوا اللحظه، وكل الصحابه كانوا كده يا جماعه، كانوا بيتمنوا اللحظه التي يهاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. كانت طبعا اسعد لحظه في حياتهم انهم يلاقوا النبي بين يعني بينهم صلى الله عليه وسلم. وبالفعل زي ما قلنا وزي ما بنقول دايما في كل درس، لما اشتد اذى المشركين باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودايما نذكر الناس بان الصحابه اتاذوا وصبروا وثبتوا، مش مع اي ابتلاء المسلم يترك دينه، مش مع اي ابتلاء بسيط الاخت تقلع حجابها، مش مع اي ابتلاء بسيط الواحد يحلق لحيته، مش مع اي ابتلاء اسيب الصلاه، مش مع اي ابتلاء ان الدين يكون عندي رخيص للدرجه دي. لا، دينك دينك، لحمك دمك، اغلى حاجه عندك دينك. انت لما تلقى الله عز وجل بكنوز الدنيا كلها هتنفعك؟ ابدا. لكن لو لقيت الله عز وجل بالعمل الصالح هو ده اللي هينفعك. القبر صندوق العمل، فاهم ازاي؟ اللي هتعمله هنا واللي هتغرسه هنا هتجنيه هناك بفضل الله في يوم ربنا قال عنه ايه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، واخد بالك؟ المهم شاء المولى عز وجل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره، واشرقت المدينه بوجود النبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه السلام يا جماعه كان يعلم قدر الرجال، وكان يعلم كيف يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واخد بالك؟ يعني النبي عليه السلام لما يقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وهكذا إلى آخر الحديث، النبي عارف قدر الرجال، عارف كل واحد موهبته إيه، فاكتشف موهبة عظيمة جدا في سيدنا حذيفة. لما قرب من سيدنا حذيفة، وسيدنا حذيفة بقى ملازم للنبي عليه السلام، سيدنا النبي عليه السلام اكتشف إن سيدنا حذيفة عنده ذكاء نادر لا تكاد تجد مثيلا له. في نفس الوقت الذكاء دوت يستطيع انه يحل بيه يعني اعظم المشكلات، واخد بالك؟ ويتعامل مع اعتى المواقف. الحاجه الثانيه، السمه الثانيه اللي النبي اكتشفها في سيدنا حذيفه، ان عنده قدره عجيبه جدا على انه يحتفظ باي سر ولا يبوح ولا يفشي سرا ابدا لاي احد. يوم النبي عليه السلام لما عرف كده افضى الى حذيفه باعظم سر او بسر عظيم جدا في حياته، لكن هنجي له دلوقتي ونعرفه، واخد بالك؟ في مكه يا جماعه، في مكه كانت المسألة حاجة واحدة بس، يا إما كفر يا إما إسلام. ليه؟ لأن شوكة المسلمين كانت ضعيفة، ودايما لما تكون شوكة الإسلام والمسلمين ضعيفة في مكان لا يظهر النفاق. ليه؟ أنا هنفق ليه؟ أنا مش خايف منك أصلا، أنت أصلا ضعيف، فأنا مش محتاج إن أنا أنفقك، فاهم إزاي؟ ففي مكة ما كانش فيه غير إسلام وكفر. لما راح النبي المدينة وظهر هناك القوة بقى بتاعت ما شاء الله الدولة الإسلامية، وبقى فيه للإسلام دولة في المدينة المنورة، بدأ بقى بعض المنافقين يندسون ويخش الإسلام بهدف واحد بس، هو إن هو يعصم دماؤه وخبلك وأمواله. يقول لك أنا أخش إيه؟ أقول أنا أسلمت وخلاص وأنطق الشهادتين من وراء قلبي بس عشان ما حدش لا يقتلني ولا يطلب مني جزية ولا يعمل كذا، أنا إيه عصمت دمي إيه ومالي. ويبدأ بقى يدس إيه الدسائس والمؤامرات للنبي وأصحابه من تحت لتحت، فاهم إزاي؟ ففضل الله عز وجل، الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام بكشف كامل في أسماء كل المنافقين. وسيدنا جبريل أملى الكشف دوت، عرفه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما عرف أسماء المنافقين عايز يقول لحد ويأتمن واحد من الصحابة يا جماعة على أسماء المنافقين، عايز أقول لواحد يا فلان دي أسماء المنافقين احتفظ بيها، اوعى تقول لحد خالص. اختار مين؟ اختار سيدنا حذيفة بن اليمان. لأ، ده أكتر واحد ممكن يحتفظ بالسر. مش معنى كده إن الصحابة التانيين رضي الله عنهم وأرضاهم هيفشي السر أبدا، بس زي ما قلت لك كل واحد من الصحابة كان ليه موهبة يعني بيتميز بيها شوية عن إيه؟ عن التاني، واخد بالك؟ فأملى النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين لسيدنا حذيفة، وطلب منه إن هو يتتبع خطوات هؤلاء المنافقين عشان يعرف هم بيعملوا إيه. خدت بالك؟ شفت قد إيه سيدنا حذيفة كان غالي عند النبي؟ يا ترى سألت نفسك لو كنت انت عايش في عهد النبي، يا ترى كنت ممكن تبقى غالي عنده زي ما سيدنا حذيفه غالي عنده كده؟ يا ترى كان هيبقى ليك مكانه وقدر عند النبي لدرجه ان النبي ممكن يختصك بحاجه ويقول لك انت بالنسبه لي انا بخصك بالموضوع ده؟ يا سلام، يا ريت نبقى غاليين عند النبي، ويا ريت النبي زي ما قلت لكم في الدرس اللي فات يا ريت نبقى غاليين عنده، ويا ريت يفرح بينا لما يشوفنا على الحوض صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس يا جماعه، ده سيدنا حذيفة بن اليمان كمان كان أعلم أصحاب النبي بالفتن الكائنة إلى قيام الساعة. أي فتنة هتحصل لحد قيام الساعة كان أكتر واحد عارفها مين؟ سيدنا حذيفة. تخيل. يشاء المولى عز وجل في حديث رواه مسلم عن عمرو بن الخطاب إن هو قالها،
حديث يعني عجيب جدا، بيقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام طلع بعد صلاه الصبح، بعد صلاه الفجر يعني، فضل يخطب على المنبر لحد اذان الظهر، ونزل صلى بهم الظهر، وطلع يخطب لحد اذان العصر، ونزل صلى بهم العصر، وطلع يخطب لحد اذان المغرب، ونزل صلى بهم المغرب. قال: فحدثنا بما هو كان، بما هو كائن، وما يكون الى قيام الساعه، فاعلمنا احفظنا، اي احفظنا لكلام النبي. مين اكتر واحد حفظ الحاجات ديت؟ سيدنا حذيفه. سيدنا حذيفه، ولذلك في حديث جميل قوي رواه البخاري، سيدنا حذيفه بيقول ايه؟ بيقول: كان الناس، شوف بقى فقه سيدنا حذيفه، كان فقيه وذكي جدا، قال ايه؟ كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، خد بالك، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. يا سلام، هم بيسالوا النبي عن ايه؟ عن الخير. يا رسول الله، ايه اللي يدخل الانسان الجنه؟ كذا وكذا. ايه اللي يخلي ربنا يحب فلان؟ كذا وكذا. ما الذي يضحك الرب من العبد؟ كذا وكذا. فاهم ازاي؟ هو ما كانش يسال عن كده، كان يسال عن الشر. فاهم ازاي؟ ليه؟ قال: مخافه ان يدركني، وذلك من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. واخد بالك؟ انا بعرف الشر ليه؟ عشان ابتعد عنه. سيدنا حذيفه كان بيعمل كده. قال: فقلت يا رسول الله، الحديث في البخاري، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، ده قبل بعثة النبي عليه السلام، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، يعني بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. خد بالك بقى، سيدنا حذيفة ما سألوش عن الشر، الحديث ده مهم جدا يا جماعة، ما سألوش عن الشر اللي بعد الخير ده ليه؟ لأن في علماء الصحابة موجودين، ووجود أهل العلم في أي زمان بفضل الله بيكون من أسباب دفع الفتن عن المسلمين. ليه؟ بيوضحوا الفتن للمسلمين، يعرفوهم إيه؟ يحذروهم منها. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: أجل، خير وفيه دخن. فاهم ازاي؟ قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني الناس عماله بتخلط، شويه ياخد من سنه النبي وشويه يبعد عن سنه النبي وهكذا. فاهم ازاي؟ خير وفيه دخن. قلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال: أجل، خد بالك بقى، دعاة على ابواب جهنم. النبي بيتكلم عن زماننا ده. من اجابهم قذفوه فيها. فسيدنا حذيفه قال له ايه؟ صفهم لنا يا رسول الله، اوصفهم لنا. فاهم ازاي؟ طب وايه الفايده؟ هو سيدنا حذيفه هيدرك الزمن ده يا جماعه؟ طبعا مش هيدركه. امال ليه بيسال؟ عشان انا وانت، عشان انا وانت نحذر. شفت قد ايه سيدنا حذيفه بيحب الخير لاخواننا المسلمين، حتى اللي هيجوا بعديه ب 1400 سنه. فاهم ازاي؟ قال: صفهم لنا يا رسول الله، مواصفاتهم ايه الناس دولت؟ قال: اما انهم من جلدتنا، مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، يعني علماء. فقال: سبحان الله، شوف بقى، شوف الموقف عامل ازاي، هم من جلدتنا ويتكلمون ايه؟ بألسنتنا. قلت: فما تأمرني يا رسول الله ان ادركني هذا الزمان؟ قال: ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت: فان لم اجد لهم جماعة ولا امامة. سيدنا حذيفة عمال يسأل برضه عشان انتوا تحذروا وتخافوا. فاهم ازاي؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله إن لم أجد لهم جماعة ولا إماما؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم الكلمة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ولو أن تعض على أصل شجرة، قالوا: أن تلزم عالما عاملا. أن تلزم عالما إيه؟ مش أي عالم، لا، عالما عاملا. فاهم إزاي؟ فده من أعظم أسباب النجاة، كما يقولون العلماء العاملون هم كسفينة نوح عليه السلام. خدت بالك؟ زي سيدنا حذيفة يقول في حديث آخر رواه مسلم: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة قائمة إلى قيام الساعة. أكتر واحد عارف الفتن التي ستحدث إلى قيام الساعة. يا سلام، شوف قد إيه يا جماعة كان سيدنا حذيفة بيحب الخير لكل إخوانه المسلمين اللي هيجوا من بعد كده. عشان كده كان بيسأل النبي عن كل حاجة، عشان إحنا كمان نحذر ونخشى على أنفسنا من هذه الفتن. كان عنده كمان يا جماعة خشية لله فوق الخيال، لا يمكن ان تتخيل مدى خشيه سيدنا حذيفه، لدرجه ان هو كان يتمنى ان يعتزل الناس وان يعيش في بيته بعيدا عن اي فتنه. واخد بالك؟ وطبعا النبي عليه السلام هذا لا يتعارض مع قول النبي عليه السلام، يعني ان خير الناس من يخالط الناس ويصبر على اذاهم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر ايه؟ على اذاهم. واخد بالك؟ لكن ده امتى؟ لما اكون انا بامن الفتنه على نفسي. انما لو خشيت على نفس الفتنه وتيقنت اعتزل، ماشي، تفقه ثم اعتزل كما قال اهل العلم. واخد بالك؟ سيدنا حذيفه كان بيقول ايه؟ والله لو وددت ان لي رجلا يقوم في مالي، يعني يشتغل في التجاره بتاعت فلوسي بتاعتي انا، تمام، وان اعتزل الناس وان اعيش في بيتي، افضل في بيتي كده، اتفرغ لايه؟ لطاعه الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الايام يا جماعه كان بيصلي فبكى، فكان في واحد معاه
هو مش سيدنا حذيفه مش واخد باله منه. ففجاه بعد سيدنا حذيفه بعد ما بكى وبعدين صلى وسلم فوجد رجل فقال لا تخبرن احدا، اوعى تعرف حد ان انا بكيت في يوم من الايام. يا سلام، عشان يطبق عليه حديث النبي عليه السلام كما في الصحيحين: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تعالوا نعيش مع قصه سيدنا حذيفه بن اليمان بعد هذا الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: يرسل عليكما شواظ، مو شواظ، شيء مضمومة، شواظ
1: بين كل تصحيح التلاوة من

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية يا جماعة نرجع لسيرة سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة كان ليه موقف جميل جدا مع أمه، ويعني الحديث رواه النسائي بإسناد حسن. في يوم من الأيام أمه بتسأله، بتقول له منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها منذ كذا وكذا، فثبته أمه. فسيدنا حذيفة رفقا بأمي وحبا لها وبرا بها قال لها والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلب منه أن يستغفر لي ولك. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلقى النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي صلاه المغرب، قال فصليت معه المغرب ماء المغرب، قال فصليت معه المغرب، ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من المغرب الى العشاء، ثم صلى العشاء، ثم انصرف النبي. فضل ماشي وراه سيدنا حذيفه، فعرض للنبي عارض فمشي معاه، ففجاه نادى عليه سيدنا حذيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقلت له حذيفه، فقال وماذا تريد؟ قلت يا رسول الله حدث بيني وبين امي كذا وكذا، فاستغفر لي ولامي، فقال غفر الله لك ولامك، اما رايت العارض الذي عرض لي الان؟ قلت اجل يا رسول الله، قال انه ملك من ملائكه السماء استاذن ربه جل وعلا ان ينزل فيسلم علي، فبشرني بان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وان فاطمه بنتي هي سيده نساء اهل الجنه، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه يعني الشاهد من القصه البسيطه ديت او الموقف البسيط ده، شوف قد ايه بر سيدنا حذيفه بامي. فانت يا ترى اخبارك ايه مع امك؟ يعني واخبار برك معاها ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه. وكلمة أوسط أبواب الجنة مش معناها الباب الوسطاني، لا، أوسط يعني أحسن، الوالد أحسن أبواب الجنة، ربنا يرزقنا إياكم بر الوالدين. الحقيقة يا جماعة كان في موقف في حياة سيدنا حذيفة، يعني قد يتساءل البعض، يقول سيدنا حذيفة مع هذا القدر العظيم والمكانة العظيمة التي كانت له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سيدنا حذيفة لم يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجاهد في غزوة بدر. إيه السبب اللي خلى سيدنا حذيفة يتغيب عن غزوة بدر؟ خد بالك من حاجة، الحقيقة الحديث رواه مسلم، سيدنا حذيفة بنفسه هو اللي بيوضح ايه السبب. بيقول خرجت انا وابي ابو اليمان، فلما خرجوا فاخذهم كفار قريش. قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم اكيد انتوا رايحين تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لهم ابدا، ده احنا رايحين نقصد المدينه، احنا رايحين المدينه. فاخذ كفار قريش العهد على حذيفة وعلى ابي ان هم ما يخطوش مع مين؟ مع النبي عليه السلام. فراحوا الاثنين لمين؟ للنبي عليه السلام، وكان لسه هيبدا ايه؟ القتال او الجهاد في غزوه بدر. سيدك النبي عليه السلام يعمل ايه؟ كان ممكن يقول ايه؟ دول مشركين وكفر، في حد يدعي عهد المشرك ولا كافر؟ سيبك منهم وخش قاتل. ابدا. فلما قال له حذيفه بن اليمان ما الذي حدث والعهد اللي هم ادوه للمشركين؟ قال سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم، قال نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. طالما اديته وعد للكفار دولت حتى، فاهم ازاي؟ فاحنا نكون اوفياء بهذا العهد وما تقاتلوش، وطلعهم بره فلم يقاتل لا هو ولا ابوه. يا سلام، شفت قد ايه الوفاء جميل؟ النبي عليه الصلاه والسلام سيد الاوفياء بيعلمنا الوفاء. شوف النبي عليه الصلاه والسلام وفاؤه لامنا خديجه، النبي بيعلمنا لمسات جميله جدا في حياتنا واخلاقيات ومعاني جميله جدا في حياتنا من حيث الاخلاق الجميله يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام كده، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وانك لعلى خلق عظيم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان من وفائه لامنا خديجه بعد موتها، كان اذا ذبح شاة كان يقسم لحمها ويرسل لاصدقاء او لصديقات خديجه. وكان لما في يوم من الايام سمع صوت هاله بنت خويلد، اللي هي اخت مين؟ خديجه بنت خويلد. اول ما سمع صوتها بتنادي قال اللهم هاله، يعني يا رب تكون هاله. ليه؟ عشان ذكرته بمين؟ بخديجه. لدرجه ان امنا عائشه سبحان الله، وهي كانت زوجة من ضمن 9 زوجات للنبي عليه السلام، قالت ما غرت من امرأة قط مثل غيرتي من خديجة، مع ان الزوجات الثمانية التانيين عايشين وخديجة ماتت. رغم ذلك امنا عائشة كانت لا تغار الا من مين؟ الا من امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. خد بالك من حاجة، شوف كمان وفاء النبي عليه السلام لمين؟ لعمه ابو طالب. عمه مات على الكفر، مات مشركا، والحديث في رواه البخاري ومسلم. ورغم ذلك شوف وفاؤه، لما مات عمه ابو طالب وسيدنا النبي عليه السلام راح يعني يتعهد بالدعوه لحد اخر لحظه، يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند ربي، فكان يكون هو على مله عبد المطلب. في اخر رمق عمه بيقول له والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك، ومات على الشرك. ياتي العباس عم النبي عليه السلام فيقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ شوف وفاء النبي عليه السلام، قال لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يا سلام على وفاء النبي عليه السلام. بل وفي الصحيحين يأتي صحابي اللي هو المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان من قصته أنه كان ماشي مع 11 واحد من أصدقائه، شربوا الخمر لحد ما سكروا. يوم المغيرة بن شعبة يعمل ايه؟ راح قايم قتل ال11 وخد فلوسهم
وبعد ما خد فلوسهم وهو ماشي القى الله حب الاسلام في قلبه، راح للنبي يطلب منه ايه؟ ان هو يعني يقبل ان هو يسلم، وراح بيدي الفلوس للنبي وحكى له القصه اللي حصلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما الاسلام فنقبل، انت اسلمت فاحنا ايه؟ قبلنا اسلامك، واما المال فلا نقبله، انما اخذ غدرا. يا سلام يا جماعه، يعني حتى في الحروب في حد في الدنيا شاف اخلاق في عز الحروب؟ ده النهارده الكفار نسال الله العفو والعافيه، شوف لما بيتمكنوا من دوله من دول المسلمين شوف بيعملوا فيهم ايه؟ نسال الله العفو والعافيه، بيدبحوا النساء والاطفال والعجائز واليتامى والارامل كله، فاهم ازاي؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام الحديث رواه مسلم: كان اذا امر سريه كان يقول لهم: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا اعداء الله. خد بالك، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، شوف خد بالك، سبحان الله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبير. ايه ده كل ده؟ شوف قد ايه، شوف حتى الحرب كلها كانت اخلاق بابي هو وامه صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر جنوده ان هم لما يخشوا في اي مكان مش قتال على طول كده ابدا، اعرضوا عليهم الاسلام، اسلموا فبها ونعمة عين، ما فيش اسلام يبقى الجزية، مش عايزين الجزية يبقى الحرب، ولا تبدؤوهم حتى يبدؤوكم، وتعطوهم مهلة 4 ايام. يا سلام، في شرع اكتر من كده، في رحمه اكتر من كده يا جماعه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا جماعه بعد غزوه بدر، تمر السنه وياتي يوم غزوه احد. حصل حقيقه موقف عظيم جدا وعجيب جدا في غزوه احد، خلى سيدنا حذيفه بن اليمان على قد ما ليه قدر عالي جدا عند النبي، لا زاد قدره في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل ان يوم غزوه احد دخل سيدنا حذيفه يقاتل، ابوه كان خلاص بقى سنه كبير جدا سبحان الله، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان اليمان اللي هو والد حذيفه يطلع مع واحد اسمه ثابت بن وخش، الاثنين يطلعوا في الاطام في الاماكن المرتفعه مع النساء ومع الشيوخ، يفضلوا قاعدين خلاص ما تقاتلوش، ما عليهمش قتال. فما كان منهم الا ان واحد فيهم قام يكلم الثاني، ثابت بن وخش بيكلم مع اليمان، فبيقول له: والله ما بقي لنا من اعمارنا الا مثل ظمأ الحمار، اعزكم الله، لان اكثر حيوان لا يصبر على العطش ابدا هو الحمار. فبيقول له يعني معنى كلامه ان خلاص احنا حياتنا فاضلها قد ايه؟ شهر ولا سنه؟ ده احنا خلاص على وشك يعني، طب ما ايه رايك؟ ما تيجي ناخد اسيافنا ونخش نقاتل لعل الله ان يرزقنا الشهاده في سبيل الله وتبقى اجمل ميته، فاهم ازاي؟ فقال له خلاص يلا ننزل، فنزلوا هما الاثنين. ثابت بن وخش المشركين قتلوه ساعتها، اما اليمان والد سيدنا حذيفه دخل فالصحابه ما عرفوهوش، لان وانت لابس الخوذه ممكن انا اعرفك او ما اعرفكش الا اذا كان في علامه معينه تعرفني بيك، واخد بالك؟ فسيدنا اليمان ما كانش عارفينه، فدخل عليه مجموعه من الصحابه فقتلوه ساعتها، وهو بيتقتل وهو بيتضرب بالسيوف سيدنا حذيفه شاف ابوه وهو بيتقتل فبدا يصرخ، شوف المشهد المؤثر ده، بدا يصرخ يقول: انه ابي انه ابي، وعمال يصرخ والصحابه مش واخدين بالهم. بعد ما خلصوا على ابوه قتلوه، فتقدم حذيفه قال: انه ابي. قالوا: والله ما عرفناه، وهم صادقين فعلا، والله ما عرفناه. فماذا صنع حذيفه؟ هل قام قتلهم؟ هل قام مسك فيهم؟ ابدا، قال: يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يوصل الخبر لسيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر للنبي، النبي يعمل ايه؟ راح مطيب خاطر سيدنا حذيفه، وراح جمع الديه بتاعت ابوه من الصحابه وراح بيديها لمين؟ لسيدنا حذيفة. سيدنا حذيفة شاف الدية، أول ما شاف الدية وجد إن أصحاب النبي فقراء ومش لاقين، فقال: هم أولى بتلك الدية، قد تصدقت بها على إخواني. يا سلام يا جماعة على الأخلاق، إيه العفو والتسامح والجمال ده؟ ما أنا بقول لك إحنا مش بنحكي قصة صحابي عشان نقول كان يا مكان، ولا بنحكي حدوتة يا جماعة، إحنا عايزين نعرف الناس دي عملوا إيه عشان يوصلوا للمكانة العالية والمنزلة العظيمة دي، ليهم حق يكونوا فعلا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الكلام ده لينا وليهم، لكن هم المخاطبون ابتداء رضي الله عنهم وأرضاهم. يا جماعة عفوك عن أخيك بيكون سبب لأن ربنا يعفو عنك، مغفرتك لأخيك بتكون سبب ان ربنا يغفر لك، رحمتك باخيك بتكون سبب فوزك برحمه الله. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا، انت واحد عمل لك حاجه وحشه وانت تقدر تنتقم منه وعندك القدره والقوه، عفيت عنه، فاهم ازاي؟ قلت له: رغم ان انا قادر اعمل فيك واعمل، بس انا عفيت عنك. من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، ايه الجزاء يا جماعه؟ دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه، فاهم ازاي؟ حتى يخيره من الحور العين يزوجه من ايها شاء. يجيب لك كده كميه حور عين ويقول لك اختار، تاخد دي ولا دي ولا دي؟ طبعا الجواب معروف، عايزهم كلهم طبعا.
ربنا يرزقنا اياكم الجنه والحور العين. واخد بالك؟ تمر الايام برضه ويجي يوم غزوه الخندق يا جماعه. في غزوه الخندق الحقيقه كان حصل موقف يعني من اجمل واعجب يعني من ابهى مواقف سيدنا حذيفه بن اليمان. يعني سيدنا حذيفه لو اختصرنا حياته كلها نختصرها في الموقف الجميل ده. حصل في غزوه الخندق اجتمعت كتائب الشرك والكفر والوثنيه 10,000 كافر جايين عايزين يقضوا على النبي عليه السلام وعلى اصحاب النبي عليه السلام وعايزين يستاصلوا شقفه الاسلام. ايه اللي حصل؟ الحديث ده يعني واحد من اهل الكوفه بعد موت النبي عليه السلام بيسال سيدنا حذيفه سؤال جميل جدا. فسيدنا حذيفه بيفكره بالزمان بقى في عهد النبي عليه السلام، بيقول له يا حذيفه هل رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبتموه؟ قال له اجل. قال فكيف كنتم تصنعون؟ بتعملوا ايه وانتم عايشين معاه؟ قال والله لقد كنا نجهد، ده احنا كنا بنعمل اللي نقدر عليه عشان ان احنا نحاول نحافظ على النبي عليه السلام وان احنا نبلغ شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتابعي ده بيقول له ايه؟ بيقول له والله لو كنا مكانكم ما تركنا النبي يمشي على الارض. بمعنى ايه؟ كنا شلناه فوق كتفنا كده ونعمل معاه اللي ما يتمش. معناها ايه؟ معناها ان هو بيتهم الصحابه ان هم ايه؟ قصروا في حق النبي. سيدنا حذيفه حب يعلمه حته حلوه قوي. قال له طب انا هحكي لك بس موقف حصل في عهد النبي اللي هو في غزوه الخندق عشان تعرف احنا كنا بنعمل ايه. في يوم غزوه الخندق يا جماعه انتوا عارفين الصحابه ما شاء الله كانوا صحه وشده وقوه ما شاء الله، فاهم ازاي؟ لدرجه ان كان بعض الصحابه لما كان يضرب احد المشركين بالسيف على راسه كان يقطم الخوذه وينزل السيف من الوش يقطمه نصين وينزل على الرقبه وعلى البطن ويوصل لحد ظهر الحصان. تخيل حاجه زي كده بضربه واحده، مين يقدر يعمل كده؟ كان عندهم قوه وشده ما شاء الله. ورغم ذلك من شده البرد والجوع في يوم الخندق كتير من الصحابه بل كل الصحابه تقريبا كان كل واحد حفر لنفسه حفره في الارض ودافن نفسه تحت الرمله كلها مش مطلع غير وشه وايديه من شده البرد. متخيل موقف زي كده؟ فيجي النبي عليه السلام عايز يعرف اخبار الايه؟ المشركين في المعسكر بتاعهم بيعملوا ايه؟ يا ترى ايه اخبارهم ايه؟ هيمشوا ولا قاعدين؟ فاهم ازاي؟ فقام ونظر الى الصحابه. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال من رجل يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم واشترط له النبي الرجعة. يعني بيقول له إيه؟ أنا أضمن لك إن أنت هترجع سليم. حلو كده الكلام ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضمن لك إن أنت هترجع. مين فيكم يقوم يجيب لي أخبار القوم ويشوف هم بيعملوا إيه وأنا بشترط إنه يرجع؟ طب والجزاء؟ قال وهو رفيقي في الجنة. تخيل تخيل الموقف صعب قد إيه؟ أبو بكر ما أمشي، عمر ما امشي، عثمان ما امشي، علي ما امشي، طلحه الزبير رضي الله عنهم جميعا ما حدش فيهم قام. فقام النبي قال طالما ما حدش عايز يقوم بقى انا بقى اللي اختار. فتقدم النبي، شوف المشهد بقى الجميل ده، النبي ماشي وفين؟ وسطهم، كل واحد فيه ده في نفسه فين؟ في الرمله. فتقدم سيدنا حذيفه بيحكي بيقول ايه؟ فما زال النبي يقترب وانا ايه؟ بنزل. هو النبي بيقرب وسيدنا حذيفه عمال ينزل فين؟ تحت الارض. مش وفجاه راح نادى عليه النبي عليه الصلاه والسلام يا حذيفه. قال نعم يا رسول الله. قال قم. خد بالك بقى من الحته الجميله دي. قال فما كان لي من طاعه رسول الله بد. خلاص النبي امر على عينه وعلى الراس، انا ما اقدرش اتاخر. طب ده انت هتموت من البرد ومدفون تحت الرمله، مش مشكله لو هموت، المهم اطيع امر رسول الله. يا سلام، يا ريت بقى الشاب اللي ما بيصليش نقول له الهديه ديت. فما كان لك من طاعه الله وطاعه رسول الله بد، واللي مش لابس حجاب يعني شوف حذيفه بيقول ايه رضي الله عنه وارضاه، فما كان لي من طاعه رسول الله من بد. فاهم ازاي؟ سبحان الله. المهم سيدنا حذيفه قام، فطبعا حس ان هو الدنيا طبعا برد موت وهو دافن نفسه، فوضع النبي يده على صدري، قال فكانني اسير في حمام، كاني ماشي في حمام بخار من كتر بقى ايه يعني من بركه النبي عليه السلام. فمشي وذهب الى معسكر المشركين. النبي حذره من حته واحده، قال له اذهب واتيني بخبرهم ولا تحدثن في القوم شيئا، اوعى تضرب حد ولا تمسك في حد، انا مش عايز مشاكل، عايز بس تعرف لي اخبارهم وترجع على طول. سيدنا حذيفه تسلل ودخل المعسكر بتاع المشركين. اول ما دخل كان مين ساعتها بقى اللي قائد المعسكر ده وكان لسه على الكفر لسه ما اسلمش؟ سيدنا ابو سفيان. فابو سفيان طبعا الدنيا ما كانتش مقمره، يعني الدنيا مش منوره قوي. فسيدنا ابو سفيان او ابو سفيان ساعتها يعني كان لسه ما اسلمش طبعا، فحب يعرف حد دخل بينهم ولا لا، لانه عايز يقول لهم كلام ايه؟ كلام سر يعني. فقال ليسلم كل واحد منكم على صاحبه اللي جنبه ويساله من انت. حط نفسك بقى في الموقف ده، لو واحد مد ايده لسيدنا حذيفه قال له انت مين؟ هيقول له انا مين؟ ما هم كلهم عارفين بعض. فلو قال له اي اسم غريب هيقول بس تعالى ده جاسوس، هيتقتل في ساعتها. فاهم ازاي؟ سيدنا حذيفه يتصرف ازاي؟ انت لو مكانه تعمل ايه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ راح هو بدا، هو راح واخد ايد اللي جنبه، انت مين؟ قال له فلان. قال له حلو خليك كويس ماشي.
وراح معالج المشكله كلها في اللحظه دي. مين اللي كان بيسلم عليه بقى؟ سيدنا عمرو بن العاص. بعد كده لما سيدنا عمرو اسلم بعد ذلك في عام الفتح، سيدنا حذيفه بقى قعد يفكره بالموضوع ده، قال له عارف مين اللي سلم عليك يوم كذا؟ انا بقى اللي سلمت عليك، واخد بالك؟ فكان من ضمن المواقف والنوادر الجميله اللي حصلت من سيدنا حذيفه. المهم بيقول لك فجاه لقيت ابو سفيان خلاص قال لهم يا جماعه مش هينفع نقعد، لا خلاص هلكت بقى الخيل والابل، هلكت والريح لا يعني لا تقر.

حذيفة راح حطه تحت الكساء وراح مدفيه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان رفيق النبي في الجنة صلى الله على النبي محمد. يا جماعة شوفوا قد ايه الصحابة كانوا مطيعين للنبي عليه السلام، ما كانش حد فيهم ابدا يفكر انه يعصي امر النبي عليه السلام ابدا. وفي النهاية الحمد لله انصرف الكفار عن المدينة وعادوا مرة اخرى وابتعدوا. في الكلام ده كان في غزوة الاحزاب اللي هي غزوة الخندق. تمر الايام الحلوة زي ما بنقول كل حلقة، بتمر الايام الحلوة بسرعة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة سيدنا أبو بكر، ثم مات أبو بكر وتولى الخلافة بعد ذلك عمر. طبعا أنتوا فاكرين أن النبي أصر بأسماء المنافقين لمين؟ سيدنا حذيفة. يوم سيدنا عمر طبعا كان سيدنا حذيفة كان لا يصلي على أي منافق، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقوم على قبري، واخد بالك؟ فسيدنا حذيفة كان ما يصليش عليهم. كان سيدنا عمر لما أي حد يموت كان يسأل حذيفة رضي الله عنه صلى عليه ولا لا، أو رايح يصلي ولا لا. لو قالوا له راح يصلي كان سيدنا عمر راح يصلي. لو قالوا له امتنع عن الصلاة يعرف ان ده منين؟ من المنافقين اللي النبي عليه الصلاة والسلام ساب له ايه اسمائهم. لدرجة سيدنا عمر في يوم من الايام سأل سيدنا حذيفة قال له افي عمالي الولاة اللي انا موليهم على المدن، افي عمالي احد المنافقين؟ قال واحد فقط. قال من هو؟ قال انا اخبرك. قال حذيفة فما لبث عمر ان هدي اليه، عرفه وطلعه ونفده لوحده. وعمر سيدنا عمر كان عنده فراسة، حتى قال النبي في حقه لو كان نبي بعدي لكان عمر، حديث عند احمد بسند صحيح. وقال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديث أيضا عند أحمد بسند صحيح كما أخبر النبي. لدرجة يا جماعة إن سيدنا عمر، شوف تمر الأيام وسيدنا عمر هو بنفسه يروح يسأل سيدنا حذيفة يقول له يا حذيفة أسألك بالله هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ أنا منافق؟ سبحان الله. فقال له حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. سبحان الله. تخيل لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه يتهم نفسه بالنفاق، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ نسأل الله العفو والعافية. لدرجة ابن أبي مليكة كان يقول أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى النفاق على نفسي، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل. سبحان الله. شوف قد إيه يعني الصحابة كانوا أصحاب قلوب شفافة رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم تمر الأيام سيدنا عمر بن الخطاب يولي سيدنا حذيفة بن اليمان على المدائن. المدائن دي بقى بتاعت كسرى اللي كان فيها بقى الأموال والكنوز، زي ما يكون مثلا مولي واحد مثلا النهارده على إيه؟ على مثلا منهاتن اللي فيها الفلوس كلها، فاهم إزاي؟ أو على سويسرا، واخد بالك؟ فكان موليها على المدائن. فالمهم أرسل عمر بن الخطاب إلى أهل المدائن إنني أرسلت إليكم فلانا وهو من خيرة الناس. فقالوا بس ده بان عليه واحد يعني ايه ما شاء الله من الناس يعني. فالمهم استقبلوه علية القوم، خرجوا عشان يستقبلوه. هو داخل رضي الله عنه وارضاه كان راكب اعزكم الله راكب حمار ولابس لبس بسيط جدا وماسك سندوتش في ايده كده في حته لحمه، واخد بالك، ورغيف ومش عارف ايه، وداخل راجل بسيط جدا. فهو داخل ما عرفوش، قالوا له يمكن طبعا ده يكون الامير. فلما عدى وبعدين جم بعد كده واحد ده مر عليهم قال لهم اما رايتم الامير؟ الامير فين؟ قالوا له داخل قدامكم ده هو ده. قالوا اه. فالمهم فذهبوا اليه رضي الله عنه وارضاه، فلما قابلوا سيدنا حذيفه سالوه أأنت امير البلاد؟ قال اجل. قالوا فما تامرنا؟ تامرنا بقى نعمل لك ايه؟ ها يا ترى طلب فيلا ولا استراحه على النيل ولا طلب قصر ولا طلب ايه؟ ابدا. قال ما اريد الا طعاما لنفسي وعلفا لحماري، ما اريد اكثر من ذلك. وقعد يا جماعه امير على المدائن فتره كبيره، ثم استدعاه عمر بن الخطاب عشان يشوف يا ترى الدنيا غيرتك ولا لا. فاستدعاه واختبأ له عند مدخله من المدينه المنوره، فلقاه زي ما راح زي ما رجع، اعزك الله، نفس الحمار اللي كان راكبه هو نفسه، فاهم ازاي؟ ونفس اللبس اللي لابسه هو نفسه، سبحان الله. فاحتضنه امير المؤمنين عمر وبكى وقال انت اخي وانا اخوك. يا سلام. قد ايه يا جماعه؟ المهم تمر الايام يا جماعه وسيدنا حذيفه زي ما قلت لك كان بيشارك في جميع الفتوح الاسلاميه، حتى ان كتير من الناس ما يعرفوش ان هو كان ليه دور عظيم جدا في فتوحات العراق. يعني في همدان والري والدينور تم الفتح على يد حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، بل وفي فتح الفتوح في نهاوند كان عدد الفرس كام يا جماعه؟ 150,000، وكان عدد المسلمين 30,000. سيدنا عمر أمر على المسلمين من النعمان بن مقرن، قال له فإن قتلت فالراية مع حذيفة بن اليمان. وبالفعل قتل النعمان بن مقرن وأخذها حذيفة بن اليمان، وكانت النصرة لجند الموحدين. اتقتل كم واحد في الفرس يا جماعة في معركة نهاوند؟ أكثر من 100,000 واحد من الفرس قتلوا جميعا. فده وكتب الله نصرة لجند الله الموحدين بفضل الله عز وجل. المهم تمر الأيام يا جماعة ويقتل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ويتولى الخلافة سيدنا عثمان ابن عفان. فعاد سيدنا عثمان ما زال برضه حذيفة يشارك في كل الفتوحات الإسلامية، حتى لما جه الحديث رواه البخاري في فتح أرمينيا وأذربيجان كان سيدنا حذيفة